Friday night, and it doesn't matter who the DJ is.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: راديو باك موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
2: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
3: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جان تونيزي باج أوفيسيال.
1: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
0: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجات إذاعة الشباب في موعد جديد مع راديو باك اللي راجعوا فيه معاكم المواد الخاصة بتلاميذ البكالوريا، واليوم مادة الاقتصاد لتلاميذ بكالوريا اقتصاد وتصرف. معاكم نجم الدين بن سالم في التكنيك، مجدولين البراهمي في الديجيتال، عواطف الورغي من أمام الميكروفون، والدكتورة دكتورة في الاقتصاد السيدة حبيبة السويسي. مرحبا بك مدام حبيبة، شرفتنا. بتبيع معك انت ان شاء الله نعطيو شويه بعض النصايح لتلاميذ البكالوريا. معناتها طبعا سيكسيون اقتصاد وتصرف، وفي ماده الاقتصاد شنو لي لاكون اللي تنجموا يتعرضوا لهم، وباش تعطي شويه ان اكزامبل كيفاش معناها لا ستركتور دو لا
4: ديسيرتاسيون
0: اللي يلقاو فيها جينيرالمون صعوبة هم التلاميذ البكالوريا. هذا اجمالا مع لي غابيل اللي انت باش تقوم بهم بالطبيعة. باش نبداو مع اولى الايقاعات والانغام، والموعد يتواصل حتى ل7:30. اذا عندكم طبعا اسئله لاستاذتنا ودكتورتنا السيده الحبيبه السويسي، هي دكتوره في الاقتصاد، على 71 844 411، ولا تتواصلوا معنا على صفحه اذاعه الشباب على فيسبوك. نبدأ مع أولى الأنغام وبعد نبدأ في تصفح فقرة الحصة.

0: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
0: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باب.
2: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جان تونيزي باج أوفيسيال.
0: راديو باب. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: عليك
1: نانسي عجرم في عيني عليك نغم رجعنا به بعد موجز السادسة والنصف. انتم في الاستماع لراديو باك في مراجعة لمادة الاقتصاد لتلاميذ بكالوريا اختصاص اقتصاد وتصرف. نجد لكم تحية الفريق الكل، نجم الدين بن سالم في التكنيك، مجدولين براهمي في الديجيتال، عواطف البرغي من امام الميكروفون، ونحيي استاذتنا ولا الدكتورة حبيبة السويسي طبعا في تفسير شوية لا لكن نجمو يتعرضوا لهم تلاميذ البكالوريا بعد التجربة.

من الغربة ملينا هكا غنيت صوفيا صادق معاكم في 100% على إذاعة الشباب، وباش نسمعوا معاكم وفر كلامك، كلمات عمر بطيشة، ألحان صلاح الشرنوبي، وتوزيع طارق عاكف.

أهرب من صورتك هكا غنيت صوفيا صادق معكم اليوم في 100% على إذاعة الشباب، وإحنا رحلتنا مازلت متواصلة مع الفنانة التونسية صوفيا صادق، واللي باش نسمعوها تغني من كلمات عمر بطيشة، ألحان صلاح الشرنوبي وتوزيع طارق عاكف عشقتك.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب
1: نون ستوب. الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية، مع كل حصة نعيش رواية. 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى، جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في 100%.

عيني في عينك من أنجح الأغاني العربية اللي قدمتهم الفنانة صوفية صادق، من كلمات عمر بطيشة، ألحان صلاح الشرنوبي وتوزيع طارق عاكف. وإحنا مزلنا معاكم في 100% على إذاعة الشباب، وبش نسمع معاكم مراسيلي.

وبتحلى الليالي، هكا غنت صوفيا صادق من كلمات عمر بطيشة، ألحان صالح الشرنوبي وتوزيع طارق عاكف. وإحنا هكا نوصلوا معكم لختام لقائنا اليوم في 100% على إذاعة الشباب، وش نخليكم مع غنية من أنجح الأغاني التونسية اللي قدمتهم الفنانة صوفيا صادق، يهبل أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: كل فنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية. مع كل حصة نعيش رواية.
1: مع كل حصة نعيش رواية.
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت. 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في الصوت. 100%
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
2: نون ستوب.
4: دينا السمح

0: مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات اذاعه شباب، باش يرافقنا في الحيز الزمني من توا حتى للخمسه متاع العشيه في عدد جديد من ديننا السمح، من الاربعه للخمسه بطبيعه الحال ما ينجمش يكون ديننا السمح من غير حضور فضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب به. مساء الخير شيخنا.
1: محمد رمزي، مرحبا بك وكل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، وان شاء الله يا ربي جمعه مباركه علينا الناس كل ان شاء الله، وان شاء الله ربي يرزقنا الاخلاص في القول والاستماع والعمل.
0: امين. بطبيعه الحال زاد ما ينجمش يكون ديننا السمح من غير ما تكون معنا زميلتنا الفانسيب في الانتاج الرقمي والانامل الذهبيه محمد عنتولو كي يبتسم. مساء الخير، تحيه لكل من اختار موجاتنا، موجات اذاعه شباب. 71 844 411 هو رقمنا الهاتفي المباشر للاتصال والتواصل، والا الصفحه الرسميه للفيسبوك راديو جون تي ان. طبعا تنجموا تتابعوا الحصه صوره وصوتا، وتنجموا تكتبوا ملاحظاتكم اذا كان عندكم بعض الملاحظات او الاسئله. الحقيقه الموضوع اللي باش نحكيو فيه اليوم نظافة في الإسلام، لأنه نعرف أن ديننا هو دين النظافة، الوضوء والغسل وأشكال متعددة من النظافة، وفضيلة الشيخ وفي فيها القول. باش نحكيو على نظافة المحيط اللي نعيشوا فيه والفضاء اللي نعيشوا فيه، وفما كتاب، والله فما كتاب تاريخي خدمت عليه حتى في إذاعة الشباب، عنوانه معناها كيفاش نكنسوا قدام ديارنا. فهمت؟ نذكر العنوان في الأثناء وتنقلك عليه. ولكن فضيلة الشيخ، فما قلنا نظافة الجسد، نظافة المحيط اللي نعيشوا فيه، عنا زاد نظافة اليد، وعنا نظافة القلب، هكا ولا؟ هذو من كل أشكال متعددة للنظافة، لأنه الهيئة البرانية الجميلة باهي مستحبة، ولكن حبذا لو أنها تعكس نظافة داخلية. ونتذكر أنه مولانا جلال الدين الرومي جاء سأل واحد، وتعرف هو كان إمام خطيب، جاء سأل واحد قال له شيخ فماش بقعة نظيفة نصلي فيها؟ قال له طهر قلبك وصلي حيث ما شئت. راهو كي تطهر قلبك راهي تولي الاماكن كلها طاهره، صلي وين تحب. ما هذه ربما صوره من الصور اللي بطبيعه الحال، ولكن طهاره القلب مهمه،
1: جعلت الارض مسجدا وطهورا.
0: هذا هو موضوعنا. اذا قلنا باش نحكيو على النظافه من منظور ديني، نظافة مادية، ولكن أيضا أشكال أخرى للنظافة.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين.
0: أمين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الطهارة القلبية والظاهرية والباطنية.
0: أمين.
1: وكما تفضلتم أخي محمد رمزي عن الإنسان، طهارة القلب وطهارة الشكل وطهارة اليد لغير ذلك. وكما قال الشاعر: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل.
0: جميل.
1: فإذا
0: بالضبط.
1: كان العرض نظيفا طاهرا
0: بالضبط.
1: فالجمال ينطبع على الظاهر بالضبط. وعلى الشكل
0: بالضبط. واحنا نحكي على جمال الروح.
1: نعم، وكذلك. وفي الحقيقة هو هذا كواليس ربما اللي خلينا نتحدث في الموضوع هذا، هو موضوع جديد قديم متجدد، موضوع النظافة. يعني ديما فصل الصيف لاحظوا يعني النظافة، ما نحبش نقول تنقص، ولكن مظاهر عدم النظافة خلينا نقول تكثر.
0: ناخذوا عطلة حتى من النظافة.
1: سبحان الله، حسنا في عطلة يعني.
0: لما عطلة من النظافة
1: يعني سبحان الله. خليتو
0: كي نرجعوا نقراوا.
1: مانيش عارف، خاطر نخرجوا للشارع أكثر يعني. ممكن نستعملوا الشارع أكثر، نستعملوا الفضاءات العمومية أكثر، فتظهر ربما مع السخانة تظهر أكثر الأوساخ. مانيش عارف شنو اللي
0: شنو الأسباب.
1: أسباب كثيرة على كل حال. راهو خاصة الشارع، يعني الناس تحتاج الشارع، الشارع ملك للعموم. الناس الشارع راهو يعني تعمل فيه حتى أفراحها ومناسباتها.
0: أي.
1: يعني وحنا شفنا عروسات تعمل في يعني في الشارع، معناتها الناس راهي تعتبر الشارع انه جزء من
0: امتداد للمنزل،
1: المنزل نتاعها.
0: وخاصه كي يبداو عائلات، معناها نعم. فما الفه وود ما بيناتهم.
1: نعم.
0: نهج كامل يتسكر ويتعمل.
1: نعم. يعني لانه نعتبروا انه الشارع في الاصل وقت اللي نحتاجوه هو جزء من
0: امتداد لدارنا.
1: يعني احيانا كي حد يحط سيارته قدام دارك رغم انه هو مش في نت الامر، مش الماده نتاعك ولا
0: لا لا
1: لكن
0: لا لا لا
1: انت تسأل شكون هذاك وتحب تعرف وتحب الحاجة نظيفة تقف قدام دارك يعني من غير ما تشعر انك تحس انه الشارع هذاك هو جزء من من من من مما تملك فعلى الاقل نحافظوا على هذا
0: وهو جزء مما نملك في الجانب الايجابي.
1: نعم في الجانب الايجابي اكيد
0: اذا كانت تعطينا معاه في الجانب الايجابي ما دامو جزء من اللي نملكه يلزمني ننظفه كما ننظف داري يلزمني ننظف اللي قدام داري والمحيط اللي انا ندور فيه لانه المساله مرتبطه بوعي صغير. اذا كان انا نخمم انه البلاد هذه بلادي وانا كما قولوا ماناش كرايه في البلاد هذه احنا ملاكه فيها متاعنا معناها ملاكه مش ملاكه معناها ملاكه الديار لا لا لا
1: بلادنا
0: بلادنا متاعنا هي لكن نحس انا كل شبر ملكي راني كل شبر نتعامل معاها بمسؤوليه وبواجب كما جسمي بالضبط كما ما نحبش تبقى في جسمي حتى جزء ربما ما هوش مانيش راضي عليه في مستوى النظافه كيف كيف حتى الشارع هذاك ولو كان جات العقلية هذه عنا الناس الكل ما نشوفوش شكون يجي ينظفلنا وما نشوفوش أصلا الأوساخ
1: وهو كذلك ممكن هذا يرجع إلى يعني تراكمات ممكن منذ عهد الدولة الحسينية أو قبل ذلك فما نقولوا احنا رزق البيليك ممكن يقول هو البيليك أو البيبليك الحاجة يعني عمومية وكأنه الحاجة العمومية يعني مستباحة
0: مستباحة بالضبط
1: يعني يقول لك حتى في المثل يقول لك ضربة في غير جنبك ضربة في حيط والعياذ بالله يعني وكأنه الوسخ اللي في قدام دار جارك أو في مكان بعيد عليك هذا هو
0: فممكن قالوا له داركم تحرقت قالوا في الاخر في نهايه الامر قال لهم انا مانيش غادي
1: اختار السياده يعني ربما قضيه الانتساب الى الارض والانتساب الى الوطن والانسان هذا هو مفهوم المواطنه مهم جدا يعني على مستوى مدني احنا صحيح نتحدث ان نقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا شك فيه ونتحدث يعني بما يذكره الله سبحانه وتعالى في القران الكريم في السنه النبويه وهذا مبينوه ولكن أيضا هناك مداخل أيضا أخرى فما مفهوم كوني للنظافة أولا يعني المفهوم الكوني هذا ما نحتكرهوش إحنا مسلمين فقط
0: لا
1: وإن
0: لا
1: هو
0: لا
1: كوني
0: لا
1: لكن من باب من باب أولى من باب أولى أن المسلمين اللي يعلموا النظافة لغيرهم والمسلمين لو كان ناخذوا احنا فرنسا اليوم فرنسا اللي احنا نقولوا مثلا نضيف مدينة الأنوار شوفها فرنسا انت وقع عليها 300 سنة التالي
0: بالضبط
1: ولا 200 سنة التالي رفض اللي جاوا لقوا عندنا الحمامات على فكرة
0: ما يعرفوش
1: الحمام عندنا مش يعني بيت الخلاء يعني فما خلينا في الخليج يقولنا ايش بكم تقولوا على الحمام لا يقولوا الحمام هو المكان الذي نستحم فيه يعني ندوشوا فيه ونغتسل فيه فتشوف انت لما دخلوا الفرنجة وشافوا الحمامات اللي عندنا استغربوا يعني حاجة حاجة جديدة عندهم كانت فرنسا وغيرها يعني يعني وإذا نقرأوا في الكتب متاعهم يعني نسمع بعض نقرأ لبعض الكتاب يتحدثوا عن شوارع فرنسا كيف كانت متسخة
0: طبعا وكان يعني فيها الأمراض والأوبئة
1: نعم حتى أنه العطور يعني كانت يعني نتاج لتغطية هذه البيئة المتسخة وهذه الروائح الكريهة
0: أي كانت وكان المرأة الفرنسية تهز تهز باقة ورد باش تغطي على الريحة اللي موجودة في الجسد لأنهم يعني ما كانش عندهم في ثقافتهم أنهم يدوشوا
1: كان يدخل في الطقوس نتاعهم يعني كان في بعض الطقوس يعتبر هذا من مظاهر التدين بالنسبة إليهم أنه عدم لمس الجسد للماء يعني الـ الـ الـ الشوارع الـ الـ يعني وجود الكنيف ما يسمى بالكنيف يعني
0: كنيفي
1: بالنسبة إلى المنازل العربية المسلمة هذا أمر يعني من تحصيل الحاصل
0: طبع.
1: يعني يجب يكون مكان لقضاء الحاجة كرمكم الله يعني في المجتمعات الغربية نجد أن كثير من يعني الأماكن ذات طابع معماري إنما تقصي ذلك ويعني حتى الطريقة لبناء ما نسميه اليوم المراحيض أو الكنيف لذلك ليست على الشكل الذي يحرص عليه العرب والمسلمون
0: العرب
1: في
0: يعني ما فيش المياه
1: نعم نعم
0: ما فيش
1: نعم.
0: ماء
1: إلى غير يعني سبحان الله فلذلك نحن نتحدث اليوم عن دين نعم أول أو من أوائل ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم وثيابك فطهر
0: والرجس فاهجر
1: وثيابك فطهر إذن الدعوة إلى الطهارة ونجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان فالطهور شطر الإيمان ولذلك تجد أن العبادات
0: صلواتنا الصلوات الخمسة صلوات نعم. مرتبطة بالوضوء
1: بالطهارة
0: شرط
1: يعني أساس. الطهارة الكبرى أو الصغرى.
0: أو الصغرى
1: إن كان ذلك بالغسل أو إن كان ذلك بالوضوء
0: الوضوء.
1: يعني يوم الجمعة مثلا عند الاجتماع يقول عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني
0: واجب
1: حتى يعني طبعا الملكية اعتبروا أن المعنى من واجب هو سنة مؤكدة ذهب الحنابلة إلى اعتبار أن
0: الوجوب.
1: ذلك واجب يعني فرض عين فرض. فإذا نجد أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث عن الاغتسال ويعني نجد أن استعمال الماء بصفة عامة يعني في قضية الطهارة في قضية الوضوء إسباغ الوضوء على المكاره نجد أن يعني خاصة هناك أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى لمن يسبق الوضوء لمن يؤدي الوضوء
0: بالضبط.
1: من ذلك مثلا يقول عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن وضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره يعني نجد أن يقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم
0: على ما يمحو الله به الخطايا
1: ويرفع به درجات قال إسباغ الوضوء على المكاره والحديث في صحيح مسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك وحتى أنه قال في آخر هذا الحديث قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط أي أن
0: يعني
1: الاشتياق نعم
0: على
1: ذلك
0: الضبط.
1: وحتى أنه قارنه بإسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يعني قارن ذلك بالصلاة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع قرعا عليه الصحابي بلال يعني في الجنة سمع خفا عليه ويمشي قال ماذا تفعل قال رسول الله يعني أتوضأ يعني دائما أنا أتوضأ وكل وضوء أتوضأ به أصلي يعني دائما على وضوء من خليش روحي منيش على وضوء كان هذا الفعل يعني من أسباب سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول بلال الجنة يعني حتى أن الوضوء سمي بالوضوء من الوضاءة نقول الوضوء هو الفعل والوضوء هو الماء الذي يستعمل يسمى الوضوء من الوضاءة أي أنك عندما تتوضأ تصير وضيئا وضيئ الوجه
0: يستني نور الوجه نور
1: نعم لذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء بفعل ماذا بفعل الوضوء وفعل يعني في النظافة والطهارة ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.

0: أسباب النزول نلقى سبب نزول
1: نزلت في أهل قباء
0: في أهل قباء لأنهم يحبوا يعني يحبون الطهارة يعني فمحبة الطهارة هنا برزت من خلال هذا السلوك وهذا العمل. لذلك يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى عن دخول المسجد لمن مثلا أكل بصرا أو ثوما رغم أنه فيها رائحة يعني
1: مؤذية
0: تؤذي الناس سبحان الله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام
1: أحب إلي من دنياكم ثلاث ومنها الطيب.
0: نعم نعم يعني حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء كما في الحديث مثلا
1: يحب الطيب
0: نعم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد يعني الطيبة وفي رواية لا يرد الدهن صلى الله عليه وسلم.
1: يعني
0: الدهن هو الذي يدهنون به لترجيل الشعر أو يعني نوع من الطيب. الطيب يسمى الدهن فكان يرد الدهن. ومرة واحد يعني يقرأ في الحديث هذايا يقرأ فيه كيفاش فهمه هو عاد جاءوا جماعة بحذاه ضيوف فيشوي لهم في الحم ومع الحم يزدي يعطيهم اللي
1: الدهن يستعمل
0: وهم يقولوا لا يقول لهم قال صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الدهن أبدا. جماعة صلى الله عليه وسلم وتاكل اللي جماعة نقرها الدم
1: طبعا
0: مشيوا يعني شيخ الحكاية فما حديث صحيح قال لهم ولكن الدهن المقصود به هو الطيب والعطر وذلك الزيت الذي يرجل به الشعر كذلك يعني يستعمل نوع من الزيت باش يمشطوا به الشعر نتاعهم كما يقولون احنا فيسمى بالدهن كذلك
1: يعني مستعمل عند شبابنا انا استعملته احنا ما كلنا استعملنا
0: عجال انت تقصد عجال انت تو
1: لا اي جيل هذاك هو في جيل نحن كان عنده اسم اخر وكان
0: نعم مش اللي طيح الشعر
1: كان نوع واحد طيح
0: الله المستعان
1: حطها مفعوله بسرعه
0: حطها مفعوله ايوه. طيب فنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول من يعني غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودن من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامه وقيامه. يعني
1: سبحان
0: الأجر
1: الله.
0: من الحديث
1: من ثمن شروطه
0: شوف غسل يوم الجمعة واغتسل يعني كان سبب في غسل غيره واغتسل هو وبكر وابتكر ومشى ولم يركب إلى غير ذلك كل خطوة كل خطوة يمشيها للجامع عنده عمل سنة أجر صيامه وقيام
1: سبحان الله.
0: يعني مشيت منعرفش أنا 100 خطوة عندك كميات العام أجر صيام وقيام
1: قيام سبحان
0: يعني
1: الله.
0: شوف الحديثان حديث ذاك نقرأ يعني نقول من أعظم الأحاديث في فضاء الأعمال من حيث الأجر من حيث الأجر يعني تعمل 100 خطوة ثم 100 سنة صيام وقيام. والحديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهما ويعني حديث صحيح. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله واحنا في يوم جمعة فيعني فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه هكا الجمال والنظافة ولبس من أحسن ثيابه لأنه مكان اجتماع المسلمين
1: ومس الاحتفال أسبوعي طبعا
0: ومس ما كتب الله له من طيب أهله يعني غسل ولبس مزيانة ويعمل عطر باهي نعم ثم أتى الجمعة ولم يلغوا
1: لغوا من لغى فلا جمعة نعم. له طبعا.
0: ولم يلغوا ولم يفرق بين اثنين غفر له ما تقدم من ذنبه يعني وفي حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى غفر له من الجمعة إلى الجمعة المقبلة يعني سبحان الله انظر إلى هذا الأجر الذي فيه هذا الفعل من النظافة ومن الطهارة وغير ذلك
1: يعني يكفي فضيلة شيخ أنه عنا 5 صلوات مفروضة تصاحبها 5 مرات وضوء وعنا في الأسبوع على الأقل لصلاة الجمعة يعني ما نجمش يكون ديننا غير يدعو للنظافة وللإقبال على النظافة والأجر العظيم من خلال الأحاديث النبوية ومن خلال القرآن الكريم يعني ديننا هو دين النظافة بامتياز.
0: شوف ولذلك حتى أخي محمد رمزي في قواعد السلامة وفي الأكل وفي ما حرم الله عز وجل كتبت القفة محكية متعلقة بالنظافة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير يعني مثلا الميتة يعني مع جيفة عوض بالله نفس تعيفة وين النظافة كانوا يأكلوها
1: تتسمم تولي فيها تسمم
0: شكور وحين دور أو أحنا نفهموا حاجة يرحموا

0: احيانا كي نسمع يقول يا اخي تو ما كانوا ياكلوا يا عم كانوا ياكلوا
1: كانوا ياكلوا
0: يعني يذكروا طبعا. يذكروا الصحابه مثلا يعني انهم كانوا يعني خلطوا على الكوم المشركين اللي كانوا حتى رهم كي ضيفوهم كانوا يحطوا قصعة من الدم
2: عياذ بالله
0: احنا تو نعيفوها لان حاجه نقولوا ما تربيناش عليها ما شفناهاش ما عشناهاش لكن فما بيئات معينه موجوده انهم ياكلوا الدم اي نعم يعني ياكلوه ويشربوه الدم موجود في بعض الاماكن جاء الاسلام ونهى ذلك نهى عن ذلك
2: يعني والعلم اثبت والعلم اثبت مدى الخطوره اللي فيه هذا بخلاف انو احنا نعفوه ونتقززوا منه لا لا خلينا من التقزز علميا اثبت انها والعياذ بالله سمو
0: نعم حتى أنه يعني تيكو مثال ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره قال ابن أبي حاتم عن أبي أمامة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوه من الإسلام فأتيتهم فبينما نحن كذلك بعث لهم صحابي هم مازالوا على المشركين برا أدعيهم وحكي لهم وقول لهم على الإسلام شنو ضيفوهم شنو جابوا لهم قال احنا قاعدين وباش يجيبونا الضيف شكرموه احسن ما عندهم قال فبينما نحن كذلك اذ جاءوا بقصعه من دم فاجتمعوا عليها وياكلونها وقالوا هلم
2: هيا
0: تفضل هيا كول فقلت ويحكم انما اتيتكم من عندي من يحرم هذا عليكم فقال وما ذاك قال فتلوت عليهم قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآيات نعم فسبحان الله يعني نجد أن الإسلام يعني في دعوته الظاهرة والصريحة إلى المحافظة على النظافة وإلى المحافظة على نظافة الجسد حتى أن الصلاة لا تقبل الصلاة إلا بطهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسة وذلك علاش عندنا ما يسمى بطهارة الحدث وبطهارة الخبث أو النجس يعني والعياذ بالله الصلاة التي تكون بخبث أو بنجاسة على الثوب أو على المكان فهي
2: غير مقبولة,
0: غير مقبولة. غير مقبولة يعني رب خاصة إذا كان يكون متعمد أكيد لكن تسقط عند العجز
2: عند
0: وعند النسيان
2: أو الافتراء
0: يكون يعني ناسي هذا كموضوع موضوع آخر
2: باهي باش نرجعوا احنا بعد شوية فضيلة الشيخ لبقية التفاصيل ذكروا أنه رقمنا 71-844-411 إذا كنت تحبوا تشاركوا معنا في ديننا سمع على موجات إذاعة شباب موضوعنا هو النظافة وما أدراك ما النظافة باش نستمعوا لنغم بعد وقفة إخبارية موجزة ونرجعوا بعد 4:30 نواصلوا لقائنا في ديننا سمح كما قلت 71-844-411 وإلا على صفحة الفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال نجموا تكتبوا ملاحظاتكم

0: ياسمين الخيام، وك مش انا وفضيلة الشيخ بارك ظهر لي برشا مستمعين كما قال الشيخ تو في الكواليس، ما نجمش واحد يبدل على الاغنية هذه. مرتبطة الحقيقة في وجداننا بحنين، بمعناها في جيلي انا على الاقل ما نتصورش شكون ماهوش حافظها الاغنية هذه، أغنية يعني وما فماش شكون ما يستمتعش بها. ياسمين الخيام وما ادراك، صوت رائع وكلمات زادة معناها ما تقلش روعة. الاربعة واربعين دقيقة، الخمسة غير اربعة على موجات اذاعة شباب، باش نواصلوا احنا في الموضوع اللي انطلقنا فيه، النظافة في الاسلام، و اللي تبعنا من اول الحصة طبعا يلاحظ ان الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي افاض القول في النظافة، وخاصة نظافة الجسد ونظافة المحيط، باش نكملوا نحكي واحنا على بعض مظاهر نظافة الجسد في الاسلام. حكينا على الوضوء، حكينا على الطهارة، حكينا على الغسل، نظافة الفضاء اللي باش نصليوا فيه، ولكن ايضا نظافة الفضاء اللي نعيشوا فيه مش فقط اللي باش نصليوا فيه. وفما اللي حكيناهم من الاول زاد فضيلة الشيخ العناوين اللي حكيناهم اللي هما ما يقلوش أهمية على النظافة اللي حكينا فيها، نظافة القلب ونظافة اليد، يعني زاد وقت اللي نقولوا راو الوضوء وحسن وإحسان الوضوء يغفر لك يعني ذنوب أسبوع كامل، راو مش معناها خلي اليد تعمل اللي تحب من بعد الوضوء هذاك. نعم. وهكا ولا فضيلة الشيخ، لأنه راو أحيانا ثم فهم خاطئ هل الأحاديث النبوية، هي أنا هاني توضيت بالقداء وصليت ومشيت 100 خطوة للمسجد وربي باش يغفر لي 100 سنة وبرا برك وقتها نولي سايب يدي في الـ ها؟
1: هو كذلك
0: في حل من كل ضوابط.
1: جميل.
0: والعياذ بالله طبعا.
1: شوف يعني ما تفضلت به جميل، باعتبار أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن فإماطة الأذى عن الطريق وهذا من النظافة، فهذا في الحقيقة يعتبر يعني من الأعمال التي يدخل بها المرء الجنة. إذن هو عمل في الحقيقة فيه نظافة للمحيط، ولكنه ينم عن حب الخير للناس. لماذا؟ لأن حب الخير لغيرك يظهر من خلال سلوكك، فمن خلال سعيك إلى نظافة محيط الذي تعيش فيه أنت والآخر، فهذا ينم عن حسن خلقك. ولذلك رتب الله سبحانه وتعالى على ذلك أجرا عظيما كما في الحديث، مثلا أعطيك مثالا في الأجر وهو أجر عظيم، والجزاء من جنس العمل.
0: نعم.
1: يعني أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يمشي في طريق فوجد غصن شوك في هذا الطريق، يعني فأخره
0: أزاحه
1: فشكر الله له فغفر له.
0: سبحان الله.
1: يعني غفر له المولى سبحانه وتعالى
0: على إماطة أذى،
1: بإماطة أذى. وماذا هذا الأذى؟ هو إزاحة
0: غصن شوك.
1: غصن. يعني شنو باش يجي الغصن هذا، المضرة متاع غصن أمام أشياء أخرى
0: ضبط.
1: يعني إنسان يستحي باش أنه حتى يذكرها أو أنه يتخيلها، ربما اللي تشوفها في قارعة الطريق من الأذى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شنو ممكن الأذى اللي باش يقوم به غصن متاع شجرة مقارنة تنب أشياء كي تعفس عليها والعياذ بالله، يعني أقدام تنكسر وكوارث تصير،
0: وتنجم تتسبب حتى في حوادث طرقات.
1: نعم.
0: نجم تتسبب
1: يعني
0: في حوادث
1: بسبب هالإذاية هذه وما هو ملقى
0: ويتعدى ويراها وأنا نشوفوه في الطريق، معناها يبدأ بالسيارة وهكا ويجي يجنبها ويتعدى، ما يهموش هو تعدى، هو راها وتعدى.
1: نعم. نعم.
0: ولكن ينجم اللي جاي من بعده ما يراهاش، ولا قدر الله تحصل الكارثة.
1: والله شوف أخي الغريب في الأمر أنه يعني قضية أخلاقية في الحقيقة. يعني احنا في نظافتنا في ديارنا الحقيقه ما شاء الله علينا الامانه، يعني
0: طبعا
1: انت يويلك لو كان امك تسيق وتعفس مثلا ولا تمس ولا تعمل جرب انت تراه ادخل بشلاكتك ولا جرب اكتب انت على الخزانه نتاعك ولا على الحيط
0: بالضبط
1: نهارك، جرب انت اكتب على الطاوله نتاعك ولا خربش، شوف شنو يصير فيك.
0: صحيح.
1: لكن لما تكون خارج
0: في الشارع عائلة معاش تبعنا،
1: لما تكون في الكرسي اللي في الحافلة، لما تكون في كرسي اللي في المترو، لما تكون في يعني مكان مثلا انت باش يخليك تتقي الشمس والمطر وانت قاعد يعني فك يعني تستنى في الكار ولا الكار في حتى ولا غيره
0: المترو ولا
1: غيره. شوف في قاعات الانتظار انت مثلا في المستشفيات الى غير ذلك،
0: لانه لهنا نطرحوا موضوع الانتماء.
1: هو نفسه هو نفسه،
0: هل انك تنتمي لهالوطن هذايا وبالمرافق نتاعك ولا لكن تحس روحك انت تنتمي له وهذاك تابعك، راك باش تحافظ عليه كما تحافظ على دارك. اذا كان العكس بطبيعة الحال كما بدينا رزق البيلي كما كنت تحكي.
1: نعم وايضا كذلك يعني الحقيقه
0: حتى حفلات مازالوا كيهبطوا جدد، هاك شفتهم في النهار الاول النهار الثاني شفنا يعني الحافله تم الاعتداء عليها، اللي هي فما ناس تقوم من الاربعه نتاع الصباح ومن الثلاثه نتاع الصباح باش تلتحق
1: الحافله هذيك، تقعد ما تخدمش تمشي للدب وباش تصلح سنه جمعه وشهر وباش تصلح.
0: طبعا وشوف قداش من مواطن من زار
1: بعد انشي توصل مخر الخدمه
0: بالضبط وما يوصلش
1: الى غير ذلك. فيعني الحقيقه المساله هذه مساله النظافه وحاجه اخرى شوف نحب نقولها الحقيقه، ما نعرفش ربما فما تقصير زاد بالنسبه لوسائل الاعلام اللي هي الومضات التحسيسيه. مش اعطيك انا حاجه انا تفكر مثلا وقت اللي انا صغير في الابتدائي كنت نشوف برشا ومضات في التلفزه كانوا ياثروا فينا. سبحان الله
0: هذاك البعد التربوي التثقيفي، لانه
1: يعني اليوم هذا دور شكون؟
0: الاعلام العمومي خاصه
1: وزاره الثقافه،
0: الاعلام
1: دور وزاره شكون؟ شكون البيئه؟ شكون هنا
0: دور الهياكل الكل؟
1: الهياكل الكل
0: كلها من داخل كلها مع بعض.
1: شنو اللي فيها اكل ومضات اليوم الطفل والشاب يتاثر راهو وحدها البرامج التربويه ما تعمل حتى شيء وحدها
0: شي.
1: فلازم لهنا انه احنا يكون عندنا سبونسورينج على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي
0: بالضبط.
1: يكون في الاذاعات، يكون
0: لا
1: في
0: لا
1: ومضات
0: لا وهذا خاصه
1: ومضات هذه
0: وظيفه الاعلام العمومي. انا الراي الاعلام العمومي
1: ومضات
0: مش على الاقل هي وظيفته ومطلوبه منه.
1: كيفاش سلوكك يعني تفكر وقت نتفرج
0: تونسيه
1: سلوك مثلا في البحر حتى بصور متحركه ولا كذا ولا هكا سكتش صغير يأثر فيك حتى كان يضحكك أحيانا والسخرية الذاتية عن نفس تجلد بها نفسك حتى في صورة متحركة كذا.
0: لكن فما مسرحيات تتعاملت للأطفال موجهة للأطفال تربي فيهم على النظافة على حسن السلوك على غيره.
1: السبوت هذوما راهم مهمين برشا،
0: وظيفة تربوية وظيفة تثقيفية
1: وسائل الإعلام. السبوت هذوما اللي يحثوا على النظافة وعلى رعاية المحيط وعلى النظافة راهو مهم جدا. راهو شوف برشا حاجات كنا احنا نتفرجوهم في السبوت، راهو حتى التجنيد كان فيه ديسبوت، كي تمشي للبحر تلقى فيه ديسبوت، برشا حاجات هذوما راهم كانوا راهم عندهم دور.
0: هو موجودين الحقيقه معناها مازال موجود اما مش بالكثافه
1: ولا وحتى الصوره تنجم تختلف تتبدل
0: تتغير
1: طريقه الاداء تتغير
0: موجه الجمهور مختلف.
1: مش بشرط هي باش تكون تنجم تكون على مثلا الوزارات تعمل دي باج سبونسورينج مثلا توصل للشاب يوصل لك السبوت هذوكم مش ما يكونش كان في الاذاعه وكان في التلفزه، لانه اليوم وسائل التواصل اليوم
0: هي المؤثره اكثر من
1: بالقديه بالقديه
0: بالضبط نتعاطاو معها اكثر من اللي نتعاطاو مع
1: فعلا نفكروا في المساله هذه حتى بالعقل نبعدوا عن ما يسمى بتسطيح الوعي لانه الوعي اصبح سطحي في المساله هذه الى ابعد الحدود
0: بالضبط.
1: لانه احنا شوف كي تشوفنا شعب يحب الجمال راهو غريبه بالدليل انه نركزوا على الجمال وتفاصيل الجمال في حياتنا
0: في لبستنا
1: شعب لباس شعب يحب يلبس يحب التزويق شعب مذواق يعني كيما قلنا احنا في جانب فني
0: صحيح
1: مزيان يحب الجمال يحب الزين يحب الحاجه المزيانه
0: ولكن
1: شوارع ما تكونش مزيانه هو
0: بالضبط.
1: نفسه اللي في كهرباء مزيانه ونظيفه ويعمل لاباج ويحصل عليها
0: وخارج من دار نظيفه ولابس حوايج نظيفه
1: ويخرج يده باش يلقي يعني قشور الكاكاويه وباش يلقي قشور القلوب. هذا كان مقام مش قشور
0: بتاع بروكدير
1: ولا قوارير ولا حاجه اخرى اللي يعمل بها كوارث. دبوزه طيشها تعمل كارثه بواحد على تروتينات، ما نقولش بسكليت تروتينات تعمل كارثه،
0: قشره نتاع موز تنجم تهز واحد للقصار
1: يعني بالله سامحني اش تعملت بها ثقافتك والعشر سنين بعد الباك والاربع سنين بعد الباك وكرهبتك نظيفه والكرافات اللي انت لابسها
0: ما يوزنوش
1: شيء اللي انت تخرج يدك وتطيش يعني بونتا بتاع سيجار ومش عارف تخرجها لبر سامحني طحت من عيني.
0: اي طبعا
1: ما ويني مواطنه نتاعك
0: يخيك البونتا بتاع السيجار وخلينا حتى من النظافه انت تعمل عملت كوارث في الشمال في حرائق في عشرات الهكتارات ولا مئات الهكتارات من اجل هكا السلوك غير المدروس نتاع بونتا بتاع سيجار واحد يتكيف في سيارته ورماه هكتارات عشرات الهكتارات من الحبوب مشات.
1: تعرف شنو هي قطعه زجاج
0: زجاج
1: يعني بلاره صغيره هنا ممكن هذه تؤدي الى كوارث.
0: فضيلة الشيخ العشرة نعم. دقائق الاخرانيين نظافة اليد ونظافة نعم. القلب هذوما كيف كيف لانه راهو ما يقلوش اهمية
1: اكيد اكيد, أكيد.
0: كما قلنا الحقيقة تنجم تكون نظيف كنت تحكي فيه نظيف ومحلاك وحوايجك محلاها وريحتك طيبة وكرافاتك وسيارتك ودارك ولكن هل معاهم يدك نظيفة وقلبك نظيف ولا
1: ولذلك شوف احنا كي قلنا الايمان في الحديث بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن طريق. يعني الإيمان لا ينفك
0: ما بين هذا وذاك
1: يا غزر أنت هاو حكيوا عن الإيمان الإيمان راه ما ينفكش عن الطهارة القلبية والنفسية والظاهرية وغيرها ما ينفكش عن هذا يعني هو مرتبط متلازم وخاصة كما أسلفت الذكر يعني بالنسبة إلى نظافة القلب يعني باعتبار أن أخطر الأمراض هي أمراض القلوب
0: طبعا.
1: من الغيبة والنميمة والحسد وغيرها والشحناء والبغضاء وقطع الأرحام فيعني اليوم النظافة الحقيقية هي نظافة القلب النقاوة نقاوة القلب ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام دب إليكم داء الأمم من قبلكم البغضاء والشحناء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين والعياذ بالله هذا القلب الذي يكون يعني فيه من الغل ومن الحسد وكما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الإيمان في جوف حاسد أو متكبر ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يجتمع الإيمان والكبر والحسد في جوف العبد مش ممكن يعني
0: مش يكون
1: لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فسبحان الله يعني تجد أن يعني القلب الذي يكون قد يعني رانا والعياذ بالله بالذنوب وبالحسد وب البغض وبالشحناء وبالبغضاء والعياذ بالله طبعا هذا لا ينفعه نظافة اللباس ونظافة الظاهرية لا ينفعه ذلك لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معنى الطهارة هنا باعتبار أن الطهور هو شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان فالطهارة الحقيقية هي طهارة القلب ونقاء القلب
0: باهي فضيلة الشيخ أنا توا نقوم بصلواتي في مواعيدها في المسجد صلاة الجماعة يجي نهار الجمعة أتطهر وألبس أجمل ما عندي من الثياب ونمشي 100 خطوة إلى المسجد ونركز مع خطيب الجمعة في الخطبة متاعه ولا ألغو في الخطبة ولكن عندي تجارة وقاعد أدبر شوية في راسي دبر في راسي يعني منقص 50 جرام من هنا واني معناها قايم بحقي أمام الله وكل 100 خطوة ويغفروا لي 100 سنة القدام
1: شوف مغفرة الذنوب بالنسبة للأعمال التي نقوم بها هي من اللمم ما معنى لمم الذنوب يعني صغائر الذنوب طيب قل شنية كيفاش تفرق بين الصغائر شوف أي حاجة ربي سبحانه وتعالى يرتب عليها عذاب شديد فهي كبيرة اللي كنت تحكي فيه الآن هو تطفيف
0: حط فيه آية
1: هي التطفيف والتطفيف ربي قال
0: ويل للمطففين
1: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يا رب العالمين إذن والويل هو العذاب الشديد
0: أشد العذاب ويل يعني لا
1: وقيل هو سؤالي. واد في جهنم والعياذ بالله, بمعنى أن هذه كبيرة ثم لأنها متعلقة بحقوق الناس
0: آخرين طبعا
1: يعني فما أشياء اللي تكون ربما يعني يمكن أن تتوب منها ما فماش حاجة أخرى يعني أحيانا يجي واحد يذنب ذنب مثلا يقول لك يا شيخ راني عملت الحاجة هذيك وشنية حكمها حكمها هي أكيد التوبة وندم والاستغفار هذا كان ما فيش كلام استغفار ندم توبة إقلاع لكن فما حاجة أخرى هل إنه الحاجة هذيك اللي أنت ندمت عليها واستغفرت منها
0: حقوق الآخرين
1: هل ترى فيها رد حقوق ولا
0: بالضبط
1: إذا كان واحد مثلا تو شوف الأصل الإنسان يكون جوارح نظيفة
0: طبعا
1: به العين تنجم تتمسخ
0: طبعا.
1: كيفاش وقت اللي تغزر الحاجة حرمها ربي سبحانه وتعالى لكن لما غضيت البصر
0: واستغفرت
1: تاب الله عليك
0: سبحان الله
1: غزرت الحاجة حرام شنو باش تعمل من بعد انت استغفرت
0: وتوب
1: شنو باش تعمل تمشي الحاجة اللي غزرت لك سمحني انا غزرت لك
0: لا هاك انت بين كبير روحك
1: تبت انت واستغفرت ربي عز وجل
0: والله غفور رحيم
1: لكن لما اليد تتمسخ
0: بالضبط تعغير
1: بالسرقة
0: تعغيرك
1: فكيت
0: حقوق الاخرين
1: كليت له وقته كليت له عرقه يستحق 50 اعطيته 20 وبعد
0: ولا ما اعطيتوش جمله.
1: لا برا عم تحكيش عن ما اعطيتوش ما اعطيتوش هذاك واضح، اما فما اللي يفتي الروح وعاد قلت له اعطيته ليش اعطيته هذاك انت بخسته
0: بالضبط
1: انت غمطته
0: ومطلته اعطي الاجير اجره قبل ان يجف عرق هيك.
1: فهذا يولي لهنا وقت اللي تولي يدك مسخه وقتها يلزمك ترجع
2: كل شيء
1: الحق الى اصحابه، ما تكفيكش التوبه بالضبط. هذه هي النظافه، واذا كانش احنا حتى في
0: ركن من اركان التوبه في هذا انك ترجع الحق
1: يده نظيفه
0: اي اي
1: شفت كيفاش نقولوا فلان يده نظيف. فاليد النظيفه هي كنايه عن سلامة اليد من السرقة والتطفيف والبطشي وأكل مال اليتيم إلى غير ذلك
0: والاعتداء
1: الاعتداء على الغير وغيره. فنعم الرجل كذلك النظيفة اللي هي
0: اللي ما تمشيش
1: الحاجة حرمها ربي سبحانه وتعالى. نعم كما الوذن نظيفة أيضا اللي ما تسمعش الغيبة والنميمة مش يجي يحكي لك وانت تستمتع وتضحك ها شيخ ويبدأ يقطع ويريش وانت تلقاك أحلى لقلبك من العسل
0: طبعا
1: خطيني أنا وكهو كريم وهو لا يا حبيبي وانت تسمع فيه انت تدل على ذلك ولم تنهوا عن ذلك مجرد انصاتك لذلك فهذه مشاركة في جرم كبير. نعم لانها ذلك مجلس سوء وحرم الرسول صلى الله عليه وسلم ان تكون في مجلس يعني فيه الغيبة وفيه النميمة وفيه ما فيه من مساوئ الاخلاق. فلذلك هل ذن هذه تتمسخ والعياذ بالله بما يؤذي الناس
0: طبعا
1: وبالبهتان وبالكذب هذا اللسان
0: غيب
1: الأصل اللسان هذا هو يكون نظيف لكن يمكن يتسخ باش يتسخ بالكذب بقذف المحصنات
0: بقول الفواحش
1: فلانة باها وعلاه فلانة رد بالكش باها ديك راهي باها وعلاه
0: العياذ بالله
1: يتقي الله يرحم والديك راهو قذف المحصنات يترتب عليه 80 جلدة يعني راهو مش سهل رد بالك راهي كبيرة
0: عند الله جيت
1: كما قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا سبع الموبقات ثم ذكر منهن وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فهذا باش يكون هالقذف هذا يكون باللسان نعم أو بالإشارة باليد. فلذلك النظافة الحقيقية هي التي تكون نظافة عن
0: كل
1: المعاصي
0: كل
1: أما كي باش تكون كما قلنا أنت نظيف في شكلك وتشوف وتفاوئ ولاهي بظوافرك نظاف ولاهي بنعرفش شكلك وكذا وريحتك الطيبة ولكن والعياذ بالله أنت تأكل اللحم النتن والعياذ بالله يعني كما في الأحاديث أنه يسيب اللحوم الطيبة وتلقاه والعياذ بالله من ألوان العذاب أنه يأكل في لحم نتن والعياذ بالله يعني أولئك الذين يخمشون يعني وجوههم بأظافر من نحاس نعم يعني بسبب ماذا؟ بسبب اتساخ اليد وبسبب عدم إقبالهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن هو كل نحن شوف من نقصوش من قيمة النظافة المادية
0: المهمة جدا
1: مهمة جدا تدخل الجامع خويا اسمع ما تبداش عندك بصل وثوم وريحتك لاست وريحه اسنان وريحتك عايش خويا يرحم والديك ما تؤذيش الناس نهى النبي صلى الله عليه وسلم اللي كلاب صلوا ثوم رغم انه صلوا ثوم شنو البداية نتاعها مقارنة بريحة يعني روائح اخرى
0: ولكن يؤذي
1: لكن ما تدخلش
0: من
1: اكل بصرا او ثوما قال صلى الله عليه وسلم فلا يقربن مصلانا. راهو الاجر نتاع النظافة اجر عظيم. نقتل النبي صلى الله عليه وسلم اسمع بامرأة كانت تقوم المسجد كانت تنظف المسجد وقيل امرأة فكي افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ويني قالوا رسول الله قد ماتت قال لهم افلا اذنتموني تعالى ما قلتوليش
0: انا ما قلتوش
1: راني صليت عليها انا
0: طبعا ايه
1: لان قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دلوني على قبرها او قبره ومشى حتى القبر بعد ما هما صلوا عليها تو ومشى لقبرها وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم علاش خاطرها كانت تنظف تنظف الجامع تنظف بيت ربي سبحانه وتعالى. فإزالة وإماطة الأذى عن الطريق وعن طرق الناس راهو أجر عظيم عند ربي سبحانه وتعالى.
0: وعدم إذاية الناس
1: أكيد
0: إزالة الأذى عن الطريق ولكن زاد إزالة الأذى من قلوبنا باش ما نضروش الناس الأخرين
1: ثم حتى من نظافة السمع ونظافة اليوم تلوث المحيط مش كان حتى ساعات بالأصوات
0: الريحة
1: يعني سبحان الله أنك تقلق الناس وتؤذيهم يعني والعياذ بالله
0: تسهر الماضي ساعة متاع الليل غاني وقال شنية والله يفرح وجيراننا ما يحبوش
1: يفرحوا معنا ثم كذلك ونختم إن شاء الله أيضا العقوبات تكون يعني على قد
0: الجرم
1: لأنه الحقيقة وقت اللي ناس تغلط وما تتحسبش
0: أنا نؤمن أنه الحساب هو اللي يردع الحقيقة باش نتعمل على سلوك الناس وعلى أخلاقهم باهي جميل هذايا وكلام محلاه، ولكن بالفعل أنا نؤمن بالردع.
1: شوف خويا محمد رمزية، واحد طالب، ونختم بهذا، طالب مسلم كان يدرس في دولة غربية ما غير ما نسمي، يقول وأنا على متن حافلة طيشت قرطاس، والشرطة يعني شافته تخلط عليه حتى اللي وصل تقريبا يعني يقول يعني تبعته سيارة شرطة مسافة نص ساعة، بعد عاود رجع وخذ القرطاس اللي هو طيش
0: من المكان
1: في
0: اللي تعيشوا فيه،
1: أرغموا على أنه يرجع بخلاف العقوبة
0: بطبيعة الحال. بالضبط هذا هو الردع. إذن إن شاء الله ما نوصلوش احنا الحقيقة ما أحوجنا
1: أو طيش الحصالة
0: متاعك كيف تتجول توا في
1: أدفع 30 دينار
0: بالضبط
1: خطيئة
0: بالضبط. لا وساعات ما يدفعهمش
1: وهو مطيش حصالة،
0: لا وساعات ما يدفعهمش وكدس على برا يمشي شوف توا على سكة المترو، سكة المترو كلها ولات به. إن شاء الله اللي جاي خير، إن شاء الله اللي جاي خير. هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا في دين السماح. التحية توصلكم من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، طبعا محمد عنتول ألفانسيب، محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء. ديننا السماح.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب.

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. أحنا معكم من توا حتى لآخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وموجات إذاعة الشباب أحلى خيار من غير تخمام.
1: إذاعة الشباب من تونس.
0: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جول،
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإيمان ينمي في النفوس حب البذل والعطاء واستهواء الجود والسخاء. فقد جاء أبو بكر بماله كله في غزوة تبوك، وجاء عمر بنصف ماله رضي الله عنهما، ولم يبخل بماله إلا المنافقون، وتصدق عثمان رضي الله عنه بمئتي بعير ثم بمئة بعير أخرى، وجاء بألف دينار فناثرها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. ويرسخ الإيمان في النفس حب الإحسان إلى بني الإنسان. إن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. لذلك فلنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بغرس الإيمان في قلوبنا، في نفس المؤمن أن يكون راضيا بقضاء الله، وأن يسلم لقدره، وأن يصبر على بلائه، وأن يثق بحكمته. فكم يتعرض المرء للابتلاء والمحن والمصائب والفتن، بيد أن المؤمن يجعل المحنة منحة، ويبدل اليأس إلى تفاؤل ورجاء، والمصيبة إلى فرصة للأجر وحسن الجزاء. ولسان حاله وقاله يردد قول الحق جل وعلا: قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فاللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. يواصل تلاميذ المرحلة الابتدائية إلى الثاني من جوان القادم إجراء الاختبارات الكتابية للثلاثي الثالث. صرح عضو جمعية تونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف غازي المروعي على موجة الإذاعة الوطنية أن ما يناهز 53 تلميذا من المكفوفين سيجتازون هذه السنة اختبارات البكالوريا إضافة إلى 3 مترشحين بصفة فردية، مشيرا إلى أن هذه الدورة ستشهد إضافة شعب جديدة لهذه الفئة من التلاميذ. تختتم اليوم فعالية المدرسة الصيفية حول حقوق المتوسط التي نظمتها كل من جامعة قرطاج وكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس بمشاركة باحثين وشركاء مهتمين بقضايا البيئة وحوكمة الموارد المتوسطية. تحتضن تونس المؤتمر الدولي التعليم الشامل والمستدام في مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة يوم 29 و30 من مايو الجاري، وذلك في إطار الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج. ويهدف هذا الحدث العلمي لتعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية والجامعية. تنظم اليوم الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة يوما تحسيسيا وتوعويا حول التقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم بمستوصف بمعتمدية وادي مليز من ولاية جندوبة. ويأتي تنظيم هذه المبادرة الإنسانية في إطار دعم الطب الوقائي وتقريب الخدمة الصحية من النساء في جميع مناطق البلاد. تحيي بلاد

0: الماتينال جو
1: صباح رباح
2: صباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
2: صباحنا بالمسك فواح
1: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك
2: الستة وخمسة وثلاثين دقيقة صباح النور صباح الخير في الماتينال جون كما العادة من توا حتى للعشرة متاع صباح رفقوكم بالموزيكا والفقرات اللي تعودتوا بيهم اليوم الاثنين 25 ماي 2026 بداية أسبوع موفقة للجميع وين ما كنتوا تسمعوا فينا كملتوا البيكاند أكيد ورجعتوا للعمل وإلا للخدمة في انتظار إن شاء الله عطلة عيد الأضحى المبارك اليوم معنا كوثر البجاوي في الإخراج نسلموا عليها معكم مجدين زقروبة من نور الميكرو نبدأ بالموسيقى ورجعين معكم

0: السبعة غربة على موجات إذاعة الشباب، أنتم تسمعوا في الماتينال جان الاثنين 25 ماي. كما اليوم في سنوات ماضية، شنو أهم الأحداث اللي صارت؟ الإجابة كما العادة من عند محمد رمزي المنصوري.
1: كما اليوم
2: كما اليوم
3: صباح الخير، اليوم الاثنين 25 ماي 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1901 ولا بإمكان النرويجيين رجال ونساء المشاركة والاقتراع في الانتخابات البلدية، على شرط أنه اللي يسكنوا في الريف يدفعوا ضريبة ب 300 كورون واللي يسكنوا في المدينة 400 كورون اللي هي العملة متاعهم واللي تقابل 400 دينار عنا احنا. 1926 تنتهي حرب الريف الثورية في المغرب اللي تزعمها عبد الكريم الخطابي، وقرر الاستسلام هو ومجموعة من الثوار للجيش الفرنسي على خاطر موازين القوى ما كانتش متعادلة. ترسانة حربية ضخمة مجهزة بأحدث الأسلحة والدبابات، وفي المقابل مجموعة من المقاتلين عددهم صغير برشا يحاربوا ببنادق. ورغم هذا وبعد سنوات رجع الحق لأهله، على خاطر مش القوة برك هي المحدد، ولكن الإيمان بالقضية وبعدالتها يولد الاستماتة والعزيمة والصبر، وهذا اللي حصل في لمان.
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري
5: الماتينال جول.

0: كاريوكي وصلنا للسبعة توقيتنا على موجات إذاعة الشباب، وانتم تسمعوا في الماتينا الجان وقيت أنفو ترافيك.
1: أنفو ترافيك
0: كما العادة نقطة خارجية أكيد فما سيركولاسيون السبعة متاع الصباح. رفيق دريد يعطينا تفاصيل. صباح النور رفيق.
2: صباح الورد، صباح الفل والبان ليك ولكل متابعينا على إذاعة شباب أنفتها فيك. أكيد متابعة للحالة المرورية في تونس الكبرى وفي طرقات السيارة خاصة، والبداية بالمدخل الجنوبي دي العاصمة الضاحية الجنوبية والمتواجدين نحن توا في النقطة الخارجية هذه. بداية الاكتظاظ على مستوى محول باجة تونس الغربية في اتجاه تونس العاصمة. بالنسبة للضاحية الشمالية حاليا بالنسبة للطريق الوطنية رقم 9 تونس مرسى الحركية عادية، ما كانش اكتظاظ مروري كيف بالنسبة للطريق السريعة تونس حلق الواد. بالنسبة للطريق الوطنية رقم 8 أرينا على مستوى حي النزهة بداية كثافة الحركة المرورية، ما زلنا ما نحكيو على اكتظاظ في اتجاه تونس العاصمة. بالنسبة لضواحي غرب تونس حاليا الطريق شعاعية إكس بداية الاكتظاظ خاصة على مستوى باردو في اتجاه المنارات والمطار، وكذلك في النقطة المعتادة بين مفترق حي التحرير حي ابن خلدون وتقاطع مع ليكسروا ديما في اتجاه تونس العاصمة. بالنسبة للطريق الوطنية رقم 7 حاليا كثافة مرورية كبيرة على مستوى حي الأمل المنوبة في اتجاه مفترق روتيكس وكذلك ساحة باردو. ساحة باردو اكتظاظ الحقيقة في كل الطرقات اللي تؤدي لها، ننصحكم بتفادي استعمال هذا المحور. بالنسبة للطرقات السيارة شنو أحوال الحركة المرورية فيها؟ بالنسبة لطريق السيارة A1 تونس حمامات سوسة حركية عادية، ما فماش اكتظاظ مروري. بالنسبة لطريق السيارة A4 تونس بنزرت حاليا الحركية عادية، فقط فما كثافة مرورية في PHC دي ثابت في اتجاه تونس العاصمة. أما بالنسبة لطريق السيارة A3 تونس مجاز الباب والزرقاء بوسالم، فإنه حاليا الحركية عادية، فقط فما كثافة مرورية في PH الفجة في اتجاه تونس العاصمة.
0: يعطيك صحة، شكرا رفيق دريدي. أكيد سيصور وإحنا واحدة واحدة اليوم، معناها باش يكون فما حركية نتصور أكثر من العادة اليوم وغدوة باعتبار عطلة عيد الأضحى المبارك. الناس كل باش تتنقل للولايات باش تكون حاضرة ولا تحتفل بعيد الأضحى مع العائلة. أيضا حتى على مستوى تونس العاصمة كل الأماكن اللي باش يكون فيهم معناها كيكو سوا أسواق وإلا دي غران سورفاز دي كيف كيف باش تكون فما اكتظاظ في المحاور اللي تهز للبلايس هذي. دونك نوسعوا بيننا قد ما نجموا ونحاولوا من توا كي تسمعوا فينا ديجا في الكيس تخموا اسكو تمشيو تقضيو توا ولا تخليو من بعد، مثالش حاولوا امشيوا على الصباح هكا واحد يضمن القضيه نتاعو على بكري ويرتاح من المشكل نتاع السيركولاسيون. دونك نسيسوا روحنا ونوسعوا بيننا خاصه، وان شاء الله يتعدى النهار سلامات. مازلنا معاكم واصلين بالموسيقى بعد شوية، أولى موعدنا الرياضية، أولى نشرتنا الرياضية بتوب سبور، لكن معاكم بالموزيكا نسمعوا حاجة قديمة شوية لمحالة لكن ديما تقعد من أبرز الأغاني 98-99 كيكا في الفترة هذيك. خالد عجيج ورجعين معاكم في الماتينال جنر.

علي الزلزلي وصلنا للسبعة وتسعة دقائق. أنتم تسمعوا في الماتينا الجون بعد شوية كما قلنا الموعد مع توب سبور مع مون حميم وريكاب كامل من الأحداث الرياضية اللي صارت البارح سينو بتبيعة اليوم هو 25 ماي 2026، وأيضا يتزامن مع 8 ذو الحجة 1447، وهو يوم التروية وين حجاج بيت الله الحرام باش يتوافدوا على ميناء. دونك اليوم قبل غدوة يوم عرفة، يوم الوقوف على عرفة واكتمال أركان الحج. دونك اليوم يوم التروية وبرشا ناس بتبيعة اليوم وغدوة باش يكونوا في صيام. إن شاء الله ربي يتقبل من الجميع، وإن شاء الله حج مبرور لكل حجاجنا الميامين، وإن شاء الله يرجعوا سلامات في صحة جيدة خاصة إلى منازلهم. دونك إن شاء الله ربي يتقبل الناس الكل اللي صايمة اليوم وغدوة بتبيعة هو يوم عرفة. دونك ديما باش نحكيو على الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك تيوالم تقريبا في كل برامجنا اليوم وغدوة وبعد غدوة، وأكيد في البرمجة الخاصة المنتظرة لعيد الأضحى المبارك. والكفولي آخر إصداراته، وهذه غنية خرجت نهار السبت 23 ماي. شو مشتاق لي، أكيد ماكمش باش توحشونا برشا خاطر بعد شوية باش تجيكم مون حميم في توب سبور.

0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس.
4: توب سبور.
5: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى موعدنا الرياضية لليوم في توب سبورت. توقيتنا 7:15 ونحمي معكم في جديد رياضة في تونس وفي العالم. تسمعونا كل عادة على الفريكونس متاعنا على فهم، تتابعونا في تونس الكبرى على 88.6 وإلا تسمعوا إذاعة شباب على www.radiojeune.in. الترجي الرياضي، والترجي الرياضي الجرجيسي في نهائي كأس تونس بعد 21 سنة، ترجي للمرة 28 في نهائي الكأس، والترجي الرياضي الجرجيسي بعد غياب 21 سنة. فريق سان داونز بطل دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بقيادة ميغيل كاردوزو. تو بعد شوية نرجع نحكيه على أبرز الأخبار في الرياضة العالمية مقابلات الوداع خاصة البارح في البطولة الإنجليزية. نبدأ بكأس تونس، البارح اكتمل نصاب الدور النهائي الموسم 2025-2026 بتأهل كل من الترجي والترجي الرياضي الجرجيسي لنهائي الكأس. الترجي اللي كان تأهل بعد انتصاره على مضايفه شبيبة العمران في ملعب شاد ليزويتن بهدف مقابل صفر، هدف المهاجم فلوريان دانو في دقيقة 31 على المباراة هذه. شنو كان كلام المدرب سيباستيان بغاكوني بعد الماتش؟
6: avantage parce qu'on a mis l'occasion déjà qu'on a eu. Ensuite on a eu pas mal de situations voire d'occasions de but, on aurait pu tuer le match en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps on a affiché une baisse de régime assez nette physiquement. On a mis beaucoup le pied sur le ballon, on a beaucoup géré. On a la chance d'avoir des garçons aussi qui sont expérimentés, on a pu gérer, on a concédé quasiment aucune occasion. J'aurais préféré être à 2-0 qu'on fasse le break, mais bon ça n'a pas été le cas, on se contente du 1-0, mais ça nous amène en finale, c'est l'essentiel. Les finales sont toujours difficiles comme les demi-finales d'ailleurs. On va avoir une bonne semaine de récupération parce qu'il y avait beaucoup d'énergie qui a été dépensée ces dernières semaines avec des matchs tous les trois jours. Les joueurs ont besoin de récupérer, puis à partir de mercredi on va se caler sur cette finale, et puis avec l'ambition bien sûr de la gagner parce qu'on se doit de la gagner quand on est à l'Espérance de Tunis. Moi j'ai pas de challenge personnel, moi je travaille pour l'Espérance Tunis. On est sur une aventure, une magnifique aventure avec les joueurs, on espère partager avec le public. Après moi personnellement je passe après, je me positionne pas devant mes joueurs.
5: هذا كلم سيباستيان براكوني بعد تأهل الترجي البارح، الترجي للمرة 28 في نهائي كأس تونس. شكون منافس الترجي؟ الترجي الرياضي الجرجيسي اللي تأهل زيدا بدوره للدور النهائي بعد ما تمكن البارح في ملعب طيب المهيري بصفاقس من التأهل وإقصاء النادي الرياضي صفاقسي بهدف مقابل صفر، هدف اللاعب خليل القصاب في الدقيقة 38. شنو كان كلام المدرب المساعد لترجي جرجيس أيمن؟
7: عشان مستحق اليوم عملنا مقابلة كبيرة، الأولاد ما قصروش 90 دقيقة، الناس قعدت ما عندها رغم التعب رغم آخر موسم برشا إرهاق اللاعبية، لكن اليوم كانوا رجال، كانوا في المستوى بمعناه وفقنا باش رشحنا النهائي وفرحنا جمهورنا. إن شاء الله يا ربي نكملوها، إن شاء الله الأسبوع القادم نروحوا بكأس الجرجيس، خاطر الحق بعد الموسم الكبير اللي عملناه والتعب الكبير اللي صار اللاعبية تستحق أنها توج بكأس تونس. الشهر الناس كل إدارة إطار فني إطار طب، الناس كل حق معنا، الناس كلها جندت، الناس كلها عطات ما عندها باش نوصلوا دور نهائي وإن شاء الله نتوجوا بالكأس الأسبوع القادم. نفس النهائي 2005 اليوم مع الترجي الرياضي التونسي في رادس كيف دور نهائي ثاني بالنسبة لي. 2005 توج بيه كلاعب، اليوم كمدرب إن شاء الله يا ربي يكتب لنا باش نفوز بكأس تونس هذه كمدرب معنا في بداية الطريق.
5: هذا اللاعب أيمن منافق اللي كان لاعب في الترجي الرياضي الجرجيسي بطبيعة يتقابلوا بعد 21 سنة من آخر تتويج للترجي الرياضي الجرجيسي عام 2005 ضد الترجي، وهي الكأس الوحيدة في تاريخ النادي. نحكي على الجديد بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي واصل تحضيراته أكيد قبل كأس العالم لكرة القدم. بطبيعة المنتخب الوطني التونسي اللي واصل في تحضيراته بحضور بطبيعة الملاعبية، من المنتظر أنه يكتمل نصاب المنتخب التونسي في الساعات أو الأيام القادمة بوصول اللاعبين المتبقين اللي هم علي العابد، يعمر الرقيق، حازم المستوري، معتز النفاتي، سيباستيان تونيكتي، حنا بعل المجبري وريان اللومي. ونذكر أن الجامعة التونسية لكرة القدم كانت أعلنت عن تعيين الدكتور فيصل الخشناوي رئيسا جديدا للإطار الطبي للمنتخب الوطني التونسي. تعيين هذايا بعد تعرض الدكتور سهيل الشملي لوعكة صحية حادة، وتقرر رسميا كذلك تعيين السيد مورغان أنسيان في خطة محلل أداء خاص بالمنتخبات المنافسة. هذايا الجديد بطبيعة بالنسبة للمنتخب التونسي لكرة القدم. في الرياضة اليوم براج الصعود للرابطة المحترفة الأولى بمقابلتي الدور النصف النهائي اليوم، كيف ما قلنا ملحق الصعود للرابطة المحترفة الأولى في حمام الأنف النادي الرياضي لحمام الأنف مستقبل القصرين، مباراة بإدارة الحكم أمير لوسيف ومحمد علي قروية كحكم تقنية الفار، وفي الملعب الأولمبي بجيبس الملعب الجيبسي اتحاد تطاوين بإدارة الحكم نضال الطيف وأمير العيادي كحكم تقنية الفيديو الفار. بتبيع زوز مقابلات إن شاء الله تتابعوهم كالعادة على إذاعة الشباب. أكيد باش نحكيه في كرة السلة، مباراة مهمة جدا اليوم لفريق النادي الإفريقي ضد فريق أهلي بنغازي، مباراة الدور الربع النهائي إياب للبال، المباراة الثانية الحاسمة بعد هزيمة النادي الإفريقي نهار السبت بنقطة فارق. النادي الإفريقي اليوم ضد فريق أهلي بنغازي، إن شاء الله بالحظ والتوفيق، إن شاء الله يكون التأهل لسلة وفريق النادي الإفريقي. جولتنا في الرياضة الإفريقية باش نحكيو فيها على تتويج فريق سان داونز بكأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم البارح في مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط بعد انتصاره على مضيفه الجيش الملكي المغربي. بطبيعة الفريق الجنوب إفريقي كان نجح في استغلال تفوقه ذهابا بهدف مقابل صفر باش يرجع بطبيعة ويقلب الموازين في العاصمة المغربية ويفوز باللقب القاري الثمين والمؤهل مباشرة لنهائيات كأس العالم بعد التعادل كيف ما قلنا البارح. تتويج تاريخي ونجح فيه ميلودي سان داونز في إضافة النجمة الإفريقية الفينيا لشعار ناديه بتبيع كيف ما قلنا مع المدرب ميغيل كاردوزو. فريق ميلودي سان داونز استفاد من انتصاره في مباراة الذهاب، يرجع للتتويج بعد 10 سنوات من الانتظار. سان داونز اللي جناه ثمار الاستمرارية الفنية كيف ما قلنا مع المدرب ميغيل كاردوزو. ديما في الرياضة الإفريقية، تأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا لمنتخبات أقل من 17 سنة بعد انتصاره على الكاميرون بهدف مقابل صفر البارح في الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بمدينة سلا ضمن الدور الربع النهائي. من المقرر وأنه يلاقي المنتخب المغربي في الدور النصف النهائي الفائز من مباراة اللي بتجمع بين السنغال و مالي إن شاء الله نهار الخميس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. جولتنا في الرياضة العالمية باش نحكيو فيها على هزيمة فريق ميلان، هزيمة مخيبة للأمال من فريق كالياري في سانسيرو البارح في الجولة الأخيرة للبطولة الإيطالية. يفقد ميلان مركز مؤهل لكأس رابطة الأبطال الأوروبية، في المقابل نادي كومو باش يكون حاضر في دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه صحبة فريق روما. كيف ما قلت البارح مقابلات الوداعات، لأنه البارح أصدي للستار على واحدة من أجمل الحقبات في تاريخ ليفربول مع المصري محمد صلاح اللي ودع الأنفيلد بعد سنوات من الإنجازات والذكريات اللي لا تنسى بقميص الريدز، كيف ما قلنا لاعب كتب التاريخ مع ليفربول، باش يبقى اسمه محفور في قلوب الجماهير الى الابد. البارح فريق ارسنال اللي احتفل باللقب بالفوز على كريستال بالاس في الجولة الختامية بزوز أهداف مقابل هدف. والمان سيتي البارح كان ودع مدربه الأسطوري غوارديولا رغم الهزيمة البارح ضد فريق أستون فيلا بزوز أهداف مقابل هدف. كيف ما قلنا بيب غوارديولا نهاية حقبة في المان سيتي بعد سنوات من المجد والبطولات، صنع المجد في الاتحاد وترك بصمة مش باش تنسى في تاريخ الدوري الإنجليزي. هذا ما عنا في آخر أخبارنا في أولى مواعيد الرياضة على موجات إذاعة الشباب. تسمعونا باقي على الفريكونس متاعنا على الفام، تتابعونا على اللايف ستريمينغ ولا تسمعوا إذاعة الشباب على www.radiojeune.in. نعطيكم موعد اليوم انطلاقا من ماضي ثلاثة ونص بطبيعة، انطلاقا من الأربعة متاع العشية، مقابلات ملحق الصعود لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. اليوم نادي حملن في مستقبل القاسرين وفي أولمبي جابس الملعب الجابسي الاتحاد الرياضي بتطاوين. اليوم انطلاقا من الأربعة استوديو الملاعب مع زياد الخياري وأكيد الزملاء في النقل والتعليق. أنا ما بقالي كان باش نقول لكم إن شاء الله نهاركم زينة.

0: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: تلاميذ المرحلة الابتدائية يواصلون إلى 2 مجوان القادم إجراء الاختبارات الكتابية للثلاثي الثالث. حجاج بيت الله الحرام يبدأون اليوم 8 من ذي الحجة توجها لمشعر منى لتأدية أولى محطات رحلة الحج في يوم التروية. تحيي بلادنا اليوم مع سائر الدول الإفريقية يوم إفريقيا الذي يوافق هذه السنة الذكرى 63 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية. أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإليكم التفاصيل. يواصل تلاميذ المرحلة الابتدائية إلى 2 مجوان القادم إجراء الاختبارات الكتابية للثلاثي الثالث. في الشأن التربوي صرح عضو الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف غازي المروعي على موجة الإذاعة الوطنية أن ما ينهز 53 تلميذا من المكفوفين سيجتازون هذه السنة اختبارات البكالوريا، إضافة إلى 3 مترشحين بصفة فردية.
4: السنة فما 20 في بن عروس، 19 في سوسة، 4 في صفاقس، و11 في جيبس، إلى جانب 3 أشخاص من المترشحين بصفة فردية. كلهم سيأخذون بكالوريا الأداب، والعام الجاي إن شاء الله سنعيش 3 أنواع تاع بكالوريا، 3 شعاب. الإجراءات الاستثنائية للمكوفين هو ثلث الوقت كل مادة، إذا كان مادة بساعتين فإنه 3 سوايع غير 4.
3: تختتم اليوم فعالية المدرسة الصيفية حول حقوق المتوسط التي نظمتها كل من جامعة قرطاج وكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس بمشاركة باحثين وشركاء مهتمين بقضايا البيئة وحوكمة الموارد المتوسطية. التظاهرة العلمية انطلقت يوم الخميس الماضي.

0: هي مهتمة بمجال التربية والتعليم والتنمية المستدامة، ويهدف هذا الحدث العلمي لتعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية والجامعية، وفتح آفاق جديدة للتفكير الجامعي حول مستقبل التعليم في ظل التحولات الاجتماعية والرقمية والتكنولوجية المتسارعة. في موضوع آخر، بدأ حجاج بيت الله الحرام فجر اليوم الثامن من ذي الحجة توجه إلى مشعر ميناء لتأدية أولى محطات رحلة الحج في يوم التروية. وسيقضي الحجاج يوم التروية فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا لصلاة رباعية بلا جمع، ثم يبيتون فيها قبل أن يتوجهوا فجر يوم الغد التاسع من ذي الحجة لصعيد عرفة ليشهدوا الوقفة الكبرى ويقضوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم ينفروا مع مغيب الشمس إلى مزدلفة. المنسق العام للبعثة الصحية للحجاج التونسيين دكتور محمد السوسي أكد في وقت سابق للأخبار أن البعثة الصحية تعمل على إعداد الحجاج لأهم مرحلة، وهي الوقوف في عرفة وهم بصحة جيدة.
1: قولوا للحجاج بتاعنا باش يقعدوا في الخيم، الإعاشة بتاعهم احنا اللي نجيبوها له، جدا الأدوية أهم مرحلة هي عرفة. التصعيد بتاعنا نهار اثنين، الهدف اللي سطرناه من الأول أن كل الحجاج بتاعنا تطلع إلى عرفة في حالة صحية وبدنية وخاصة نفسانية مرتاحة.
0: وبمناسبة عيد الأضحى المبارك وتحت شعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير، أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سويس حملة تضامنية بمشاركة أكثر من 1000 شخص تبرعوا لفائدة الجمعية. المسؤول الوطني عن قسم الإعلام والاتصال في الجمعية التونسية لقرى الأطفال سويس هالة دريدي،
2: تقريبا اكثر من 1000 تونسي دخل على www.sos.ie وتبرع سواء بحق اضحيه كان للجمعيه او بصدقات وزكاه من عند التوينسا اللي بث الفرحه في اكثر من 2300 عائله اليوم تكفلهم الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال سويس. تقريبا وصلنا بتبرعات التوينسا لاكثر من 117 خروف لفائده عائلتنا. الرقم حقيقه مازال بعيد على اللي احنا نحب نوفروه لعائلتنا. ان شاء الله في الايام اللي مازالت هذيا التوينسا يتفاعلوا اكثر على موقع الجمعية www.sos.ie، طلب الاتصال على رقمنا 58371-002، وتبرعاتهم وصدقاتهم إن شاء الله لفائدة أطفالنا ولفائدة أسرنا توصلهم إن شاء الله قبل العيد.
0: تنظم اليوم الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة يوما تحسيسيا وتوعويا حول التقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم بمستوصف بوادي مليز من معتمدي من ولاية جندوبة. ويأتي تنظيم هذه المبادرة الإنسانية في إطار دعم الطب الوقائي وتقريب الخدمات الصحية من النساء في جميع مناطق البلاد، ويهدف لنشر الوعي الصحي وتشجيع النساء وتحفيزهن على الفحص المبكر عن بعض الأمراض. تحيي بلادنا اليوم مع سائر الدول الإفريقية يوم إفريقيا الذي يوافق هذه السنة الذكرى 63 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية. وعبر تونس في بيان أصدرته اليوم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج عن التزامها الثابت بتوطيد عرى الأخوة وتوثيق علاقات التعاون مع شقيقاتها في القارة، كما شددت على أنه لم يعد مقبولا أن تبقى إفريقيا مجرد فضاء للتدخلات أو ساحة للتنافس الدولي، بل يجب أن تكون شريكا كابلا في صياغة المصالح المتبادلة وصنع القرار. وأعربت تونس عن أملها في تجاوز حالات الهشاشة الأمنية التي تشهدها بعض دول القارة نتيجة الصراعات المسلحة والنزاعات العرقية وتنامي نشاط الجماعات الإرهابية والتي أضحت تهدد بصورة جدية أمنها واستقرارها، وأفرزت استفحالا خطيرا لظاهرة الهجرة غير النظامية التي يتم استغلالها من قبل شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود. في أخبار العالم، نقلت مصادر إعلام أمريكية عن دبلوماسي مطلع على المحادثات أن الاتفاق بين طهران وواشنطن سيمدد عمليا وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، سيتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا ووضع الأسس للمحادثات حول البرنامج النووي الإيراني. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن تمديد وقف إطلاق النار سيسمح للمفاوضين بالوصول إلى نقاط الاتفاق نهائية، بما في ذلك آلية تخلي إيران عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وفق تعبيره. بهذا الخبر نصل وياكم مستمعينا لنهاية النشرة.

0: هذا تذكير بالعناوين. تلميذ المرحلة الابتدائية واصلون إلى الثاني من جوان قادم إجراء الاختبارات الكتابية للثلاثي الثالث. حجاج بيت الله الحرام يبدأون اليوم الثامن من ذي الحجة التوجه إلى مشعر ميناء لتأدية أولى محطات رحلة الحج في يوم التروية. تحيي بلادنا اليوم عسائر الدول الإفريقية يوم إفريقيا الذي يوافق هذه السنة الذكرى 63 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
3: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
1: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: الماتشينال جول.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين اهالينا وحبايبنا.
2: الماتشينال جول
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
0: مش كما كل يوم.
2: طقس اليوم.
3: طقس اليوم كيفاش باش يكون؟ مباشرة كما العادة من المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذوا كل التفاصيل، ومعنا في المباشر المهندس فرحان الرحالي. صباح النور.
4: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أكيد الحرارة منش نحكي عليها، نحسوا فيها الناس الكل، والاستقرار ظهر لي مازال باش يتواصل، وأكيد الناس الكل توا باش تقول لك العيد نعمل قديد ولا لا، معناها الشمس.
4: صحيح، هو الاستقرار مازال متواصل بطبيعة الحال. اليوم أجواء يعني ملائمة لتعاطي مختلف الأنشطة في الحقيقة. طقس عامة صافي إلى قليل السحب، بحر هادئ إلى قليل الاضطراب، والحرارة القصوى اليوم بين 21 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 27 و 32 درجة ببقية الجهات، تصل إلى حدود 34 بالجنوب الغربي بكل من تزر وقبلي. تزر وقبلي اليوم كذلك معنيين بالدواوير الرملية المحلية، إذا أضفنا لهم ولاية تطاوين. يعني هذه الأماكن يعني نتيجة هبوب رياح قوية نسبيا إلى قوية تثير محلين الرمال والأتربة. بعد ذات الحال الدواوير الرملية المحلية اللي ممكن أحيانا تساهم في انخفاض لمدى الرؤية الأفقية. غدوة ثلاث في الصباح أجواء مغيمة جزئيا، لكن ظهرا تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية المحلية المصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال الوسطى والجنوب، ثم تشمل محليين بعض الجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الحرارة تتواصل في ارتفاع طفيف، القصوى بتكون ما بين 24 و 28 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وما بين 29 و 34 درجة ببقية الجهات. أولى أيام العيد الأربعاء، كذلك ثاني أيام العيد الخميس، طقس استقرار، الحرارة مرتفعة مقارنة بالأيام الفارطة يعني بالاثنين والثلاث. ردوا بالنا بالباهي من أشعة الشمس، يعني نذبح في أماكن فيها ظل، نعرف وش نعمل ونتقي حرارة الشمس. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وإن شاء الله ديما سالمين، يعني المهم في هذا الكل الصحة وسلامتكم
3: أهم حاجة. أيضا نعم. إن شاء الله كل عام حيين بخير كل أعضاء المعهد الوطني للرصد الجوي، تحية نعم. لهم ناس الكل. شكرا ليك، يعطيك الصحة على كل التفاصيل. فرحان الرحالي. والسخانة معناها كما قال بخلاف الذبيحة زادة حتى القضية بصفة عامة، مذبينا تحاشيوا أشعة الشمس قد ما نجموا، مش نقعدوا ندوروا في الشمس ولا نقعدوا نكملوا الحوسة معناها متاع العلوش زادة كيف والشمس فوق ريوسنا، مذبينا بينا حتى كي مش نقعدوا في بلاصه هكا ناخذوا كل الاجراءات الوقائيه، نغطيو ريوسنا بحاجه، نعملوا ايكرون سولير زاده حاجه مهمه جدا، وخاصه نشربوا برشا ماء، خاطر راهو حتى كي مانيش في الصيف 100% لكن درجه الحراره هذيا عندها تاثير كبير على الصحه نتاعنا، تنجم تعمل برشا مضاعفات لا قدر الله. دونك بذا بينا ناخذوا كل الاجراءات الوقائيه كي مش نقعدوا برشا في الحراره، ولا حتى كنا وين نمشيو نكملوا بقية العيد معناها على البحر باعتبار السخانة زادة كيف نفس الشيء، حتى كان مازلنا رانا في شهر ماي، اما ما يسالوش نحاولوا ناخذوا كل التدابير اللازمة. مازلنا معكم بالموسيقى، بعد شوية باش نبداو في استضافتنا الصباحية كما العادة، نسمعوا ريبريز بصوت صابر الرباعي لمحمد عبد الوهاب كل دا كان ليها.

متر جيمس وصلنا لثمانية على موجة إذاعة شباب، أنتم تسمعوا في الماتينال جان. تحية لكم وين ما كنتوا مستمعينا. بداية أسبوع موافقة للجميع، ثمانية متاع صباح البيك، الناس كل أكيد موجودة كلك سوا فيك رهبها ولا ديجا دخلت للبيروات متاحة. إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع وفي إطار بتبيع المواكبة متاعنا للأخبار اللي تهمنا كمواطنين بتبيع توينسا. البارح المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دخفوس كان أكد أنه تونس انطلقت في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من زوز فيروسات توا تومدونس أكيد ناس كل قاعدة تبع في الأخبار، فيروس أنتا وأيضا فيروس إيبولا، من خلال القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان عرفت في الفترة الأخيرة بؤر بتبيع الانتشار الزوز فيروسات هذم. وفي تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أكد الدكتور رياض دخفوس أن البروتوكول الصحي يقوم على التثبت من سلامة المسافرين قبل الدخول للتراب التونسي، يتضمن في البداية قيس درجات الحرارة وإجراء اختبار للكشف على فيروس إيبولا، كما خاصة تونس حسب نفس المصدر، أيضا فضائيات للحجر الصحي في حال ثبوت الإصابة، وباش يتم تولي تأمين عمليات التنقل من نقاط العبور إلى مراكز الحجر الصحي، إلى جانب تسخير مشرفين على مراكز الحجر من ذوي الكفاءة العالية. أيضا قررت تونس بتبيعة في إطار دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية تطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية هذه بما يضمن سرعة الكشف والتدخل واللي من شأنه بتبيع باش يحمي الأمن القومي. دونك ديما نذكروا أنه فما بروتوكول وقائي في إطار الكشف السريع ولا الوقاية من زوز فيروسات هذوما، فيروس إيبولا وفيروس أنتا. إن شاء الله ربي بعدهم علينا، معناها خلينا نقولوا، وحتى القادمين إلى تونس يكونوا ناس ماهمش حاملين للزوز فيروسات هذوما. مثلا مع الموسيقى بهاي سلطان، أنا من غيرك ورجعين معكم بعد شوية. We'll be right back.

0: تامر حسني دوليود وصلنا لثمانية وسبعة دقائق على موجات إذاعة شباب. أنتم تسمعوا في الماتينا الجان وقيت ضيف اليوم موجود معنا في المباشر ضيف اليوم السيد حاتم الريحي المنسق العام للندوة العلمية اللي باش تكون تحت عنوان دور المتاحف في حفظ الذكرى الوطنية. متحف تبرسق نموذجا شنو التفاصيل وكيفاش وعلاش ناخذوها من عند السيد حاتم الريحي. سي حاتم صباح النور.
1: صباح خير، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمع إذاعة شباب الأوفياء.
0: أكيد في إطار حفظ الذكرى الوطنية نحكيه على ندوة علمية تخص بالذكر دور المتاحف، خذيته متحف تبرسق نموذجا، دونك هذايا دورة إن شاء الله باش تكون لحد جاي 31 ماي، تنظمها جمعية صيانة مدينة تبرسق، دونك هي اللي خذيت المبادرة هذه. كانت تحطنا في الإطار وتعطينا خاصة شنو السبب اللي يخليكم معناها تنظموا ندوة علمية هذه، تو زادة نحكيه في التفاصيل اللي تهمها والبرنامج مش خاصة اللي بش يكون في الندوة هذه.
1: يعطيك الصحة. تعرف المتحف الحركة الوطنية يعتبر ذاكرة هامة بالنسبة لا فقط للمدينة تبرسق بل كامل الجمهورية التونسية. المتحف هذا في الأصل هو سجن عسكري قديم، يعني ارتبط بالأحداث تاع 8 أبريل 1938، ومتحف الحقيقة هام جدا. في 2022 تم تسجيله ضمن التراث المحمي، وارتأت جمعية صيانة مدينة تبرسق يعني بالتنسيق خاصة مع الهياكل المختصة المعنية خاصة في مجال التراث والمؤسسات الوطنية مثل معهد العالي تاريخ الحركة الوطنية التونسية، وكذلك معهد التراث، وكالة إحياء التراث التنمية الثقافية، وزارة الشؤون الثقافية، مندوبية يعني المجتمع المدني، الباحثين في مجال التراث. يعني ارتأينا نظم الندوة ذي أولا لتعريف بالمتحف هذا وخاصة اللي هو جزء من الذاكرة الوطنية، اثنين تثمين الأهمية نتاعه خاصة التاريخية، وحتى التفكير في إدراجه يعني ضمن المسلك السياحي لمدينة تبرسق، يعني لا فقط يعني التركيز على الناحية التاريخية بل كذلك محاولة يعني تثمين واستغلال وتوظيف المعلم التاريخي ذي الهام في التنمية الاقتصادية خاصة مجال السياحة الثقافية. وتعرف احنا في تونس ما عندناش برشا يعني متاحف خاصة بالذاكرة الوطنية، عندنا متاحف خاصة بالتاريخ القديم يعني هي عديدة، ولكن الخصوصية نتاع مدينة تبرسق اللي تحتوي يعني متحف هام اللي هو من المتاحف النادرة بالنسبة للبلاد التونسية اللي عندها علاقة بالذاكرة الوطنية. ارتأينا في التوقيت هذا بالذات نحيروا شوية الموضوع هذا يعني كما نقولوا احنا، ونعرفوا خاصة الناشئة اللي مازال ما يعرفوش قيمة المتحف هذا كيف ما قلت يعني على المستوى الوطني، خاصة اللي السجن العسكري هذا يعني ارتبطت به أحداث كبيرة وتسجنوا فيه تقريبا كل زعماء الحركة الوطنية في نهاية الثلاثينات وبداية الأربعينات. يعني الندوة العلمية هذه إن شاء الله تكون بداية فعلية للاهتمام بالمتحف هذا، وخاصة تثمينه ومحاولة توظيفه والتوظيف الجيد في المسلك السياحي، ونفض الغبار على بعض التفاصيل والحيثيات المرتبطة بالمتحف هذا.
0: هذيك يعني علاش اخترته ظهر لي معناها في إطار تعريف يمكن حتى بالمتحف هذا وأيضا دعم نوع متاع السياحة هذه، حتى معناها النقاط ولا المحاور اللي باش يتم تطرق لهم خلال الندوة هذه تقريبا كلهم باش يكونوا في الإطار هذايا. سي حاتم ديجا فما زوز جلسات علمية نهار ديما نذكروا نهار لحد 31 ماي، وتقريبا كل داخلين ناس يمكن عاصرة التاريخ وعندها ما تحكي ولا عندها شهادات في الإطار هذا.
1: والله احنا حتى اول حاجة عملناها وقت اللي بدينا نفكروا في البرنامج حبينا يكون البرنامج اول حاجة متنوع، يعني حتى على مستوى المحاور المداخلات اللي نتحدث عليها يعني ما شملتش مجال واحد ولا يعني وجه واحد من الندوات العلمية العادية. يعني حكينا على التاريخ، حكينا حتى على الأدب يعني وعلاقته بالذاكرة الوطنية. بطبيعة البرنامج الرسمي هذا ينطلق كيف ما ذكرت انت نهار لحد الجاي ان شاء الله 31 ماي 2026 بقاعة الاجتماعات قصر بلدية بتبرسق، وهو مشكورين على توفير الفضاء هذا الرحب. بتبيع تنطلق الندوة إن شاء الله 9:30 متاع الصباح باستقبال الضيوف والمشاركين، بعد إن شاء الله 9:45 دقيقة افتتاح الندوة، وبعد تتقسم الندوة لزوج جلسات علمية. الجلسة العلمية الأولى فيها 3 مداخلات، وبعد تصير استراحة متاع قهوة، وبعد نرجع للجلسة العلمية الثانية اللي فيها 2 مداخلات. كان ما تراش مانع بالنسبة للمداخلة الأولى، هي عنوانها المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر، النشأة، الأدوار العلمية والإسهامات في حفظ الذاكرة الوطنية. بالنسبة للندوة المداخلة الثانية عنوانها متحف الحركة الوطنية بتبرسق، مراحل التسجيل وأفاق تثمين التراث المحلي، تقديم السيدة ناجية البكوش محافظ مستشار التراث بتبرسق. المداخلة الثالثة شو نقدمها أنا، اللي هي عنوانها متحف الحركة الوطنية بتبرسق، بين الذاكرة والتجديد، رؤية لإعادة الأحياء والتثمين. وبين قوسين العمل هذا شاركنا به البارح في المسابقة الوطنية لسفراء المتاحف والمعالم اللي ينظمها متحف رقادة بإشراف وزارة التربية وزارة الشؤون الثقافية، وتم تثمين العمل هذا اللي هو محاولة إعادة إحياء وتثمين ورؤية جديدة يعني مستقبلية للمتحف هذا، يعني خدمنا إعادة تصور المتحف بالذكاء الاصطناعي والحصول على بعض الشهادات للمناضلين، وعطينا فكرة اللي راو التراث والراو قابل للتجديد وقابل للمواكبة باش ينجم يكون عنده وجود في التطورات العصرية هذه. بعد نرتاحوا استراحة قهوة ونرجع للجلسة العلمية الثانية اللي فيها المداخلة الرابعة بعنوان المتاحف بين الذاكرة والدفاع عن الهوية المحلية للأستاذ لطفي المدوري متحصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ. ثم المداخلة الأخيرة حبينا نربط ما بين الأدب وخاصة الأغاني الشعبية ومسألة حفظ الذاكرة الجماعية باش تكون المداخلة أكثر تنوع. عنوان المداخلة الأخيرة دور الأغاني الشعبية في حفظ الذاكرة الجماعية الوطنية، الدغباجي والجرار نموذجا لسي محمد الحسين والثلاثة المميز درجة استثنائية في مادة العربية، وهي فرصة سيتم تكريم سي محمد الحسين باعتباره أحد رجالات الثقافة والأدب في مدينة تبرسق، وهو أستاذي العزيز بالأساس، والقيناها فرصة باش نكرموا سي محمد في نهاية الندوة العلمية هذه، وطبعا الاختتام يكون في حدود 11:45 دقيقة، وكيف ما ذكرت التكريم يكون يعني في النهاية.
0: جست نكملوا، معني شكون الناس اللي مستهدفين تقريبا؟ انت قلت نحبوا نعرفوا ماذا بينا الجيل الجديد خاصة، معناه يكون عنده فكرة كيفاش باش يكون الحضور وكيفاش باش يوصل معناها الهدف الأول من الندوة هذه للجيل هذا.
1: بالنسبة للحضور سيكون إن شاء الله حضور متنوع، احنا يعني وجهنا الدعوة للعموم اللي يحب يحضر، ولكن بصفة خاصة يعني وجهنا دعوة للتلاميذ خاصة الأقسام النهائية، من الموضوع يهمهم شوية على الحركة الوطنية، وجهنا الدعوة للشباب، وجهنا دعوة للطلبة المختصين وغير المختصين في التراث، الأساتذة الجامعيين، الباحثين في مجال التراث، مكونات المجتمع المدني، تقريبا كل الأطراف معنية بالندوة ذي العلمية، خاطر هي ليست فقط ندوة علمية بالمعنى الأكاديمي، بل هي ندوة شاملة يعني فيها السياحة، فيها الثقافة، فيها التراث، فيها التاريخ، فيها الذاكرة الوطنية، يعني تقريبا هي ندوة عامة وندوة شاملة، يعني تقريبا تتضمن يعني عديد المواضيع، ذلك علاش تكون الدعوة مفتوحة ونوجهها لنا من خلال هذا المسرح يعني لكل المهتمين بالشأن الثقافي وخاصة مجال التاريخ والتراث لمواكبة الندوة العلمية هذه، خاطر هي أول ندوة علمية تتعمل في مدينة بورسق حول المتحف هذا اللي هو متحف هام جدا وحاولنا نحكيه في موضوع أكبر اللي هو دور المتاحف بصفة عامة في حفظ الذاكرة الوطنية، وخذينا نموذج متحف تبرسق. كيف قلت هذه إن شاء الله هي بداية خير وبداية عمل جدي حول المتحف اللي أنا نعتبره مكسب كبير لتبرسق والباجة والتونس، وإن شاء الله الحضور شي تفاجئوا يعني ببعض المعلومات الهامة جدا حول المتحف اللي ربما العديد كان يجهلها رغم القرب الجغرافي لهذا المعلم التاريخي الهام.
0: يعطيك الصحة، شكرا أستاذ حاتم الريحي المنسق العام للندوة العلمية اللي باش تكون تحت عنوان دور المتاحف في حفظ الذكرى الوطنية لحد الجاي بداية من 9:30 متاع الصباح بمقر بلدية تبرسق. بتبيع تلقاو كل التفاصيل. مشكور بسام يعملنا لايف ستريمينج، ادخلوا شوفوا لافيش متاع الندوة هذه. طلبة خاصة كما قال أقسام النهائية، تلاميذ المهتمين بالمجال هذا واللي عنده معناها ميول خاصة لل التراث والسياحة الجديدة اللي وليت من نوع هذي، دونك ينجم يتنقل ويتبع الندوة العلمية هذي. وحنا مازلنا معاكم في الماتينال جن بالموزيكا، بعد شوية الموعد مع موجز أخبار 8:30، لكن قبل نسمعوا نصيف زيتون.

عمرو ذياب بابيك السهري وصلنا للثمانية وسبعة وعشرين دقيقة. انتم تسمعوا في الماتينال جون بعد شوية الموعد مع موجز أخبار ثمانية ونص, وكيد بعد الأخبار الموعد ريفيو الماتينال شلا كل الأخبار المهمة بتبعة الوطنية والعالمية في ريفيو الماتينال, وأكيد عودة بتبعة وتبعد مع فقرتنا الرياضية نحكيه على لفيش شان هيك تونس لي كرة القدم ترجي رادي تونسي وترجي جرجيس من بعد نهائي 2005 يعاودوا يتقابلوا مرة أخرى في 2026. ترجي جرجيس بخلاف النهائي يضمن مشاركة في المسابقة الإفريقية. أيضا برشا أخبار, معناها البير رح ميلودي سان داونز يتوج بالشامبيونز ليج الإفريقية أكيد بعد تعادل البارح مع الجيش الملكي المغربي وأسبقية مباراة ذهاب واحد بلاش. دونك نحكيو في برشا اخبار سينو ديما تلاميذ البكالوريا عندكم الموعد اليوم, ما تنساوش موعد راديو باك بداية من 6:30. اليوم مادة الفيزياء هي اللي باش تكون حاضرة في راديو باك, دونك من 8:30 بلوتو من 6:30 حتى للثمانية متاع الليل نقعدوا تبعوا الموعد هذايا. التلامذة اللي عندها مادة الفيزياء في البكالوريا إن شاء الله ربي ينجح الجميع بالتوفيق لكم. ما عادش برشا وقت, طلعوا شوية في ريتم التحضيرات, وأكيد إن شاء الله بعد آخر جوان الكل تكون فرحانة ومتفرهدة وتبدأ الصيف متاعها كأحسن ما يكون وتغني كمان وكمان كما بش تسمعوا تتسويت إليسا.

0: تعدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. يواصل تلاميذ المرحلة الابتدائية إلى الثاني من جوان القادم إجراء الاختبارات الكتابية للثلاثي الثالث، كما يستغل تلاميذ هذه الفترة للمراجعة والاستعداد لإجراء الامتحانات الوطنية. ووزارة التربية تضع بالمناسبة برمجة خاصة ابتداء من اليوم لفائدة تلاميذ البكالوريا على منصة جسور للدعم والمرافقة. تختتم اليوم فعالية المدرسة الصيفية حول الحقوق المتوسطية التي نظمتها كل من جامعة قرطاج وكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس بمشاركة باحثين وشركاء مهتمين بقضايا البيئة وحوكمة الموارد المتوسطية. تحتضن تونس المؤتمر الدولي التعليم الشامل والمستدام في مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة يومي 29 و30 من مايو الجاري، وذلك في إطار الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج. ويهدف هذا الحدث العلمي لتعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية والجامعية. بدأ حجاج بيت الله الحرام فجر اليوم الثامن من ذي الحجة توجه لمشعر منى لتأدية أولى محطات رحلة الحج في يوم التروية. تنظم اليوم الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة يوما تحسيسيا وتوعويا حول التقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم بمعتمدية وادي مليز من ولاية جندوبة. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران تسير بصورة منظمة وبناءة، وأنه تم التفاوض على معظم بنود الاتفاق مع طهران وفق تعبيره. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخر صباح اليوم في قصف طائرات صهيونية على منطقة المواصي في خان يونس ومخيم المغازي جنوب وسط قطاع غزة. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: الماتينال جول.
4: الصباح رباح.
5: الصباح رباح.
4: وعلى موجاتنا
5: صباحنا بالمسك فواح.
4: صباحنا بالمسك فواح.

0: الماتينال جون.
1: هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي وارضاك، صلاح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي هذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى

0: كازو يوصلنا للتسعة غير با على موجات إذاعة الشباب. أنتم تسمعوا في الماتينال جون وقايد غفو الماتينال. غفو الماتينال رفيق دريدي صباح النور.
1: صباح الفل، اهلا وسهلا وجدان، صباح الورد ليك ولكل متابعينا على اذاعه الشباب. ريفيو الماتينال، العوده على اهم الاخبار الوطنيه الوارده في الصحف اليوميه وكذلك في المواقع الاخباريه الالكترونيه. والبدايه بخبر كان خرج البارح، بلاغ من الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه حول حجز واتلاف أكثر من 1.2 طن من اللحوم الحمراء. البلاغ صادر على هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية أكيد في علاقة بعيد الأضحى المبارك نهار الأربعاء إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بألف خير. والعمل متواصل في علاقة بضبط الكميات هذه من اللحوم والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر مع تكثيف التدخلات الميدانية في إطار الاستعدادات عيد الأضحى المبارك. نمشي للصحف الورقية في علاقة بعيد الأضحى المبارك، شنو أهم العناوين اللي تكتبت في تحقيقات الشروق في صفحة 12؟ تتسائل الشروق اليوم أضاحي الميزان بيد القشارة، كل التفاصيل إذن في الصفحة 12 وكذلك الصفحة 13. تخص لهم الشروق، تخص شروق الحيز هذا للحديث على تجاوزات قاعدة تصير في نقاط البيع بالميزان. من بين مثلا المعطيات بتبيع اكيد، معناها نحكيه على نقاط البيع بالميزان لأضاحي العيد. من بين المعطيات مثلا الواردة في التحقيق هذايا هو كانوا فما اشخاص يشتريوا الأضاحي بالميزان يجمعوها ثم ينقلوها بالسيارات للبيع في اماكن اخرى بتبيع بسوم أغلى من نقطة البيع بالميزان. وكذلك من بين المعطيات اللي نقراوها في الشروق كونوا الكيلوغرام من اللحم فات 100 دينار في الرحبة في بعض الأماكن. وأكيد صفحات 12-13 من جريدة الشروق فيهم كل التفاصيل. كذلك فما نقاط بيع اللي تم إغلاقها ومن بعد عودة حلت، وأكيد كونوا كل الإجابات على الأسئلة ذي تكون إذن في تحقيقات جريدة الشروق اليوم في علاقة باستعدادات عيد الأضحى المبارك. نكملوا مع بقية الأخبار في صحفنا اليومية. نقرأ من جريدة الشروق كذلك عنوان: توقيا من أونتاوا إيبولا، تونس تعد بروتوكولا صحيا في المطارات والمعابر، خطوة أخرى بعد يمكن فترة الترقب والمتابعة. المرور في تونس إلى إجراءات وبروتوكول صحي في علاقة بالتوقي من فيروس أونتا وكذلك فيروس إيبولا حسب ما أكتب. إذن الدكتور رياض دخفوس مدير المركز الوطني لإذن اليقظة الدوائية البارح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بشكون فما فضائيات للحجر الصحي في حال ثبتت الإصابة، بشكون فما كذلك تأمين عملية تنقل من نقاط العبور إلى مراكز الحجر، تدعيم إذن المراقبة في الموانئ والمطارات استعدادا أكيد زادة لعودة زادة موسم السياحي وعودة التونسيين بالخارج. وحتى التو أكيد الأمور الصحية لا بأس، معناها الوضع الصحي في علاقة بالفيروسات هذن في تونس ما فماش ما نذكره. نواصلوا مع جريدة الشروق في الشأن الصحي كذلك، تتسائل من يوقف الفوضى، مواد طبية على قارعة الفيسبوك، كل تفاصيل في الصفحة العاشرة أكيد. حديث على بعض الوصفات وبعض يمكن قولوا الأدوية، معناها مش يمكن زادة أدوية بالمعنى الطبي اللي نعرفوه، يعني مثلا ناس تمشي للطبيب ثم تاخذ وصفة ومن بعد تمشي للصيدلية تشري دواء، هذه أدوية بين ظفرين، أدوية تتباع من غادي لغادي، معناها حتى بالتوصيل ساعات عن طريق الليفريزون. وتساؤلات من الشروق توصف الحالة هذه بالفوضى، وفي كل مرة الحقيقة يجي زادة تنبيه من الخبراء وخاصة زادة من وزارة الصحة بضرورة الابتعاد على كل ما هو وصفات جانبية وكذلك أدوية يتم تناولها دون استشارة الأطباء، وخاصة في علاقة بالمكملات الغذائية كذلك بالحمية، نظام الحمية اللي يصير ساعات واللي فوالا الريجيم اللي يكون ساعات بعض الوصفات وبعض أكل المواد ولا يمكن المنتوجات اللي تتباع على وسائل التواصل الاجتماعي، هذا خاص بالتضعيف، هذا خاص مثلا بالضبط، معناها الحقيقة انتشار كبير للمنتوجات هذية وتأكيد التأكيد من جريدة الشروق كونه من ضروري التدخل لوقف كل هذا خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي. نكملوا مع بقية الأخبار. العنوان: أكثر من 70% من الأطباء الشبان تعرضوا للعنف في المستشفيات العمومية. إذن كل التفاصيل نقراها في علاقة بالرقم هذايا وفي كل مرة زادة. شوفوا حتى على وسائل التواصل الاجتماعي استنكار واسع لبعض الحوادث هذه اللي تصير، وفي الأخر تأكيد كونه راو الإطار الطبي وشبه الطبي راو قائم بمجهودات وقائم بواجبه خاصة الأطباء الشبان، و تصير في بعض الأحيان كونه يلقى رواحهم في وضعيات يمكن هما ما عندهم فيها حتى دخل. نكملوا مع بقية الأخبار اللي عنا في إذن غوفو الماتينال، ونقرأه من جريدة الشروق في علاقة بالشهن الرياضي. شنو أهم اللي تكتب في الرياضة اليوم؟ نقرأه في الشروق: جرجيس يصدم السفاقسي والترجي يقصي العمران، نهائي أصفر وأحمر، نهائي كاس تونس لحد جاي باش يكون إذن في إعادة لنهائي 2005 بعد 21 سنة. ترجي الرياضي التونسي وترجي جرجيس في نهائي كأس تونس لكرة القدم لحد جاي في ملعب حمادي العقربي برادس. كذلك نقرأه حوار للأستاذ فتحي المولدي مع جريدة الشروق، يقول: كرتنا تلعب في المكاتب وتحكيمنا يحتاج إلى التطهير. حوار مطول مع الأستاذ فتحي المولدي، واحد من أهم كما نقوله من أهم الفاعلين في الشأن الرياضي بالتحليل وكذلك بالمتابعة من سنوات، وبرشا معطيات الحقيقة أدلى بها الأستاذ فتحي المولدي في الحوار الذي تلقاه في الصفحات الرياضية لجريدة الشروق. عودة على ملف كان أثار الجدل، ملف بن فرحات، اللاعب بن فرحات، وجريدة الشروق تكتب جدل واسع في المنتخب: بن فرحات يعكس الهجوم على اللموشي. كان هبط تدوينة بوست على انستغرام، نذكره كونه المدرب الوطني صبري اللموشي، من بين المعطيات اللي كان أدلى بها في الندوة الصحفية لتقديم القائمة الأولية للمنتخب الوطني التونسي مشاركة في كأس العالم، كونه صار فما رفض من والد لؤي بن فرحات لالتحاق ابنه بالمنتخب منتخب على أساس كونه مازال بكري، لأنه بن فرحات في البوست هذا يقول كونه راو والده طلب من صبري لموشي مهلة فقط بخمسة أيام إلى أسبوع للراحة، و خاصة من نسق المباريات وتراكمها، ويقول كونه ما كانش فما تفهم حسب روايته من صبري لموشي للشيء هذايا، ويقول كونه معناه حتى المحادثة بيناتهم في التليفون كانت طلعت شوية، معناه ذاك علاش خير من بعد بوه كونه ما يجاوبش على اتصالات صبري لموشي. أكيد هذايا رواية لاعب لؤي بن فرحات، في انتظار زادة توضيح آخر ولا تعقيب من طرف المدرب الوطني ولا كذلك المسؤولين في الجامعة التونسية لكرة القدم.
0: إن شاء الله ما يترجعش على كلامه لؤي بن فرحات، كنت تفكر رفيق في برشا مرات معناه تصير المشاكل هذية بين مزدوجي الجنسية والعروض، معناه برشا اسامي اللي فضل ألمانيا اللي فضل فرنسا وغيره، برشا تجارب. المشكلة وقت اللي تسمع فيرسيون من المدرب وبعد من الملاعب، ساعات الملاعب يتراجع كل كلام ما قلتش وما كتبتش وفيك، وذيك أسهل حاجة معناه تتقال إنه راو فو بروفيل ولا بيراتوني ولا اللي هو. دونك كما قلت إن شاء الله أقل حاجة نسمعه رد إداري معناها من عند المسؤولين في الجامعة على الأمور الإدارية، كيفاش اسكو فما تصريحات صارت مع وسائل إعلام ألمانية، هو قال لي ما نفضلش منتخب ألمانيا، برشا كلمات. المهم إن شاء الله المنتخب يكون حاضر 100% في كوب
1: جمهور. نقرأ زيادة من شروق: عودة على اليوم مباريات البراج في الرابطة الثانية، تكتب: فرجة وتشويق في معركة الصعود الهمهامة، القاصرين واستيدا تطاوين اليوم الأربعاء متاع العشية. إذن باش يكون الموعد مع زوز مواجهات في ملحق الصعود للرابطة المحترفة الأولى، بعد ما ضمنوا كل من أمل حمام سوسة وتقدم ساقية الدير الصعود مباشرة إلى الرابطة المحترفة الأولى. وإذن كل من نادي حمام الأنف، القاصرين، وكذلك الملعب الجيبسي واتحاد تطاوين يلعبوا على مقعد وحيد للصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى.
0: يعطيك الصحة. شكرا رفيق. اليوم الدومي فينال البراج والموعد أكيد لايف سبور كما العادة ونقل مباشر على موجات إذاعة الشباب. دونك هذوما الدومي فينال في انتظار اللي يتأهل من كل مباراة باش يتواجهوا كما قال رفيق. دونك تقعد بلاصة وحيدة غالية برشا للصعود الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. شكرا رفيق دريدي. مازال معكم في الماتينال موزيكا باش نسمعوا سالف وعيون وسالف وعيون ورجعين معكم بعد شوية.

0: التسعة على موجات إذاعة شباب، أنتم تسمعوا في الماتينال جيم بعد حضرات نحكيه مع ضيفتنا. موجودة معنا أكيد مدام صفية المنصوري، المشرفة على مخبر البيئة والتنمية المستدامة في مدينة العلوم. طبعا نعطيكم تفاصيل الحدث اللي باش يكون حاضر نهار 6 جوان، لكن قبل أنفو ترافيك مرة جديدة رفيق الدريدي شنحويل الكياس توت سويت.
1: أنفو ترافيك
2: حاليا حركية كبيرة واكتظاظ مروري في الطريق الوطنية رقم 9 المرسى تونس، خاصة على مستوى البحيرة واحد، وننصحوا اللي جايين من الضاحية الشمالية من المرسى لعوينة حدائق قرطاج كونهم يستعملوا الطريق الرئيسي اللي يتعدى عبر البحيرة واحد ويخرجوا مرة أخرى على محاول المطار وإلا كذلك من محاول حي الخضرة. بالنسبة للطريق الوطنية رقم 8 ما زال اكتظاظ موجود حاليا على مستوى أريانا في حي النزهة، وكذلك على مستوى برج الوزير في اتجاه تونس العاصمة، وفي الاتجاه المعاكس فما اكتظاظ على مستوى الشرقية بالنسبة للي قاصدين أريانا والشرقية 2 وكذلك رياض الأندلس. بالنسبة للمدخل الجنوبي للعاصمة الاكتظاظ موجود كالعادة على مستوى محاول باجة تونس الغربية في مدخل مدينة تونس. بالنسبة لمنطقة بن عروس لياسمينات اكتظاظ كبير توا في الطريق المحلية 35 في اتجاه مستشفى الياسمينات، وننصح بتفادي استعمال هذا المحور. الطريق الوطنية رقم 1 اكتظاظ كبير على مستوى شوشة رادس في اتجاه تونس العاصمة. نمشيو لمحاور غرب تونس حاليا بالنسبة للشعاعية إكس، مازال فما اكتظاظ موجود في مفترق حي تحرير حي ابن خلدون والتقاطع مع ليكس تروا. كذلك حسب منا قاعدين الراو توا فما حادث مرور على ما يبدو إن شاء الله باللطف وبأخف الأضرار للناس كل حادثة ذي على مستوى ليكس تروا في الهبطة قبل تقريبا الهبطة متاع شارع مفتاح سعد الله بالضبط مقابل مقر الأكاديمية الدبلوماسية، ووين إذن وين المبيت الجامعي راس الطابية قبل المبيت الجامعي هذايا فما حادث مرور. وننصحوا اللي يسمعوا فينا لجايين من حي الرفاهة وكذلك من أعالي إذا منطقة كذلك المنارات كونهم يتفادوا استعمال طريق ليكستروا بما أنه فما حادث في المحور هذا. طرقات السيارة لزوتوغو تاوش نوحوال الحركة المرورية فيها. بالنسبة للسيارة A1 تونس الحمامات سوسة حاليا حركية عادية. بالنسبة للسيارة A4 تونس بنزرت حركية عادية تقريبا. بالنسبة لطريق السيارة A3 تونس مجاز الباب واد الزرقاء بو سالم حاليا الحركية عادية، فقط فما اكتظاظ الحقيقة وكثافة مرورية كبيرة في بياج الفجر بالنسبة للي داخلين لتونس العاصمة.
0: شكرا يعطيك الصحة رفيق الدريدي. سيسر وإحنا كما قلنا دونك اليوم وغدوة باش تكون بطبيعة حالة استنفار في الكياس، ناس كل وين ماشية وناس كل تقضي في قضيتها. نسيسر وإحنا ونوسعوا بالنا وقعدوا معنا توت سويت مع ضيف اليوم.
3: ضيف اليوم
0: ضيفت اليوم موجودة معنا في المباشر باش نحكيو على ندوة المناخ اللي باش تنتظم 6 جوان القادم بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. مدام صفية المنصوري موجودة معنا في المباشر، صباح النور.
4: صباح الخير مدام، شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك. مرحبا بك أكيد المشرفة على مخبر البيئة والتنمية المستدامة في مدينة العلوم بتونس. وقت لي نحكيه على اليوم العالمي للبيئة اللي هو يصادف 6 جوان القادم، بتبيعة مدينة العلوم باش تنظم ندوة المناخ اللي تتزامن مع اليوم العالمي هذا. كنت تعطينا بتبيعة أكثر تفاصيل علاش باش يتم تنظيم ندوة هذه، ويمكن حتى أبرز المحاور اللي باش يتم تطرق لها. نعرف ولا معناها موضوع المناخ بصفة عامة حاجة مهمة يأثر معناها على حتى سير حياتنا احنا كمواطنين عاديين، ما عندنا حتى علاقة معناها بالأمور العلمية، لكن زادة الفينومين هذي بتبيعة عنده برشا حاجات برشا تداعيات تنجم تأثر كما قلنا على حتى الحياة العادية.
4: هو ندوة علمية المناخ إعادة النظر الفعل والابتكار، هو ندوة تنظمها مدينة العلوم نهار 6 جوان 2026 في إطار يعني في بمناسبة يعني في زوج إطارات مش نفسرهم زوج. الإطار الأول هو الاحتفاء بال يعني اليوم العالمي للبيئة اللي هو بتاريخ 5 جوان في كل عام. 5 جوان هو تاريخ مهم جدا، فوق 140 دولة يقوموا ب يعني ندوات علمية ويعني تظاهرات تحسيسية. هي من أجل يعني المشاكل البيئية. هذا الإطار الكبير العام. وأيضا الحقيقة هو وعلاش المناخ، مش نفصل ذاك كيف علاش المناخ، لأنه إن كان في الموضوع العام بالنسبة ليوم العالمي للبيئة اسمه هو المناخ، هو التركيز على الفعل المناخي وجعله أكثر نجاعة وأكثر فاعلية على أرض الواقع، لأنه يعني تحديات كبيرة. الدول اللي متأثرة بالتغيير المناخي عديدة، تونس منها، شأنها شأن كل دول برا البحر الأبيض المتوسط. ويعني كما نقولوا احنا العمل مش مازال مش في مستوى النتائج اللي جلنا نوصلوا لها. يعني هما استحقاقات في 2035 الدولة التونسية عندها هذا كيف كيف يعني.
0: مدام صفية جوس سامحني باركة، كان حتى أوبرلور نحيه، وإلا قاتل فما حاجة هكا بارازيت قاعدة تأثر على كلامك بتبيع، خاطر الناس تسمع فينا وتبع فينا على ديجيتال تنجم ما تفهمش بالقدام معناها الموضوع. دونك كان تسمح اسمعنا واحكي معنا من تليفون مباشرة، تفضل.
4: أوكي. دونك هذايا فيما يخص يعني علاش الموضوع نتاع المناخ. زاد كيف كيف التظاهرة سنة ولا الندوة العلمية اللي باش ننظموها هي أيضا في إطار مشروع تعاون دولي بين مدينة العلوم وأونيفيرسيانس والمعهد الفرنسي بتونس، ضمن مشروع هو زاد كيف كيف عنوانه موسم البحر الأبيض المتوسط الطوارئ البيئية. يعني الإطار العام يخلي أنه يعني موضوع المناخ و يعني أشكاله المتعدة وجوانبه المتعدة هي باش تكون الموضوع الرئيسي للندوة هذه. هذا فيما يخص الإطار العام. الحقيقة هو إذا كان نعمل تظاهرة على المناخ، لأنه يعني كيفاش نفسر اللي قلت اللي تونس يعني عندها من أكثر الدول متأثرة بهذه الظاهرة. لاحظوا توا كما كنت تقول توا حضرتك انه ما عادش المناخ ما عادش موضوع المختصين كهو. المناخ موضوع المختصين، موضوع مؤسسات الدولة، موضوع يعني الباحثين اللي هما يعني يلقاوا الحلول وفي شكل يعني ابتكار علمي، موضوع الاختصاصيين في كل ما هو ذكاء اصطناعي لإيجاد حلول يعني جديدة وحلول مبتكرة، موضوع المواطن التونسي هذا كيف كيف، لأنه التغيير المناخ يأثر على نمط الحياة نتاعنا. يعني أصبح موجود إن كان في علاقتنا بالماء، إن كان الموارد المائية، إن كان ارتفاع درجة الحرارة موجات الحر،
0: وحتى غلاء الأسعار زيادة مربوطة.
4: أي مربوطة بالطبيعة الحالية. إذا كان عندك مشكلة متاع ماء وعندك يولي عندك مشكلة متاع يعني كما قلوا احنا مواد الفلاحية تولي فيها مشاكل، وإذا كان عندك مشكلة على القطاع الفلاحي كل ما يتعلق بالري وغيره، بعد يولي عندك مشكلة في الغذاء والكفاء الغذائي، وكله يرجع على الحياة اليومية متاعنا. يعني هذيك علاش نركزوا على الموضوع هذايا. أهداف التظاهرة هو تقديم لمحة عامة عن العمل المناخي، اكتشاف الفرص اللي وفرها البحث العلمي ونتائج مختلف المشاريع العلمية، إعادة النظر أيضا في النماذج الاقتصادية المتعلقة بالعمل المناخي، لأنه كي نقول النماذج الاقتصادية كيفاش الاقتصاد بتاعنا يولي يعني يهتم بالمشكل المناخي في عدة في إرساء مشاريعه، لأنه بتوه في الوقت الحالي إذا كان تعمل مشاريع تنمية وما تتخذش بعين الاعتبار معناها الخصائص المناخية اللي عندك والتحديات المناخية اللي عندك، يولي وقتها المشاريع بتاعك ما عندهاش فاعلية كبيرة، لأنه فما تحديات تتفرض عليها وأنت ما قريت لهاش حسابها كي قمت بإنشائها. كيف كيف مهم أننا نتعرفوا على بعض المشاريع والمبادرات اللي ناجحة واللي تنجم تكون يعني في مناطق نجحت نجموا نستمروا منها ونعودوها في مناطق أخرى مع مراعاة خصوصيات المحلية لكل جهة في تونس، لأنه يعني مشكلة المناخ في الشمال التونسي مش هي نفسها في الوسط، مش هي نفسها في الجنوب. الحلول تكون يعني متأقلمة مع الخصائص المحلية للمناطق. كيف كيف المهم زي أيضا كما كنت نحكي هو رفع مستوى الوعي لدى المواطن وخاصة الشباب التلامذة والطلبة متاعنا حول العمل المناخي والجهود الجماعية، وتخليهم انهم يكونوا اكثر فاعلية في تغيير نمط السلوك اليومي وفي الانخراط ايضا في عديد المبادرات اللي هي تنجم تهمهم واللي معناها يكون دورهم كبير برشا في تنفيذ سياسات ومشاريع معينة. هذا يعني الأهداف متاع تنظيم تظاهرة تعنى بالتغييرات المناخية. بالنسبة للبرنامج، البرنامج هو الحقيقة في شكل ثلاثة، معناها ثلاثة تخافهم: المحاضرات العلمية، الورشات، وأجنحة العرض لعدة مشاريع ومبادرات. المحاضرات باش تكون منظمة في شكل محورين. المحور الأول هو باش يعنى بتحويل النظم ومصالحة المجتمعات مع المناخ، ولهنا نعود معناها نحكيه على كل ما هو تحويل النظم الاقتصادية، كيف نعملوا الفينانس كليما، كيفاش نكونوا عنا مبادرات ومشاريع ناجحة في هذا المجال، مجال تخلق إلى نتائج فعلية على أرض الواقع، كيفاش نجم تكون عندك مشاريع منفعلة على أرض الواقع وقادرة على إقناع الممولين. هذا جدا مهم جدا. كيف كيف المحور هذا باش نحكيه على باش نبسطوا الاستراتيجية العامة الوطنية المناخية وتعهدات الدولة التونسية فيما يخص إدماج التغيرات المناخية في السياسات العمومية. بالنسبة للمحور الثاني اللي هو باش يكون مخصص للابتكار من أجل المناخ، باش نركزوا فيه على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وكل ما هو نتائج أبحاث ويعني مبادرات علمية تكون فيها حلول، وباش يكون المحور الحقيقة مخصص للبحوث العلمية للمشاريع، وتكون فيها لأنه توا بالنسبة للتطور هذا الكبير التكنولوجي اللي احنا عايشين فيه، فنمزج تقنية الجغرافة الرقمية، الذكاء الاصطناعي، كل هذا هو معناها يكون
0: أدوات
4: معناها خلق حلول علمية جديدة مبتكرة تتماشى مع تفاقم الأزمة ومع ضرورة الابتكار في حلول تكون ديما أكد حلول تتماشى مع الواقع المحلي ومع الخصوصية متاع المناطق التونسية اللي باش ننفذوا فيها الحلول هذه. هي عموما يعني البرنامج.
0: شكون الحضور بصفة عامة؟ معناها الدعوة باش تكون مفتوحة بتبيع على الناس الكل، ولا فما فئة معينة يمكن مهتمة خاصة بالمجال العلمي تنجم تكون حاضرة نهار 6 جوان؟
4: هو باش يكون الحضور الحقيقة معناها نستغل وجودي على موجات الإذاعة باش نوجه الدعوة للجميع. علاش للجميع؟ هو يعني فما المواضيع العلمية وأهل الاختصاص بطبيعة الحال هما باش يكونوا موجودين، كيف كيف يعني الطلبة، التلامذة، الهيئة معناها المؤسسات بتاع الدولة والمجتمع المدني، زي كيف كيف العديد من الجمعيات باش تكون موجودة، زي كيف كيف لأن هي شريكة في يعني تنفيذ الحلول وغيره. ولكن نأكد أنه الدعوة مفتوحة لأنه المواطن التونسي معناها باش يكون حاضر للواش اول شيء للاطلاع، لان الاطلاع مهم. ما نجمش نغير سلوكي ولا نخاف في عمل مناخي اذا كان ما عنديش المعلومات الصحيحه. دونك الاطلاع مهم، ولو انه فما
0: الثقافه العامه زاده معناها باش الواحد يعرف
4: بطبيعه الحال، والتفاعل، الاقتراح، المساهمه باي شكل من الاشكال في صياغه وتنفيذ حلول وترجمه. الحقيقه احنا كنا نقولوا مدينة العلوم ونقولوا الثقافة العلمية، لأن بالنسبة للتظاهرات البيئية نحكي على ترجمة الثقافة البيئية والمناخية في ممارسة فعلية ضمن واقع التأقلم اللي احنا موجود في علينا وموجود في تونس توا، وفارض علينا ان في نفس الوقت نخفضوا من الانبعاثات نتاعنا ونتأقلموا مع وضع يعني بيئي جديد. هذيك علاش دعوة الحقيقة بموجهة للجميع، خاصة للطلبة والتلامذة مرحبا بهم، لأنه تعرفوا أنه الشباب مهم جدا أنه ينخرط في هذه المنظومة الكاملة اللي كل واحد فينا عنده مكانه، عنده ما ينجم يضيفه وينجم يكون فيه معناها عنصر فاعل، لأنه هو عمل جماعي. كيف كيف نستغل الفرصة باش نقول نذكر بعض الشركاء بالنسبة للتظاهرة، لأنه تظاهرة تنظمها مدينة العلوم بمعناها بالشراكة مع انيفيرسونس كما قلت المعهد الفرنسي بتونس، وايضا اللي بالنسبه للمؤسسات الدوليه، لكن فما زاد كيف المؤسسات الوطنيه اللي هي باش تكون حاضره معنا في التظاهره هذه، كما وزاره البيئه، كما كليه العلوم بتونس، كما معهد الوطني للتكنولوجيا وعلوم البحار، وايضا الجمعيات كما شبكه اطفال الارض والجمعيه الافريقيه لتنميه الجغرافه الرقميه، يعني والعديد من الشركاء الاخرين. نحب نطيل عليك، الحقيقه المناخ في تونس هو موضوع مهم جدا، وعطاء يعني الاهميه اللي يستحقها والتناول نتاعو من عده الاطراف المداخله فيه، لانه الحقيقه نحب ناكد في الاخر على تنسيق العمل، لانه ساعات تبدا فما مشاريع لكن وقت كل جهه تخدم في معناها بشكل منفصل النتائج ما تكونش مرجوه. التنسيق بين كل الاطراف المعنيه للزكتور معناها في العمل المناخي مهم جدا باش تكون يعني الحلول في على مستوى المشاكل والتحديات.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك صفير المنصوري المشرفة على مخبر البيئة والتنمية المستدامة في مدينة العلوم بتونس. أكيد الموعد إن شاء الله نهار 6 جوان ندوة المناخ، بتبيعة الناس اللي مهتمة ولا كما قالت معناه حتى المواطن العادي نجم يكون حاضر ويتبع باش يلقى ميزاجوغ بتبيعة في ما يتعلق بالمناخ والتطورات والتغييرات، خاصة اللي ولات كما قلنا عندها تأثير على حياتنا العادية، واللي معناه من وقت الاخر الامطار الاخيره في السنوات هذه القريبه ولينا بالحق معناها نعطيو اكثر قيمه بين قوسين ولا اكثر وقت باش نحاولوا نثقفوا روحنا على المستوى هذا. مازلنا معاكم بالموسيقى، بعد شويه رجعنا معاكم في ديمونش فوت، نقول الماتينال جان.

0: واحنا مازلنا بحذيكم مواصلين معاكم في الماتينال جون، واكيد نحكيو على حاجه معناها خلينا نقولوا نبيله بالنسبه للناس اللي تسمع فينا، كيما نقولوا حاجه فيها خير، لمه الخير، امسيه خيريه وثقافيه. كل المداخيل باش تكون ماشيه لتهيئه مركز الاحاطه والتوجيه بفضاء 13 اوت بالقصبه في اطار الاحتفال ولا احياء عيد الامهات على تاريخ 21 مايو اخر احد في مايو. مبادره كيما هكا باش نحكيو فيها دونك بتنظيم والا تزامنا مع شهر التراث التونسي، مبادره من الاتحاد الوطني للمراه التونسيه، عرض موسيقي وبرشا جو خلينا نقولوا، والاهم انه المداخيل باش تمشي للمركز الاحاطه والتوجيه بفضاء 13 اوت بالقصبه. نحكيو في تفاصيل هذه الكل موجودة معنا أكيد مدام ريم سولة في المباشر. صباح النور مدام ريم، رئيسة الشبيبة التونسية للاتحاد الوطني بلوتو المرأة التونسية بالضاحية الشمالية. صباح النور مدام ريم.
1: مرحبا بك وجدين، ومرحبا بالمستمعين القاعدين يتابعوا فينا.
0: مرحبا،
1: والله نشكرك أنا على المبادرة هذه والتفاعل متاعك من هنا، وباش احنا نوصلوا صوتنا للحمله نتاعنا، خاطر هي الحمله نتاعنا الحفله نتاعنا خيريه بالنسبه للمناسبه لعيد الامهات. هذه امسيه الخيريه، هي ماهيش باش تكون مجرد حفله، راهي عاديه جدا وتتعدى. بالنسبه لينا هو قال ومسؤوليه، خاطر الفلوس اللي باش نموها كل في الصهريه باش تمشي للفضاء هذا، للمركز هذا في 13 اوت بالقصبة. هو هذا المركز هذا هو اللي يستقبل فيه الامهات ونساء تونس اللي يعيشوا في ظروف صعبه والنساء المعنسه، فهمتي؟ نحبوا احنا نقفوا معهم، وكما تقول نقولوا احنا نجم نحبوا نوقفوهم على ساقيهم
0: ونتعاونوا باللي تقدروا عليه كما نقولوا.
1: اي، وننهضوا بعائلتها كل.
0: علاش اخترتوا حفلة موسيقية؟ معناها شفتوا اللي يمكن حاجة فيها ساعة، معناها نعرفوا التوينسة تحب الجو مع تاريخ مهم 31 مايو، معناها الأمور الإطار الزماني مناسب، يمكن الإحياء حاجة كيما هكايا، خممتوا أنه تنجم تستقطبوا أكثر عدد ممكن من الناس، وهكاكا بطبيعة نحسبوها مساهمة لائقة خلينا نقولوا للمركز هذا.
1: سؤال هو هذا يدور على الناس كل، علاش بالذات اخترنا المبادرة هذه تاع المركز في يوم كان هذا في العيد الأمهات؟ احنا خاطر نعتبروا المركز هذا ونؤمنوا به ان هو يقوم دور، يعني كانه دور الام الحاضنه احنا والام البديله، يعني هو اللي يحضن النساء تاع وامهاتنا اللي عندهم ظروف صعبه، يعني كما تحمي الام اولادها. ونحب زادا نوجه نداء الكل اللي يسمعوا فينا انه يجاو، احنا كما شفت في اللطيش احنا عاملينها بالكبير، فرقه شيشخان وفيها نساء لابسين لباس تقليدي، خاطر احنا كما تقول المراه التونسيه هي الشاده التراث وتحميه وتنقله من جيل الى جيل، ونحبوا لمتنا هذه تكون تونسية زمنية بقيادة فرقة منيا أبو بكري، نحيوها وهي عضو من معانا في الاتحاد، وبرشا مفاجآت قدام، وزاد فما واحدين مدعمين برشا باش يجوا يساهموا معانا في الأمسية هذه، كيف فما كلاب دوشون جاية من جهة أخرى، وفما زاد جمعية تراث باش يجي يعني عرض اللباس التقليدي، يعني فما برشا مفاجآت وبرشا دعم، والحمد لله يا ربي،
0: يعني
1: احنا نمشوا في اتجاه واحد هو
0: فعل الخير. باهي، الناس اللي تحب تجي تتفرج وين تلقى ولا كيفاش تقص؟ فما تساكر، فما مساهمة في وسط الحفلة، كيفاش معناه اللي يحب يجي ويتبرع؟
1: بالنسبة لي احنا توا كما تشوف انا توا معك في الراديو باش نوصل صوتي، عندنا بقية الاعضاء بتاعنا في الاتحاد قاعدين يلصقوا في احنا في الافيش في الاماكن العمومية، وفما شكون تخدم على الانترنت، وفما شكون تقنع في عائلتها وجيرانها واحبابها باش يجوا للسهرية هذية. وزيدا كما قلت لي كيفاش ينجم يقصوا بالصوم الرمزي هذا، هو أن ينجم يدخلوا طول على صفحتنا الرسمية وإلا يشرفونا في المقر متاعنا النيابة الجهوية بالكرم بالضاحية الشمالية.
0: قديش هو الصوم؟ قديش معناها باش تعرفنا
1: به؟ صوم رمزي هو 30 دينار
0: به؟
1: يعني هو صوم
0: رمزي صحيح هذا هو
1: صوم رمزي فهمت؟ وانا نقول يجاوب بحذانا خاطر الايد وحده راهي ما تصفقش فهمت؟
0: واضح يعطيك الصحة.
1: في الاخر نوجه ربي نداء للناس الكل، يعني هو يكون نجم يكون السهرية هذه راهي عائلية ومفتوحة للناس الكل كان الرجال ولا النساء،
0: المهم النية باش واحد يعاون. معناها كيما قلتوا سميتوها لمة الخير، أمسية خيرية وثقافية نهار الأحد 31 ماي بداية من 7 نتاع العشية في نزل اليدو في حلق الويد، وتلقاو بتبيعة كل شيء موجود على الأفيش نتاع لمة الخير. شكرا بتبيعة الريم سولا رئيس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالضاحية الشمالية على كل التفاصيل، تلقاو بتبيعة الفيديو موجودة على صفحتنا اون لايف ستريمي. واحنا توت سويت باش نمشيو البيتك. بيتك مرحبا،
2: صباح الفل من جديد وجدان ليك ولكل متابعينا. 17 يوم مازالوا على كأس العالم فيفا 2026 للولايات المتحدة، نحسب فيهم وجدان الحقيقة، لأنه كأس العالم هذا باش يكون نتصور باش يكون من
0: أحسن. حسيتك أنت عندك موتيفاسيون أكثر من اللعبة يا
2: كاس العالم وجدان اكيد ما نجموش نكونوا ماناش موتيفي لكاس العالم الحقيقه، معناها الكومبيتيسيون الاولى، معناها كما قلنا كنهار كل المباريات مهمه في كاس العالم، هذا هو الشعار. وكاس العالم هذه الحاجه اللي تميزها هي الذكاء الاصطناعي الاي اي، الحضور باش يكون بقوه للاي اي في مونديال 2026، باش تعتمد البطوله الاكثر مشاهده في عالم كره القدم على نماذج البيانات الانيه ومحاكاه مباشره ثلاثيه الابعاد بهدف اعاده صياغه استراتيجيات المباريات وكذلك عمليات البطولة. كل فريق عنده نموذج ذكاء اصطناعي خاص به، ما يسمح للمحللين متاع الفريق هذاك كونوا يقارنوا أنماط اللعب بفيديوهات صور رمزية عن 3D ثلاثية الأبعاد، والمدربين زادة باش يتمكنوا من تقييم مدى فعالية التغييرات التكتيكية ضد خصومهم قبل مواجهتهم، وكذلك اللاعبين باش ياخذوا تحليل شخصي لكل مباراة بواسطة ذكاء اصطناعي، للي يحب يرغب بالطبيعة، للي يحب وللي يرغب باش ياخذوا التحليل هذا. فوتبول اي اي برو هذا هو لوجيسيال معناها اللي تمت صياغته في علاقه بكاس العالم، باش يستطيع تحليل مئات الملايين من بيانات فيفا ومعالجه اكثر من 2000 مقياس متعلق بكره القدم بما فيها الضغط، الحركه، التكتيكات والانتقالات. 48 منتخب دونك شيكون يدعمهم الفوتبول اي اي برو هذا في كاس العالم، وكذلك بتكون فما عديد العمليات الاخرى، نسخ رقميه كذلك بتعمل على تحسين اتخاذ القرارات المتعلقه بوضعيه التسلل وتحليل نماذج اون 3D في علاقه بالفار، هذا باش يكون موجود زادا في كاس العالم. كاس عالم تكنولوجيه بامتياز، زادا الاي اي حاضر حاليا في علاقه بالاغاني تاع المشجعين، وقاعدين نشوفوا في وسائل التواصل في انستغرام في تيك توك في فيسبوك عديد الاغاني اللي هي 100% مخدومة بالذكاء الاصطناعي، وقاموا بها بعض المشجعين تحضيرا لكأس العالم ولتشجيع منتخباتهم في كل مرة. وزي ما نحكيوا على جديد كأس العالم في كل مرة قاعدين نقتربوا من المنافسات هذية. نحكيوا زادة على سوني اللي كشفت إصدار جديد من جهاز ريون بوكيت، هو سمارت فون لكنه شي يخدم شنو يعمل، هو كليماتيزور يتحط الفوق
0: من داخل كليماتيزور
2: بالضبط وجدان. سوني هذية الريون اوريون بوكيت هو عن سمارتفون زاده وينجم يولي جهاز تبريد يتحط لهنا معناها تحت تقريبا وراء الرقبه يتلبس معناها لابسين فوالا بالضبط على لي ترابيز وتنجم تعمل له ريغلاج نتاع التبريد نتاعو بالابليكاسيون اوريون بوكيت اللوجيسيال هذا و بلوتور جادجيت هذا موجود حاليا ومتاح للبيع تحقيق صادم من البي بي سي يقول كونه مش سهل التلاعب بروبوتات الدرجه الخاصه بالذكاء الاصطناعي وكذلك تاكيد كونه ساعات الروبوتات هذه تعتمد على اون سول باج ويب صفحة ويب وحيدة كمصدر اللي هو يلزم يكون فما عديد المصادر باش تكون المعلومة أقرب إلى كونها صحيحة من كونه هي معلومة فقط تكون باراشوتية يعني مسقطة هكاك بالنسبة للمستخدم.
0: شكرا رفيق يعطيك الصحة. تلقاو بتبيع بيتك أيضا موجودة على صفحتنا إذاعة الشباب وتتويت المواد مع موجز أخبار 9:30.
3: اسمو معانا على موجات إذاعة الشباب تونس اليوم. اكتواليتي موسيقى خليكم اجور واحنا علينا المزاجور
4: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس
4: من 11:30 الماضي ساعة
3: تونس اليوم عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
4: موجز الأخبار.
5: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. حجاج بيت الله الحرام يبدأون في التوافد على مشعر منى لتأدية أولى محطات رحلة الحج في يوم التروية. يوم تحسيسي وتوعوي حول التقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم بمعتمدية وادي مليزن بولاية جندوبة تنظمه اليوم الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة. تحتضن تونس المؤتمر الدولي التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة يومي 29 و30 من ماي الحالي وذلك في إطار الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج. اليوم اختتام فعاليات المدرسة الصيفية حول حقوق المتوسط التي نظمتها كل من جامعة قرطاج وكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس بمشاركة باحثين وشركاء مهتمين بقضايا البيئة وحوكمة الموارد المتوسطية. في أخبار العالم قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير بصورة منظمة وبناءة وأنه تم التفاوض على معظم بنود الاتفاق مع طهران وفق قولها. استشهاد فلسطيني وإصابة آخر صباح اليوم في قصف طائرات إسرائيلية على منطقة المواصي في خان يونس ومخيم المغازي جنوب ووسط قطاع غزة. ختام الموجز في أمان الله.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك تسمع معنا في إذاعة الشباب.
4: خذ فرصتك
6: فرص التكوين والتشغيل وبعث المشاريع تسنى فيكم
4: في برنامج خذ فرصتك
6: من 10:30 لل11:30
4: عدل موجتك ورد بالك ضيع فرصتك. إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: les matinales jeunes.
1: الصباح رباح
0: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
0: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: الماتينال جون
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: شيرين توصلنا للعشرة غير أربعة لما جيتي بيعة الشباب أنتم تسمعوا في الماتينا الجن وقيت كما العادة فقرتنا الرياضية مع مختار ترابلسي اللي أكيد تبع البارح مباريات نصف نهائي كاس تونس لكرة القدم عنده بعض الاستنتاجات البارح بتبيعة زوز مباريات يخلي والنهائي يجمع ترجي رياضي تونسي والترجي الجرجيسي من 2005 تقريبا 21 سنة يعودوا يتقابلوا في 2006 20 لحد الجاي في ملعب حمادي العقربي برادس. كيفاش باش تكون المعطيات بتبيعها ما نستبقوش الأحداث لكن يمكن أبرز حاجة بالنسبة للبارح هزيمة نادي الصفاقسي وترجي جرجيس باش يكون في مسابقة إفريقية بخلاف أنه الترجي الرياضي التونسي يسعى لإنقاذ الموسم بلقب والحفاظ على كاس تونس. مختار صباح النور.
1: صباح الخير وجدان وصباح النور لكل المستمعين.
0: أكيد تبعت البارح المباريات كي نقولوا دمي فينال زوز ماتشويت توا قبل ما تخم شنو أكثر حاجة تجي في مخك بعد ما تفرجت في أكيد ركزت على ماتش البارح نتصور مباراة نادي صفاقسي ولا زوز حاطت زوز إكرانات
1: هو شوف لا وجدان ممكن صحيح أنه تفرج في مباراة في أساس أكثر جرجيز خاطر كان فيها فوليب دو جو باهي والحقيقة كانت مباراة فيها ريتم لكن ما يمنعش انه زاد بعد عودت ماتش ترجي وبنجدان عودت فرش فيه لكن ممكن الحاجة الباهية انه وقت اللي تشوف جرجيس يعني الباركور اللي عملته الحقيقة باركور متاع بطل باش توصل يعني للفينال مش سهل باش تنحي المستير في المستير بضربة الجزاء تربح السي بي وزيد تربح السي اس اس برا يعني البداية الممتازة في

0: بطولة، ومن بعد صارت الشوت يعني في الشامبيونا، ووصلت في وقت ما نوجرجيس يعني تلعب خلينا نقول من أجل تفادي نزول، ومن بعد قدوم مصطفى مشارك شفنا يعني تعادل مع الاسبيرونس سوز، ومن بعد بدات تكلي فيكتوار كسوكسيف يعني باش خلت جرجيس اليوم في الفينال، من بعد 21 سنه يرجع يلعب فينال ضد الطرجر التونسي. الحقيقه تحيه كبار للفريق هذايا رغم الهزات اللي صارت له يعني عندها مده، لكن عرف كيفاش يكمل الموسم كحسن ما يكون. وفي نفس الوقت يعني وجدنا انه جرجيس يعني مترشح يعني للكاف مع سياسات اللي حرم منها الستنيزيان اللي كانت تستنى على وعسان سياسات يكون هو في الفينال باش ينجموا بالمرتبه الرابعه يكون يعني في يعني في الكاف. يعني الحقيقه جرجيس ربح برشا حكايات يعني في الترشح ضد السياسات على مستوى يعني فنيا مش نحكي برشا، لكن ممكن استنتاجات كبيره. شفت منصف مشارك عرف كيفاش يحضر المباراه، عرف كيفاش يسكر المنافس على السياسات، يعني حتى السياسات في كونتكست يعني مش الكونتكست نتاعو. كيف زاد الحقيقه تشوف محمد الكوكي على مستوى التشكيله اللي حطتها الحقيقه بعيده كل البعد يعني على يعني بتنتصر على جرجيس. شفنا يعني بطريقه 4-3-3 محمد الترابلس وعلي معلول براتيكمون دي جوار دو كولوار اللي ما عندهمش البروفيل، عمر بن علي واحد القدام سيفري يقول قائل يعني ما عندوش يعني اوكبيري اللي كان مصاب يد بالوافي يعني على البنك يعني ما عندوش برشا طون دو جو. لكن حتى في التغيير يعني ديزاميتون كي خرج حسامادو هبط يعني يد بالوفي ولع 4-4-2 كانت كلها كرة تطويلة كلها كانت يعني عرضيات اللي عرف كيفاش تعامل معها جرجيس. لكن شفنا التعامل الممتاز هذا مع مشارك كيفاش خرج في دقيقة 61 يعني خرج شوشين معتز شوشين وخالي القصاب اللي سجل هدف يعني هبط يعني بنظيف وهبط هذايا اللاعب النيجيري الحقيقة ملاعب ممتاز عجبني أديبو جو. شفنا كيفاش القيمة الفنية كيفاش تحسنت على مستوى الهجوم واللي هدد يعني في المباراة. أنا حبيت ممكن أعرج على حاجة جرجيس هو الهدف الممتاز اللي سجله يعني خالد القصاب. شفنا الخدمة اللي تخدمت كيفاش بعد الباس اون بروفوندور ياخذ يعني ليلون على مونديكو، لكن اللي حبيت إن نعرج عليه هو السونتراج اللي عمله فهمتي مؤمن الرحماني هو جوار درواتي كيفاش باليسار كيفاش بيان دوزي وضغط عليه مونديكو يعني الكرة باش تخرج كيفاش يعني ديجيستيس توب هزة وكان يعرف انه فهمتي القعلول باش يخرج وحتى يعني لابيكي يعني في داره. وشفنا قصاب يعني كيفاش سجل الهدف وكانت لهنا فهمتي الحقيقة زاد غلطة نتاع لاري غوش جامباكار اللي كانت الكواتيرو ديكونال ما كانتش يعني في الوقت المناسب. نعرف السياسات انه هذيك الكرة هي الكرة حظ يعني ديجيستيس يعني زوز اهداف يتسجلوا في تدخل
1: تم الغائهم بالفار
0: مع الحارس والحقيقه يعني اورجو خاطر قلق الحارس الشرفي والهدف الاخر اللي تسجل يعني كيف اورجو. لكن زاد نجي نقول لك راه فما فرصه زاد في دقيقه 96 ولا 97 يوصل الزفاوي يعني ما عرفش كيفاش يعمل رونتري دوتوش تتفك تمشي لعلي معدول. علي معدول سونتراج تقريبا يعني بالمليمتر وشفنا يعني اللي عبط النور كيفاش يعني بالراس يحطها يعني بالذات كانت هذيك تنجم تكون 1-1 وتغير. لكن برافو لجرجيس برافو لمصطفى مشارك كيف كيف زاد حبيت نقول برافو لمحمد الجيزاني في وقت ما للمساعد المدرب هذا علاش نقول برافو في وقت ما ربع ساعه الاولى شفناه كيفاش يعيط على الملاعبيه وفيق فيها وقال لا واعطاه فيها وكل الحماس وكل اللوبي وكل الموتيفاسيون. جرجيس ما سرقش الانتصار نتاعو كان موجود يعني عرف كيفاش يتعامل مع المباراة. صحيح كانت الآراء الكل أنه سياسيز باش يمشي للفينال لكن راهو التواضع بعض الأحيان راهو باهي الكرة تتلعب على الطيران مش بالتصريحات. جرجيس كان حقيقة أقرب للفوز جرجيس عرف كيفاش يتصرف. جرجيس يعني قلت كما قلت لك نعاود لك يعني يعني يخرج المستير اللي خرج السيادي وزيد يخرج سياسيز ماهوش من فراغ. نتمنى له حظ يعني طيب من بعد 21 سنه يرجع يعني دوزيام فينال ضد نفس المنافس اللي هو
1: الترجي دي تونس. جوستومون هو الوقائيه نتاع ترجي جرجيس وهذا ما ينقصش من الموسم الممتاز اللي عداه نادي صفاقسي خاصه مع مدربه محمد الكوكي استحفظ على المدرب وكانت الثمار انه نافس في الامتار الاخيره على البطوله توا في كاس الكونفدراليه الافريقيه. الترجي هل معاه كلمه مش نرجع برشا على تفاصيل الماتش الكلمه اللي تقالت ياسر مختار لانقاذ الموسم معناها هل الدرجه هذه موسم كارثي بالنسبه للترجي الذي تونسي يزمو ينقذوا بلقب؟
0: والله هو شوف كي تشوف الموسم اللي فات مثلا الترجي الذي تونسي مع مال كنزاري يعني كان هو صاحب البطوله وصاحب الكاس وفي نفس الوقت خذ السوبر كوب يعني خذ الواتيتر وكان جكروا انكار هكا ديمي فينال ولا ديمي فينال يعني
1: شامبيونز ليغ.
0: اليوم نشوفوا الترجي الرياضي التونسي يعني انسحاب مع سان داونز. ممكن انا خلينا نحكي على الريزلتا مش البريستاسيون يعني تعتبر معقوله. ونذكر مايل كانزاري شنو قال يعني في وقت ما انه ليفيكتيف هذا ما نجمش يوصلك باش تهز يعني رابطه الابطال يعني تعتبر يعني ديمي فينال حاجه معقوله للاوبجيكتيف نتاع الترجي في الشامبيونز ليغ. اليوم الترجي موجود في المرتبه الثانيه كبطوله تعتبر حاجة يعني ممتازة انه موجود شامبيونز ليغ. نشوفوا الاهلي المصري ما قدرش باش يخلط على الشامبيونز ليغ باش يمشي للكاف. ونشوفوا الترجي اللي فيناليست يعني سيفري ممكن المشكلة نتاع الترجي التونسي وهذه خلينا نقولوها انه خسارة الدربي هي المشكلة الكبيرة يعني من بعد 18 سنة يعني الفريق كي انتصر عليه هذيك ممكن اللي قلقت وصارت فيها يعني عدة تغييرات على مستوى الإطار الفني والإطار الإداري. هذا اللي قلق جماهير الترجي التونسي. نتصور لو كان يعني مباراة وفات بالتعادل والفريق هزت البطولة بعيدة على يعني الدربي العاصمة ما انتصرش يظل الأمور ما تكونش يعني بالشدة هذه وبالحاجات السلبية اللي شفناها. لكن انتصار الفريق يعني في مباراة الدربي هو اللي قلق الجماهير وخلاه يعني باريزومبل يثور على عدة لاعبين وعلى عدة مسؤولين. وشفنا تعيين شكر الواعر اللي باش يحاول يبني يعني المستقبل مع مدرب ومع لاعبين جدد يعني في الصفقات الجاية يعني في الصيف يعني الموسم القادم سواء كان على مستوى البطولة أو مستوى الشامبيونز ليغ. على مستوى المباراة وجدان الحقيقة شفنا شبيبة عمران يعني برافو على الشيء اللي وصل له يعني مانتيا اونورابل مع أمين البيجي في نفس الوقت يعني كنت مع ساقية الدير بعد 120 دقيقة ونعرفوا يعني أمين البيجي يعني عنده تقريبا 12-13 لاعب ما عندوش أكثر عكس الترجي التونسي. زاد خلينا نقولوا راهو تعب زاد في مشية بن قردين مشية المتلوي يعني مشية بوحجلة الأخرانية يعني تروى يعني ملاعب
1: تنقلات
0: تقلق فيهم الحقيقة فهمتي باش ما نقولوش لا. لكن ديما ممكن اللي فكيه في لارجي مع براكوني اللي يعرف يعني الفريق ومع إياب زاد المباركي اللي يعرف فريق النخبة عرف كيفاش على الأقل يدور على 15-19 لاعب عرف كيفاش يدورهم باش يخلي شوي راح. رغم اللي شفنا مباراة البارح عند الزاميتون وكأنه الترجي يعني اكتفى بهدف لي صفر بعد دانون هدف اللي سجله يعني اكتفى وكيف
1: فما فرصة نتاع يان ساس الوحيدة هذيك يمكن الواضحة بالكدا اللي ما سجلهاش دونك بوتيتر كي ينجم يكون
0: دانون فما فرصة دانون اللي ما عرف كيفاش يتعامل يعني في الشوط الثاني باش يكمل يسجل هدف الثاني. لكن شوف فما مباراة كاس شكون ترشح انه بالمينيموم يعني الترجي يلقى روحه يعني في الدوري النهائي للمره الثانيه يعني على التوالي ومتحقق كما قلت الجماهير نتاعو انه تحب تنقذ البوصف. لكن جرجيز زاد ماك تعرف جرجيز اليوم جرجيز زاد من حق الجماهير نتاعها باش تفتخر بالفريق هذايا يعني فريق بيجي الحقيقه نقولوا. وانا علاش يعجبني عن يعني الفريق جرجيز يعني رغم الهزات اللي صارت في وسط العام واللي ما انتصرش عنده مده عرف كيفاش يشوفه بون بروفيل اللي هو مصطفى مشارك يعني ولد النادي هو اللي كان يظل يلعب في المباراة اللي لعب هز فيها بحفاظ البليش مع الترجي كلاعب اليوم يلقى روحه يعني في الفينال مع الترجي. الحقيقة أنا ننتظر في المباراة الحقيقة باش تكون ممتازة خاطر نعرفوا فريق جرجيز يعرف يتنقل لبرا ويعرف يلعب لي بلاسمون. آخر مباراة راهو تعادلوا مع الترجي زوز يعني مع
1: البطولة.
0: على مستوى البطولة وكان سبب من الأسباب اللي الترجي تعصب وهربت عليه البطولة يعني تنجم تكون مباراة الأهلي للترجي التونسي تنجم تكون مباراة لإنقاذ البوصل. وفي نفس الوقت فريق يعني الترجي الرجيز من حق الجماهير نتاعو ونعرف الجماهير نتاعو يعني في كل بقعة باش يجيو المباراة هذيا يقول لك نحن لما لا بعد 21 سنة ضد نفس الفريق وهذه
1: فرصة
0: نحن باش ناخذوا اللقب الثاني هو لقب الكاس. والحقيقة أنا بقول إن شاء الله تكون مباراة يعني ممتازة للفريقين وعلى الأقل خلينا نتفرج مباراة يعني مزيانة بلغة الكرة.
1: هي أهم حاجة وفيها حضور زاد جماهيري محترم يعملوا الشو. يعطيك الصحة شكرا مختار طرابلسي. كي الاثنين الجاي إن شاء الله نحكيو في النهائي وشكون اللي هز كأس تونس لكرة القدم. نستناو دونك الإجراءات اللازمة الخاصة بالمباراة باش نعرفوا بعض التفاصيل اللي تهم نهائي كأس تونس لكرة القدم. سينو اليوم كما قلنا الموعد مع مباراة البراج نادي حمام لانون في يستضيف مستقبل قصرين الملعب الجيبسي اتحاد تطاوين. هذا نصف نهائي البراج بطبيعة في انتظار النهائي اللي باش يكون حاسم في تحديد اسم الفريق اللي باش يلتحق بكوكبة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. محمد العيسيري وصابرين ومازلنا واصلين معكم في الماتينال جنب.

0: تامر حسني. وصلنا للعشرة غير درج على موجات إذاعة الشباب، انتم تسمعوا في الماتينال جون. اكيد وصلنا لاخر حصتنا اليوم، تلقاو كل المواضيع اللي حكينا فيهم موجودين على صفحتنا إذاعة الشباب. مشكور دونك بسام البارح لليوم معنا اون لايف ستريمينغ، دونك تحية ليه. ايضا كوثر البجاوي كانت معنا في الاخراج، تحية ليها، يلتحق بنا نجم الدين بن سالم. حميدة زغدودي مانيش مسؤولة على التهديدات هذيا،
1: الاشارات
0: الاشارات هذيا لا, آه. لا لا لا مستوى مازال بكري
1: كوبي مونجير ممنوع الاشارات
0: فارد بالك راهو تتعاقب اربع ماتشوات وخطيه
1: فما ذكاء اصطناعي زاد باش يحلل الاشارات
0: امورك مريقله نعاقبوها ولا ما نعاقبوهاش؟
1: لا لا نعاقبوهاش لا لا عيادي توا لا توا لا خلي بعد العيد توا نشوف
0: طلعوا على الميزان بعد العيد
1: كل شيء خلي بعد العيد خلي بعد العيد
0: مبروك بالمسابق رفيق
1: وانت زاد وجدان كل عام وانت حي بخير نحاول نسيطر على روحنا نحاول نسيطر يلزم ما برشا الحم يقابلوا برشا سيترونات
0: راهو
1: سي بروبورسيونيل لا افراط ولا تفريط
0: ولا وبرشا خضره ماذا بينا ونمشيو
1: نتمشاو ونمشيو نتمشاو كان تقسم والم
0: ولا جاريه كنت حاب
1: بالضبط ولا جاريه مثال خذوا بخاطر وجدان نعملوا جاريه بعد الحم وبعد راهو فما ناس وجدان راهو من النهار الاول مصلي على النبي العلوش كل يتاكل معناها نحكيو بالاساس يعني على البلا معناها مش ياكلوا علوش كل ما عرفت معناها المشوي والقلاء والكسكسي بالعصبان كله في النهار الاول نتاع العيد معناها فما بعض العائلات اللي يحتفلوا
0: كل مع بعضهم
1: هذوما كل معناها نهار العيد معناها الناس تقوم صباح بكري والناس تذبح الأضحية نتاعها بكري والمنيو نهار كامل يشتمل على علوش العيد
0: سبونسوريزي بالعلوش
1: كما قلنا معناها بالضبط فنسمعوا اكيد اراء الخبراء اراء المختصين في المجال هذايا من الضروري زاده كما قلنا شرب كميات زاده من الماء والاعتدال في تناول اللحوم لانه قوي معناها الحمل العلوش
0: ولينا
1: نسيسوا رواحنا بشويه بشويه
0: كونتيتي موديري كما قلت نسيسوا رواحنا واهم حاجه بالطبيعه هي لما قبل كل شيء ومن بعد هذه كل تفاصيل شكرا يعطيك الصحه رفيق الدريدي ان شاء الله عيدكم مبروك بالمسبق واكيد ان شاء الله ربي معاهم حجاجنا اللي اليوم ديما نذكروا في يوم التروية في انتظار ان شاء الله غدوة الوقوف على عرفة ربي قويهم مع حرارة
1: وربي يتقبل منهم ان شاء الله
0: وربي يتقبل منهم اكيد ناس كل يرجعونا سلامات مهم جدا الصحة بعد شوية حميدة زغدودي موجودة معنا جيكم في خوذ فورستك سينو كما قلنا موعد مهم اليوم لايف سبور الاربعة امتى على عشية نادي حمام الانف مستقبل قاسرين و ملعب الجيبسي اتحاد تطاوين نصف نهائي البراج وقدوا معنا زيد الخيار يجيكم الاربعاء نتاع العشية نهاركم زين
1: نهاركم طيب
2: الماتينال جول
3: الصباح رباح
2: الصباح رباح
3: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
3: صباحنا بالمسك فواح
2: الماتينال جول
3: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك
4: إذاعة الشباب
5: شنو معناها صاحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطاه له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية ولا ما وفاش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي ولا ما كانش نزيه في خدمته القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة مثال إذا فما 1000 ناخب في الدائرة يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف باللمضة. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.tn ولا من تطبيق الهاتف My Easy. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، تنجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.tn، تستعمل تطبيق My Easy، ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 1814. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة، تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من عشر الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية، وإنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشيوا ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
6: RG Music.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على مشعر منار تأدية أولى محطات رحلة الحج في يوم التروية قبل الوقوف على عرفة غدا اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ووزير الشؤون الدينية ورئيس البعثة الرسمية للحج أحمد البهير يؤكد الحرص على توفير أفضل ظروف الإقامة والإحاطة بالحاجيج التونسيين خلال أدائهم مناسك الحج. استعدادا لامتحان البكالوريا، وزارة التربية تضع برمجة خاصة ابتداء من اليوم لفائدة تلاميذ البكالوريا على منصة جسور للدعم والمرافقة. اليوم إصدار الستار عن فعاليات المدرسة الصيفية حول حقوق المتوسط التي نظمتها كل من جامعة قرطاج وكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس بمشاركة باحثين وشركاء مهتمين بقضايا البيئة وحوكمة الموارد المتوسطية. رئيس المجلس الأعمال التونسي الأفريقي أنيس الجزير يعلن أن المجلس سيطلق خلال العام المقبل مبادرة جديدة تتمثل في تنظيم صالون أتيكس. في الرياضة، المنتخب التونسي يواصل تحضيراته لنهائيات كأس العالم بإجراء تربص تحضيري بمدينة برقة، حيث وصل عدد اللاعبين المتواجدين حاليا في مقر التربص إلى 19 لاعبا. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المفاوضات لا تزال جارية للتوصل إلى اتفاق مع طهران، ويتعهد بإبقاء الحصار البحري على إيران لحين التوصل إلى اتفاق. قصف إسرائيلي بالقنابل الحارقة لبلدة الحانية ومحيطها في قضاء سور جنوب لبنان. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
4: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
1: إذاعة الشباب من تونس. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة، حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح، خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك، وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
2: صباح النور، اهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من خذ فرصتك من توا حتى ل 11:30 مع قصص وفرص النجاح اللي تكون حاضره من خلال برنامجنا. ناخذوا فكره على المشاريع اللي تعديوا معانا، وناخذوا فكره زاده على النصايح من عند ليزكسبير اللي يكونوا حاضرين بحذنا من خلال الفقرات اللي تتعدى معانا. وعلاش ليه ما تكونش انت زاده من

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا العشرة واربعين دقيقة وقايد نبدأ مع اول فقراتنا وفقرة ساكس ستوري. ساكس ستوري خوجي يمشي مع جو الصيف دونك تحضر بحذنا ضيفتنا ايمان بوخري. اهلا وسهلا بك ايمان.
1: عايشك مرحبا.
0: ايش نحوالك؟
1: لاباس ميرسي على الاستضافة.
0: مرحبا اهلا وسهلا بك.
1: عايشك.
0: الدنيا سخنت
1: برشا.
0: اي بديت تسخن الدنيا وبروجي نتاعك بون هو على طول العام راه اما الاكثريه هكا كي تسخن الدنيا
1: سبيسيفيكمون في الصيف اي ميرا واسمع ديما نبداوه من قبل الصيف باش البو ديما تبدا حاضره معناها مش تهملها نقولوا احنا عام كامل في الاخر تتفكرها في الصيف تقول توا باش نبدا
0: نتلهى ليلة صلالة كان راجع ليلة صلالة
1: فوالا اي اي ما كومام لازمك تبدا من الاول
0: اها فهمت دونك باش نحكيو على البروجي نتاعنا لليوم
1: اها فوالا هي ماركه 100% تونيزيان بدات في 2023 سيرتيفيي الحمد لله يا ربي تاو متحصلين على ايزو 22916 ايزو 9001

0: مختصين في لي برودوي كوزميتيك، العنايه بالبشره معناها.
1: يقول القايل جينيرالمون قبل الفكره اللي كانت سيده انه لي برودوي كوزميتيك ناخذوهم كان من برا والا دي جام معروفين اللي هما من برا. توا البرودوي التونيزيان ولا فارض روحه وقاعدين تخدموا معنا
0: الحمد لله
1: وتنافسوا في لي جام الكبار
0: الحمد لله. ديجا برشا دي كليونت ما شاء الله معناها استعملوا لي برودوي ويرجعونا بدي زافي ما شاء الله يلقاو في دي ريزولتا. فهمتني
1: شنو انواع لي برودوي مثلا اللي
0: احنا نخدموا؟ دي برودوي سوان دو فيزاج نخدموا، باك انتي اكني عندنا ديجا البيست سيلر نتاعنا، عندنا فيتامين سي، عندنا لي زيكرون ويل بايتي، عندنا تو سكي معناها برودوي كوزميتيك انك اي مراه تحتاجه معناها فهمت.
1: بما هما جينيرالمون لي برودوي تونيزيان يبداو ناتوريل معناها كلهم اغلبيتهم راجعوا نسيحبوا على الناتوريل ويبعدوا على لي برودوي شيميك اللي اثبتوا الضرر اللي فيهم اكثر من نفعه.
0: اكزاكتومون هو كيش بدات هي الفكره. في نهار رقدت قمت عادي نلقى وجهي يعمل لي اليرجي رياكسيون معناها فرفض الكل وحب فهمتني. صارت لي اليرجي من برودوي استعملته ما مشاش معايا دونك بدات الفكره من غادي كي قلت بوركوا با معناها ما نخدمش ماركه ليلي اني معناها فهمت. كي نبدا نستعمل في البرودوي نبدا مطمئنه روحي معناها فهمتني، يعطيني ريزولتا مزيانه اون بليس نعرف شنو لي فورمول شنو هي كاركترستيكا متاعه ونبدأ مطمئنة كما قلت لك فهمت. خاطر كما تعرف زينة المرأة والجارة وكان نفسد تفقد معناها ثقة في روحها فهمتني. وديجا قلت لك صارت عليا سي بور سولا بدأت الفكرة من غادي كي الحمد لله. كيفاش نقولها من وجعة صغيرة بدأت حلمة كبيرة وتطورت. قلت بوركوا با ما نعاونوشك عباد عندهم بروبليم.
1: وقت اللي جربت انت معناها سامحني انت قريت باش تعملها كي
0: نعمل
1: عملت دي فورماسيون
0: فوالا
1: عملت دي
0: يعني كنت نقرا كونتابيليتي بعد الفاز هذه دونك عملت فورماسيون كوزموتولوجي فورمولاسيون سيانتيفيك. تبعتك الدومين تبعت لي فورمول شفت منش يتكون هكا علاش قلت لك معناها برودوي
1: ديجا دي انت كي جربته على روحك حتى
0: اول حاجه اول حاجه صدقني حتى لتوا اي برودوي والله قبل لانسيو راني نجربه على روحي فهمتني معناها كوميم كما يقولوا وجهك مش لعبه فهمتني. قلت لك صارت عليا دونك قعدت لي كل الشوك
1: وديما هما دي برودوي ناتوريل معناها الباز نتاعهم
0: دي فيتامين فوالا دي فيتامين دي فيتامين سي سون دي فيتامين كما قلت لك معناها سيرتيفي والحمد لله.
1: يجيكم ما نعرفش انا كيف تجيكم احنا نساء كل واحد وحتى الرجال راه توا يستعمل
0: برشا حكر على النساء برشا ياخذوا من عندنا
1: يحب يبدا وجهه
0: لا ديما عنده دي بروبليم مثلا مش انه هو سكين كير جست باش يتلهى بالبوم تاعو راه فهمت. خاصه احنا رجال ولا حتى نساء اللي باش يجيك راه عنده بروبليم معناها وصل جاك وكل سمع بيك وعنده بروبليم وعاطي فيك الثقه معناها فهمتني.
1: باهي تبداو انتم ما نعرفش انا كل واحد زاد في النساء كل وحده كيفاش وحده البو جيو تعملوا لهم انتم اكزامان ولا ما نعرفش كيفاش
0: احنا اول حاجه اي معناها كليون يتصل بينا ولا باش يحكي لنا هكا لو بروبليم نقول له اول حاجه صور لنا البوم تاعك نتبعوا بار ديتاي حتى في الماكله نتاعو معناها شنو تاكل خاطر حتى الماكله عندها دور تطلع على البو فهمتني. شنو هما لي برودوي اللي انت تستعمل فيهم ولا كنت تستعمل فيهم فهمتني. مش معناها هكاك نعطيو برودوي وبيع وتفضلوا هيك فهمتني. اون بلوس نعملوا سويفي
1: مش بعد كيف ترى وجهه تحس شنو ناقصه اكثر تقول تنقصك هذه ماذا بيك تاخذ هذه
0: ساعات تكلمك تقول لك لا انا ما عندي حتى شيء في البوم تاعي البوم تاعي صافي اوغ كو هي كي تصور لك وتبعت لك تلقى لي زيبور محلولين تلقى فما ديتاش فما معناها فما
1: توجه للبرودوي اللي باش
0: اللي يمشي معاه
1: اللي يمشي معاه. به نرجعوا للبروجي به قام واحد من حاجه شخصيه مشى انه يعمل بروجي اما مش ساهل انك تعمل بروجي
0: بيان سور
1: لهنا فيه مصاريف فيه فلوس فيه تعب فيه وقت وفيه زاد انك تستنى ينجح ولا لا.
0: والله يشوف اني نامن بحاجه انك انت كي تعمل حاجه بمصداقيه وموجهه قدرة ربي تنجح معناها فهمت. فماش علاش ما تنجحش بيان سور انت باش تعطيها من وقتك راه باش تعطيها من جهدك وان بلوس كيما قلت لك راه مش كيما دوميننا احنا مش كيما لي زوتر دومين انت راك البشره نتاع انسان معناها كمان، فهمت؟ حاجه فخاجيل، حاجه نقولوا احنا حساسه برشا، فهمت؟ اون بلوس تمس ثقه العبد. يعني قلت لك تعدت بها التجربه هذيك، دونك قعدت لي كل كتخاس، عرفت؟ ماذا بي اني عبد كي كلمني ولا يقصدني يقول لي عندي بروبليم في كذا وكذا، أمنيتي نعاون إنه هو يلقى ريزولتا ويرجع ثقة في روحه أكثر مني إني أني نبيع له، فهمتني؟ ديجا إحنا حتى كي نبيعوا لي برودوي قلت لك نعملوا سويفي، نقعدوا نتبعوا فيه أجور براسك، راهو مشي معاك ما مشاش، علاش ما مشاش؟ ممكن أنت تحط في دوزاج كبيرة برشا، فهمت شنو؟ دونك نعملوا له سويفي كاملة، معناها مش نبيعوا برودوي وكها وهكا خذي ومشي على روحه، فهمتني؟
1: بين أول عام وسنين توا ثلاث سنين البروجي، توا نجموا نقيموها إحنا البروجي ونحكموا عليه.
0: بون كيما النجم وكيما مازال ما زلنا نطوروا، ما زلنا نزيدوا، مش هكا باش نقعدوا في البوان هذيك، فهمت؟ ديما لازمك دي فورمول جدد، لازمك حاجات دي نوفوتي باش تزيد تصلح باش تعاون، فهمتني؟ وكل يوم فما فورمول جديده راه.
1: لهنا نعرفش انا الوقت زيد نتصور وقتك الكل للبروجي كيفاش عامل؟
0: ما احنا ما عندناش ثمانية سوايع وتروح. لا ما عندناش تخدم اي حتى في الليل تخدم عاد. معناها ما عندناش وقتك تقول لي اني ثمانية سوايع واكون ماركيهم ولا معاش نهز على تليفون ولا معاش نكونتاكتي ولا لا، حتى لو كان انت ما تجاوبش ولا ما تتبعش وكل راك عندك لابوراتوار لازمك تكمل معاه، لازمك تبحث معاه، لازمك ديما تحاول لك تشوف فما حاجة تجدد، انك انت لازمك تحضر فورمولا جديدة، شنو هذاك ناقص، شنو نجم نزيد، فهمتني؟
1: الرتور نتاع لي كليون تو نعرف انا واحد يقول لك انا عندي ثقة في لي برودوي نتاعي وجربتهم على روحي ما اكثرش من اما كوميم الغوتور نتاع لي كليون عنده
0: بيان سور الحمد لله الحق نتاع ربي الحمد لله. معناها هو شوف راهو كل نقولوا كل بو وكاش يمشي مع البرودوي، فهمتني؟ احنا البو احنا الحمد لله لي برودوي سبيسيالمون لي بو سنسيبل معناها يمشي مع جميع انواع البشره، سبيسيالمون عاملينو سبيسيالمون البو سنسيبل خاطريني بو سنسيبل فهمت هايبر سنسيبل ابارامون مش سنسيبل بركه، فهمتني؟ دونك نتستيو كيما قلت لك معناها قبل لانسيو للسوق رانا نتستي
1: نجربوا
0: مره واثنين اي خاطر مش هكا ونقولوا احنا هكا حط هذا مع هذا، نو سي تيم فورمول سيانتيفيك بيان سور تقعد تتبع فيها، خاطر ساعات نقولوا احنا هكا بورسنتاج صغيره تبدل لك البرودوي الكل، فهمتني؟
1: الكونتابيليتي اللي قريتها عاونتك
0: توا تعاون في
1: تعرف روحك ايش صرفت، واحد لازم هكاك يحسب بالكدا باش يعرف
0: البريود الاولى لازمك اي بيان سور البريود الاولى راك انك انت البيوت نتاعك مش انه ربح راهو البيوت نتاعك انك انت تعرف باللي مارك انك انت كيما قلت لك تعاون العباد وراك انت كي تبدا تخدم في برودوي وديجا لقيت ريزولتا على روحك معناها تبدا تحبك تشوف عباد يرجعوا لك بروتور مزيان يرجعوا لك بريزولتا محلاها، فهمت؟ دونك هذاك اللي يخليك تقدم وخليك انك انت تزيد وتعطي معناها حتى من روحك من وقتك ما يسالش.
1: الخدمه على ديجيتال اليوم زاد مهمه نتصور
0: على الاخر على الاخر ديجا هيك الحاجه دا خلاتنا نقدموا وتعرف بالبرودوي اون بلوس، فهمتني؟ يعني كل حاجه عندها نقولوا احنا اساسياتها باش تخليك تقدم، خاطر قبل ما يعرفك حتى حد معناها، فهمتني؟ توا الحمد لله
1: الحمد لله
0: فوالا
1: موافقين ان شاء الله
0: عايشك.
1: توا جاي عيد امهات عندكم بروموات ما
0: كادوات عندنا برشا كادوات دلوا ماتكم بالله
1: صحيت خاصيتو نفكروهم راهو جاي عيد امهات
0: دلوا ماتكم ابار رواحكم زادا عندنا دي برومو سبيسيالمون للي مير سبيسيالمون معناها عملنا احنا برومو كل مناسبه نعملوا برومو مي هذه سبيسيالمون للام سميناها العيد عيدين هكا عيد الكبير وعيد الام هات بعد تعب العيد وكل دونك فرح بها شويه
1: ولا حد جاي عيد الام هات انا نعاود نوصي ونفكروا
0: ان شاء الله
1: نتفكر مينتو ان شاء الله ربي
0: يحفظهم ان شاء الله ربي يحيهم بخير يا ربي ربي يخليهم لنا دونك يستحقوا
1: يستحق
0: فوالا كي ينجموا يشوفوا يكونتاكتيو الباج إكلابور على فان دوبل او ينجموا يدخلوا للسيت إكلابور.تي إن كل شيء ديسبونيبل اللي يستحقوا اي استفسار ينجموا يكلمونا على الباج نمرونا محطوط في الباج يكلمونا اتوما مرحبا بهم
1: يعطيك الصحه ايمان
0: عايشك
1: موافقه ان شاء الله ومرحبا بك ديما وين ما يكبر البروجي اهلا بك بحذانا
0: عايشك بك
1: احنا مازلنا مكملين معاكم ومن بعد شويه باش نمشي التجربه اخرى ونحكيو باكثر تفاصيل مع ضيفنا اللي مازالوا حاضرين بحذانا

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكره. حتى لو ماكش مختص بالدراسه، التخطيط، الاستراتيجيه والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا، مرحبا بكم معنا. وخلينا نمشي ولضيفنا الموالي محمد الدين. اهلا وسهلا بك.
2: السلامه.
1: ايش نحوالك؟
2: والله الحمد لله.
1: جزائري اما تونسي؟ انت وليت شتر صحيت بما انك الخدمه في تونس وعايش في تونس، بين تونس والجزائر
2: بلد واحد ان شاء الله.
1: بلد واحد. فلاح، اخترت انك تشق طريق الفلاحه
2: والله.
1: من عمر صغير
2: طالب جامعي وشاب وبدا في الفلاح.
1: اها، كيفاش هكا الافكار؟ خاطر كنت اول ما بديت بالزعفران.
2: بديت بتجربه تاع الذهب الاحمر تاع الزعفران، بدات في الجزائر ومن بعد نقلتها لتونس.
1: اللي هي ماهيش سهله.
2: ماشي سهله، الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: الغرام هو اللي يخليك
1: ونجحت فيها
2: الحمد لله. نجحت والتجربه بدات صغيره وتوك تطورت وكبرت ومشيت.
1: وعنده المارشي نتاعو زعفران،
2: مارشي خاص، ماشي مارشي تاع طماطم ولا بطاطا ولا خضر ولا. عنده مارشي خاص سواء في المحلي ولا في الخارج. عنده مارشي خاص
1: خاطر ماهوش
2: ماشي حاجه سهله وماشي الناس الكل تعرف. ثقافته بعد ماشي منتشرة.
1: صحيت، شفتوا في تونس ما
2: نستعملوش. في الجزائر المغرب نقدروا نقولوا، اما الجزائر وتونس
1: ما نستعملوش. فما بلدان اخرى راهو في التطيب ما يطيبوا كان بالزعفران، يعني يستعملوه
2: دول الخليج
1: يوميا.
2: المشرق قلت لك، المغرب هذو يستعملوا. احنا في الجزائر وفي تونس ما فماش،
1: غالي علينا،
2: اللي يتباع في غالي علينا. السوق هذاك مغشوش.
1: اي فوالا،
2: ملون غذائي برك،
1: ملون غذائي.
2: يتباع الشعيرات هذوكم ماشي زعفران اصلا.
1: وكيف باش تعرفوا اللي هو ماهوش زعفران؟ ثم تجربه تنجم تعملها.
2: تجربه فما من اللون نتاعو تعرفوا
1: كيفاه اللون نتاعو.
2: الزعفران تلقاه احمر، واللي يتباع برا تلقاه برتقالي اورانج. ماشي هذاك نوع اخر.
1: والا كي تمسه في يدك يصبغ.
2: والله تبلل صبعك وكي تمس هو احمر يولي اصفر، واذا لقيته اصفر ولا احمر هذاك مغشوش.
1: مغشوش
2: هذا
1: مع انه ماهوش رخيص، نحن نقولوا في الثمن نتاعو غاليه.
2: اي تبع الجروند سي سباس مثلا، ندعيو باش ما نديروش اشهار وين يتباع. بلايص وباينين محدودين. لي بوتيك بيو حوايج.
1: فهمتك. قداش توصل 100 غرام تاع الزعفران؟
2: الجرام
1: سامحني،
2: الجرام بين 30 حتى 40 غرام.
1: الجرام بين 30 و 40 الجرام. ما قلناش اي 40 دينار الجرام تاع الزعفران، هذا 100 غرام حاجه اخرى.
2: اي
1: بدران
2: الذهب الاحمر
1: اسمه بلاش. لازمك عندك ثانيه، عندك ثانيه نجم وزير. عندك كيفاش تكون
2: دور الزراعه تاعو؟ سهله. شهر سبتمبر زراعته يتزرع عادي، ما يحبش الماء برشا،
1: ما يحبش الماء.
2: وفي نهايه اكتوبر يعمل الازهار، هذيك هي الازهار اللي نشيخوا عليها ونحيوها ونقطفوها.
1: هاك الشعيرات
2: وهذيك الزهره البنفسجيه فيها شعيرات، كل زهره فيها ثلاث خيوط. ياسين
1: راكم تبداو تردوا بكم كل خيط بحسبه،
2: كل خيط بحسابه. 200 زهره نقطفوها تعطينا غرام، فهمت؟ 200 زهره فيها ثلاث خيوط يعني 600 شعره. 600 شعره كي نجفوها تعطينا غرام. 1.5 2 غرام، 1 غرام.
1: اما متعبه كمان خدمته.
2: متعبه. وتبقى تتواصل بوسيلات، تقعد تحت التراب الى غايه مثلا شهر جوان. شهر المقبل هذا نحيو الزريعه، ونزيدوا نعاودوا الدوره الزراعيه في شهر سبتمبر.
1: شهر هذا تنحي الزريعه القديمه؟
2: القديمه.
1: نخزنوها.
2: وشهر سبتمبر، شهر سبتمبر الموالي تاع الصيف، نهايه الصيف، نزيدوا نزرعوا.
1: تقعد
2: الدوره الزراعيه متواصله. هذه هي الدوره الزراعيه. ما يحبش الماء برشا.
1: معناها هو جوست ما فيهوش برشا لهوه كما قلت انت، وما يحبش الماء. اما
2: الحصاد
1: يعطيك الصحه، ما فكره الحصاد.
2: وشويه لهوه اعتينا، ما يحبش المواد كيماويه ومبيدات واسمده. عادي.
1: مع انه فوائده
2: عظيمه في كل شيء. ضعف البصر،
1: ضعف البصر. كيفاش يستعملوه؟
2: في الماء، في الماء، في التاي، في الطياف، في الطبخ، في كل شيء يستعملوه عادي.
1: يستعمل
2: كريمات، في الصابون في الخل في المربى في كونفيتو كل شيء كل شيء يستعملوا فيه.
1: اي في بلدان الخليج قلت انت طيبوا به يطيبوا
2: به او المغرب يومين. يمشي المغرب ثاني
1: يطيبوا بالزعفران
2: يطيبوا بالزعفران الاصل
1: الاسوام كيما عنا احنا هكا معناها هي
2: نفس الاسوام ممكن اقل ممكن
1: قل شوي نظرا يعني انهم يستعملوا
2: اكثر عندهم هما الانتاج طاغين على السوق هذاك وفي السوق المحلي هنا في تونس ضعيف ما ممكن المستورد من اسبانيا وايران ولكن ما
1: مش
2: نوعيه
1: نفس.
2: ما
1: مش نفس.
2: ضعيفه يقعد الاصلي اصلي هو اللي يلعب دور من ناحيه الناحيه الغذائيه والناحيه الاقتصاديه باش تشريه راهو ما شاء الله
1: نعم فهمتك لهنا أبار الزعفران انت طورت ذي اكثر أي. ومشيت تقريبا للزراعات الكبرى ولا
2: كل. الحمد لله بدينا بالزعفران وتو نطوروا رانا راح نمشيو في المشاتل وفي الاشجار المثمره وما زالت شويه زراعات استوائيه بعض انواع التجارب النادره مش المنتشره الزراعات الاستوائيه اللي في تونس كاين زراعات اخرى نزيدوا
1: اللي هي اللي تحكي انت اللي منتشره في تونس كيما التنين فكهه التنين شويه
2: باباي وهذوك الانواع منتشره مشات بعض الاصدقاء مشاو فيها ما شاء الله هما تونسيين كاين شباب وكاين مشاو فيها ما شاء الله مشاريع ممتازه مشاو فيها هذه مشاو فيها كاين بعض الانواع مازال ما دخلتش
1: في التجارب
2: تجارب نادره مازال ممكن بعد عام عامين تزيد تنتشر ان شاء الله وهذه ندعموا كل الشباب ان شاء الله اللي
1: سالتك بكري في الاوف على تربيه الماشية قلت لي هو الحقيقه دومين يحب له برشا برشا برشا لهو مازال مش في مع اللي انت تخدم فيه مازال مش في المخطط
2: والله مش في هو متمني نخدمه أبقار وماشية علاش وفما أنواع تاع بالفرصة كي ذكرتيني تاع شعبة تربية الأرانب كاين أرانب ما شاء الله أجنبية سلالات أجنبية يعني الأرنب تلقاه يوزن بالكش 10 كيلو
1: ما شاء الله
2: وأصناف سلالات أجنبية والارنب كل قمره كل قمره يولد
1: كل 21 يوم
2: فهمت والله ما شاء الله مشروع باهي وحتى العلاش باهي ولكن يحب القهوه
1: يحب برشا القهوه
2: لازم مساحه تاع ارض لازم علفه وهكي تعرف الاسعار تاع العلفه والقهوه خدام
1: سالتك حتى على اسوام الماشيه في الجزائر قلت لي تقريبا ما يفرقش على تونس كيف ارخص شوي
2: ولكن الوفره برك في الجزائر متوفره هذا الحاجه اللي موجوده الوفره موجوده مي الاسعار دائما غالي
1: الاسعار هي تقريبا
2: تبقى مقارنه بين الاختلاف الصرف بين الجزائر وتونس نلاحظوا المستوى المعيشي في الجزائر يغطي على تاع تونس لان الصرف شويه ارخص هذا مكان
1: طب بصفة عامة تجربة انك فلاحة في تونس علاش اخترت في تونس بالذات
2: والله في تونس انا
1: مرتاح
2: نجيو من قبل زيارات عائلية ومن بعد كانت انا عندي دراسة ومن الدراسة انتقلنا للفلاحة اللي خلات اقعد نقولوا العام هذا حتى مغناطيس
1: قريت هيك هاو طب بحكم المشاريع ما عادش نجم
2: تقدر ولكن تغيب شهر لازم شهر ثاني تكون ما تقدرش
1: ما فيهاش
2: عندك ارتباطات التزامات ما تقدرش تخلي كل شيء
1: خدمتك
2: كل شيء لازم تواصل
1: طيب ما شاء الله انت صغير في العمر بديت من اللي انت طالب ما زلت تقرا لقيت مارشي وين تبيع الزعفران وماهوش ساهل باش تدخل في عالم هذايا نتاع المارشيات ومارشي وين انا باش نبيع الانتاج نتاعي نتصور
2: فيه على كل حال اني قلت لك هو عنده سوق خاص وعنده ناس خاصه
1: ديجا هما اللي يلوجوا عليك معناها
2: هما اللي يلوجوا عليك فهمت ومن في تونس تو يطلبوه في تونس محلي خاصه في الزراعه هاد الاشهر تاع 3 شهور اللي جايين يطلبوه باش الزرع بجانب البوصيلات باش يزرع يحب يعرف هاد الزعفران شنو يعرف يحب زريعته وكيفاه ولو كاينين مهتمين مرأة تلقى موظفة الاخر تقول لك بيع لي كعب كعبتين ديرها في محبس باش تشوف
1: تشوفها كيفاش
2: الزهره هذيك شنو تعملها الزهره هذيك
1: وبدران محبس حدك حد محبس انت خاطر سي من عاش تبدا بالمحبس تو ربي ينوب السين
2: كعبك يحب كاين ناس مهتمين بالفلاحه ويزرعها ليش
1: وكل موسم تحصد اربع شعيرات هكاك هذوك مستحفظ عليهم كل زهره
2: ان شاء الله ناس مهتمين ولا مهتمين في طلبه في وقلت لك حتى المشروع بالمناسبه تطور راهو في اطار البحث العلمي كاين مركز البحث تاع بر الصدريه يطوروا فيه
1: صحيح
2: مشاو للثانيه ويطوروا فيه باش مستخرجات على
1: كلها الزهره في كلها
2: الزهره الحشيش تاعها واش يخرجوا منها كله في اطار البحث في طالبه ما اي تعمل على الدكتوراه تاعها اي تعمل عليها كل في اطار تثمين هذاك تاع الزراعة هاي تمشي فيه ان شاء الله تنجح فيه وربي يوفقها ان شاء الله
1: يعطيك صحة يا ذي نفرح برشا الحقيقة كيف نشوفوا الشباب هكي من اللي هو يقرأ يخدم فليح ويجي من الجزائر لهنا ومن الجزائر طور المشروع وجيبه لتونس
2: الحمد لله
1: اي بالحق والله يعطيك الصحة ودجا تبين هكا رزين
2: الحمد لله
1: واحد شخصية البشر بين رزين وتحب الخدمة
2: الحمد لله
1: عائلتك راهم فخورين بيك
2: الحمد لله
1: الحمد لله
2: ان شاء الله نطوروا هذاك واي شاب ولا شابه تنجح في مشاريع المهم تامن بالفكره تاعها الفكره تامن بها وربي يوفقها هذاك
1: وربي يوفقك
2: وفي العراقي المره الاولى الثانيه الثالثه المهم دير هدف فكره هدف تمشي فيها واستراتيجيه حتى تلقى روحها وصلت العراقيل فيها
1: في كل ميدان
2: ولا شيء اليوم وغدوة ممكن في الساعة يصير لك 20 مشكل بشوي حاول لي تقدر تحل وتنازل ودير منه وبشوي حتى توصل ما وصلتش العام هذا العام جاي توصل وإذا ما كتبش ربي بدل استراتيجية تاعك بالكش كاينة حاجة غالطة بالكش تقول شاني صحيح استشير شوف سقسي حاول دايما آمن بالفكرة تاعك يوفقك ربي وذاك وشكرا على الاستضافه وعيدكم مبروك وكل
1: ان شاء الله عيدك مبروك ان شاء الله يا ربي عيد مبروك للامه الاسلاميه الكل العزيمه والجديه راه يجيبوا كل شيء باذن الله ما تنسانيش بدران حد محبس وليني نوب عليه ربي ان شاء الله بالثانيه ومع العزيمه توصل حتى انت بدران ما نقصك شيء باذن الله خلينا نمشيوا للموسيقى ومن بعد باش نمشيوا مع ايمان بارتي المختصه في التسويق الرقمي باكثر تفاصيل
0: وجه القمر

0: فرصتك.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم، تشق طريقك.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. اسأل الإكسبير.
1: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وقايد اسأل الإكسبير. الإكسبير منورة اليوم
2: النور
1: بالالوان الصيفية، ايبان بلتي المختصة في التسويق الرقمي. اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا.
1: ايش نحوالك؟
2: الحمد لله.
1: حاضرة للعيد؟
2: حاضرة في فورما.
1: في فورما. اسمعني، الوقت هذي هكا سبحان الله طاقة هكا من عند ربي، يلزم الواحد هكا يجدد طاقته وكيفاش يقول هو وينظف من داخل. أيه. ويستقبل هكا طاقة جديدة،
2: سخطو الطاقة الروحانية معنا. صحيح. واحد هكا روحه تنظف شوية، تو أيامات فضيلة وفما دعاء مقبول ربي وعدنا به، واحد يسيم الأيامات هذية برشا هكا برشا طاقة جديدة.
1: صحيح. تولي عنده هكا حاجة مش ماشية يدعي زاد حتى في البروجي ويدعي. أيه. ربي سهل.
2: والله كل بالدعاء في تونس كيفاش عايشين. إن شاء الله ربي سهل لنا في كل بيها وسعيد.
1: آمين. كي تدعي زاد لازمك
2: خدمة. هو ربي يقول لك انت تخدم وانا
1: ربي يبارك.
2: التوفيق من عند ربي. ما انت لازمك تخدم، اما باش ترقد في دار وباش يهبط عليك الفلوس. كيما احلام اليقظه لتوا برشا عبيد يقول لك المال الساهل معناه يحبوا الباسيف انكام يقولوا عليه.
1: نحكيو زاد لهنا على السبونسورينغ اللي برشا تو يحكيو عليه. السبونسورينغ عملت سبونسورينغ للمره الالف. نحكيو ونقولوا
2: باللي كنا نحكيو فيه. سمع عبيد تخدم حميده ما تخلطش عليه. خد تخدم في تخدم بالغلط، تعطي في انرجي. انا الواجب نتاعي انا نقول لك تعطي انرجي ووقت لازمك تعطيهم في البلاصه الصحيحه باش تحصد انت النتيجه اللي تتمنيها هكا ولا لا. احنا في تونس لهنا برشا يخدموا بالطريقه الغلطه، يا اما عن جهل يا اما عن عنده
1: كيما بالضبط. زوز يقرا، واحد فاهم فهم وحفظ ومشى عدى بصحيح، الاخر حفظ برك من غير ما فهم يبدل له حاجه بسيطه يمشي كل شيء غلط.
2: برغم حافظين ومش فاهمين. يا حميد
1: لازمك تكون حافظ وفاهم.
2: ويقول لك سبونسورينغ ما فهمش بيوع. اخي هو سبونسورينغ وظيفته يبيع. خلنا نتفاهموا الساعه هيد نحطوا نقاط على الحروف.
1: في بالي يعمل بروجي
2: سبونسورينغ
1: نمشي نعمل له سبونسورينغ وتطمشي اموره ويجيوني من غدو يشري من عندي.
2: ميتا ادز المنصه المختصه في الاعلانات اللي تبع فيسبوك فيها العديد من الانواع الببليسيتي نقولوا احنا. ما فيش كان البيوع. البيوع هي اخر حاجه. احنا عندنا هكا كما القمع، نسميوها قمع المبيعات، وديجا حكيت فيه معاك قبل وفسرته. اذا انت اللي عندك بروجي ما عندكش قمع مبيعات وما حضرتش التونيل دو فونت نتاعك من الاول، راك قاعد تلعب ماكسيمومك عام في البوبليسيتي فيسبوك. تجيك بيعات ومنه ومن غادي ومن بعد فما شيء، فماش ريزلتا، فماش افونسمون. وانا اذا عندي مشروع وما نقدمش وما نطورش من روحي والبورسنتاج نتاع الفونت ماهيش قاعده وتطلع، فما ريسك انه المشروع ما يستمرش في الزمن هكا ولا لا. قلنا بالعكس احنا نحبوا نمشيو بشويه ونمشيو نكبروا بخطوات ثابته، اما خطوات تكون صحيحه. كيف ميتا از عنده تونيل دو فونت، هو بده يحضره لك باش تلصق انت ليتاب اللي انت فيها توا مع ليتاب نتاع ميتا از. اش معناها؟ انت توا عطيه فيديو، مثال عطيه فيديو وتقول له نحب الفيديو هذا يدور. وبعد تقول لي ما جابليش فونت، انت جاي يدور لك الفيديو. هو انت اخترت لوبجيكتيف هذاك انه كوفرتور نتاع الفيديو. لهنا لوبجيكتيف نتاعنا انه العباد تشوفك، العباد تعرف تسمع بيك تعرفك، اما ماكش باش تعمل فونت. باش تعمل فونت لازمك تخدم كومباني فونت. الكومباني فونت تجي في الاخر في اخر الهرم هذايا، اللي هو يا اما يكون عندك سيت ويب وتربطه بالبيكسل. ديجا قلناها اذا عندك دي برودوي تانجيبل حميده، عندك ستوك تبيع في حوايج وعندك برشا كوليكسيون. تبيع في مواد ملموسه، حاجه ملموسه وعندك فيها ستوك. لازم يكون عندك سيت ويب وتربطه بالبيكسل. البيكسل هو اللي يعطي المعطيات للفيسبوك باش ينجم يعاونك ويجيب لك عبيد مهمين دي بروسبي نقولوا احنا دو كاليتي هما اللي باش يشريو. اما انت اذا ما تعاونش فيسبوك ما عاونش روحك، انت ديجا لهنا قاعد تظلم في روحك. وهو باش يجيب لك عبيد مهتمه تنجم تكون مهتمه بالحاجه هذه كما ماهيش مستعده باش تشري. خاطر فما فرق ديما نقولها، الجمهور المستهدف احنا نقولوا الاودينس. توا انت ما عندك اودينس زيدا في الراديو، اما الاودينس يتقسم. سمع عبيد مهتمه بالسوجي ان جينيرال، تسمع على المشاريع اما هي ما عندهاش مشروع. وفما عبيد مهتمة بالمشاريع وتحب تلانسي مشروع ولا عندها مشروع. يعني أنت في البرنامج لو كانت تلانسي توا إعلان يعاون أصحاب المشاريع مش لوديونس الكل باش تجي مهتمة، باش تجي برسنتاج معين هكاك بالضبط في الببليسيتي. إذا أنت تحب عبيد مهتمة باش تشري البرودوي متاعك لازمك تستعمل البيكسل فيسبوك. تقولي أنا باي ما عندي سيت ويب، قلنا مثال اش نعملوا لي ما نعملوا سيت ويب، تمشي تخدم كومباني فونت بار ميساج ولا بار ابيل تليفونيك، يطلبوك على التليفون ولا يبعثولك ميساج. لهنا باش تقولي شنو الفرق ما بين الكومباني ميساج الاخرى، فما فرق بعيد في نوعيه العبيد اللي يجيبهم لك، ساعه الكو اغلى ونوعيه العبيد ماهيش كيف كيف. اذا انت تمشي العبد يخدم لك في سبونسورينغ ولا تخدم وحدك، جنرالمون كلهم باش ينقصوا على رويحهم الشارج، نعرفهم برشا اصحاب مشاريع الصغرى نحكي تو، باش ينقص على روحه الشارج يقول لك شنو هاتي كارتا من البنك او نخدم وحدي
1: ناي برشا كي
2: ونعمل بوستي لا بوبليكاسيون. انت من بوستي سي بون معناها اللي قلت امورك، من البوستي عارفك اللي انت مبتدئ وباش ينحي لك فلوسك الفيسبوك وباش يجيب لك الفئه اللي تحب عليها، باش يجيب لك الفئه اللي الكاليتي نتاعها طايحه تعمل بريسي الفوبلي وتهرب. وذي اللي قاعد صاير في الفيسبوك توا نتفنس مع في الجروبات وقاعده نشوف انا علاش حكيت عليها اليوم، راه على خاطر العبيد قاعده تصرف في فلوسها في الدولارات وماهيش قاعده تعمل تعمل في زيرو فونت. راه كي نقول لك زيرو فونت زيرو فونت راه نقول له انا باش نعاودوا لل100 الف، هل عندك استراتيجيه؟ ما عندوش. عندك استراتيجيه نتاع محتوى؟ ما عندوش. يا اخي المحتوى الكل يبيع ماشي المحتوى الكل يبيع. انا كي نخدم محتوى الهدف منه اني نتعرف، محتوى الهدف منه اني نعمل البوز ولا الفيغال، المحتوى هذا اني نبيع، عندي محتوى معين، ميساج واضح اني نحب نبيع، ابيل لاكسيون واضح انك لازم تطلبني في التليفون، انك لازم تجي تزور الموقع، انك لازم تبعث لي ميساج باش تستفسر. ثم ستركتور ما يعرفوهاش، انا برشا نرفضهم كليونيت اللي يجي يقول لك اعمل لي سبونسورينغ ما نعديلهمش. علاش؟ خاطر يجيب لي محتوى حاضر وما عنده حتى علاقه بالفونت وبعد شي حاسبني على الريزلتا. قول له انت خدمتك غالطه، ما هذه انا نعرف خاطر عندي عين على الخبير. قول له راهو هذا لا فيش هذه ما تجيب لك اشرا، معناه انا حرام زيد هو يصرف فلوسه حتى لو كان بجي اللي هو معناه 200000 300000 حتى كان شوي. قول له روح كيف فين غير كل 200 و 300 باش تحطهم في البوبيل، برا اكبس روحك وهيت نعملوا محتوى اللي بيع وديجا هو عامل الميزاجور الجديده وكل مركز كان على المحتوى الفيسبوك. قول لك ريتو كالسيبلاج والحكايه الفارغه انا نتكفل بهم بالانتليجنس ارتيفيسيل توا، ولا يجاوب على المساجات في بالك، ولا حتى ينجم يركب مساجات حسب العبد شنو سأله من غير ما انت تقعد تتدخل، هذي كله يعمله لك. اعطيني محتوى لائق بالفونت.
1: هذا هو سر النجاح، سر النجاح
2: كلهم يعملوا في ديزافيش توا بالانتليجنس ارتيفيسيل كل بالعين نعرفهم مخدومه بتشات جي بي تي، تلقاها اون كومبري معبيه بالمعلومات بتصاور بالمساجات. انا حاسب ميساج كلير، انت شنو تبيع؟ تبيع في الماكينه هذه مثال باش تربحك وقت، هي ماكينه نتاع سلاطه نقولوا احنا ماكينه نتاع سلاطه، انا مانيش باش نجي نبيع نقول ماكينه نتاع سلاطه فيها 10 لامات حديد ما تصددش لامات الحديد، البلاستيك نتاعها قوي اخر همي ذيك كونسوماتريس انا. اما كي تقول لي راهي الماكينه هذه باش تربحك في الوقت انت كامرا وراهو انت كي باش تروح راك باش تخدم السلاطه في 3 دقائق
1: صحيح.
2: هنا انا نبدا نعطي وذني ريت الفرق، هذا لو ميساج كليغ اللي نحبه. انت لا فالور اجوتي نتاعك كماركه كمنتج كمنعر السيرفيس انت عندك شنو هو تحطه وتشوف كيفاش لي شيفر يتبدلوا معناها.
1: يعطيك الصحة إيمان على كل التفاصيل، اسمعوا الإكسبير وإن شاء الله يا ربي موافقين ومشاريعكم الكل توصل للوين ما تحبوا أنتوما وموافقين.
2: توحل اسأل الإكسبير.
1: توحل اسأل الإكسبير، هذاك علاش اللي الإكسبير موجودين. باش ما تضيعش وقتك. باش ما تضيعش وقتك وما تخسرش فلوسك وإن شاء الله يا ربي موافقين الناس الكل. هكا نكون وصلنا لنهاية حصتنا لليوم، شكرا لكم الناس اللي تابعتونا واللي كنتوا معنا من بعد شوية. فريق تونس اليوم هند العسكري وبقية الفريق يكونوا حاضرين معاكم، أنا نقول لكم تحيات إكيب. خذ فرصتك لليوم نجم الدين بسام، والله برافو يعطيك الصحة اليوم بسام وحفيد الزغدودي من قدام الميكرو في لمان الناس الكل.

0: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكره. حتى لو ماكش مختص بالدراسه، التخطيط، الاستراتيجيه والتطوير، تنجح. خذ فرصة تجارب وقصص نجاح. خذ فرصة وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجودك تسمع صوتك.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة الشباب، نحييكم في هذا الموعد الإخبارية. بدأ حجاج بيت الله الحرام مع شرقة صباح هذا اليوم الموافق للثامن من ذي الحجة بالتدفق إلى مشعر ميناء غربي السعودية، إذانا بانطلاق مناسك الحج بمشاركة أكثر من مليوني حاجة. وزير الشؤون الدينية ورئيس البعثة الرسمية للحج أحمد البوهيري أكد نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج والحرص على توفير أفضل ظروف الإقامة والإحاطة بالحجيجة خلال أدائهم مناسك الحج، ولا سيما في يوم عرفة، مشددا على ضرورة تمكينهم من التفرغ للعبادة في أجواء من الراحة والسكينة. أسفرت النتائج الختامية لمسابقة الجائزة الوطنية لتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية بالمدارس الإعدادية والمعاهد في دورتها الثانية التي تنظمها وزارة التربية من متحف الفنون الإسلامية برقادة عن فوز تلاميذ إعدادية النخيلات بولاية ريانة بجائزة سفير المتاحف والمعالم الأثرية للمرحلة الإعدادية عن شريط قصر السعيد متحف الأدب والفنون، في حين أسند لقب سفير المتاحف والمعالم الأثرية للمرحلة الثانوية إلى تلاميذ معهد ابن الجزار بالقيروان عن شريط نداء الحجارة. ينظم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالضاحية الشمالية أمسية خيرية وثقافية يتخللها حفل موسيقي بعنوان لمة الخيرة، وذلك يوم الأحد 31 من مايو الجاري بإحدى الفضائيات بمدينة حلق الوادية. ويأتي تنظيم هذه التظاهرة الثقافية التضامنية بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات، وستخصص مداخيل هذا الحفل الموسيقي لتهيئة وتطوير مركز الإحاطة وتوجيه النساء ضحايا العنف بفضاء 13 من أوت بالقصبة. يحتضن معهد الدراسة التجارية العليا بقرطاج فعالية الدورة الثانية من المدرسة الصيفية الدولية التي تنتظم هذه السنة تحت شعار الذكاء الاصطناعي التوليدي في مطابقة البرمجيات وصيانتها وأمنها، وذلك من 23 إلى 25 من جوان المقبلة. ومن المنتظر أن تستقطب الدورة باحثين وخبراء ومهنيين من أمريكا وآسيا وأوروبا لتبادل الخبرات ومناقشة مستقبل البرمجيات الذكية والآمنة المتوافقة مع المعايير التنظيمية الحديثة. وفي أخبار العالم، غارة إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان والبقاع الغربية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية صرح أنه لا ضمان بالتزام واشنطن بعهودها، مؤكدا أن إيران لا تهتم بالتهديدات. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن أن الاتفاق مع إيران من أجل إنهاء الحرب قد يتحقق اليوم، فيما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التفاوض بشأن الاتفاق مع إيران لم يستكمل بعد، وأضاف أن المفاوضات مع إيران تسير بصورة منظمة وبناءة، وأنه تم التفاوض على معظم بنود الاتفاق مع طهران. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
5: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
4: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
6: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
4: في عمرنا هذا، ولينا نفكروا في CNSS.
7: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو النجم نعمله؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيره في الطريقة اللي نخدموا بها. مادمنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
1: تونس اليوم.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا اليوم الجديد من هذا الأسبوع. معكم انتوا حتى الماضي ساعة قراءة في المشهد الوطني ومتابعة للنساق الحياة اليومية في تونس، باعتبار أن الأيامات هذه بالطبيعة هي أيامات الاستعدادات لعيد الإضحى المبارك. إن شاء الله نهار الأربعاء العيد يا ربي إن شاء الله يكون مبروك سعيد عليكم، إن شاء الله باللمات، إن شاء الله يا ربي بالمحبة والصحة، خاصة إن شاء الله يا ربي يدخل على العائلات التونسية، على الشعب التونسي بكله بكل الصحة واليمن والبركة. لقانا اليوم حتى الماضي ساعة كالعادة مع رفقاء الحصة اللي هما فيصل الشابو، أحمد بدران العرفاوي، نجم الدين بن سالم، بسام في الديجيتال، وتنجموا تتابعوا حصتنا على صفحتنا الرسمية راديو جون باج أوفيسيال. كذلك بعد شوية بشكون معكم مريد نويري في الصفحة الاقتصادية، والدكتور عبد القادر الحمدوني في التحليل وفي النقاش. هذه تحيات فريق البرنامج كبداية، خلينا نمشيوا لنغم أول ثم أمر للتفاصيل.

مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام. بعد شوي بتكون معنا الأستاذة جيهان كريم الترابلسي، نتحدث عن هاكاثون المونستير. مدام جيهان إن شاء الله بتكون معنا في المباشر، نتحدث عن الأجواء الطالبية ونتحدث كذلك عن النشاطات اللي تشكل كذلك عنصر وركيزة من ركائز النشاط داخل الجامعة، خاطر الجامعة مش كان القراية كهو، هي بتبيعة هي نشاطات ثقافية، نشاطات إبداعية. وكذلك باش يكون معنا في بالهاتف بعد شوية سي زهير الحلاوي المختص في علم المناخ، نتحدث عن تصريحات سيد وزير البيئة في نهاية الأسبوع الفارط عندما قال أنه سجلنا أثناء ارتفاع مستوى البحر والأمواج بشكل فائق التوقعات. هذه ماهوش جديد راو على تونس ولا على العالم ككل، باعتبار أنه أغلب السواحل في العالم نتيجة احترار كوكب الأرض قاعدة تعيش في تهديد على مستوى السواحل متاع العديد من البلدان والعديد من المدن كذلك. وبالتالي مع سي زهير الحلاوي وتم بعد شوية نكتشفوا أهم ونتائج الارتفاع في مستوى البحر، وهي المناطق التي ستتضرر الأكثر منها بالنسبة لسواحلنا التونسية، وكذلك الإجراءات اللي نجم ناخذوها أسوة بالعديد من التجارب الموجودة في العالم. التوقيت الآن 11:44 دقيقة. يلا مرة أخرى مستمعينا الكرام، الأنغام على موجة إذاعة الشباب.

0: جيهان كريم ونأجلوا النغم بعد شوية. نجم الدين أستاذة أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أهلا بك، مرحبا بك، عيشك.
0: إذا أستاذة جيهان، نتحدث عن هاكاتون المونستير، بأي تفاصيل نجم نقدموا لهاكاتون ذي يا مدام؟
1: والله في نفس السياق اللي تو كنت تحكي فيه، انه ثم التطور الحاصل على الصعيد العالمي والتحولات الرقمية والمناخية. دوك كما تو كنت تحكي على التهديد، دوك احنا مكبين للتهديد هذايا، لكن بطريقة أخرى، بطريقة اللي فيها معنى اعتماد نشاطات إبداعية بحثية علمية لمجابهة هذه التحديات الراهنة على المستوى المحلي والعالمي.
0: إذا هو في إطار صناعة النسيج مدام الهاكاتون هذية.
1: إفكتيفمون، دونك في صناعة النسيج، لأنها اليوم هي صناعة منخرطة في مسار انتقالي استراتيجي من جهة، يعني التسارع المتصاعد في التحول الرقمي، كما اعتماد تقنية الصناعة 4.0، من جهة أخرى يعني عندنا هنا الـ يعني الاستجابة للاستدامة البيئية والاجتماعية على امتداد هلسة القيمة بأكملها، يعني تو لون بلاشين دو فالور في السيكتور نتاع التكستيل.
0: مدام جيهان، هو في علاقة بقطاع النسيج، الأكثرية في العديد من البلدان تستهلك برشا، معناها عندها ديما النوفيل كوليكسيون وعندها الإنتاج اللي قاعد يجي من مختلف بلدان العالم، خاصة الاتحاد الأوروبي عنده مشكلة كبيرة برشا مع على تراكم الملابس الجاهزة، وهناك كم كبير اللي يتم الاستغناء عليها في فترة وجيزة، وبالتالي ولاو يمشيوا إلى إعادة التدوير وإلى الراسكلة. أيوة. قطاع النسيج في تونس، هل هو قطاع ينجم يدخل للمنظومة ذي، منظومة إعادة التدوير ومنظومة الرسكلة، وإلا ما زلنا ما دام اكتسبناش التقنية هذه؟
1: لا، احنا دخلنا فيها وعندنا مدة كبيرة. حقيقة نحب نشكر كل الفاعلين في قطاع النسيج، على رأسهم الاسي بول، على رأسهم زي الافتتاحات اللي هي منخططة في هذا السياق. وزيدا احنا كمؤسسة جامعية يعني اوني كونسيون اوني امبليكي،
0: المعهد العالي للموضه، المعهد العالي للموضه.
1: دونك مش كيفي المعهد الموضه، زاد تعنا لينيم، عنا ليزات، عديد الشركاء وعديد
0: اي، معناها اللي هو خطر اللي يقول نسيج ماهوش كان الموضه، معناها ماهوش موضه، هو راهو صناعه كامله متطوره جدا بتقنيات متطوره جدا. احنا نعرفوا انه قصر هلال في تونس، معناها مع بدايه الاستقلال هي المدينه اللي كانت مزدهره جدا على مستوى قطاع النسيج ومتطوره جدا في فتره من الفترات، مدام تراجعت برشا المدينه هذه وقل فيها برشا صناعه النسيج. هل من خلالكم انتم تنجموا ترجعوا البريق نتاع المدينة هذية من خلال شباب جديد عنده أفكار جديدة، عنده أفكار فيها الكثير من التطور، فيها الانوفاسيون مدام؟
1: فيها خطر أحنا نتاو، هذا هو يعني احنا منخرطين فيه، وزيد احنا نكونوا في معد حامل المسهاد العليا اللي مش ينخرطوا في هذية ويحاولوا معاونوا بعضنا، يعني عرفت معد مؤسسة جامعية قطاع النسيج بأكمله. كما انت قلت اليوم النسيج معناتها البرنامج العالمي للنسيج والملابس، كل سوا في تونس ولا حتى البرا احنا منخرطين فيها، كل سوا الانترناسيونال ولا انترناسيونال، يعني عندنا دي بروجي حتى إيراسميس ومدعمين يعني من عديد يعني البرامج. احنا مواكبين التحديات هذيا ونسعى باش نكونوا معناتها معناتها دي ديزاينر كونفيون باش يكونوا فاعلين ويلقاو حلول من المشاكل هذه، يعاونوا قطاع النسيج انه هو يلقى حلول متطوره وباعتماد تقنيات جديده باش يحاول يواكب التحول الرقمي وزاد الاستدامه البيئيه والاجتماعيه على امتداد كامل السلسله، يعني من ليدي حتى البرودوي فيني. نحاولوا نلقاو دي سوليسيون باش نكونوا بالطبيعه احنا كمعهد، تعرف اللي هو المعهد الوحيد في الجمهوريه التونسيه اللي فيه معناتها اون ابروش بلوري ديسيبلينير،
0: واللي هو تابع وزاره التعليم العالي مدام
1: بالطبيعه، يعني هو بالطبيعه هو تابع وزاره التعليم العالي. من وقع يعني تكوينه من سنه 2003 واحنا منخرطين في هذه التنسي هذايا، معناتها مواكبين التحديات العالميه، تلقاو حلول نحاولوا نحن معناتها نستقيو بالمنتج نتاعنا اللي هي الانترناسيونال انترناسيونال.
0: باهي، الموعد نتاع الهاكاثون هذايا وقت ايه مدام؟
1: الموعد هذايا هو الحقيقه اخر موعد للتسجيل حدد يوم 24 ماي. الهاكاثون هذايا باش
0: معناها البارح، معناها البارح
1: معناها البارح وباش يكون ثما ديزاتولي معناتها باش نحاولوا يعني نحاولوا نحن نعطيو دي كومبيتونس للطلبه نتاعنا، من بعد الطلبه هذوما باش يدخلوا في اناكاتون افيك دي زيكيب يكونوا هنا اون سينيرجي دو كومبيتونس في النظام هذا، يعني باش تكون في اخر شهر اكتوبر.
0: واضح. نذكر مستمعينا الكرام أن الهاكاثون هذايا اللي هو من تنظيم المعهد العالي للموضة وكذلك مجموعة من الشركاء، بالضرورة أنتم تخدموا مع الشركاء مدام كما البرنامج العالمي ام اف سي بول، كذلك الاتحاد التونسي للنسيج والملابس. هذه الهاكاثون في مجموعة من المسارات، المسار الأول ايكو تكست اكت هو مسار يهدف لدفع عجلة الابتكار البيئي في قطاع النسيج بتحويل تحت الاقتصاد الدائري إلى حلول إبداعية ملموسة من خلال التآزر الفعال ما بين مكونات المنظومة البيئية. ثانيا مسار ديجي تيك أكت، مسار مخصص للتحول الرقمي في الصناعة النسيجية يرتكز على دمج التقنيات المتقدمة. قلت أنت التسجيل في هذا الهاكاثون وفي البارح فقط مدام بالنسبة لقطاع النسيج وبالنسبة لخريجي المعهد العالي للموضة، نحكيه على التشغيلية متاع المعهد ومتاع القطاع هذية، هل مازال واعد وقابل أنه يستوعب المتخرجين أم هم ولا قطاع صعيب نتيجة للمنافسة اللي يعرفها قطاع النسيج على المستوى الدولي مش بالضرورة وطنيا؟
1: سمحني مدام جيت حب توضيح صغير، يعني لذا هو اورغانيزي بار القطب التكنولوجي بالمناسبه لهنا الفجه افيك معناتها بالتعاون مع البرنامج العالمي للنسيج والملابس والاتحاد والاتحاد التونسي للنسيج والملابس والاتحاد التونسي للنسيج والملابس الاتيتيهاج معنا احنا يعني المعهد العالي للموضه وشركاء استراتيجيين اخرين كما يعني لينيم وكلية العلوم والعديد من الشركاء. بس هنا عندنا دو باركور، عندنا ان باركور ايكو تيكس اكت وعندنا ان اوتر باركور اللي هو ديجي تيكس اكت. دونك هذه بالنسبه للتوضيح. بالنسبه للقطاع نقول احنا هذا قطاع اكثر قطاع اللي هو يستوعب خريجي، ما فماش انا نقول ديره فماش طالب عنده ان ديبلوم لانستيتيود دو لاموت ما نجمش ما يخدمش. يعني اذا كان هو راه ما خدمش في المشكله فيه هو، هو اللي هو رفض انه يخدم، لانه احنا كل عام شركائنا الصناعيين يبعثونا وعندهم ان بزوان للخريجين نتاعنا، واحنا نكونوا الحقيقه في خريجين معناتها عندهم الكفاءات العاليه، لان نعتمدوا في التكوين نتاعنا تقنيات الحديثه والرقميه مكبين التحول الرقمي والتحولات الاستدامة البيئية، لأن مدخلين معناتها نحكي لك على ان بلون ديتود بيان ايتودي افيك نو بارتنير. يعني اليوم إذا كان طالب ما يخدمش هو المشكلة فيه هو
0: ربما عنده خيارات أخرى باش يعمل مشروع وزادة، مش حاجة خايبة مادام أنه ما يمشيش يخدم، معناها قد يكون
1: حبيت نقول لك لكن نو سولمون سا انه هو ما يخدمش، هذه خاطر انت قلت هل
0: اي على التشغيليه، اي
1: على التشغيليه، هذا بجاوبتك على التشغيليه. لكن عنده زاد حتى كان ما اشتغلش راهو هو اشتغل لحسابه الخاص.
0: واضح.
1: يعني احنا الحمد لله الخريجين نتاعنا كان حتى ما خدموش، يعني ك انتو يلوجوا عليه في قطاع يعني حامل الشهاده العليا اللي هم منخرطين في معناتها التشغيليه، احنا عندنا اليوم عباد طلبه اللي هما يخدموا لحسابهم الخاص ويخدموا معناتها ما شاء الله عليهم.
0: هو قطاع في الحقيقة فيه الكثير من الإبداع، وإحنا ماذا بينا لو كان الشباب المتخرج من عندكم المعهد متاعكم ينتصب للحساب الخاص ويعمل مشروع الخاص ويزيد يخدم معاه، معناها يد عاملة أخرى. المؤسسات الصغرى والمتوسطة مطلوبة برشا، وكذلك يمكنها أن تكون داعمة للاقتصاد الوطني من خلال أفكار مجددة ومن خلال شباب إن شاء الله يربي يلقى فرصته للانتصاب للحساب الخاص. يعطيك صحة مدام مدام جيهان كريم الترابلسي، كنا نتحدث عن الأكاتون اللي كنت قدمته برشا تفاصيل، وكما قلت أنت صحيح أنه باب التسجيل فيه كمل، لكن سنتابعه بأكثر تفاصيل باعتبار الأهمية متاعه وباعتباره أنه يمس قطاع هام جدا اللي هو قطاع النسيج. شكرا لك مرة أخرى مدام، إلى اللقاء.
1: شكرا خالص.
0: عايش، إلى اللقاء.

0: التحوية اليوم. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في المباشر. مسيش مانيش باش نخبيو عليكم حتى شيء. نجم الدين غدرت هكا وانا نتكلم انا وياك. سي عبد القادر كيف الحال؟ شنو احوالك؟
1: الحمد لله، ان شاء الله اجواء عيد،
0: ان شاء الله يا رب،
1: ان شاء الله ديما ايامنا عيد، ان شاء الله ديما تونس فرحانين.
0: ديجا نجم الدين قال لك العيد ابتدى، معناه هو ريحته فايحه.
1: ايوه، وابتدى المشوار.
0: ابتدى المشوار يا خوف. على كل تعديت
1: اجواء عيد وحاجه به، رغم ارتفاع الاسعار. وهذا موضوع يلزم يطرح يعني بجديه.
0: أفروا
1: بعيد على التشنج، بعيد
0: سنة معناها اللي صار معناها، واو كالتقنيات تتعمل، لكن
1: يلزمنا نتعظوا باللي صار ونحضروا ارواحنا لمواسم اخرى. مش بالضروره كامل نحكي على العيد الكبير، نحكي حتى على المواسم الاخرى، العوده المدرسيه والجامعيه.
0: كل شيء يلزم يتحضر على بكري.
1: الناس تخطط، الناس تبرمج، وبلادنا يعني ما ناقصين شيء، لنا من الكفاءات، لنا من القدرات، لنا من الخيرات.
0: احنا كي نحكيو على العيد الكبير هذيك، راهو هذيك مرآة عكست شويه الازمه الموجوده في القطاع المواشي اللي عندنا، وتربيه الماشيه والصعوبات، واللي يعيشها الفلاح، وكذلك الانتهازيه اللي عند برشا ناس تولي تستثمر معناها في الشعب.
1: أثرياء الحرب، راهي عقلية. أثرياء الحرب هي عقلية، هي سلوك. الغش،
0: الغش
1: والابتزاز واللي صاير تو، حتى عند يعني هربنا من القشار جينا عند الجزار.
0: يعني قلت لك معناها
1: يعني الجزار عقلية. اللي يمشي له اللي يبيع في اللحم ب 60 يقول له كان إذا كان باش تشري العيد راهو ب 70 راهو ب 80.
0: وإذا كان باش تشري اللحم باش تاخذي شوية كبدة وشوية ما نعرفش درشنية، معناها ولا بيع مشروط
1: وبيع أسعار أخرى. دونك
0: الناس للاسف احنا نقولوا بالتونسي، معناها بون سي عبد القادر قال اثرياء الحرب، هذيك عقليه على خاطر، اما هذوما ناس ما تخافش ربي، للاسف الشديد نلقاهم في كل المناسبات. العيد المولد الزقوق، وراس العام الدجاج، رمضان العظم والبيض ودرشنية وحاسيلو. الناس هذوما ما حبوش يفهموا رواحهم، ما حبوش يقدروا.
1: هذوما ما يحبوش يفرحوا معنا، ما يحبوش
0: يفرحوا وحدهم،
1: ما يحبوش يفرحوا مع التوانسه، ما يحبوش يعيشوا. راو العيد راو عنده قيم، راو العيد عنده محبه، راو العيد عنده ناس تعاون بعضها، راو
0: نورمالمون
1: مش بالاستغلال ثم مشكل، راو المشكلة العلوش تتحل بطريقه اخرى، راو مطالبين انه
0: لكن ما تزيدش انت على المشكل مشاكل اخرى، معناها تزيد تخلقها انت وتفتعلها. انا نشوف يا رسول الله في راس العام في البلدان الاوروبيه، معناها في راس العام كيفاش تصير التخفيضات، بالعكس التخفيضات اللي تصير في راس العام للاوروبيين باش يعيشوا اجواء الميلاد نتاعهم، معناها حاجه من وراء العقل. راو الوغكو احنا العكس، سبحان الله، كي يجيو مناسباتنا الدينيه راو العباد
1: هما نفسهم اللي غلاو في الخضره، اللي غلاو في اللحم، اللي غلاو في الدجاج، اللي غلاو في الخبز، هما نفس
0: اللوبي اللي يدور في المنافع،
1: والحجج المقدمه غير مقنعه وما تقنع حد.
0: واضح. يلا مستمعينا الكرام، فاصل قصير لو سمحت نجم الدين، خلينا نمشيو للاستاذ زهير الحلاوي المختص في علم المناخ، نتحدث عن ما صرح به في نهايه الاسبوع سيد وزير البيئه، كي قال انه مستوى البحر والامواج ارتفع بشكل فاق التوقعات والدراسات السابقه. يلا فاصل واعود. تونس اليوم.
2: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
3: تونس واخبارها
4: من الاثنين للخميس،
3: من 11:30 الماضي ساعة.
4: تونس اليوم.
2: تونس اليوم.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج تونس اليوم. سي عبد القادر، نحكيو على ارتفاع منسوب مياه البحر في اكثر، مش كان في تونس، راهو احنا رينا قرى في
1: شمال
0: بريطانيا، قرى كامله طاحت معناها.
1: ولكن لازمنا نسبوا باش ما لخاطر مثلا احنا في تونس العاصمه، خلينا نسهلوها على الناس. على مستوى التجيام جات فترة شفنا المات ولكن طو ما هوش موجود. وزمنا زادا نفرقوا، وهذا طو يوضحونا بعد سي زهير، نفرقوا ما بين ارتفاع مستوى
0: منسوب المياه
1: مستوى البحر وما بين ارتفاع الأمواج، لأنه حاشت أسكو مترابطين. هو اللي باش يجاوبنا،
0: هو باش يجاوبنا أستاذ زهير الحلاوي المختص في علم المناخ. أهلا وسهلا سي زهير، مرحبا بك.
5: اهلا وسهلا ومرحبا.
0: الله يخليك سي زهير الحلاوي، وليت موجود في برشا فضائيات الشتائيه ما شاء الله عليك.
1: ربي يهدي على القادة.
0: سي زهير بديت معنا، سي زهير بديت معنا في ذات شباب، وما شاء الله معناها
1: نفرحولك
0: أنك تكون موجود،
1: ونفرحوا للجامعين كي يخرجوا ويوصلوا المعلومة الصحيحة
0: والمختصين، كل مختصين يتكلم يعني
1: بيان سور،
0: لأنه
1: مش وجودي بيان الحكاية له دجل وله
0: لا هي علم، هي
1: علم ومعرفة. ويعطي صح زهير لأنه بأسلوب بسيط ومبسط، وهو هذا دور الجامعيين أنهم يخرجوا من أسوار الجامعة هم متمكنين، لكن علمهم يوصل لعموم الناس.
0: أكيد سي زهير، كان السيد تسمع فينا؟ كان السيد وزير البيئة صرح وقال أنه تونس سجلت خلال سنة 2026 ارتفاع في مستوى سطح البحر والأمواج بشكل فاق التوقعات والدراسات السابقة، ولاحظ أنه الظواهر تمثل مؤشر واضح على تسارع تأثيرات التغيرات المناخية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وأوضح في تصريح بمناسبة ندوة وطنية حول التنوع البيولوجي أن ارتفاع مستوى البحر والأمواج ظهر بوضوح خلال الفترة الممتدة ما بين 19 إلى 21 جانفي، حيث تراوح ارتفاع الأمواج في البحر الأبيض المتوسط ما بين 6 و14 متر، فيما بلغ على مستوى السواحل التونسية ما بين 6 و8 أمتار، مما تسبب في أضرار وصفها السيد الوزير بالكبيرة. أي تعليق سي زهير؟
5: هو كان نرجع للمداخلة بتاع السيد الوزير، لاحظ أنه ميز ما بين حاجتين، ما بين ارتفاع مستوى سطح البحر، وبربي راهو فما غلطة مش منسوب البحر، خاطر منسوب البحر ما عندوش منسوب، هو المنسوب نتاع النهر نقولوا احنا لو ديبي، المستوى نتاع المستوى النيفو معناه النيفو هذاك اللي نقولوا.
0: أنا قلت منسوب سي زهير، قلت منسوب،
5: قلت منسوب.
0: لا لا مستوى، مستوى سامحني على المصطلح،
5: تصليح.
0: لا لا لا مستوى نعرف المنسوب هو
1: النهر،
0: النهر عندما يجري. اي واضح.
5: على بالنسبه للمداخله تاع السيد الوزير جات في سياق انه احنا نتحدثوا على
1: التنوع
5: البيولوجي الى غير ذلك، واحنا عندنا مؤشرات واضحه انه التنوع البيولوجي قاعد يتاثر بارتفاع مستوى سطح البحر في عديد المناطق، وهذا حتى موجود ومسجل حتى في الوثائق الرسميه نتاع الدوله التونسيه كما التعهدات او الان دي سي سميوها ناشونال ديتيرمينت كونتريبيوشن، المساهمات الوطنيه المحدده وطنيا اللي قدمتها الدوله التونسيه للاتحاد للامم المتحده في نطاق اتفاق باريس.
1: معقول.
5: فما عندنا بعديد المناطق والسواحل التونسيه اللي مهدده، وبدأت تعرف معنا مش ما عادش مهدى في المستقبل، وبدأت نعيشوا في مظاهر نتاع ارتفاع في مستوى سطح البحر، هذا اللي بطبيعة الحال باش يكون عنده كما قال السيد الوزير مخاطر كبيرة، خطر برشا منشآت الموجودة على السواحل نتاعنا منشآت اقتصادية وهامة برشا، وهي عندها قيمة اقتصادية وحتى اجتماعية كبيرة برشا، وبالتالي أي تهديد لك المنشآت.
0: أعطينا أمثلة مثلا سي زهير، خلينا نقربوا الصورة للمستمع.
5: أولا مثلا كان تحدثوا باعتبار أنه بدينا نحكيوا على التنوع البيولوجي، عن عديد المناطق البحرية والمساحات البحرية والمحميات البحرية اللي لاحظنا فيها ارتفاع واضح في مستوى سطح البحر، وحتى مع ارتفاع فما اختلال في التوازن البيولوجي.
0: مثلا أنا سي زهير مثلا سمعنا أنه قرقنا مثلا مهددة جدا، جزيرة جربة في كذا،
5: معناها فما برشا بلايس اللي فما تهديد كما قلت الخبير قرقنا، كما جزيرة بعض السواحل من جزيرة جربة، حتى على السواحل القريبة هنا معناها سواحل نابل غير ذلك. دونك جزيرة ميز ما بينات، أولا الارتفاع الواضح في درجة الحرارة واللي أدى إلى ارتفاع في مستوى سطح البحر، لكن هنا ميز مع الجهة الأخرى الارتفاع أو قوة الأمواج اللي صارت في الفترة نتاع النصف الثاني من شهر
0: جانفي،
5: واللي أدت إلى ارتفاع وجود هبوب أمواج وقوة أمواج كبيرة برشا وذات ارتفاع كبير برشا، لدرجة أنه كما ذكرت في بعض السواحل في اليونان ولا حتى في إيطاليا أمواج فوت العشرة أمتار. وفي تونس الحمد لله جاتنا باللطف أقل شوية، فكالموجة نتاع الأمطار القوية اللي جاتنا
0: من هو راه كنت تذكر في إيطاليا ثم مجموعة من القرى في بعض الجزر اللي تحت تحت هبطت هكاية وعرخت نتيجة لقوة الأمواج. سي زهاي
5: بالضبط، هم زوج ظواهر ساعات يتزامنوا، لكن بالنسبة للزمن الأمواج أو قوة الأمواج أو ارتفاع الأمواج هذيك يجي مصاحب للتقلبات الجوية اللي تكون محدودة في الزمن طبيعة الحال وفي المكان تقريبا. لكن بالنسبة للارتفاع مستوى سطح البحر هذه ظاهرة بدينا نحكيوا عليها من قبل، من تقريبا من قبل حتى من الألفينات، وقت اللي الدولة التونسية عملت الانعكاسات بتاع التغير المناخي على السواحل التونسية في التقرير الأولاني بكل معناها عندها تقريبا أكثر من 20 سنة بدينا نتحدث، فما تقديرات على قديش قيمة الارتفاع اللي ننتظر به.
0: سي زهير بلي سمحني، تو احدي قلت لي في بداية الألفينات كنا نتحدث عن ارتفاع إذن مستوى البحر، وبالتالي الآن نحن في قلب العاصفة، نحن الآن في الواقع أنه وراء البحر قاعد يقدم والارتفاع متاعه ماشي ويزيد. ثم إجراءات قاعدين ناخذوا فيها، مش أحنا أما فما برشا بلدان أخذت إجراءات، مثلا بالنسبة للسواحل الشمالية في بريطانيا اللي مباشرة مفتوحة على المحيط الأطلسي، راهو خذوا إجراءات حقيقية، قالوا للناس اللي تسكن غادي للقرى المحاذية للمحيط الأطلسي على السواحل متاعه باش توخروا بقداش من كيلومتر، وهذا راهو صار راهو السنة في الشتاء، خاطر فما انزلاقات صارت خطيرة جدا وهزت حتى معناها مجموعة من المنازل، فبالتالي مشاو للواقع توا باش توخروا ما عندكم حتى حل. هل يجب أن نفكر بالطريقة هذية الآن في تونس سي زهير وإلا مازلنا بعاد؟
5: هو لا مانيش بعاد، لكن مش بالشكل هذا، لأنه الحلول القوية هذه نتاع الإجلاء الكامل ما نتصورش أنه يكون ناجع أمام الظاهرة.
0: في إيطاليا سكروا راو سكروا قرى في إيطاليا وقالوا لهم راو إلى حد لهنا ما عادش تنجم لا تدخل لدارك لحد شيء.
5: عندهم هما فما في بالنسبه لايطاليا اللي صار تاع المنطقه تاع ايطاليا هذيك
0: ايطاليا
5: مربوطه بظاهره اخرى هي الانخفاف نتاع تاع السفوح اللي
0: الجبليه
5: اي السفوح الجبليه اللي احنا الحمد لله السواحل نتاعنا نسبه
0: كبيره ما عندناش اي ماهيش جايه كيكه اي
5: لكن اللي مثلا نعتمدوه كوثيقه رسميه نتاعنا هو الدي بي ام مثلا اللي
1: ملك الشريط الساحلي
5: احنا نحترموه
1: لكن في عديد المناطق ما هوش محترم شو
0: صار عليه تعسف كبير
1: صار عليه تعسف واعتداءات يعني بشكل كبير. في اعتقادي سي زهير انه في تونس لازمنا نفرقوا، ثم بقايا للناس ما اعتدتش على الشريط الساحلي ومساله طبيعيه وظواهر طبيعيه نتعاملوا معها في هذا وثم المناطق اللي تم الاعتداء وبشكل صارخ
0: وهمجي واحنا رينا معناها
1: وخاصه
0: معناها حتى راهو بنائات رسميه راهو بنائات حتى خاصه من نزل ومنشات فندقيه معناها تلقاها مباشره على الشط سي زهير، وهذه ولات مهده معناها ولات مهده وهذا حقيقه.
5: هو لك هو معناها الحلول اللي يجب نعتمدوها كدوله تونسيه، مش تحكي على لفاء البرك ولا على وكاله حمايه الشريط الساحلي ولا غيرها، لكن الحلول لازم تكون اولا متلائمه مع المحيط نتاعنا ومع الوضع نتاعنا سواء كان الطبيعي ولا الاقتصادي ولا الاجتماعي، معناها هذه هي ما يسمى بالتنميه المستدامه، معناها انه لازم يكون عندنا امكانيات لتنميه المناطق الساحليه ذيك بشكل مستدام اللي يراعي في نفس الوقت المسألة الاقتصادية، ومثلا ناخذ مثال النزل لكن يزيد يراعي المسألة الاجتماعية لأنه ذاك النزل ما في شغل عباد
0: واضح
5: مداخيل العباد وغير غزال لكن يراعي المسألة البيئية باعتبار أنه المجال البيئي ذاك يجب نحافظ عليه للاستدامة فيه وما يزنش يكون فما النشاط الاقتصادي ولا النشاط الاجتماعي فيه تهديد للاستدامة ولا التواصل نتاع المجال البيئي ذاك. دونك هذه هي الحكمه في انه نلقاو هك التوازن ما بين ثلاثة عناصر هذه، وهذا اللي كان موجود ومطروح في كما قلت لك في التعهدات نتاع الدوله التونسيه امام الامم المتحده، واللي بطبيعه الحال التعهدات هذه فيها جانبين، فيها فيها تمويلات ضرورية. أولا المعرفة، العلم يجب فما معرفة، يجب يكون عنا علم ومعنا معرفة بالمجالات هذيك وكيفاش باش تكون عليها في المستقبل، هذه حاجة الأولى. وحاجة ثانية التمويلات الضرورية لإنجاز المشاريع الكبيرة. وهنا التمويلات على الشريط الساحلي راي مكلفة جدا جدا جدا، معناها ما تصورش قديش الكلفة نتاع الواحد كيلومتر مثلا، حماية واحد كيلومتر بالطريقة اللينة ما نشوفش بالطريقة الصلبة، راهو مكلفة جدا. وهنا بطبيعة الحال هذايا باش يكون ضغط على ميزانية الدولة التونسية اللي هي بطبيعة الحال في وضعية
1: سي زهير، أنت اللي حضرت أكثر من قمة في علاقة بالمناخ وغيرها، لكن ثم هناك صناديق تقدم مساعدات أو في بعض الأحيان حتى هبات لهذه الأغراض.
0: يعني أما يلزمك تعرف فيش تخدم المناخ
1: يعني
0: نتاعك.
1: فهذا يتطلب مثل ما قالت السيدة هندة أعداد ملف
0: جيد
1: علمي تقني فني ومن الجوانب هذه من كل اللي يمكن يخليك تستفيد من سواء كانت هبات أو قروض أو مساعدات.
5: هو بالحق معنا فما صناديق خاصة بتأثير التغيرات المناخية، أو كما تقولوا صندوق الأخضر للمناخ ولا صندوق التأقلم ولا حتى صندوق الخسائر والأضرار، هذوما ثلاثة صناديق خاصة بانعكاسات التغيرات المناخية في العالم وفيها تمويلات كبيرة برشا. ويلزم احنا ودير بدينا عن طريق اعتماد وكالة الفلاحي اللي اسمها لابيال، وكالة الاستثمار الفلاحي
0: وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية
5: ولات معتمدة لدى الصناديق هذه خاصة صندوق الأخضر المناخ باش وسيط باش يأهل ويعتمد المشاريع القادمة. دونك هنا اش نقول، يلزم كل الأطراف اللي عاملة في المسألة هذه سواء كان الدولة وإلا حتى القطاع الخاص، راهو الصناديق هذه تعطي حتى القطاع الخاص ولا الجمعيات ولا المجتمع المدني ولا غيره، يلزم يحاولوا يعملوا مشاريع اللي قابلة للتمويل ويقع اعتمادها من لابيا مثلا. وهذه تكون بمنظار ديما السؤال، هو ديما الرفض ساعات المشاريع اللي تقدم للصناديق هذه هي مشاريع تنموية ماهيش مشاريع نحطوا كمعيار تاعنا وكنحطوا
1: كما نحطوا اوبجيكتيف هدف هو الجانب البيئي في علاقة بالمشاريع هذا
5: بالضبط. دونك نحطوا وقتها نجموا ندخلوا للتمويلات هذه وهي تمويلات كبيرة برشا وتنجم تعاوننا، وهذا اللي موجود في التعهدات الدولة التونسية اللي قدمتها عندها شهرين تقريبا التالي للأمم المتحدة في أنها فما تمويلات على حسب ميزانية الدولة التونسية ومشاريع قاعدين نبرمجوها باش ننفذوها في تصدي التغيرات المناخية بما فيها السواحل بطبيعة الحال، لكن فما زاد مشاريع أخرى اللي نشترطوا معناها نحاولوا نكونوا عندنا فيها تمويلات أجنبية من الصناديق الخاصة.
0: الدكتور زهير الحلاوي المختص في علم المناخ، إذا كان حوصوا الكلام اللي كنا نقولوا فيه، ارتفاع مستوى البحر في البحر الأبيض المتوسط أصبح واقع وعلينا مجابهة هذا الواقع بمختلف الإجراءات سواء كان على المستوى الوطني سواء كان من خلال اتفاقيات ممضات أو من خلال استغلال الصناديق الموجودة في العالم لمجابهة هذا الارتفاع وتقدم مستوى البحر على الكثير من السواحل التونسية. هذه هي الحوصلة سي زهير.
5: نقول وكيكا لكن ما نكتفيوش بالتأثيرات على السواحل، خطر التغيرات المناخية عندها انعكاسات أخرى واللي ممكن نشروها إن شاء الله ما نروهاش برشا ولا نخسر برشا كثيف كما الموجات الحر الشديد اللي
0: فعلا البارح مثلا في فرنسا معناها في حالة معناها في باريس فما مجموعة من المسابقات الرياضية والجري وهم عندهم الماراثون في نهاية الأسبوع، معناها فما حتى شكون ميت معناها بالبارح في باريس بالسخانة لأنه اعتبروها قياسية جدا. مختلف وسائل الإعلام الفرنسية البارح كنت عديت هل الموجة متاع الحرارة اللي قالوا أنها فاقت المعدلات في باريس خلال شهر ماي واللي وصلت لـ30 وماشي الفوق سي زهير
5: 30 ما حاجة
0: تي ما احنا عندنا برود احنا في تونس برود كذي
1: نسمة ذي كان نحبوها
0: يا ولدي كان ترى البارح في باريس شنو وصار والحماية المدنية مجندة والناس داخة والناس البرة والناس تتلوج بين تعوم حاجة بالحق
5: تستطيع نمشي سيدي مزيد نلقاها 30
1: اي خاصة بمناسبة العيد 30
0: والا القروين معناه ولا القروين
1: 30 تنجم تذبح البرة
0: فوالا 30 في القروين تقول ربي ديما علينا نعمة البرود معناه حاسيلو ان شاء الله العيد والناس الكل لاباس ان شاء الله الطقس يكون باهي والناس كلها تعيد بالكدا. احنا كي نحكيو على درجات حراره استثنائيه واللي تقصدوا انت ال 50 هذيك واللي وصلنا لها في فتره من الفترات و 49 و 48 ان شاء الله ربي يلطف بينا وان شاء الله نعديو الصيف باهي. شكرا ليك سي زهير الحلاوي يعطيك الصحه. يلا مستمعينا الكرام
1: ان شاء الله المره الجايه تكون حاضر معنا
0: ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله اعود للانغام مره اخرى في توقيت نص النهار و 18 دقيقه باش يكون بحذنا فيصل شابو في تقديم تونس واخبارها.
6: لما تحسس يدها ولم اعرف دفء أصلا.

0: إذا مستمعينا وصلنا لدقيقة 22 بعد نص النهار. مستمعينا الثيازين للجميع، كل من هو الآن على الطريق إن شاء الله واحدة واحدة توصلوا إلى الأماكن المقصودة. فيصل شعبو كيف الحال؟
1: مرحبا بك هند ومرحبا بالسادة المستمعين على موجات إذاعة الشباب. شكرا لكم على الاستماع. كما قلت انت
0: لم اتحسس يدها الغنيه بتسال عليها بكري يا ابن خدومه باللي ياي
2: راهي هذيا هذا لي توندونس تو كل وقت وقت
0: كل وقت وقت يلزمنا نجدروا احنا لكن ما نحافظوا زاد على الاصل على الصوت على الصوت الحقيقي على الاحساس الحقيقي كذلك. سي عبد القادر فيصل شريت علوش ولا ليه؟
1: والله
0: الجمعة اللي فاتت الدور من رحب
1: برا درتها قبل. أنا في تونس أما العيد في البلاد إن شاء الله. إيه
0: العيد في البلاد وين بالضبط في البلاد؟
1: في مكثر
0: في مكثر. شريت العلوش ولا ليه؟
1: أي
0: قولي عاد مكثر ولا شريت عاد الله خير. قد خذيت العلوش؟
1: في 1200
0: يا ريت كان سألته وقلت دبر لي علوش ب 1200 وقال لك ما فماش.
1: اي ما هو خاطر بالمعارف 1200 من غير المعارف يولد 17
0: اللي خذيته وانت ب 1200 ما نصورش الفلاح خاسر فيه مبيعك ب 1200
2: هذاك حق.
0: قداش ينجح قداش يتباع في تونس فايز؟
1: هو ربي يبقى عليه الستر فما
0: 16 قرب ما شاء الله في 16% فيها مليون 600
2: بالسعر المتداول هنا
0: معناها هو باعه لك الفلاح خاطره يعرفك.
1: اي ممكن في كل ساعات كل عام خاطر احنا فما معناتها في الجهات ديما كي تتعامل مع فلاح كل عام ينجم
0: سهولك ب 1200 ما شاء الله ان شاء الله يوصل سلامات
1: ان شاء الله ان شاء الله الناس الكل معناتها تعيد اكيد.
0: انت سي عبد القادر شريت ولا انت من
1: سيدي بوزيد؟ فما منافسه قويه بيني انا وسيدي بوزيد انا وسي عبد القادر سيدي بوزيد ولاد عيال
0: في بول صعيب بزاف. شكون ينافسكم في تربيه الجمهوريه؟
2: ربي ربي يخلي العائله
0: دقيقه. يعني هما شكون ينافسكم في تربية الماشية سيدي بوزيت وسليانة؟ شكون ينافسكم؟
2: فما في القروان موجود في القروان موجود في باجا موجود
1: تيباري
0: فما علوش تيباري موجود. قداش قداش خذيتوا علوش؟
2: والله ما انا ما دفعتش
1: بصراحه ما دفعتش.
0: هاي العيله هاي العيله
1: منافسه بول قوي هذه.
0: انت خول عندي عيله بالحق.
2: ربي يخلي لي اخوتي
0: ربي يفضلهم لك اكيد.
2: هذيك هي العائله.
0: وي ربي يفضل. قداش يعمل علوشك سي عبد القادر؟ خلينا نزيدوا نحسدوك.
2: والله اسمع انا شفته في السوق.
0: خلينا تونس واخبارها وقاعده نحكي
1: على السوق عليه وخاطر باش نحكيو احنا على هذاك الموضوع
2: اكثر. يعني باللي شفته انا في السوق أكثر من زوزولي
0: ما شاء الله.
2: أكثر من زوزولي
0: ما شاء الله.
2: ولكن باللي هما خذاوها أنا متأكد اللي هو بفارق كبير على السعر المتداول.
0: ربي يفضل لك العائلة وإن شاء الله
1: يا ربي. معناتها الطرحة عند سي عبد القادر مش
2: لا والله
1: أنا رازيت يدي
2: أنا تعرفوا موقفي أنه ثم مبالغة في السعر.
0: نجم الدين حطيته على خده يتفرج واحد شيري علوش مليون و200 واحد جاي كادو واحنا قعدنا نشريو. قد خذيت علوش نجم الدين؟ قل لي اعطيني الرقم قد ايه. مليون 1400 كبير ولا متوسط؟ قل لي صغير 14 ريال احنا احنا اللي نشريو في العلاج بدران. خذيت على
1: بدران خاطر عطى الكفره وزاد نمشيو
0: كيف موجود
3: للعام الثاني على التوالي
0: ما خذيتش.
3: ناخذ دجاجه بالقرو
0: ما تاخذش علوش.
2: والله اسمعني انا عندي انا نعاود وناكد اللي ثم الفلاح ما بقاش عنده العلوش. علوش عند ناس اخرى وممكن اكثر واحد ياكد لنا فيصل انه نزل للميدان
0: يمشي برشا دار في الحب
2: اللي يبيعوا في الحب كل ما همش فلاح ونتحمل المسؤوليه.
0: اي قشاره وكله
1: بنسبه كبيره. اي بنسبه كبيره
0: انه فيصل كي مشى للفلاح ديريكتومون علوش قال يعمل مليون و600 خذاه مليون و200 معناها نعطيو في الواقع راهو احنا راهو نعطيو في الواقع.
2: يعني هو راهو شفت امس يظهر لي امس ما على صفحه اذاعه الشباب ثم فرق نتاع 400 500 دينار. يعني
0: فيصل نسمعوا نغم ومن بعد نجيك لتونس واخبارها بعد موجز الاخبار لمنتصف النهار ونصف. باش نرجعوا للبلاغ اللي كانت هبطته بلدي تونس في علاقه بمنع ذبح الاضاحي داخل الشقق وفوق اسطح العمارات في مدينه تونس.
1: حتى الديوان الوطني للتطهير زاد عنده بلاغ.
0: اسكو فما بديل؟ انت كي تقول لي ما تذبحش في الشقه نتاعي فما بديل؟ فما بلاصه نذبح فيها ما يلزم زاد المواطن يعرف وين يمشي باش يذبح.
2: لا في البلاغ حاطين مناطق اما راهو مع المناطق هذه لكن احنا نحبوا نكونوا نواكبوا. لازمك في الاخر توفر سياره اللي هي تنقل اللي هما عندهم البلديات عندهم هذيك اللي هي السيارات الخاصه اللي نقل الحاول لانه تذبح كميات وبعد تخرج فك الشمس هذيك وكل واحد
4: نقل اضاحي حتى نقل اضاحي وايضا ما يلزم زاده توفير البلديات نقل ما بعد الاضاحي الفضلات وعي المواطن في الذبيحه خاطر لان هنا كي نحكيوا معناتها حتى وعي المواطن في الذبيحه خاطر الديوان الوطني للتطهير قال انه لازم المواطن معناتها في البلاغ نتاعو انه يحافظ شويه باش يتخلص
0: احنا فما خطر
4: اشكال احنا اعطيك يذبح ومن بعد يرمي فين دجاج
0: يحل الروجار معناها مع معذره للناس اللي تاكل ولا تفطر تو وقت فطور ويحط فيها الفضلات نتاع العلوش نتاعو يتخلص هو ويقعد في دار نظيفه لما تقامك الروجار
2: تغلق
0: اجا شوف معناها الناس تحل روجار بالعاني وتبدا ترمي في شماته في شكون شماته في بعضنا
2: في روحه
0: وفي بعضنا الدنيا سخونه الناموس جو ذي كل ربما يكون سبب في تعكر الوضعيه البيئيه ما نسالوش بعضنا علاش خاطر نعرفوا ممارسات بعضنا. يلا مستمعينا الكرام بعد موجز الاخبار نواصل اللقاء مع فيصل شاب وتونس واخبارها وكذلك الميكرو ترتوار اللي كان امنه زميلنا احمد بدران العرفاوي.

0: يونس اليوم. عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة الشباب، نجدد لكم التحية. حجاج بيت الله الحرم بدأوا صباح اليوم الموافق للثامن من ذي الحجة التدفق إلى مشعر ميناء غربي السعودية إذانا بانطلاق مناسك الحج بمشاركة أكثر من 2 مليون حاجة. ووزير شؤون دينية ورئيس البعثة الرسمية للحج أحمد البوهلية كاد نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج والحرص على توفير أفضل ظروف الإقامة والإحاطة بالحجيج التونسيين خلال أدائهم مناسك الحج، ولا سيما في يوم عرفة، مشددا على ضرورة تمكينهم من التفرغ للعبادة في أجواء من الراحة والسكينة. وفرت شركة ديوان الأراضي الدولية في نقطتها القارة من المنتج المستهلك ديوان ماركت ببرج العاملية بداية من اليوم كمية تتجاوز 700 كيلوغرام من لحم الخروف بعد وضع 70 خروفا على ذمة النقطة بمناسبة عيد الأضحى، وذلك في إطار استراتيجية تعديل أسعار اللحوم الحمراء خلال هذه الفترة وفق تصريح للإطار بالديوان محمد جلاسي. وحدد الديوان أسعارا تقدر ب 50 دينار للكيلو الغرام الواحد من لحوم الخرفان و35 دينار للحوم البركوسة في إطار الحرص على تلبية حاجات المستهلكين بأسعار مناسبة وبجودة عالية ومواصفات صحية تخضع لمراقبة بيطرية من قبل المصالح المعنية. أعلنت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة عن إطلاق طلب ترشح لفائدة وكالات الأسفار المنضوية تحت لوائها، وذلك في إطار برنامج تونس وجهتنا وضمن مبادرة تعزيز ترويج وتسويق العرض السياحي البديل. وتهدف هذه المبادرة إلى إرساء آلية دعم ومساندة للترويج وتسويق السياحة البديلة والتونسية بما يساهم في تعزيز الإشعاع الدولي للوجهة التونسية وتكثيف التبادل واللقاءات بين وكالات الأسفار التونسية ومتعهدي الرحلات الأوروبيين ووسائل الإعلام المتخصصة. وفي أخبار العالم، قال الكرملين اليوم أن الرئيس فلاديمير بوتين وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ناقشا هاتفيا ضرورة إيجاد حل دبلوماسي سريع لحرب إيران. مسؤولون أمريكيون صرحوا أنهم لن يوقعوا اتفاقا اليوم وغدا مع إيران، وأن الرئيس ترامب يميل إلى منحهم أياما عدة لإنجازه. وفي الشأن اللبناني، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا عاجلا بإخلاء للسكان 10 بلدات في قضاء النبطية جنوب لبنان، ورئيس لبناني أشار إلى أن بلاده تعمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي بالتفاوض. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: من غير ما تحتار، العيد على موجاتنا أحسن خيار.
3: إذاعة الشباب، صوت الفرحة في كل دار،
4: صوت الفرحة في كل دار.
3: من سنين في إذاعة الشباب ديما معاكم معايدين،
1: بالإيقاعات والجو الحفالي،
3: مسابقات وجوائز للغوالي.
1: نغني ونفرحوا بالصوت العالي،
5: نغني ونفرحوا بالصوت العالي.
3: العيد فرحة في كل دار،
1: كل عام يزهينا كبار وصغار.
3: إن شاء الله عيد البركة والأنوار.
1: إذاعة شباب معاكم في كل عيد،
3: تجمعنا موجاتها وتقرب البعيد.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.

0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام. فيصل يلا عندك تونس وأخبارها بعد الفاصل.
1: تونس وأخبارها. تونس وأخبارها.
2: تونس واخبارها. جوله لاهم الاخبار في ال 24 ساعه اللي تعدى. وزاره الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري تنفي الاخبار اللي تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونيه بخصوص مزاعم رفض تونس لهبه تتمثل في مليون نعز. الاخبار هذا كان صرح به احدى النواب البارح في جلسه الاستماع اللي عقدتها لجنه الفلاحه بمجلس نواب الشعب. كان تم تداوله كما قلت انت على عديد المنصات وبرشا تعليقات على الخبر هذا يعني. ومهم برشا كما قلت انت الزام يثبتوا من المصدر
0: خاصه توضيح من عند وزاره الفلاحه.
3: يعني انت نائب وعندك مكانتك وعندك سلطتك وعندك مصداقيتك ودو بليس انت تعتبر مصدر. يعني اذا ما عندكش مثبت ما تخرجش معلومه.
2: نمشيو لاخبار اخر هندسة سعد القادر. انه حكينا على البلاغات نتاع الديوان الوطني للتطهير اللي يدعو المواطنين لعدم القاء فضلات الاضاحي في شبكه الصرف الصحي خلال فتره العيد، وهذا اللي نجم يتسبب في اضرار بيئيه وتقنيه بسبب التخلص العشوائي اللي قلت عليه هند من بكري. انه الناس اللي تتخلص من دارها من الفضلات هذه وترميها في
0: الطبيعه
2: ولا في الطبيعه، وهذا عنده تاثير كبير برشا.
3: اولا هم فيهم في البوبيل بطريقه حطوهم بحذ البوبيل
2: ولا السيفونات اللي غير
0: حلها ويرمي فيها
3: ولا يمشوا للمجاري ويحطوها كي وفيه
0: وبرد ولا يحرقوا ولا يحرقوا يلموا الجلود في التركينه ويبداوا يحرقوا
3: يعني
0: فيه.
3: يعني راهو ثم حوايج اون برانسيب زاد للجهات هذه كل ديوان البلديات. يعني شفنا في بعض البلديات نهار العيد خرجوا كمين هما اللي قاموا بجمع الجلود وجمع
0: هي فما حمله كامله لجمع جلود اضاحي العيد. راهو ثم حمله كامله مشيت في فتره من الفترات وبعد تراجعت. ماناش عارفين علاش هالحمله ذي ما كبرتش.
3: وفي نفس الوقت الكاميون ويلزم نظام تحيه للعمال النظافه اللي يخرجوا نهار العيد فالناس تساعدهم. يعني راهو كي تشري تو انت شريت علوش بالاسعار اللي نسمعوا فيه يعني استخسرت انك تشري
0: ساشي
3: يعني ثلاثة وأربعة تي هو الباكو بديناري باكو كامل فيه في يعني فخلينا نعاونوهم الناس هذوك.
2: هذا
3: يعني
2: هو الوعي مهم برشا. ونختم جولتنا مع خبر كما قلت انت سي عبد القادر اليوم في بداية الحصة على الجزارة والتجاوزات. أكيد اللي باش نلقاوها على الجزارة بالمناسبة هذه حجز وتلاف أكثر من 1205 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية الغير آمنة وإلا خلينا نقول مجهولة المصدر حسب مصدر بلاغ الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مع تكثيف الرقابة الميدانية على جميع نقاط البيع وبالتنسيق مع المصالح المختصة وأيضا أطباء بياطرة وأخصائيين لحفظ الصحة. ونعرفوا الأكيد كما قلنا برشا ناس باش يلتجؤوا للجزارة لأنهم
0: لا تعليق لا تعليق لا يزي في الأسعار وزيد كم تبيع له الحمى معناها

0: حاسد معناها والله لا تعليق. حاسد
1: بكمية كبيرة الفترة هذه
2: إجرام فيه
1: إجرام إجرام كبير برشا الحقيقة. لهنا نحكيه على حاجز كميات كبيرة في عديد الولايات، في ولاية جندوبة، في سوسة. في سوسة تم حاجز تقريبا 540 كيلو من أكباد الأبقار والأغنام داخل محل عشوائي مع غياب شروط حفظ الصحة. أيضا لقاو زوز عجول مذبوحين وكانوا مرضى بمرض السل، عافانا وعافاكم الله. في ولاية جندوبة 37 كيلو لحم من لحم الضأن مجهولة المصدر، معناتها ما عرفوش معناتها كيفاش ذبحت ومصدر نتاعها. كيف كيف في قفصة 52.8 كيلو لحوم من الأغنام، كيف كيف مجهولة المصدر. وفي القروين 75 كيلو من كبدة مجمدة نتاع عند جزار
0: القاهرة، هذا يخرج في العيد معناها كيف
1: مجهولة المصدر وما هيش موجودة معناتها ما تمشيش مع
0: تعبنا من هكذا ممارسة.
1: ولهنا كما قلت أنت لهنا
0: تعبنا من هكذا ممارسة.
1: صراحة ياسر برشا على المواطن، هرب من الفلاح هرب من القشار خليني نقول، ما خلفش مشى للجزار زادت تذبح الحقيقة. ياسر ياسر على المواطن.
0: شكرا لك فيصل شاب. ويلا مستمعين خلينا نمشي وللتعقيب هو ميكرو ترتوار أمنو أحمد بدران العرفاوي تعليقا على البلاغ اللي كانت هبطته بلدية تونس وأعلنت أنه ذبح الأضاحي داخل الشقق أو على أسطح العمارات في العاصمة العام 2026 ممنوع منعا باتا وفق الترتيب الجاري بها العمل حفاظا على السلامة العامة والصحة. بدران مشيت عملت ميكرو ترتوار اليوم مع المواطنين تعليقهم على هكذا قرار.
2: مرحبوا بالمبادرة والفكرة
0: وليك.
2: أما حبوا معناها فضاءات مخصصة لذبح الأضاحي.
0: نسمع اش قالوا،
2: تكون قريبة مش بعيد.
0: به واضح تفضل.
3: باهي كي يبدا بالحق هو باش تسكر زيقويات وتوسخ واحد، اما لازم تعمل محل انت اللي يسكن في بلاص ولا في ابارتمون في بلاص ومش يذبح. لازم توفر لهم انت كيما الباركين كيما اي حاجه، لازم توفر لي البديل انت وقت اللي العباد ساكنه ابارتمون ويبدا ابارتمون صغيره واحد وانت تحبوا يذبح لازم البلد يتوفر له الفضاء باش تذبح يذبح فيه. فما شكون ما عندوش مثلا وسيله نقل باش يمشي البطوار ولا يخرج لبرا ويذبح واحد حتى هو حتى يخرج من السنتر فيل ما ذماش بلايص يعني مهيئه باش العباد تذبح. يعني هو قرار باهي اما يلزم ثم حوايج وراه. حط روحك في بلاصه المواطن، المواطن مش يعمل وين مش يذبح، يعني ما عندوش وين مش يذبح. مش الناس الكل عندها جنينه والناس الكل عندها واحد اللي يسكن في بلاصه يبدا معلق الفوق ايش مش يعمل منا تحرق ومنا تشوي. يعني لا كان مش يطبق القرار مش يبطل ما يذبحش ولكن يذبح مش يولي يخالف
4: قرار باهي خاطر نظافه للمواطن نظافه للسيتي باش يسكنوا فيها وكل شيء. اما شنو هي لازم ياخذ احتياطاتهم في المكان باش يعملوا فيه الذبح، لازم يكون نظيف وفي سباله وفي كذا والبلديه لازم تراقب معناها كل ريزيدونس ولا حاجه تشوف شنو هي الوضعيه باش هكذا تكون تامه الحكايه. فهمت مش نحن نصلحوا منها حاجه ماهيش نظيفه زاده كيفاش.
5: والله بالنسبه للفكره دي حاجه طيبه خاطر كل عيد واحنا نعانيو من دمومات ومن ثم اللي يتقلق ثم وسخ برشا حاجات يعني عندها مؤثرات سلبيه اكثر من الايجابيه.
6: اللي يسكت في برتين مش يذبح
5: يذبح اللوت ثم اماكن اخرى نعرف نشوف دار قريب
0: هو على كل. بالنسبة للتساؤل وين يذبح، هي بلدية تونس خصت 4 أسواق مجهزة لإجراء عملية ذبح الأضاحي بشكل آمن ومناسب. بالنسبة لتونس العاصمة الأماكن هي السوق المركزية، سوق حي الخضرة، سوق حي ابن خلدون واحد، سوق سيدي سريدك في الحفصية. هذه 4 أسواق، السوق المركزية، سوق حي الخضرة، سوق حي ابن خلدون واحد، وسوق سيدي سريدك بالحفصية. للمستمعين الكرام نمشيو الآن لفاصل ونكونوا مع وليد نويري في الصفحة الاقتصادية وهكا نختموا به تونس اليوم لليوم.
7: تونس اليوم. تونس اليوم. اكتواليتي موسيقى خليكم اجور واحنا علينا المزاجور. واحنا علينا المزاجور. تونس واخبارها
8: من الاثنين للخميس.
9: من الاثنين للخميس
7: من 11 ونص الماضي ساعة.
10: 11 ونص الماضي ساعة.
11: تونس اليوم.
7: تونس اليوم.
11: الاقتصاد اليوم.
12: عسلامة مرحبا، ثم حد يسلم عليه دونك نبدا وحدي ما ثماش حد فرحان
0: بيا. سلمنا عليك الجمعه اللي فاتت واللي قبلها وكل ما تجي نسلموا. انطلق وليد انطلق.
12: الجزائر تتجه الى توسيع تعاونها الطاقي مع تونس عبر دراسه مشروع لانشاء اكبر محطه كهرباء بنظام الدوره المركبه في خطوه تعكس مساعي البلدين تونس والجزائر لتعزيز امن الامدادات الكهربائيه خلال الخمس سنوات القادمه خاصه مع تصاعد الطلب الاقليمي على الطاقه خلال فصل الصيف. حسب بيان تحصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة اللي مقرها في واشنطن، وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري مراد عجال استقبل البارح لحد 24 ماي وفد رفيع من الشركة التونسية للكهرباء والغاز أستيك لبحث ملفات التعاون المشترك وتطوير مشروعات الربط الكهربائي والطاقة، وينتظر أنه تمثل أكبر محطة للكهرباء في تونس نقطة تحول مهمة في البنية التحتية للطاقة، خاصة أنها بتعمل بقدرة توصل 1400 ميجاوات مع اعتماد تقنيات الدورة المركبة ذات الكفاءة العالية وخفض استهلاك الوقود والانبعاثات. الجانبان أكدا خلال اجتماع أهمية تسريع مشروعات التكامل الكهربائي بين الجزائر وتونس وليبيا، إلى جانب استمرار الجزائر في تصدير الكهرباء إلى تونس خلال صيف 2026 رغم ضغط الاستهلاك الداخلي وارتفاع الطلب الوطني الجزائري خلال أوقات الذروة الموسمية. وزير الطاقة الجزائري ناقش مقترح إنشاء أكبر محطة كهرباء في تونس تعمل بنظام الدورة المركبة داخل أراضي تونسية بقدرة إنتاجية ضخمة كما قلنا توصل 1400 ميجاوات، وهو ما سيسمح بتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتقليل مخاطر الانقطاعات خلال أوقات الاستهلاك المرتفع. ويأتي المشروع الجديد ضمن جهود الجزائر لتعميق حضورها الإقليمي في قطاع الطاقة عبر دعم البنية التحتية الكهربائية في تونس وتوسيع الشراكات الاستراتيجية بين مجمع صون الغاز والشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال السنوات القادمة بصورة أكبر. باش نرجعوا بعد شوية للجزائر، لكن بعد الخبر هذايا، وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أكدت أن لجنة إسناد الامتيازات صدقت إلى آخر مارس 2016 على استثمارات فلاحية خاصة بقيمة 111 مليون دينار. خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2016 تم التصريح عن بعد ب 82% من عدد عمليات الاستثمار، وهو ما يمثل 86% من حجم الجملي الاستثمارات المصرح بها، وذلك عبر 638 عملية استثمارية. من المنتظر أنه تتيح هذه الاستثمارات المصدق عليها إحداث 673 موطن شغل قار، والإشارة المنح المسندة بلغت 26.5 مليون دينار وسجلت ارتفاع بنسبة 47% مقارنة بسنة 2025. نرجع للجزائر ونقلا عن الموقع موقع تونس الرقمية. احنا قاعدين نجريو في جرة العليلش وفي جرة شراء الأضاحي في الجزائر، قدر عدد الأضاحي المستوردة لغاية يوم الأحد البارح 1 مليون رأس غنم حسب ما أظهرته المنصة الرقمية أضاحي اللي تم إحداثها من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائرية لحجز الأضاحي من قبل المواطنين تحسبا لعيد الأضحى. أنا اللي همني مش الرقم، اللي همني المنصة اللي تم إنشائها لهذا الغرض. حسب البيانات المحينة للمنصة اللي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية البارح، بلغ عدد الإجمالي للأغنام المستوردة 1 مليون رأس، سواء الموجودة أو التي هي قيد الشحن أو قيد الاستيراد، يعني أون طون غيال قاعدين يتبعوا في الأضاحي المستوردة. فيما وصل عدد الأغنام اللي وصلت الجزائر ضمن عملية الاستيراد المعتمدة 760,714 رأس غنم عادة ما نهتموش بالتفاصيل، لكن بشوفوا الدقة متاع هذه المنصة. حسب هذا المصدر المنصة أحصت في نفس التوقيت 239,290 رأس غنم موجودة حاليا على متن وسائل النقل قيد التحميل في الموانئ أو في المطارات أو قيد الاستيراد في البحر أو عبر الجو، إضافة إلى وجود 11 سفينة وطائرة تقوم برحلة للاستيراد في الوقت هذاك. إلى جانب هذا المنصة أحصت ما مجموعه 93 سفينة وطائرة متجهة نحو الجزائر أو قايدة تحميل رؤوس المواشي المستوردة. بعد ما قريت الخبر هذا سألت التساؤل اللي انتم أكيد تسألوا فيه،
0: اللي هو
12: علاش احنا ما عندناش منصة ومنظمين بالطريقة هذه.
0: واضح.
12: أمر إلى الأخبار متاع البورصة. في حصة اليوم مؤشر يونانديكس يوصل إلى مستوى 17,285 نقطة، ارتفاع ب 0.52% مقارنة بإقفال حصة نهار الجمعة. إلى حد الآن تم تبادل أكثر من 750 ألف سهم بحجم مالي جملي وصل ل 10 مليون دينار. أهم ارتفاع الأسهم بهاش بانك ب 4.9%، أهم انخفاض لأسهم شركة صفات ب 4.2%. أكثر شركة تم تداول أسهمها تأمينات البنك الفلاحي بأنا أسيرونس ب 119 ألف سهم، وأكثر حجم مبادلات لشركة الشركة التونسية للبلور سوتيفير ب 1.7 مليون دينار. الأورو اليوم أصبح 3 دينارات 369 مليم، الدولار بزوز دينارات 896 مليم، وحتىش نهار 22 ماي الاحتياطي متاع العملة الصعبة 104 يوم استيراد. أسعار الطاقة تراجعت، أسعار النفط العالمية في مستهل التداولات اليوم الصباح وحسب بيانات التداول، وهذا عقب ظهور ملامح أولية وغير نهائية لاتفاق محتمل لإنهاء تصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. سعر النفط الخام حاليا 91 دولار للبرميل الواحد، ومزيج برانت يوصل ل 95 دولار للبرميل الواحد. نختم بهذا الخبر من مصر. مصر شهدت هذا العام ارتفاع ملحوظ في نسب الإشغال السياحي اللي وصلت حاليا إلى 90% حسب تصريحات هشام إدريس عضو غرفة شركات السياحة. إدريس أكد أن هذه النسبة تعكس نجاح مصر في تقديم صورة واضحة للأمان والاستقرار أمام العالم، وأضاف أن معظم فنادق الساحل الشمالي بدأت بالفعل في الوصول إلى نسب إشغال كاملة مع انطلاق الموسم الصيفي مبكرا هذا العام، حيث ستفتح نحو 80% من الأماكن أبوابها لاستقبال السياحة العربية اعتبارا من نهاية هذا الشهر. أيضا نوه إدريس إلى ارتفاع نسب الإشغال في شرم الشيخ والغردقة إلى جانب زيادة الحركة السياحية بالقاهرة بصورة كبيرة، وأشار إلى أن هناك حركة سياحية متصورة من دول اسكندنافيا وروسيا عبر مطار العالمين. وكشف أيضا أنه الشهر القادم باش يشهد تشغيل رحلات طيران مباشرة من الخليج والسعودية إلى الغردقة، وهو ما سيساهم في زيادة أعداء السائحين. وقال أيضا أنه دخول شركات طيران الخليجية للعمل على خطوط الساحل الشمالي يعكس ثقتها في مصر كمقصد سياحي جاذب. أكد أيضا أنه مصر عملت خلال الفترة الماضية على تحسين جودة الخدمات السياحية ورفع كفاءة العمل إلى جانب جهود وزارة السياحة في تطوير القطاع، مع العلم أنه مصر استقبلت عام ناول 19 مليون سائح.
0: الاقتصاد اليوم. إذا كان هذا الاقتصاد اليوم مع وليد النويري. وليد، احنا قبل الفقرة متاعك كنا ميكرو تروتوار ما كنت تسمع في المواطنين يعلقوا على بلاغ اللي كنت أصدقه
9: بلدي تونس،
0: بلدي تونس في علاقة بأنه ما منع الذبح في في داخل الشقق وفوق أسطح العمارات. هاو في فرنسا كيفاش الإجراء؟ السلطات الفرنسية قدمت كذلك حزمة من الإجراءات التنظيمية والصحية بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى بتبيعة بهدف تعزيز الرقابة الصحية. منع الذبح الأضاحي يظل ممنوعا داخل المنازل والأماكن العامة، ويسمح به حصريا في المسالخ المعتمدة أو النقاط المؤقتة المرخصة من قبل السلطات المحلية في فرنسا. ذي تشمل الإجراءات أيضا رقابة صارمة على نقل المواشي، حيث يسمح فقط للمهنيين المرخصين بالقيام بعمليات النقل وفق شروط صحية مع تكثيف حملات التفتيش في مختلف المناطق. حذرت السلطات من أن مخالفة هذه القواعد قد تؤدي إلى عقوبات جزائية. مش هاو ظهري يوجع فيه وما لقيتش كاميون ودرشني وقلت لي نسمع فيه بكري. العقوبات يا وليد تصل إلى السجن 6 أشهر وغرامات مالية تبلغ 15,000 أورو إضافة إلى مصادرة اللحوم غير القانونية. ودعت الجهات الرسمية المواطنين إلى التوجه نحو الجزارين المعتمدين أو النقاط المنظمة، مؤكدة أن المسالخ المرخصة تضمن أيضا تطبيق الذبح الحلال وفق معايير صحية وبيطرية مضبوطة.
9: إيه روك يحكي لنا شفت مش احنا مخصص 4 أماكن راهو في فرنسا باش الناس تكون واضحه
0: لي بوين معناها اللي يذبحوا
9: لا لا لا حتى ما قبل راهو يعني انت يخصوا اماكن وين تبيت العلوش نتاعك وين حتى تمشي انت وصغارك تشوفوه كان حبيت تخرجوا بعد
0: تعملوا العلاقات العاطفيه
9: لا لا لا لا تتعرفوا عليه
0: وتحبوه ويحبكم وكلمكم
9: وراه ثم نهار العيد ثم نقل من أي حي من أي منطقة للمناطق الذبح وقربت أماكن الذبح ووفرت وسائل نقل لنقل بعد الحم يعني مش كيكة
0: يعني الأمور مسيبة كيكة
9: يعني كي نحكوا على حزمة هي حزمة
0: حزمة
9: مش نخرج بلاغ بارفوا بور دير فوالا أنا خذيت إجراءات وفي نفس الوقت ثم العقوبات
0: ثم العقوبات الزجرية إذا كان ما تحبش
9: لأنه أنت كي توفر هذا الكل على ذمه
0: وانت ما تسمعش معناها وما تمتثلش
9: يعني فبالتالي كل شيء يعني
0: مربوط ببعض
9: مربوط ببعض ما هوش مفصول
0: واضح. فقط بربي ارحمونا ما كجلود المكدسه في الشارع بربي اللي يذبع علوشه ويخسر عليه الملايين يشري ساشي ب 200 فرنك بدينار يا سيدي
9: باكو كامل
0: مش مشكل يا سيدي هو باش ياخذها بكاليتي ممتازه
10: وكبيره
0: وكبيره وفيها درشنايه لي زوبسيون الكل بربي بربي حطوا اكل جلود في الساشيات نتاع اللي هي مخصصه لذلك ورش عليه رشه ملح وحطوا البر تو يتعدى الكاميون نتاع البلديه يهزوا وهكاك ترحمونا من التلوث
9: ترحموا انفسكم
0: من التكدس نتاع الفضلات المشهد اللي هو يولي مقزز في نهاية الأمر ولا يليق بين وليد. عندكم تضيف ولا في مجرين عندكم الظاهرة دي؟
10: طبعا
0: عندكم بلدية ناشطة في بالي صحيح. وعندكم حملة الحملة اللي جمع جلود الأحد اللي ما زالت متواصلة
9: جلود الأحد
0: يا ربي حملة لي لجمع جلود
9: الأضاحي عادي تم الجلود والأحذية
0: اللي جمع جلود الأضاحي.
10: هي البلدية في مجرين تنشط على روحها لكن زيادة رأوا فما نوع من الممارسات اللي يقوم بها بعض المواطنين اللي تخلي مهما تكون هذه الجهود من البلدية موجودة فإنها ما تظهرش
0: ما
10: تنساش زيادة أكل حكيت على المنظر المقزز زيادة أكل الشوين متاع الروس تشوشيت الروس
0: أكل الشباب اللي يبدأ يخدم يقولك ندبر في راسي يدبر في ندبر راسك
10: وبعد البقايا اللي تقعد حاسيلو تبقى جمعة
9: كاملة
0: في القرون الوسطى تذكرك الحروبات اللي تبقى بعد تحس
9: أكل فليم اللي أنا من
0: حبش
9: أتفرج
0: عليه تقعد بلايس بلايس
9: يعني الدنيا ظلمة ودخان خارج
0: دخان خارج
10: فليم رعب
9: فليم رعب
0: الدنيا سخونة والشبيبة على الكياسات تشوش تفرغ
9: أنا في رأيي أنا يقع وبعد لم يا أخي طو كما اللي يبيعوا طو في كل ما يتعلق بالعيد من
0: السكاكن وغيره ولا ودرشنوة ولا
9: يا أخي بعد من
0: لم أمان شوية ممارسات حضارية يا ربي خلينا نرتقي
9: يا أخي أنا معانا الناس كل تعيش
0: تسترزق تسترزق أما نظف البلاصة اللي تخليها نظف. وليد يعطيك الصحة
10: شكرا
0: شكرا لك أستاذ عبد القادر الحمدوني يعطيك الصحة نجم الدين بن سالم فيصل شابو أحمد بدر العرفاوي هند العسكري بسام يعطيك الصحة لتأمين البث الرقمي على صفحتنا راديو جون باش أوفيسير خليكم بعد شوية مع على كيفك والثنائي أمير الزيدي وبشير خلف الله إلى اللقاء.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: إذاعة شباب، عدل موجتك، تسمع صوتي.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل. تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.

0: إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
0: عدل موجتك.
1: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.
1: على كيفك.
0: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك.
0: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
1: على كيفك.
0: على كيفك. على كيفك. الموسيقى والغناء.
1: على كيفك.
2: إدبارة الصحة والهناء.
1: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
0: من غير شقة.
2: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
0: اتبعنا بكل وفاء.
1: على كيفك.
3: أهلين وسهلين مستمعي إذاعة الشباب، مرحبا بكم أينما كنتوا أو في إذاعة الشباب على 88.6 على كل فريكونس بتاعنا في تونس الكبرى وغيرها في كل أنحاء الجمهورية، على الويب أيضا اللي تنجموا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على الباج بتاعنا غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. تحية كبيرة لكم الكل في على كيفك من توا حتى الماضي ثلاثة كما كل نهار اثنين في حصة تسبق غدوة آخر يوم قبل يوم عيد الأضحى المبارك، غدو يوم عرفة إن شاء الله. اليوم يوم التروية، وإحنا البون بلون تاعنا باش نمشيو في يوم التروية إلى العربية السعودية. وجه اختارت هنا أميرة الزيدي كالعادة معايا في على كيفك نهار الاثنين. أميرة
4: مرحبا بشير، مرحبا بنجم الدين زيدة معنا في الديجيتال بسيم. بسيم مرحبا بسيم، مرحبا بكم اللي تسمعوا فينا الكل. اختارتوا الفريكونس امتانا بيان سور باش تعديوا معنا ان شاء الله وقيت حلو من توا حتى المطلثة، والبون بلون كما قلت بشير من البقاع المقدسة اليوم في يوم التروية باش يكون حاضر معنا مباشرة من العربية السعودية المطوف عمر الغديفي. هو تونسي مقيم ويدرس في السعودية، مطوف ومداح باش ينقل لنا الأجواء، أخبار حجيجنا زادة التوينسة، الأجواء كيفاش توا في البقاع المقدسة وبالتحديد في يوم التروية، باش نعيشكم بعض الأجواء هذية وإن شاء الله بطبيعة نطمنوا على الحجاج التوينسة وإن شاء الله ربي كتبها للناس الكل زادة اللي يتمنوا إنهم يمشيوا لبيت الله الحرام. Out of the box اليوم باش تكون مميزة كالعادة مع النجاحات، وإحنا هكا في نهاية سنة دراسية نتمنى أنه نسمو كان الأخبار الباهية على النجاحات ونسبة النجاح إن شاء الله تكون باهرة خاصة لجامعة البكالوريا. أما اليوم باش تكون حاضرة معنا تونسية جميلة شابة جميلة الخضيري، هي تحصلت على المرتبة الأولى وطنيا في مناظرة الإقامة في الطب
3: ريزيدانا. مهم جدا أنه نحكيه على السكتور تاع الطب، سكتور مهم جدا وما شاء الله في تونس متميزين في هذا المجال. الأولى وطنيا في مناظرة الإقامة في الطب جميلة الخضيري، وهي متميزة منذ
4: أكيد مسار دراسي
3: انتهى منذ كانت في البكالوريا، ذولي حتى في البكالوريا نجحت الأولى
4: من
3: الأولى ومن الأوائل وذولي حتى
4: الأولى. وبعد هي تزيد تأكدنا خاطر يهمنا أنه كي نسمو أخبار كيف ما هكايا نشوفوا الباركور متاعهم كيفاش كان المسار الدراسي متاعهم كيفاش كان
3: أيضا عائلتها كيفاش أثرت على
4: شنو دور العائلة. تصوروا أكيد فما دور هم العائلة للتأطير
3: الجينيتيك تجبط الجينيتيك بالحق
4: معه. وحتى الله زي دراو
3: تلقى شكون والد ووالدته طبة مثلا تلقى عنده أرضية
4: طبة بالوراثة
3: صحيح تلقى عنده أرضية تسهل له أنه يكون قريب ويكون متميز. وفما شكون سبحان الله والدي ما عندهم حتى علاقة، ربما ساعات تلقى شكون عنده والد ولا والدته
4: أمين لكن ما شاء الله
3: لكن هو يكون متفوق ما شاء الله، والحالات هذه موجودة بكثافة. في الأخير خارجة على الطائر أميرة الزيدي تحبها الروبريكة ذي اليوم باش نمشي
4: برشا يحبوها وبرشا من الشباب خاصة اللي مغرومين بالكامبينغ واللي مغرومين بالخرجات هكا في الطبيعة اللي غوندوني يستنوها
3: يستنوا في شط الزويرة إن شاء الله. احنا باش نزوم للزويرة
4: حلق الويد
3: حلق الويد تعبيج
4: أيوة ولاية تعبيج
3: ما هيش حلق الويد متاعنا لنا في ولاية تونس. هذا اللي عنا الكل إن شاء الله في على كيفك من توا حتى الماضي ثلاثة.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
1: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
4: رجعنا معكم في على كيفك، نمشي مباشرة مع البون بلان.
1: بون بلان بون بلان.
5: واليوم بشير البون بلان قلنا من البقاع المقدسة في يوم التروية، يحضر معنا مباشرة من المملكة العربية السعودية المطوف التونسي عمر الغذيفي. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
6: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: مرحبا، أهلا وسهلا بك. عليكم السلام. اليوم يوم التروية، يوم هام في مناسك الحج، كان تعطينا فكرة على الأجواء وأخبار الحجاج التوانسة كذلك في السعودية
6: إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحج ركنا من أركان الإسلام، وجعل يوم عرفة خير الأيام والدنيا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خير من دعا ولبى وقال. الحج عرفة، هذا اليوم العظيم. قبل أن نتحدث على يوم عرفة، هذا اليوم العظيم يوم التروية، اليوم الذي تبدأ فيه القلوب رحلتها قبل الأجساد، وتتحرك أفواج الحجيج ملبين مكبرين تاركين خلفهم الدنيا وهمومها، متجهين إلى الله بقلوب خاشعة ونفوس متجردة. اليوم تفيض فيه الأرواح المتشوقة إلى الله سبحانه وتعالى بأصوات التلبية، لبيك اللهم لبيك. في هذا اليوم العظيم يستعد حجاج بيت الله من إلى منى، ومن ثم يعني يتعدى العرفة. هنالك يعني شكون يعني يتعدى إلى عرفة، وهنالك من يتعدى إلى يعني منى، وهي يعني اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سمي يوم التروية لأن الحجاج يتروون فيه، يعني يرويوا بعضهم الحجاج ويسقون بهائمهم، ومن ثم يعني يقصد ربي إلى عرفة. ونذكر كذلك هذا اليوم العظيم وهذا اليوم الجليل يوم عرفة. نحن اليوم نعيش في أعظم الأيام ومن أعظم المشاهد الإسلام، يوم عرفة، اليوم الذي تتوجه فيه القلوب قبل الوجوه إلى الله سبحانه وتعالى، وترتفع فيه الأكف بالدعاء، وتمتلئ العيون بالدموع. منذ ساعات الصباح الأولى ما شاء الله بدأت يعني حجاج بيت الله تتوافد إلى صعيد عرفة بلباسها الأبيض الموحد. هنا لا فرق في بين يعني غني أو فقير، ولا بين عربي وأعجمي، الكل يردد هنا لبيك اللهم لبيك صدقا، يعني مشهد تهتز له القلوب. يعني ملايين من المسلمين يجتمعون في مكان واحد، يعني بألسنة مختلفة بألوان مختلفة، لكن سبحان الله القلوب متحدة على طاعة الله. وفي هذا اليوم العظيم يقف الحجاج ما شاء الله رافعين أكف الضراعة، يرجون العفو من الله، ويبكون على ذنوبهم، ويتضرعون إليه سبحانه وتعالى، ويسألون القبول والرحمة. وقد قال وجاء في أعظم الأحاديث على هذا اليوم مستمعين الكرام في تونس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه العبد من النار من يوم عرفة، إنه يعني يوم الرحمة ويوم المغفرة، ويوم تتنزل فيه السكينة على القلوب، وتفتح فيه أبواب السماء. وفي هذه الأجواء الإيمانية العظيمة سبحان الله تتكامل الجهود، نتحدث على جهود المملكة العربية السعودية من الجهات المختلفة، من الأمنيين، من المرشدين، من المنظمين، يعني حتى الحجاج يؤدوا مناسكهم بأمن وطمأنينة ويسر. وكذلك يعني يوم عرفة ليس للحجاج فقط تميرة، كذلك لخلو، وكذلك لإخوتنا التونسيين والمستمعين الكل، رأوا اليوم هذا ليس يعني مخصص للحاجة فقط، فالله سبحانه وتعالى جعل هذا اليوم خير وبركة ورحمة على الأمة الإسلامية كلها. ونسأل الله أن يتقبل من حجاجنا يا رب العالمين.
5: إن شاء الله ربي يتقبل منهم كل حجاج من تتوينسا ومن بقاع العالم اللي موجودين في المملكة وفي البقاع المقدسة في هذه الأيام الفضيلة. معك ناخذ فكرة على أحوال التوينسا وأجواء الحجاج التوينسا في الأيام هذه.
6: والله نتحدث يعني على الأجواء عامة، يعني أنا مرشد يعني مخيم ومشرف على المخيمات. حجاج تونس ما شاء الله البعثة لم تقصر، البعثة التونسية جزاهم الله كل خير، البعثة الشؤون الدينية، المؤطرين، المرافقين، يعني ما شاء الله جهود صدقا يعني مبذولة في هذه، يعني بالرغم يعني أختي أميرة سخانة ما شاء الله يعني لهنا، يعني
5: درجة الحرارة يعني قديش؟
6: الحرارة ما شاء الله وصلت إلى 48 يعني درجة
5: برشا، إن شاء الله ربي يقدرها.
6: أمين يا ربي. سبحان الله، يعني الله عز وجل جعل حرارة هذا المكان حتى يعني الحجاج يعني يحسوا بالمغفرة، مغفرة الذنوب سبحان الله.
5: إن شاء الله يعطيك الصحة، شكرا لك. المطوف عمر الغديفي، مطوف تونسي ومداح موجود في المملكة العربية السعودية مقيم، واليوم من بقاع المقدسة بشير أعطانا فكرة على يوم التروية وعلى الأجواء وعلى وضع الحجاج التوينسا. إن شاء الله يرجعوا سالمين غانمين لأرض الوطن. شكرا لك مرة أخرى.
6: شكرا، الله يبارك لك. شكرا لكل
4: شكرا. حج مبرور وذنب مغفور لكل حجاجنا الميامين، إن شاء الله يكملوا كل المناسك على خير ويرجعونا إن شاء الله على خير. احنا مازلنا مواصلين معاكم في على كيفك، بعد شوية نشرة الأخبار سلوت أمنها لكم، بعدها مباشرة توب سبور آخر الأخبار الرياضية، ونرجع لكم بشير وميرا نجم الدين و
5: بسام.
4: بسام مرحبا بي بسام، متربص معنا هوني موجود معنا في الإخراج الرقمي، يقعدوا معنا ما تمشوش لبعيد، أنا راجعين.

0: على كيفك
1: على كيفك.
2: ما تخليش لحظة تفوتك،
3: تابعنا واسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: على كيفك
3: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
2: على كيفك.
1: إدارة الصحة والهناء
2: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
3: اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك.
5: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: نشرة الأخبار
7: من إذاعة الشباب نحييكم ونقدم لكم ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: عطلة عيد الأضحى فترة للراحة أم فرصة للمراجعة السادسة للامتحانات الوطنية المقبلة؟ موضوع متابعة في النشرة. في اليوم العالمي للغدة الدرقية ضرورة التعريف بأهميتها ونشر الوعي حول الأمراض المرتبطة بها. في يوم التروية حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى مشعر منى استعدادا ليوم عرفة. مع بداية العطلة وارتفاع نسق الاستعداد للمناظرات الوطنية يعيش عدد من التلاميذ فترة استثنائية تتداخل فيها أجواء الراحة والاحتفال بعيد الأضحى مع المراجعة الجيدة للامتحانات. وبين الرغبة في الاستمتاع بالعطلة والحرص على تحقيق نتائج إيجابية، يجد التلميذ نفسه أمام تحد حقيقي يتطلب حسن تنظيم الوقت وتحديد الأولويات. فكيف يمكن تحقيق التوازن والمعادلة بين الاستمتاع بالعطلة والمراجعة الجيدة بعيدا عن الضغط النفسي؟ نجاة أحسن.
8: مع انطلاق العطلة يتهيأ عدد من التلاميذ لاجتياز المناظرات الوطنية في فترة تجمع بين الراحة والاحتفال بعيد الأضحى ومتطلبات المراجعة والتحضير النفسي أمام تحدي تنظيم الوقت وتحقيق التوازن بين الترفيه والاجتهاد حتى لا تتحول العطلة إلى مصدر قلق وتوتر.
9: بديت العطلة للناس اللي باش يعديوا الكونكور، أنا ننصحهم الحق يقسموا وقتهم، يخصوا وقت للعب ووقت للقراية زادة، خاصة بعد غدوة العيد. سي بون معناها باش ناكلوا اللحم ونعملوا الجو، غدوة زادة باش نقرا في الصباح من نهار العيد اللي باش نقعد نرتاح فيه. ننصح اي واحد يخصص الصبحيه بالذات للقرايه والعشويه يقعد يلعب فيها ويرتاح فيها، دي فيق 9:30 مثلا يفطر فطور صباح بطبيعه ويمشي يقرا حتى يكشي الماضي ساعتي فيه ألف بركه
10: شويه منه وشويه منه، هاك واحد يشوف عائلته شويه ويتفرهد شويه وميمتو يقرا على روحه. استغلوا الجمعه الاولى اللي يقرا فيهم بعد يرتاح،
11: يحضروا في راحتهم، يرقدوا بكري، ما يسهروش برشا، ما يضغطوش على رويحهم برشا. في العيد يتفرهدوا شويه مع العائله الأجواء متاع العيد باش يركز ويشد المعلومة الصباح، ولا في الليل كي يجي باش يرقد.
12: بديت معناتها الغصرة تجي ولازم معناتها يزربوا شوية، وما ننصحش بالقراية في القهاوي، ديما القراية في بلاصة كلمة راهي خير برشا، ليها أهمية متعوش في العيد، لازم يكبسوا روحهم شوية ومن بعد يتفرهدوا.
8: وترى المختصة في التربية الوالدية والمرافقة النفسية نجاة الصحباني أن هذه الفترة تمثل فرصة للاستمتاع مع العائلة بفرحة العيد ثم المراجعة بصفة تدريجية مع ضرورة تنظيم الوقت.
13: توا جينا عيد والظاهرة خاصة البكالوريا مش هديو المناظرات النجية المسيديين مش يكون عندهم شوية وقت لمزيد المراجعة كتروشيكا الاخرانية متاع المراجعة، يعني هكا اللي بيش يحطوا يقولوا احنا اللي بوان سوغليزي هكا الحاجات نقصتهم يكلوا الحم على وش العيل وكل، وبعد يكش يعودوا يرجعوا للمراجعة تكون منظمة ويهيقولها السبل الكل بشكون ناجحة.
8: ويكون التحضير للامتحانات اما جماعيا او فرديا، اما مكان المراجعة فيختلف حسب ميولات التلميذ.
13: سواء هم يحبوا يراجعوا وحدهم ولا يراجعوا في مجموعة، يحبوا يراجعوا في الدار وإلا يحبوا يراجعوا في مكان برا، فما شكون يحب يراجع في قهوة، فما شكون يحب يراجع في مكان هادئ. فما منصة جسور اللي عملتها وزارة التربية زادة هي باهية برشا، زادة ينجموا يعملوا مجموعة نأكدوا على نفسية التلميذ ما يكونش خايف.
8: وترى المختصة في التربية الوالدية نجاة الصحباني أن للولي دورا كبيرا لحسن استغلال أبنائهم الوقت.
13: يلزم الولي ينظم الأوقات نتاع الأطفال نتاعو، يخلي لهم شوية وقت للترفيه، شوية وقت للعب، يخلي لهم شوية وقت زيادة للمراجعة، نقسم العطلة نتاعنا بريتم مرن شوية وخفيف شوية وبعد شوية بشوية ونزيدوا نقويوا في الريتم، لازم تكون ديما فما مراوحة.
8: وتبقى العطلة فرصة للراحة واستعادة النشاط، لكنها أيضا مرحلة مهمة للاستعداد الجيد للمناظرات، ويبقى النجاح رهين قدرة التلميذ على تنظيم وقته والتوفيق بين المراجعة والاستمتاع بأجواء العيد والعطلة.
7: وفرت شركة ديوان الأراضي الدولية في نقطتها القارة من المنتج إلى المستهلك ديوان ماركت ببرج العامري بداية من اليوم كمية تتجاوز 700 كيلوغرام من لحم الخروف، وذلك في إطار تعديل أسعار اللحوم الحمراء خلال هذه الفترة، وفق تصريح للإطار بالديوان محمد جلاسي. وحدد الديوان أسعارا تقدر ب50 دينار للكيلوغرام الواحد من لحوم الخرفان. أطلقت منظمة الدفاع عن المستهلك صيحة فزع داعية سلطة الإشراف ومختلف الأطراف ذات العلاقة للتدخل العاجل وتكثيف الرقابة والمتابعة الأنية والمستمرة لنقطة بيع الأضاحي من المنتج إلى المستهلك بولاية منوبة. نائبة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا تباسي أكدت تعمد عدد من المحتكرين اقتناء الأضاحي من نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بمنوبة وبيعها بأسعار مشطة في نقاط بيع عشوائية وحرمان المواطن من فرحة العيد.
0: احنا ثمنا نقطة البيع اللي تحلت في ولاية منوبة، كان فما زحمة كبيرة للأسر على أساس باش مساكن يحبوا الناس بتشري أضاحي بأسعار تفاضلية ومناسبة. صحيح أنه العداد ما كانتش تفيد بحاجة الناس المتدافعين باش يحبوا يشريوا، ولكن زيدا فما ناس قشر يشريوا من نقطة البيع هذه حتى يبيعوها للمستهلك بأسعار أخرى. هنا أطلق صيحة فزع لسلطة الإشراف لكل الأطراف المداخلة من وزارة الفلاحة، وزارة التجارة، مراقبة صحية، أنها على الأقل في النهارين الفاصلين على موعد العيد تكثف المراقبة والمتابعة اليومية والآنية اللي تكون بصفة مستمرة. خلينا الناس هذوما نقفوا لهم وخلينا الناس هذوما نضربوا على أيديهم وعلى الأقل نحدوا شوية من وطأة الغلاء وطأة الاحتكار.
7: بدأ حجاج بيت الله الحرام في التوافد على مشعر ميناء لقضاء يوم التروية قبل الوقوف غدا على عرفة يوم الحج الأكبر وسط أجواء إيمانية ملؤها التلبية والتسبيح والتكبير اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبدأ الحجاج التونسيون في التوجه إلى مخيمات عرفة لأداء ركن الحج الأكبر. مفد الإذاعة التونسية إلى البقاع المقدسة هيثم هلال.

0: أمور معناها طيبة، كل الحجيج اللي قام بالطواف وبالسعي، طبعا احنا اللي قام بطواف القدوم وسعي الحج، واللي قام بطواف العمرة وسعي العمرة، ولله الحمد والمنة، الأمور طيبة. الآن كل النفوس تتشوق للركن الأكبر واليوم الأعظم.
1: تحيي بلادنا اليوم مع سائر دول العالم اليوم العالمي للغدة الدرقية، يوم يهدف للتوعية الصحية والتعريف بأهمية الغدة الدرقية ونشر الوعي حول الأمراض المرتبطة بها. نسرين العرفاوي والورقة التالية.
2: اضطرابات الغدة الدرقية من أكثر المشاكل الصحية شيوعا على مستوى العالم، مما يشكل تحديا كبيرا، الأمر الذي جعل الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للغدة الدرقية في اجتماعها السنوي في سبتمبر 2007 تقرر اعتبار 25 من ماي يوما عالميا للغدة الدرقية، وقد احتفل بهذا اليوم لأول مرة عام 2008. وفي هذا الإطار دعت المختصة في أمراض الغدد والسكري بالمستشفى العسكري بصفاقس الدكتورة فاطمة منيف إلى ضرورة التقصي المبكر، مؤكدة أن الغدة الدرقية تعتبر من أهم الغدد في الجسم، وإصابتها بأي خلل أو اضطراب يمكن أن يؤثر على الصحة العامة للإنسان.
3: الغدة الدرقية من أهم الغدد اللي تنجم تخدم في البدن، واللي الاضطرابات نتاعها ينجموا يؤديوا إلى اختلالات في البدن وينجم يأثر على الصحة بصفة عامة. هي راهي في غدة كهو وفي شكل فرش، فيها زوج جناحات صغيرة برشا في حجمها أما كبيرة برشا في وظائفها وفي فاعليتها بالنسبة لجسم الإنسان.
2: وأقرت الدكتورة فاطمة منيف أن الغدة الدرقية تحمل جانبا كبيرا من الوراثة، مبينة أن هناك ارتفاعا في نسبة الاضطرابات في هذه الغدة.
3: هي اللي تتحكم في الوزن متاعنا، في المزاج متاعنا، تتحكم في سرعة دقات القلب متاعنا، في عديل درجة الحرارة بتاع الجسم، هي اللي تتحكم في الميتابوليزم، كل ما هو معناتها احتراق في البدن تتحكم فيها الغدة الدرقية. اختلال متاع الغدة هذه حتنا علامات، خاطر هي مش تكون تحكم في برشا وظائف. الاعتلال متاعها والاختلال متاعها نجم يكون افراط في العمل، نجم يكون قصور. القصور في الغدة الدرقية ينتج عليه زيادة في البطء في الحركة وبطء في التفكير، تأثير على المزاج، وزيد معاها يولي سما الشخيط اللي ماش تسمع بالبداية. في اعتلال الغدة الدرقية اللي ينتج عنها افراط في الخدمة هذه أن العين تخرج، يولي على الأعصاب، يولي يضعف برشا، يتعرق برشا، عنده دقة سريعة في القلب.
2: وطلبت الدكتورة فاطمة منيف بضرورة التقصي، وقدمت جملة من النصائح والتوصيات على غرار تجنب الضغوطات وممارسة الرياضة.
3: نخمموا في الغدة الدرقية بالكدا وقت راهو ينجم يولد اضطراب في الغدة الدرقية. التغذية الغير سليمة تولد اضطراب في الغدة الدرقية. المفروض البدن نتاعنا تغذية سليمة غنية باليود، غنية بالسيلينيوم. إذا كنت تحب تحط الغدة نتاعك تخدم بالكدا، وإذا كنت تحب الأجهزة نتاعك تخدم بالكدا، وفر لها من النشاط البدني، سورتو النوم المعتدل والمتزن والنوم ريكوبيراتور، النوم العميق.
1: تحيي تونس اليوم الذكرى 68 لمعركة رمادا، ملحمة بطولية خالدة في تاريخ تونس، ومناسبة يستحضر فيها التونسيون ما قدمه شهداء الوطن من تضحيات في سبيل تحقيق الاستقلال، وفق تصريح اليوم لوزير الدفاع الوطني خالد السهيلية خلال زيارته إلى رمادا من ولاية تطاوين في متابعة لخميس بوبتعنا.
4: الاحتفال اليوم بهذه الذكرى هو مناسبة لاستحضار واستلهام معاني هذه المعركة، وكذلك القيم التي هي في علاقة بالنضال، بالكفاح، بالصمود، حتى يبقى ماضينا التليد حاضرا وثابتا وراسخا. هو الاعتراف بما قدمه شهداء هذه المعركة من تضحيات جسام في سبيل تحقيق الاستقلال، وكذلك تخليص الوطن من براثن الاستعمار. ثم التذكير بهذه الملحمة وهذه المعركة يبعث فينا شحنة من الطموح، من العزم، من العمل الدؤوب من أجل الحفاظ على مكاسب الدولة التونسية، وكذلك الدفاع عن حرمة الوطن، وكذلك سيادة قرارها.
1: نقطة نهاية النشرة، وفي آخر نذكركم بأهم ما جاء فيها في عناوين. عطلة عيد الإضحى فترة للراحة أم فرصة للمراجعة استعدادا للامتحانات الوطنية المقبلة، موضوع تقرير تابعناه في النشرة. في اليوم العالمي للغدة الدرقية ضرورة التعريف بأهميتها ونشر الوعي حول الأمراض المرتبطة بها. وفي يوم التروية حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى مشعر ميناء استعدادا ليوم عرفة. نشكركم على حسن الإصغاء، أجمل تحية سلمى جري، دمتم بخير.
5: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك. أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة.

0: تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: في النهار ولا في الليل، شعل ضوء موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: كيفك
1: على كيفك
0: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك، تسمع صوتك
1: على كيفك
0: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
1: على كيفك،
0: إدبارة الصحة والهناء
1: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
0: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك.

0: كيفك
1: على كيفك
2: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك،
3: تابعنا واسمع صوتك،
4: عدل موجتك تسمع صوتك
1: على كيفك
3: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
1: على كيفك،
2: إدبارة الصحة والهناء
1: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد.
5: مرحبا بكم من جديد معنا في على كيفك. رجعنا بعد نشرة أخبار ماضي ساعة ونص باش نكملوا معاكم اللقاء هذي اللي ديناه من ماضي ساعة حتى لما ثلاثة، وديما في التوقيت هذي بشير
6: وبعد الأخبار الرياضية كالعادة بعد نشرة الأخبار حبكم في فورما سورتو بعد الفطور، بما أنه باش نحكي وسبور نشرة رياضية خاصة إن شاء الله بالمنتخب الوطني التونسي أجواء المونديال، وأيضا الرابطة الثانية لكرة القدم بما أنه اليوم عنا زوز مباريات هامة وكبيرة برشا في الرابطة الثانية لكرة القدم. معنا اليوم كالعادة في التوب سبور محمد علي
5: مرة على غرة
6: على عكس العادة
5: على عكس العادة على غير عكس العادة وعلى غرة ديجي محمد علي
6: صباح محمد علي
7: والله لاباس يعطيكم الصحة. بون زيد الخياري في ثنية إن شاء الله شوية خريجية هو عنده اليوم في البرنامج الاستوديو الملاعب، باعتبار كنت تحدث على الرابطة الثانية بالحق يعني تشويق كبير في الرابطة الثانية متابعة اليوم على موجات إذاعة الشباب بداية من الساعة الرابعة للقاءات نجم نقولوا أدوار نصف نهائية من أجل البطاقة الثالثة والأخيرة للصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. قبل الرابطة الثانية باش نبدا بعض اخبار خاصة بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصل تحضيراته بتبرقة، حيث التحق اليوم المدافع المحوري عمر الرقيق بمقر إقامة المنتخب بتبرقة وانضم للمجموعة ليصبح عدد اللاعبين على ذمة المدرب الوطني 20 لاعب في انتظار التحاق كل من علي العابدي، حازم المستوري، معتز النفاتي، سيباستيان تونيكتي، حنبع المجبري، وريان اللومي في الساعات القادمة للمجموعة. الجديد كذلك في المنتخب الوطني التونسي هو تعيين الدكتور فيصل الخشناوي رئيسا جديدا للإطار الطبي المنتخب مكان الدكتور سهيل الشملي اللي تعرض لوعكة صحية نتمنوا له الشفاء. كما تم تعزيز الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي بالإطار الفني بالمنتخب بالفعل بالسيد مورغان أسيان كمحلل أداء خاص بالمنتخبات المنافسة. إذن تعزيزات في صفوف المنتخب الوطني التونسي على مستوى الإطار الطبي وكذلك طبعا خطة تحليل أداء، نعرف قيمة تحليل أداء الأندية أو بالأحرى للمنتخبات المنافسة للمنتخب الوطني التونسي، لكن إن شاء الله تعطي الإضافة للمنتخب يعني الجزئية هذه بالنسبة للمنافسي المنتخب الوطني التونسي. نعرف أن المنتخب الوطني التونسي توا الإعداد على قدم وساق، أي حاجة تنجم تضيف للمنتخب أكيد باش تساعده في تحقيق نتائج طيبة. كذلك منتخبنا نذكر أنه بشجري زوز لقاءات ودية قبل تحوله لأمريكا، مباراة ضد النمسا يوم غرة جوان في فيينا ومباراة ضد بلجيكا يوم 6 جوان في بروكسل. أو نعطيكم فكرة على برنامج منتخب الوطني التونسي في الدور الأول للمونديال يوم الاثنين 5 جوان 3 متاع الصباح تونس السويد، يوم الأحد 21 جوان 5 متاع الصباح تونس اليابان، ويوم الجمعة 26 جوان في منتصف الليل تونس هولندا. أكيد يعني أجواء تنطلق من يوم 11 جوان بالنسبة للمونديال، عديد اللقاءات أكيد الفرجة باش تكون موجودة، وأكيد العديد ينتظر في هذا الحدث الهام للتمتع به. إذاعة شباب كالعادة باش تكون موجودة في برمجة خاصة انطلاقا من يوم 11 جوان، يعني فما مجلات صباحية بعد الظهر كذلك ومسائية ومتابعة للقاءات المنتخب الوطني التونسي بصفة خاصة وأخبار المنتخب الوطني التونسي. هذا في خصوص المنتخب. نمر إلى الرابطة الثانية كما ذكرت بشير، موعد اليوم مع المرحلة الأولى من البراج من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. فبعد صعود كل من تقدم ساقيت الدير وأمل حمام سوسة اليوم تبدأ رحلة البحث عن البطاقة الثالثة من خلال لقاءات دور نصف النهائي في جابس ملعب الجابسي اتحاد تطاوين، نضال الطيف حكم ساحة وأمير العيادي حكم الفار، وفي حمام الألف نادي حمام الألف مستقبل قسرين أمير لوسيف حكم ساحة ومحمد علي قروية حكم الفار. نذكر أنه استوديو إذاعة شباب استوديو الملعب ينطلق في الساعة الرابعة، زيد الخياري في التقديم إلى جانب كل من رياض العوني وعماد جولة في التحليل الفني، هادي جبنياني باش يكون موجود في ملعب حمام الأنف ومحمد الحمروني سيكون موجود في ملعب جابس لنقل هذه اللقاءات. زوز فرق المترشحة بعد لقاءات هذا المساء باش يتقابلوا يوم السبت في ملعب محايد للمنافسة على البطاقة الأخيرة للصعود للرابطة المحترفة الأولى. هذا في خصوص إذن لقاءات اليوم واللقاء الأخير اللي باش يجمع زوز فرق المتأهلة اليوم يوم السبت. في المقابل يوم الجمعة باش نتعرفوا على بطل الرابطة المحترفة الثانية من خلال اللقاء اللي باش يجمع تاع تقدم ساقيه الدير وامل حمام سوسه بملعب بن جنات بن منسير انطلاقا من الساعه 4 مساء. اسبوع مميز ومشوق وختامي للموسم باش ينتهي بيوم الاحد بنهائي كاس تونس بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجسي. اذا اسبوع حافل باللقاءات الهامه من خلال لقاءات الرابطه المحترفه الثانيه وينتهي بنا يوم الاحد بلقاء الدور النهائي لكاس تونس بين الترجي الرياضي التونسي وترجي جرجيس. باش نختم بخبر يهم كره السله وممثل تونس النادي الافريقي في البال برواندا باش يجري هذا الظهر لقاء الثاني مع اهلي بنغازي. نذكر انه اللقاء الاول انهزم فيه نادي افريقي 88 مقابل 87 والافريقي مطالب بالانتصار بفرق نقطتين لملاقات المتاهل من فريقي بيترو اتلتيكو الانغولي ودار سيتي السنغالي في الدور النصف النهائي.
5: هذه اهم الاخبار
7: تقريبا. جينا على ابرز الاخبار الخاصه بهذا اليوم.
5: شكرا يعطيك صحة محمد علي مرزوق. نرجع لنا للفينال كوب بين اسبيرانس وترجي جرجيس. الوقت توقيت نهار الاحد شنو؟
7: مبدئيا هو لقاءات الكاس برمجت في الساعة الثالثة ونصف، مازالت ما هبطتش التعيينات نتاع المباراة هذيا، لكن اكيد باش يكون مباراة مشوقة بين الترجيين يعني.
5: ان شاء الله. يعطيك صحة. شكرا محمد علي مرزوق. احنا هكا نوصلوا احنا بالطبيعة بالموسيقى توفى توب سبور، نكملوا معاكم في على كيفك وباش نكملوا بعد شوية بفقرة اوت اوف ذا بوكس. اليوم حابين نها هكا كما نقولوا فتحة خير، هكا نتمنوا انه يكون النجاح حليف الناس الكل في نهاية السنة الدراسية. باهي كي نعطيو هكا لي زوند بوزيتيف وقت اللي نحكيو على الأولى وطنيا في مناظرة الإقامة في الطب اللي باش تحكي لنا على الباركور نتاعها كيفاش كان، كيفاش المسار الدراسي من الطفولة لليوم، حلمها بالطب، شنو التخصص اللي تحب تكمل فيه. أكيد حاجة مهمة جدا وتنجم تكون ملهمة برشا شباب.
6: أكيد جدا، وبرشا شباب فرحوا والديهم أيضا في الإقامة هذه. بالنسبة للمناظرة، عفوا مناظرة الإقامة الغزيدة، نا ورينا حتى برشا صفحات على موقع التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء الجمهورية تتباهى بأبناء الجهات هذه اللي ما شاء الله تحصلت على نتائج مشرفة ومشرفة جدا في مجال الطب. ديما نقول هو مجال من أهم المجالات الإنسانية. خرج عطاير بعد حمدي حطاب هاي تصور قاعدة جايتنا ما شاء الله حلق الواد الزويرة باش يمشي مع حمدي حطاب مع أميرة زيدي لا ولاية باجة
5: وجهة وباش يخلط الله وسيد المستمعين.
6: انت يقرب مني للمشي انت تمشي ما شاء الله تحوس. انا رزين شوية في الحكاية هذه، ساقي رزينة شوية ما نتحركش برشا. دونك ان شاء الله مع حمدي حطاب نمشي الحلق الواد الزويرة من ولاية باجة. قعدوا معنا نسمعوا الشامي احمد سعد ومن بعد نمشيو لاوت اوف ذا بوكس.
1: على كيفك
2: على كيفك،
1: ما تخليش لحظه تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك،
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: على كيفك
3: على كيفك على كيفك، الموسيقى والغناء
1: على كيفك،
2: تدبارة الصحة والهناء
1: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
2: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
3: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك.

0: على كيفك.
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
0: على كيفك.
1: على كيفك.
2: على كيفك. الموسيقى والغناء.
0: على كيفك.
1: إدبارة الصحة والهناء.
0: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد.
2: من غير شقة.
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
2: اتبعنا بكل وفاء.
0: على كيفك.
3: ماضي ساعتين ودقيقة تسمعوا في على كيفك. دخلنا في جوزنا الأخير إن شاء الله حتى الماضي ثلاثة معكم بشير وأميرة. دخلنا في الجو سخون في الألوان الزاهية زاد أميرة.
4: الألوان الزاهية والبرتقالية والحفالي الألوان نتاع
3: الفوشيا.
4: أي لا لا هذه برتقالية. البرتقالة تعرفها فما غنية اسمها البرتقالة عراقية ضرب الدوليتون. مع الأسف معناتها الموديل اللي في الكليب هذيك وقتها أهدروا دمها عائلتها شطحت برشا بالبرتقالي هي وقتها الله يرحمها جست احنا
3: الموديل اللي عامنا احنا بالبرتقالي
4: الموديل متاعنا ألفة ألفة نسيب بالبرتقالي رد بالك يا ألفة سيس روحك احنا مكملين في على كيفك مع الـ Out of the Box.
5: Out of the Box
4: هو راهو مش بدعة راهو الخبر اللي باش نحكيو فيه مش حاجة جديدة على التوانسة وعلى النساء. خليني نقول بشير انا تو باش نحاز شوية للنساء على خاطر النساء التونسيات في العالم يحتلوا المركز الأول في الاختصاصات العلمية وفي الطب موجودين معناتها بنسبة محترمة. فرحانين برشا اليوم وانه ضيفتنا هي الأولى وطنيا في مناظرة الإقامة في الطب من كلية الطب بسوسة في آخر دفعة تخرج من كلية الطب بسوسة جميلة الخذيري. أهلا وسهلا يا جميلة. مرحبا. جميلة.
6: ألو تسمع فيا.
4: مرحبا أهلا وسهلا بك ومبروك التخرج ومبروك المركز الأول زيدا.
6: عايش برك شكاتك صح.
4: فرحانين برشا انه كي نشوفوا الصور نلقاو الاوائل تقريبا نساء معناتها الاغلبيه. نحكيوا على التميز هذايا والباركور نتاعك كيفاش كان باش تحصلت على المركز الاول او الرتبه الاولى في مناظره الاقامه في الطب.
6: اي شكرا على الاستضافه. والله لو باركور كيما بدا من معناتها المشوار نتاع الباك حبيت الباك نتاعي افيك 72 دو موين.
4: قداش المعدل نتاعك في البكالوريا جميله سامحني؟
6: 16 72.
4: ما كنتش الاولى في الشعبه نتاعك؟
6: لا لا ما كنتش الاولى في الشعبه نتاعي. دونك اخترت كليه الطب بسوسه بعديك دوران ليكسترنا حاولت نبني اون باس سيانتيفيك قويه خاطر هيك اللي باش تعاون وقت الريزيدون في الريزيدانا. بعد ذا حبيت معناتها تعلمت اوتر كو ليكاباسيتي اكاديميك معناتها تعلمت ديسيبلين باسكو هذوك زاد اللي يعاونوني في البيريود دو ريزيدون. فهم بعديك جيت بيريود دو ريزيدون en tant qu'étudiant en médecine qu'on a متحضرين لها معناتها durant 5 سنين انا معناتها
4: كله جاهزين للامتحانات هذه والمناظره هذه. اما اللي ما كنتش متوقعته يظهر لي انك تكون صاحبه المركز الاول. كيفاش كان اخبارك؟ كيفاش
6: بيان سور المركز الاول حقيقه ما كانش متوقع. اما النجاح كان متوقع. المركز ما كنتش متوقعه على خاطر المنافسه كانت قويه برشا. دونك ما تنجمش تقول راني باش نجي الاول ولا تراهن على المركز الاول. انا كنت تاك تتوقع انت باش تجيب حاجه باهيه.
3: جميلة. سؤال بالنسبة لمناظرة الإقامة في الطب للناس اللي ما تفهمش شو معناها بالضبط مناظرة الإقامة الغزيدانا كان تفسر لنا ماذا يعني هذا في المسيرة نتاع الطبيب الشاب.
6: ليش نحن ان طونك معناتها جون ميدسان عندنا في الباركور نتاعنا يونيفرسيتير عندنا عامين الأولى اللي هما لو برومي سيكل كما فيهم اكسترنمان كان بعديك عندك لو دوزيام سيك اللي هما 3 سنين بعديك تكمل 5 اني معناتها تكون كملت معناتها الاكسترنا نتاعك تمر بفتره مراجعه اللي هي تقعد 6 الى 7 شهور حسب الفاكولتي نتاعك بعديك تعدي المناظره اللي هي معناتها باش تعطيك الران ديزون اللي باش اللي بعديك كيما الباك معناتها مثلا الباك اللي سلون الران شنو وين يوصلك معناتها كيما في الغزيدانا سامحني هكاك تشوف الران تاعك في الكونكور هذيك وين باش يوصلك وهذيك هو معناتها باش تختار الاختصاص بعديك هو يحدد لك الاختصاص اللي باش تتبعه بعديك
4: جيت تحدد انت في الاختصاص
3: انت ما شاء الله عليك معناها ما يظهر لي انت اول واحده باش تختار
6: والله هو الحاجة الباهية في كي تجيب هكا روندي هو انك لي شوا الكل مفتوحين معناتها بالنسبة ليك. بالنسبة للاختصاص الحقيقة انا قاعدة نخمم اما تري بروبابلمون سا سرا الراديولوجي معناتها
4: التصوير بالأشعة ولا الطبيب الأشعة
6: ليماجري ميديكال. وي
4: يعني هذه حاجة توا بديت تخمم فيها حسب ما انت السكور متاعك وإلا حاجة حلمت بها من قبل جميلة؟
6: لا الحقيقة مش حاجة ما انت ماهيش انفلونسي بالران مي سورتو هي من لول ما انت دوران توت الاكسترنا قلينا ما انت فما يابي اموديول اللي هو الماجري ميديكال من وقتها بديت تعجبني. بعدك بشوية بشوية سورتو مع الانترنا وكل شيء اكتشفت انه معناتها انا وين نرى روحي الغاديكا خاطر معناتها لا راديولوجي ما سي تري سنسيبل و سي معناتها سبيسياليتي تكنيك برشا مي عندها ان امباكت فريمون على عندها امباكت على لو دياغنوستيك ميديكال على البريزونس ثيرابيتيك. معناتها انت ان طونك راديولوج نجم ان سامبل اون سامبل ليكتور نتاع سكانير ولا اي ار ام تحدد مسار
4: شخص اي شخص ساعة شنو الوضعية المرضية وتنجم معناتها عندها دور اساسي في العلاج. ان شاء الله ان شاء الله نشوفوك من طبيبة مختصة في التصوير بالاشعة.
3: عندي عندي عندي حاجة اخرى نحب نسألها الجميلة الخضيري نذكر المتحصل على المرتبة الاولى وطنيا في مناظرة الاقامة في الطب. جميلة الخضيري الوالدين الوالد والوالدة اسكو عندهم علاقة بالطب ما عندهمش علاقة بالطب الميدان كيفاش اخترت الميدان هذا خاطر ديما نسمعوا العديد من الاطباء الشبان ما شاء الله المتألقين تلقى جينيتيك ما عندهم شوية يجبد الدم للميدان.
6: الحقيقة ما عنديش حدا علاقة بميدان الطب لا من قريب ولا من بعيد اما الحاجة هذه ما بدلتش حاجة كبيرة معناتها في الباركور ميديكال متاعي. بالعكس عائلتي كانوا سند متاعي سورتو دوران معناتها البيريود دو ريفيزيون و بيرسونيلمون نعتبر لي النجاح هذايا نجحتو انا ماهوش معناتها نجاح فردي
4: فما دعم من العائلة.
6: اي بيان سور هو نجاح متاعنا الكل معناتها متاع العائلة الكل اللي صبرت معايا اللي كنت متفهمة انه المشوار طويل وانه هو يتطلب برشا صبر وهو معناتها مشوار في برشا ضغط نفسي الحقيقة كانوا يفهموا الناتور نتاع نتاع الباركور نتاعي والضغط اللي ماشي فيه وحاولوا الحقيقة يوفروا لي
4: الظروف الملائمة
6: ابروبريي باش نركز سورتو في السيريو دو ريفيزيون.
4: ان شاء الله ان شاء الله تكون انت فرحتهم جميلة بالنجاح نتاعك وبالتميز نتاعك وان شاء الله تفرحهم اكثر بالتخرج في الاختصاص اللي انت تتمناه. شكرا جميلة ومبروك مرة اخرى جميلة الخذي الاولى وطنيا في مناظرة الإقامة في الطب وبدينا احنا كما قلنا بالافراح. ان شاء الله الافراح هذه تكون في كل العائلات التونسيه مع نهايه السنه الدراسيه خاصه بالشير اللي عندهم بكالوريا وما ادراك بالبكالوريا. صحيح فرحه التخرج حاجه كبيره اما ديما تقعد البكالوريا رهبتها وفجعتها والفرحه نتاعها اقوى واقوى. ان شاء الله الناس كل ان شاء الله تحقق النجاح يا ربي وان شاء الله الغنيه هذه
3: والتوفيق للجميع
4: ان شاء الله الغنيه هذه نسموها ان شاء الله في اخر جوا في كل العائلات التونسيه مع نجاحات البكالوريا خاصه. We'll be right back.

0: كيفك على كيفك
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك
4: على كيفك. مرحبا، أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا. قيد خرجة على الطير.
5: خرجة على الطير
4: اليوم في توقيت استثنائي، حبينا مزروبين على الخرجة. بشير، ما كنت قلت أميرة أميرة مزروبين؟
6: طقس تاع خرج،
4: طقس جمعة هذه على فكرة، جمعة هذه الكل معناتها السباحة ممكنة والأنشطة البحرية الكل ممكنة. هذيك علاش حمدي حطاب اليوم باش يهزنا لبلاصة مزيانة تستحق معناتها أنه تمشيو لها وتبرمجوها في صيف 2026. مش لازم توا، ما تزربوش رواحكم، مازال بكري، الصيف قدامكم. تمشيو لشط الزويرة في معتمدية نفزة من ولاية بيجة، وحمدي هو اللي باش يهزنا للزياره هذه. حمدي اهلا وسهلا.
7: عايشه كاميرا بشير، شنو احوالك؟
6: اهلا وسهلا حمدي،
7: تكون بخير. الناس اللي تبع فينا الكل، مستمعينا الكرام، يعطيك الصحه على الانترودكسيون اميره، على خاطر بالحق الوجهه نتاع اليوم سبيسيال شويه. ان مازال انا بالنسبه لي انا مانيش نحكي على بحورات الا ما السلطات المعنيه تقول بحورات راهي جاهزه للعومه. هذه حاجه تعبت فيها مناشير، وانت زاده في البلاتو تحكي عليها وبرشا،
4: خاصه يظل الشتوت هذوما معناتها اللي يبداو فيرج، اللي يبداو بعاد، اللي الوصول لهم زاده صعيب شويه، يظل مش من اول معناتها سيزون.
7: انا انا انا اليوم باش نهز العبيد والناس اللي تسمع فيا الحاجة سبيسيال شويه. نحب العبيد تجرب عومه في الواد، وراي عومه الواد ماهيش كيما عومه البحر. بالنسبه للبلاصه نتاع اليوم هي حلق الواد زوارع، راهي مش حلق الواد، حلق بالجاء كما تتصف اصلا. حلق الواد زوارع اللي هي نخرجوا من نفزه، يعني احنا من تونس العاصمه 130 كيلومتر، نخرجوا بيجا نفزه نفزه طريق وشتات على اليمين، نلقاو بلاكه كبيره مكتوب عليها الزوارع، شط الزوارع، ومكتوبه تحت البلاكه الثانيه مكتوبه صد البراق. دونك احنا باش ناخذوا اليمين باش نمشيو 17 كيلومتر ديزو موان، ما بين 16 ونص 17 كيلومتر، باش نلقاو رواحنا براج البراق على اليمين اللي هو ثاني اكبر صد في الجمهوريه، يعني صد البراق. وبعد الامطار اللي تعديت السنة ما تعرف اميره وحكينا عليها، ديجا حكينا على بنيتير احنا قبل، راهو النيفو نتاع الماء نتاع البراج طالع برشا، يعني منظر خلاب وخلاب جدا. لهنا نجمو نبداو الروندوني نتاعنا من وين البراج، يعني براج البراق والمشي لحلق الواد زويرة والديستيناسيون تاع اليوم، راهو نجمو منها هي نبداو نعملو روندوني من صد البراق نهبطوا بها حتى لحلق الواد زويرة. هي علاش تسمى حلق الواد زويرة؟ على خاطر الماء يهبط من النيفو تاع البراق، عندنا من النيفو تاع البراج الفوق مرتفع على سطح البحر 38 متر، ويهبط الماء للواد ومن الواد يصب في البحر. دونك وقتاش يصب في البحر يبدا النيفو تاع الماء طالع، لكن لونفير قاعد يصير، يعني في الشتاء تتعبى البحر يطلع النيفو تاع الماء، ماء البحر يرجع للواد. دونك يصير اختلاط ما بين الماء الحلو والماء المالح، ويولي عندنا واد النجم نعوموا فيه، ما فيهش ريسك باذن الله، على خاطر ما فيهش كورينتي، ما فيهش نقولوا احنا معناها ما فيهش دوامات والتيارات، على خاطر ماهوش بحر، هو ماء حلو ومالح مخلطين، فيهم تنوع بيئي زادة نجم نقول حتى الحوت موجود فيه، نجم نعوموا فيه اكونديسيون ما ندخلوش الغرق. شوف شنو قاوروا احنا البراج الفوق واحنا في الواد ومقابلنا البحر، ميم با نمشي وزوز 3 متر ونعملوا غطستنا غاديكا. دونك العباد اللي تسمع فيا ننصحكم بتجربوها الحكايه هذيا، راهي غطسه في الواد في حلق الواد الزويره، حاجه سبيسيال على الاخر ما تنجمش تعملها كل يوم. بالنسبه للديستيناسيون هذيا راك تنجم تعملها في نهار، يعني لافونتاج نتاعها تنجم تمشي تعمل روندوني نتاعك وغطسه في الواد وتروح على روحك. كما قلت لكم الوجهه تكون من نفزه طريق وشتات على اليمين، وراهو النقل موجود كما تعرف اميره، احنا ديما
4: تشجع على النقل العمومي حمدي على الساقين
7: من وسط نفزه. انا شوف كان تقول لي جو والعباد اللي تحب تعمل اكتشاف وين سكدوا على ظهرك وانت تمشي خويا، وفيها عقليه ستوبيت، لكن تو يجي نهار ونحكيو على الديبلاسمون لي موفمون ونوتو ستوب. دونك اما تو نحكيو راهو النقل موجود تنجم تمشي. حاجه اخرى نوصي بها للعباد اللي باش تمشي غادي، الضفه المقابله نتاع الواد اذا كان مشيت وعملت روندوني ماذا بينا ما تعمقوش في الغابه، بحكم اني غابه يعني الغطاء النباتي فيها كبير برشا، وهي جبل شيطانة وهي محمية وطنية فيها برشة أنواع متاع كائنات ومتاع حيوانات ومتاع زواحف جديبية. هذيك عليها تدخل ليها
4: ثروة متنوعة
7: ما تدخل ليها ما ننصحش بيه يكونش العباد متمرسة ولابسة توني سبيسيال ومعها جيد لوكال علاش لا. دونك الوجهة نتاعنا اليوم كانت حلق الوادي الزويرة من معتمدية نفزة من ولاية باجة مالديف تونس يسميوها على فكرة يا أميرة راي بلاصة كي تمشي لها
4: مزينة برش
7: قدرة ربي باش نعاودوا نحكيوا عليها
4: في الصيف
7: يترجع من خرجاتها في الصيف باش نحكيوا على البحر نتاعها. احنا اليوم حكينا كان على الواد والبراج والروندوني في الثنية هذيك راهو روندوني ماهيش كبيرة 6 كيلومتر مقسومين يعني 3 مشي و3 جاي من البلاصة اللي تنجم تخلي فيها كرابتك والا اللي تهبطك فيها النقل ولا اللي تمشي لها بالكار. دونك 3 كيلو مشي 3 كيلو جاي ما تتطلبش مجهود بدني كبير بالعكس مرتاحة على الاخر ماشية فيها ما تتطلبش معدات كبيرة جست حاجة في سفينة على خاطر بويسكية من البراج تهبط كلها رملية ثم شوية حجر اللي عاملينه يعني الدولة عملته باش حصرت بيها اليمين على اللي صار لكن راول كلهم ما بتنجم تتمشى فيه مرتاح لين توصل للبحر وتعمل دورة على الكوت الأخرى تخرج على محمية جبل شيطانة وتعاود تلقى روحك في براج سيدي البراق. دونك الوجهة نتاع اليوم كانت حلق الواد زوين
4: حلق الواد أوكي معاش نقولوا حلق الواد يعطيك صحة يا حمدي
7: مبروك بالمسبق
4: كل عام وأنت بخير
7: والناس اللي تسمع فينا
4: يعيشك كل عام وأنت بخير مبروك حمدي سنين دايما اليوم اليوم حلق الواد مش متاع تونس مش حلق الواد هاكا حلق الواد
6: الزويرة
4: الزويرة شط الزويرة المنطقة بالحق اللي تستحق باش تمشيولها وتبرمجوها مريرة على الأقل في الصيف. شكرا الحمدي وإحنا باش نخليكم مع الموسيقى حتى موعد موجز أخبار ماضي ساعتين ونص ونرجع معكم في على كيفك بعد شوية كيفين باش نمشيو
6: في على كيفك هوني باش نقعدوا في لفايات
4: الميديو
6: المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: كيفك
1: على كيفك
0: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك
1: على كيفك
0: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
1: على كيفك،
0: دبارة الصحة والهناء
1: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
0: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك.

0: حلقات وبرشا غنيات. من عشوية العيد تنطلق الاحتفالات، ومن صباح العيد تبدا المنوعات.
1: عد الموشتك، تسمع صوتك.
0: جولة في الجهات، متابعة لمختلف الحملات وحتى الخرجات والتفرهيدات. أولاد الباك، وكيما كل يوم من 6 ل 7 موعدكم قار، وحتى كان عيد تراجعوا وتفهموا باش الفرحة تزيد. ثاني أيام العيد في برمجة خاصة مواصلين. الصبحية مع حسان والعشرة ونص تجيكم نسرين. تتواصل سنين دايمة مع قسم الرياضة والرياضيين، ومع هند السعيدي وأبنائنا في الخارج ساهرين، حتى موعد عيش الموسيقى مع ذكريات وسهرة موسيقية احتفالية تونسية عربية مع استضافات شرفية. عيد سعيد، وكل عام وانتم بخير.
2: الموجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم. حجاج بيت الله الحرم بدأوا في التوافد على مشعر منى لتأدية أولى محطات رحلة الحج في يوم التروية، والمنسق العام للبعثة الصحية للحاجين التونسيين الدكتور محمد السوسي أكد أن البعثة الصحية تعمل على إعداد الحاجين لأهم مرحلة، وهي الوقوف في عرفة غدا وهم في صحة جيدة. استعدادا لامتحان البكالوريا، وزارة التربية تضع برمجة خاصة ابتداء من اليوم لإفادة تلاميذ البكالوريا على منصة جسور للدعم والمرافقة. اليوم يسدل الستار عن فعاليات المدرسة الصيفية حول حقوق المتوسط التي نظمتها كل من جامعة قرطاج وكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، بمشاركة باحثين وشركاء مهتمين بقضايا البيئة وحوكمة الموارد المتوسطية. تنظم اليوم الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة يوما تحسيسيا وتوعويا حول التقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم، عفى الله الجميع. ويأتي تنظيم هذه المبادرة الإنسانية في إدارة دعم الطب الوقائي وتقريب الخدمات الصحية من النساء في جميع مناطق البلاد. من أخبار العالم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية صرح أنه لا ضمانات بالتزام واشنطن بعهودها، مؤكدا أن إيران لا تهتم بالتهديدات. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن أن الاتفاق مع إيران من أجل إنهاء الحرب قد يتحقق اليوم، فيما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التفاوض بشأن الاتفاق مع إيران لم يستكمل بعد. وفي ذات السياق، مسؤولون أمريكيون صرحوا أنهم لن يوقعوا اتفاقا اليوم أو غدا مع إيران، وأن الرئيس ترامب يميل إلى منحهم أياما عدة لإنجازه. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: تحلم بالفاك؟ خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
5: وريفز مع راديو باك،
0: العادة تواليها سنين.
5: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتم مع نجحنا وين؟
5: واحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
5: بالتحليل والشرح، وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 ل 30 مايو، من 6 ل 7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل. إذاعة الشباب،
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
0: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك،
0: تسمع صوتك.
2: على كيفك،
0: على كيفك،
2: ما تخليش لحظة تفوتك،
0: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: على كيفك،
0: على كيفك، على كيفك، الموسيقى والغناء
2: على كيفك،
5: إدارة الصحة والهناء
2: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
0: من غير شقة
5: وعلى كيفك، اتبعنا بكل وفاء،
0: اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك.

0: شيرين النجمي توصلنا للماضي 43 دقيقة. تحية لكم الكل مستمعي وفي إذاعة الشباب برنامج على كيفك. ماضي ساعتين و44 دقيقة صحيح. التصحيح يجينا من كريم الزغبي أو بحذانا كريم ما شاء الله
1: في كل شبع
0: فيق فيق. نصف القائلة دوخ وكريم يفيق بيان سور. فيراز بعد شوية تكلمونا على 71 844 411. احنا ما نطولوش برشا
1: على شنو كريم
0: باش نمشيو المعهد الوطني للرصد الجوي أيوه. وبعد نرجعوا القفلة مع فيراج
2: ميتيو.
0: هو في الميتيو برشا سخانة اليوم. نمشيو مباشرة مع مدام سعيدة بن صالح معنا في المباشر. مرحبا مدام.
3: مرحبا بك بشير. مرحبا بك أميرة.
1: مرحبا
3: إذاعة الشباب.
1: أحوال الطقس اليوم درجة الحرارة مرتفعة ويظل الارتفاع هذا في درجة الحرارة متواصل طيلة الأسبوع وأيام العيد كذلك.
3: صحيح اليوم ارتفاع في درجة الحرارة يعني طقس وكله يعني في استقرار اليوم غدوة كذلك يعني تواصل طقس مغيم جزئيا في أغلب المناطق. متوقع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر في المناطق الغربية للوسط يعني جهة القاصرين سيدي بوزيد. بعد الظهر يعني فما إمكانية أن تتكون خلايا رعدية. ما الباقي الطقس يعني في استقرار غدوة. القصوى تتراوح بين 24 و 28 درجة بالنسبة لدرجة الحرارة وبين 21 والمرتفعات وبين 29 و 34 ببقية الجهات. بقية الأسبوع يوم العيد زاد نهار الأربعاء يعني تكون سحب قليلة بأغلب المناطق. الحرارة في استقرار يعني بين 3 و 4 يعني تقريبا نفس المعدلات. تتراوح القصة بين 25 و 30 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 30 و 34 درجة بقية الجهات. بقية الأسبوع كذلك يعني طقس استقرار تكون سحب قليل على كامل البلاد. ريح يعني من القطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة والحرارة في ارتفاع طفيف يوم الخميس وفي استقرار يوم الجمعة. هذا يعني فكرة على طقسنا بالنسبة لهذه الأيامات. كنا أصدرنا نشرة متابعة للوضع الجوي يعني تخص من يوم الثلاثاء حتى كشي اليوم الجمعة. يعني هذا هو يعني
1: يعطيك صحة. كان نعطيه عنوان باش يكون فما استقرار يعني في العوامل الجوية طيلة أيام العيد تقريبا كما طقس اليوم. بشي شكرا مدام سعيدة يعطيك صحة. كنت هذه أحوال الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة. وهو كريم يتقدم خطوة خطوة
0: للميكروفون. مرحبا سي كريم.
4: مرحبا سي بشير. مرحبا أميرة. صباح نورين بوجودكم سيدي. مرحبا.
0: بعد شوية
1: نخدمناش من بعضنا
4: يا حسرة. سنوات سنوات.
1: إيه
4: بون.
1: مرحبا.
4: اين السؤال؟
1: السؤال
4: اكل فيراج.
1: فيراج وحوالو
4: صافا فيراج. دونك وقت شويه ما ثلاثه حتى الاربع.
1: فيراج على شنو اليوم؟
4: اليوم باش نحكيو شويه على مباراه الدور النصف النهائي لكاس تونس. اكيد جدا الترجي الرياضي
0: التونسي
4: فوالا ولا الترجي الرياضي الجرجيسي. نرجع شويه بشير يظهر لي نسخه تلعبت فينال بين الترجي ولا الترجي الجرجيسي فينال كوب.
0: نعم
4: عام 2005 هاجاك فوالا بونتو بوزاميتا
0: 21 سنه
4: لا كامل
0: 2005
4: 21 فوالا
1: انا اول ماتش حضرت له
4: ما تخليش فينا على ذاك
1: في لا في المنزل أوكي. وقتها لا مش
0: هنا لا فتح كان في الدرير ونادال
1: لا مش الدرير ونادال ترجيين نحكي على ترجيين وقتها كانت ماتش دي باش تسفي ليسبيرونس البطوله وقتها الاسد حاجه النصر شز النصر في 2000 الاسد
0: تشي سنه 2000 بين ترجي جرجيسي وترجي الرياضي التونسي كانت سنه 2000. معناها فك الباساج هذاك من الاسد للنصر وقتها بوقت اللي بدلوا التروفي نتاع
1: وقتها الاسبيرونس هزت منه برشا يا اخي ولا النصر
4: فوالا فوالا فوالا
1: هزت البطوله. كانت ترجي جرجيسي وترجي الرياضي التونسي وذيك اول مباراه انا حضرت لها في ملعب المنزه وقتها
4: فوالا بالمنزه. اما باش نحكيو كما قلنا اميره بشير دونك بعد شويه نحكيو على دوز ادوار النصف النهائي. نحكيو ايضا على عوده شكري الواعد للترجي في خطه نائب رئيس ومكلف بفرع كرة القدم. دونك وين شو المطلوب بالضبط بين من شكر الوعر في الرهانات الكبيرة بالنسبة للترجي في قادم المواسم خاصة في الشامبيونز ليج في الملعبية. ورينا كان ريت بشير الحوار اللي دار بين شكري والملعبية. دونك فما برشا حاجات موجودة في الحوار هذا. إذا حبيت ترجي يحبوا علقوا شو مطلوب من شكري في قادم المواسم. دونك هذا كل ينجم يكون موجود في الـ
1: في الـ في الفيراج.
4: علاش بشير انت شو مطلوب من شكري وعر مثلا في الترجي الرياضي التونسي؟
0: المطلوب من المطلوب خدمه شكري. كبيره ما فمش حاجه بعينها مطلوبه لكن البوست نتاعو هو علاش مدير رياضي مش مدير رياضي
4: لا مش مدير رياضي
0: شو بالضبط البوست نتاعو
4: قصدك باش يدخل في الانتدابات ولا هكا ولا
0: لازم
4: مدير رياضي موجود في الترجي دونك اذا حد لهنا الجزائري موجود على بلاصته.
0: وهذه غلطة زيادة راه هذه غلطة. الجانب الإداري ما يلزموش يتدخل في الجانب الفني والجانب الرياضي. يعني إذا كان فما مدير رياضي الأورغانيغرام يقول أنه المدير الرياضي هو اللي ينتدب حتى المدرب راه هو اللي ينتدب اللاعبين وينتدب اللاعبين على أساس اتفاق مسبق بينه وبين المدرب.
4: المشكلة هنا وليش نحكي على ترجي ولكن نحكي عن جنرال تلقى مدير رياضي سوريا كهو في الجمعية والبقية الانتدابات تصير من تعرف فيها ما رئيس النادي.
0: يعني إذا كان فما شكري الواعر مسؤول هنا
4: هو نائب رئيس هو الخطة اللي
0: نائب رئيس مكلف بفرع كرة القدم.
4: فوالا دونك
0: شو الترجي اليوم شو مشكلته؟ انتدابات مشكلته ربما لاعبين وهيكل. هذا شكون يعمل؟ هذا يعمل مدير رياضي مشكلة
4: انتدابات
0: ويعملوش نائب رئيس مكلف
4: مشكلة انتدابات
0: فما أكيد فما بعض المشاكل الأخرى
4: لكن
0: على الأقل ماديا عكس بقية الفرق ترجي ما عندوش
4: أكيد
1: نخليو
4: الانتظارات
1: لأحباء ترجي والمستمعين زادة اللي يطلبونا على 71-844-411 بعد شوية في فيراج. احنا طبعا باش نخليكم على الموزيكا التونسية اللي باش اسمه منها برشا نهار العيد استناونا باش
0: نخليكم على الرابطة الثانية عن بعدك انا هاني ماشي نتفرج بجا في الماتش حظ موافق للأربع فرق اللي
4: اخترعوا موافق للأربع فرق
0: الأربع فرق
1: بشير
0: كي نخرجوا منا انتوا يولي فريق
1: بعد حمام لنف بعد حمام لنف نهار العيد تعطي موعد المستمعين وقتاش ان شاء الله باش
0: من 10 ونص
1: تفرح وتعيش
0: الاجواء من 10 ونص معايا ان شاء الله حتىش الماضي ساعه ونص كل سوايع نرفقكم برشا موزيكا برشا نصائح ايضا تهم العيد تهم العلوش
4: كيفاش ربي بربيك النصائح نتاع ما تكثروش برشا من الحم و100 غرام و50 غرام راه مش امان
0: ننظر فيه الموضوع
4: خاطر
0: زاده فما ناس لازمها تنصح
1: وانا نجي بعدك سي بشير بعد نشرة الاخبار من ماضي ساعتين حتى لستة ونص
4: ربوخ
1: والحفلات والجوائز الماديه اكعركم جوائز عندكم الفلوس نهار العيد بو مش هذي عيد المهبه اما احنا نعطيو المهبه حتى في عاشوره دونك اسمعونا ان شاء الله نهار العيد نعيش الاجواء من ماضي ساعتين حتى لستة ونص نقولكم
4: ما سالتونيش انا شبابا في العيد
1: انت مش تربح على روحك عيدي وسنين دايما
0: فيراج في
1: العيد تجي تاخو عليا شويه فيراج ما يسالش مرحبا عيدي وسنين دايما ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير في لمن.

0: على كيفك
1: على كيفك.
2: ما تخليش لحظة تفوتك،
3: تابعنا واسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: على كيفك
3: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
2: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
2: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
3: اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك.

0: الكرة في الفيلي كم يا سوبر مالية تونسية
1: شوطة هدف
2: فيراج

مساء الخير، مساء النور، هذه 3 دقائق. تحية لكم الناس الكل. هذه المواعيد الأسبوعية المتجددة معكم كلها الاثنين من الوقت هذا حتى الأربعاء السابعة كاملة نعديها مع بعضنا في فيراج. أكيد جدا كل جمعة فهو موضوع يكون قابل للنقاش، موضوع يطرح ولكم التعليق وأبدأ الرأي. أراكم تعليقكم توصل على نمرو تليفون 71 844 411. كنت حابة تعلقوا على الموضوع المطروح اليوم واللي كنت حكيت فيه بكري شوية مع بشير وميرا. نحكيه على الأدوار النصف النهائية لكأس تونس. الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي موجودين في الدور النهائي لكأس تونس موسم 2025-2026 على حد القادم بملعب رادس. الترجي الرياضي الجرجيسي اللي ضمن رسميا تواجده في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بالنظر لأنه الترجي الرياضي التونسي موجود كصاحب المركز الثاني في البطولة وسيشارك في كأس رابطة أبطال إفريقيا، وبالتالي مهما كان مصير مباراة الفينال سواء توج الترجي الرياضي الجرجيسي أم لم يتوج، فإنه المشاركة ستكون في كأس الكونفدرالية الإفريقية، وبالتالي 4 نوادي مثلونة في رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقي بطل موسم 2025-2026 مع الترجي في رابطة الأبطال، والندري الرياضي الصفاقسي صاحب المركز الثالث مع الترجي الرياضي الجرجيسي يكونوا موجودين في كأس الكونفدرالية الإفريقية. نحكيه دونك على وصول الترجي الرياضي الجرجيسي إلى الدورة النهائي. الترجي الجرجيسي اللي تقريبا قدم سيرتو نهاية موسم في المستوى وفي انتظارات أو حسب انتظارات جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي. أيضا نحكيه على الترجي اللي موجود في الدورة النهائي يلعب من أجل التتويج بلقب كأس تونس. ديما على الترجي نحكيه على عودة شكري الواعر في خطة نائب رئيس ومكلف بفرع كرة القدم. شو انتظارات جماهير الترجي من شكري الواعر في الخطة هذه؟ صرتوا أنه موسم تقريبا كان فيه برشا نقد سواء للانتدابات أو للرصيد البشري اللي موجود في الترجي وأيضا كيفية إدارته. دونك شكري الواعر أمام مهمة مش سهلة وأيضا مش صعيبة بالنظر إلى خبرة تواصل شكري الواعر مع الترجي، ولكن بالنظر إلى أنه كان موجود رئيس فرع اللي هو رياض بنور، غادر رياض بنور بعد الاستقالة. دونك مهمة كبيرة تنتظر شكري الواعر في الترجي الرياضي التونسي. أحباء الترجي الرياضي الجرجيسي كما قلت نجم يكونوا زاد حاضرين. نحكيه على فينال الأسبوع القادم أو نهاية الأسبوع هذا بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي، ونحكيه كما قلنا على شو انتظارات جماهير الترجي من شكري الواعر بالنسبة للموسم القادم، سيرتو أنه يقعد دائما الانتظارات الأولى لجماهير الترجي تكون خاصة برابطة أبطال إفريقيا، الرصيد البشري، كيفية إدارته للمرحلة القادمة. هذه كلها أنتم شو تستناو من شكري الواعر. ترتاح صغيرة مع الموسيقى شاب خالد سيلافي، ونرجع نكمل معكم ونستقبل تليفوناتكم اللي كما قلت توصل على 71 844 411.

0: الفيراج مسومي عليك الفيراج تتنفس كين الكرة تحب تنقد ناقش ولا تعطي رايك تشكر ادريسة واحدة فيراج 71-844-411 فيراج نحكي كرة على راديو الشباب الكرة عندك
1: فيراج الكرة عندكم على 71-844-411 مرحبا بكم الناس الكل التعليق اللي يبدأ الرأي كما قلت اليوم نحكيه على الزوز أطراف في الدورة النهائي من كأس تونس الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي البارح ربح السي اس اس في سباق هدف مقابل صفر باش يلقى روحه في الفينال واكثر من هكا يلقى روحه موجود في كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم مع السي اس اس بينما في رابطه الابطال الافريقي والترجي يمثل تونس في المسابقه هذه نحكي كذلك على عوده شكري الواعر الى الترجي الرياضي التونسي في خطة نائب رئيس مكلف بفرع كرة القدم شو انتظارات الجماهير جماهير الترجي من شكر الوعر خلال الموسم القادم من ناحية الرصيد البشري أيضا من ناحية المدرب من ناحية الجوانب السرتو الإدارية والفنية اللي تهم الترجي الرياضي التونسي نبدأ في استقبال مكلمتكم كما قلت لي توصل على 71-844-411 أول تليفون ألو عاصم أهلا وسهلا سيتي
2: أهلا بيك
1: الحمد لله شكو معي
2: معك منتصر بني
1: المجاسرين مرحبا سي منتصر
2: أهلا بيك
1: وين كوي
2: لبيس الحمد لله شنو هذا كنت لبيس
1: والله الحمد لله خويا الحمد لله هاي سي منتصر عايش خويا الباهي ان شاء الله عيدك مبروك سيدي بعد مسبق هاي سي منتصر قول لي خويا
2: طاب بيه
1: انت من حبيت ترجي
2: من حبيت ترجي
1: ايوه حبيت ترجي ترجي موجود في الدوري النهائي من كاس تونس
2: اي ترجي موجود في الدوري النهائي كاس تونس انا باش نحكي شويه على شكر الواحد وبعد نرجع للدور
1: النهائي اي نحكيوا على شكر الواحد
2: على شكر الواعر أخوي كريم الترجي والحاجة بس يعملها شكر الواعر الانتدابات
1: مثالي
2: مثال جانب نفهم فيها
1: نفهم فيها كي شبيهم الانتدابات
2: الترجي ما يسحق 12 و13 و14 من أجنبي في البيتي حق 4-5 أجنب ويبدو باهي
1: يبدأوا كاليبر يعطيه الإضافة أفضل من أنك تحط 12 و13 مراب يوم بعد اشترهم غير موش موجود أصلا في التشكيلة تقول أنت
2: موجود موش موجود في التشكيلة وما كمش استمرارية يبدو 4-5 لو احنا في تونس لازم 4 في الميدان وجوز على البنك هكو التحيين سلطة تونجي يلعب عام كامل في البطولة وفي الشامبيونز ليج فهمت كيفاش ويبدو باين يبدو خير من 13 ما نعرفش قديش من كميه فلوس هذاك من الفلوس تجيب بهم في 12 13 تجيب بهم 4-5 ويلعبوا عام كامل ويعرفوا
1: في النقطه في النقطه في النقطه هذه متصرف فما ترجي تقريبا ريناه ما نعرفش هي هل هي مدروسه والا جات بطبيعتها ولكن رينا في الشامبيونز ليج بما انه عندك الحق تلعب عدد غير محدود من الاجانب رينا ترجي في مباريات يلعب بسبعه وثمانيه اجانب في رابطه الابطال هذا بالنسبه لك انت ماهوش ايجابي انك تلعب رابطه الابطال
2: ماهوش ايجابي خاطر 7 و8 اللي تلعب بهم في رابطه الابطال ماهمش الكاليتي معناها يلعبوا في نفوق وي ولا كاليتي مثلا يجيب لك في يجيبوا لك في اتراح ولا يفوق
1: تقول انت ما يفوتوش ملعبيه تونس برشا معناتها
2: ما يفوتوش ملعبيه تونس برشا باستثناء مثلا توا الترجي باستثناء تو جاي ويوسف البليلي قبل الاصابه نتاعو. الباقيه الكل نجم كان تجيب بهم واحد بركة ابون سونتر باهي بخير وتلعب الباقيه توين سخيف.
1: باهي دونك انت تنرجع شكر الواعر مطالب بالانتدابات تقول انت سيرتو الاجانب رغم انه راهو نحكيو شكر الواعر حسب الخطه اللي موجود بها مش هو المكلف بالانتدابات ولكن تقول انت بما انه مكلف بفرع كرة القدم دونك يعطي وجهة نظر نتاعو في الانتدابات
2: وجهة نظر فكرة تتعطى جديدة اسلوب جديد نتاع الخدمة والعمل نتاع العوام القادمة وتتدرب بتبيتها عام عام عامين ثلاثة. خاطر احنا توا قبل يا اخوي كريم قبل شوية كي نرجع التالي من كنا بثلاثة واربع اترونجي كنت تراجي خير برشا من اللي توا 12 و13 وما فما شيء.
1: اي بالك بالك في الوقت هذاك خاطر اللاعبيه التونسيه كان فما كمان اسامي اللي يعاونوا الترجي ويعاونوا الفرق الكل. توا وكانه نقص شويه روندمون تاع اللاعبيه واصبحت النوادي تلوج على اللاعبيه في الـ في الـ في الـ في الانتدابات الاجنبيه.
2: هذا إيه هذاك الجانب تاع التونسي وحتى الجانب الاترونجي ضر شويه الترجي خاصه للعامين الثلاثه اللي فاتوا. يبدا هو مثلا الجوير يبدا عام كامل ماهوش يلعب راسه ويجيك في ماتش معناها نتاع ديمي فينال ولا ربع نهائي ويلقى روحه باش يلعب 45 ولا 40 دقيقه ما يزيد لك شيء.
1: ما ينجمش يعطيك الاضافه ما ينجمش اذا ما يكونش كل ماتش يلعب على مستوى محلي وعلى مستوى افريقي ما تنجمش تخليه على البنك وبعد تهبطه في ماتش شامبيونز ليج باش يعطيك الاضافه. تراشي زاد اللي الاجانب منتصر ولات مشكله توا بالنسبه للانديه التونسيه ما عادش نخلطوا من ناحيه الفلوس انه نشريو ويمكن استثنائيا فقط شويه ترجي اللي فوالا فوالا اللي على الاقل ينجم ينافس بشكل او باخر الانديه الاخرى اللي قاعده تنتدب خاطر برشا ملاعبيه على مستوى الاجانب يلزمك برشا فلوس باش تجيب ملاعب كاليبر.
2: ليش كبرت فلوس؟ انا تو نحكي عندي تو تحكي على اللي كبيت الكل ولا تحكي باستثناء
1: انا هاني قلت لك اي هاني قلت لك باستثناء شويه ترجي حتى ترجي راهو هاني قلت لك على مستوى افريقي خاطر الملاعبيه الكبار في المستوى الافريقي انا راهو في سان داونز راهو في ملاعبيه برشا فلوس.
2: احنا زاد الاداره مو هذا الموضوع للبيدو اللي جبت وانتي احنا زاد الاداره تو بعد الترشح نتاع كاس العالم كان فما وعود معناها نتاع انتدابات انجين باهي وما صارش راه اما كان كامور ماديه في الترجي موجوده راهي الترجي تنجم تجيب خليفي نتاع مثلا الجواريت اللي لعبت في فينال البارح مثلا مع سان داونز قادر الترجي باش تجيب اربعه ولا خمسه ملاعبيه كيما هذوكم راه ويعطوا الاضافه كثير من اللي توا كما قلت لك 12 ولا 13 من اجنبي عندنا واشترهم ما شفناش الجمله اشترهم ملعب قلب اللي في الاعاره معناها فهمتني؟
1: هذا دور هذا دور دونك بالنسبه لك انت تراه دور شكري الوعر
2: هذا راه فيه دور شكري الوعر وفي شكل استراتيجي نتاع عمل الزيده وخاصه هو معناها اجتمع بالجمهور كل شيء وكلام اللي عنده مشاكل باش يجي وما نعرفش من ضمن الحوايج اللي يخدم عليها هو مثلا ليترونجي مش لازم معناها 11 ولا 12 ولا 13 وكلها تخلص وبكميه كبيره كلها تخلص معناها
1: برشا فلوس
2: يبدو خمسه هكا سته جواريت ويلعبوا عام كامل يبدو عندهم الاستمراريه مع ليكيب ويعرفوا قيس جواريت التوانسه
1: وعندها نسق المباريات
2: نسق المباريات وفي نفس الوقت كاليتي به
1: واضح هذا دونك انت ركزت تقريبا بالنسبه لشكري الوار على الانتدابات وخاصه الاجانب في الترجي الرياضي التونسي.
2: فوالا وحاجه اخرى كريم المدرب زاد تو الكوره الترجي ما تصبرش شويه هي الحق على اللاعب ولا على المدرب تو الكوره فيها ربح وخساره وتعادل ربح وخساره تعادل فوالا انت كي يبدا عندك مدرب ويعمل ماتش اكس ولا وعمل لك مثلا شويه باهين ولا موصلك تو 200 نحكيو مثال على اللي هز امبارح الشامبيونز ليغ كاردوس
1: كان في الترجي كان في الترجي ما صبروش عليه هاي
2: ثالث عام هو في الفينال هكا ولا
1: ثالث عام وتوج بالبطوله في العام الثالث
2: والثالث توج بالبطوله كاردوس ما صبرتش عليه الترجي بالرغم اللي فيكتيف اللي كان في وقت كاردوس ومش ليفكتيف نتاع السنة اللي مع مير كانزاري ومع
1: باتريس بوميل ومع براكوني
2: انت الكره راه ربح وخساره وتعادل هو كيف عادل لك ماتش ولا اثنين
1: ما هو جمهور يا منتصر زاد جمهور الترجي زاد كان عنده دخل في الحكايه هذه بما انه زاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي ولات عائق كبير بصراحه وتعمل برشا مشاكل لانه الجمهور ولا ما نعرفش مدرب ولا ملاعب ما يصبرش عليه برشا وهو اللي يبدا على وسائل التواصل الاجتماعي ابار بعض المحلين اللي موجودين واللي يدعيوا بانتمائهم للترجي الرياضي التونسي ايضا يعطيوا رايهم ونقدهم بشكل كبير اللي يخلي الإدارة تمشي في نفس المسار هذا. باتريس بومال، باتريس بومال ولا قبله كاردوزو، كاردوزو نذكره تقريبا الجمهور والمحلين وغيرهم وبعض المدربين اللي كلهم قدحوا في كاردوزو، فما شكون اللي مشى ابعد من هكاك وقال اللي يمثل خطر على الترجي هذه التونسي، فتمت الاقاله. لهنا ايضا دور الاداره،
2: دور الاداره هذه دينا هنا الموضوع نحكوا فيه في شكر الوياس نورمالمون هو معروف كزوير وكمسؤول بشخصيته مثلا، لهنا دي شخصيا المسؤول اللي توا نحن الجمهور نعرفنا هنعرفنا بالعامين هذوما اللي احنا غالطين مثلا، تو جمهور الترجي غالط يعمل هكا مثلا، هاو خرج كاردوز هاو هز وصل بعد قديمية ببعض وصل للفينال والبارح حز الشامبيونز ليج، ريبيكام كيف كيف ما صبرش عليه الجمهور وصل
1: اللي ورا مش كان جمهور الترجي البارح الطرفي في الفينال مثلا سانتوس ايضا اللي كان مع الجيش الملكي كان في السي اس اس وايضا كيف كيف خرج ما نعرفوش الجمهور ما يقبلش ما يصبرش نتيجه اثنين تغير راي جمهور في مدرب.
2: احنا يا كريم لازمنا في تونس وخاصة في الترجي، انا نحكي شوية على الترجي، هي هو سانتوس البارح تابع الجيش المركز فوالا هو زاد كان في الفيقس وخرج ما صبروش عليه، اما احنا نحكي شوية على شخصية شكر الوير ولا جمهور الترجي، لازم توا النبم يقول لك لازم تتحاسب الاشخاص في اخر
1: العام،
2: ما تتحاسبش في علامات نيل والا على خسارة مثلا،
1: واضح ولا تكون يحط كرة في البار دونك يتغير على اثرها مدر،
2: لازم نحاسبه في اخر العام، هو كيما تعمل هاي سان داونز مثلا عملنا خسرت
1: ولكن وصلت مع كاردوزو وتحصل معاه على اللقب
2: البطولة ماشي كان
1: البطولة كيف
2: ما هيش، وتعمل في تعادليات وتعمل في ديبلاسمون مش شكل الكل وصابرة معاه وعاونول معاه في نال وسنت وز معاه
1: وضمنت مشاركة في كأس العالم الأندية 2029
2: ولا.
1: شكرا منتصر، تحية لك سيدي، تحية لكل مستمعينا في القاسرين، تفضل إن شاء الله. شو
2: إن شاء الله مربوح إن شاء الله في نال الترجي وإن شاء الله
1: كيف عند الترجي، هذا اكيد رايك وامنياتك اكيد جدا، ما احنا هنا نقول ان شاء الله يلعب خير يفوز بين الترجي التونسي والترجي الجرجيسي. شكرا منتصر، تحيه ليك سيدي. نمشي تليفون واحد اخر، الو على السلامه.
3: كابتن تحياتي ليك وتحياتي لكافه مستمعي اذاعة الشباب.
1: شكرا
3: ربي يفضلك يا كابتن.
1: سي خالد غبت علينا الجمعه اللي فاتت ولا
3: لا
1: ولا هزيمه الدربي خلتك تغيب شويه؟
3: لا لا لا لا انا عمري ما نهرب من الهزيمه، راك شيء نحامل مخك.
1: لا انا ما قلت شربت، انا قلت غبت، انا ما قلت شربت.
3: لا لا لا موجود وتبعت لكن حاولت الاتصال.
1: اوكي.
3: ما قدرتش، انا راه كل اسبوع نتبع في سيادتك وفما اسابيع انا نتعمد باش ما نطلبش للي شيء يعني نقول خلي المجال لغيري.
1: شكرا سي خالد
3: والله بجدي معناها سيريزمون عملها وصدقني انا اكثر حصه حبيت نتدخل فيها هي حصه نهار الاثنين اللي تم تتويج فيها النادي الافريقي.
1: واضح نجم كان تحب نعملوا ركيد ونعملوا روتار دو فاز كما يقولوا ونرجع بيك للجمعه هذيك، نرجع بيك شنو حاب تقول في الجمعه هذه؟
3: انا قلت لك معناها من
1: باش نكون كريم معاك اليوم، باش نعطيك زوز دقائق ثلاثه دقائق على الجمعه اللي فاتت باش ما تقعدش في قلبك ونرجع لك بعد الموجز نحكيوا على شكر الوار ونحكيوا على ترجي في الموسم القادم.
3: وخاطر كان فما شكون ينجم يحكي على شكر الوار من اكثر الناس اللي نجم يحكي على شكر الوار والعبد.
1: اوكي ما نخليه لك الوقت بعد الاخبار تحكي على شكر.
3: في علاقه كبيره وشكري صديقي وخويا معناها.
1: ما نخليه يعني. بعد الموجز. دونك احبائي ترجي كان تحبوا تعرفوا شويه كواليس وشويه انتظارات وشو من شخص قريب لشكر الوار، هاو عندكم الكابتن خالد بعد الموجز. دونك سناو معاه شنو باش يقول على الترجي وعلى شكري. نرجع بيك مال الجمعه اللي فاتت تتويج الافريقي. تفضل.
3: شوف باش نكون واضح انا يلزم الناس تفهم حاجه، النادي الافريقي كي هز البطوله راهي قاعده تحضر فيها من عمناو تقريبا 70% من الفكتيف اللي هو موجود السنه هو بيدو نتاع عمناو. ارجع للتشكيله تو تشوف 70% من الفكتيف هو بيدو السنه اللي كان ينقص النادي الافريقي. قلت لك انا تقريبا قبل ما تتوفى الشامبيون جمعه الديربي قلت لك فما اضافه اسمها لامونت والشواط اللي كان عم ناول نقص النادي الافريقي. وانت كان ترجع الماتشوات نتاع عم ناول وترجع للفرص اللي تخلقت عم ناول اكثر حتى من السنه. وتو نحاول نحضر برونوستيك للجمعه الجايه نعطيك بالضبط سيزون كامله للكلوب قداش عملت من فرصه قابل اللي خطب رفما فرصه انت نسب معينه معناتها قداش عندها شانس الكره هذيك كانت باش تطلع معناتها هذوكم اللي تحسبوا دي زوكاسيون هذوكم اللي تحسبوا فرص. تحب انت على الجمعه الجايه نحضر لك برونوستيك ناكد لك كلامي معناها فهمتني اللي لي زوكاسيون الفرص اللي صالحه للتسجيل عملاو تخلقوا اكثر من سنه. ولكن السنه شنو اللي تخلق؟ تخلق هداف
1: خلقت هداف في رأس شوات. اما ترشي زادة اللي فما حاجة اخرى هو برشا حاجات كانوا ناقصين الافريقي يمكن كي كملوا سنة خلى الافريقي يتوج ما غير ما نحكيه على العوامل الخارجية مثلا انه ترشي ضيع برشا نقاط
3: اكيد لا اكيد
1: ولكن اللي تخلق للافريقي
3: عملناه نشوف حتى النادي الافريقي
1: ضيع برشا نقاط هذا من الفلسفه نتاع بيتوني زاد ما ننساوش كابتن اللي بيتوني زاد فما شويه حد ما ينجم يشكك في قيمه المدرب هذا باش يكون مدرب مساعد لزيدان مع المنتخب الفرنسي الموسم القادم. ولكن حتى مدرب في العالم ما ينجم يهبط لك بتشكيله كل جمعه ويحقق نتائج ايجابيه صعيب برشا.
3: اي فاهم. وفما حاجه اخرى زاد باش نكونوا واضحين فوز البنزرتي تحب ولا تكره زين يعرف يحكم في الجروب يشد الجروب التونسي راه بصراحه يا كريم سعيد برشا في طبيعته التونسي الكوارجي التونسي الملاعب التونسي كيفاش بشدوا في الفستيال كيفاش بتحكم فيه كده. فوز البنزرتي مازال عنده حس على الملاعبيه خط الملاعبي التونسي فما فرق تقول له راكش ترانا عند سي فوزي ولا باش تمشي تترانا عند خالد الشريف تفرق برشا معناها فهمتني عند سي فوزي يعرف روحه بالسيف عليه باش ينضبط بالسيف عليه باش يطبق التعليمات بالسيف عليه
1: مثلا بيزون ترينر اخر خلينا نعمل لك بوز لهنا انا بالصيف عليه لازمني نقاطعك توا لانه موعد الاخبار زبيده جات بحذانا ما عرفش زبيده كانت تحب تعطيني نقرا الموجز ولا خبر بالموجز كجمعه لا ما عادش اوكي ما لا تقعد معنا سي خالد بعد الموجز نرجع لك ديريكت تكمل الفكره ونحكيو على شكر الوار والانتظارات انتظارات الجماهير جماهير الترجي من شكر الوار.
4: نرجع لكم بعد الأخبار. بدات شباب
5: العيد فرحة ومعانا يولي فرحتين
6: بالزهاوة ترب ديما ملمومين وعلى موجاتنا
5: في كل المناسبات محتفلين
6: جونا التونسي موسيقى متابعات ومسابقات
5: برشا ربح في الأغلى مستمعين
6: برشا ربح.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة. يحتضن معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج فعاليات الدورة الثانية من المدرسة الصيفية الدولية التي تنظم هذه السنة تحت شعار الذكاء الاصطناعي التوليدي في مطابقة البرمجيات وصيانتها وأمنها، وذلك من 23 إلى 25 جوان القادم. وزير الشؤون الدينية ورئيس البعثة الرسمية للحاج أحمد البوهالي يؤكد الحرص على توفير أفضل ظروف الإقامة والإحاطة بالحاجج التونسيين خلال أدائهم مناسك الحج، ولا سيما في يوم عرفة، مشددا على ضرورة تمكينهم من التفرغ للعبادة في أجواء من الراحة والسكينة. دعا الديوان الوطني للتطهير المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الإضحى، وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية. قدرت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة عدد الأضاحي بالولاية لعيد الإضحى بأكثر من 90,000 رأس، وفق رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عبد الرزاق المجري. من أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، وأضاف أن الاتفاق إما أن يكون عظيما للجميع أو الاتفاق على الإطلاق. كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الاتفاق مع إيران من أجل إنهاء الحرب قد يتحقق اليوم. ذكرت وكالة فارس أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت خلال الساعات الماضية مسيرة معادية فوق المياه الإقليمية. ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن حزب الله أطلق منذ صباح اليوم 30 مسيرة نحو الجليل الأعلى. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
3: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
4: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
3: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الإنترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
5: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاها
3: في عمرنا هذا، ولينا نفكروا في السي ان اس اس.
6: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ما يكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش. وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

الفيراج مسومي عليك الفيراج تتنفس كين الكرة تحب تنقد ناقش ولا تعطي رايك تشكر الدريسة واحدة فيراج 71-844-411 فيراج نحكيه

0: الشوط الاول ترجي هذه بجورجيسي دي ايضا حقق انتصار مهم واقصى السي اس اس امام جماهيره بهدف مقابل صفر بعد هدف خليل القصاب في الدقيقه 38 من الشوط الاولاني. مباراه الدوري اللي هي تتلعب لحد الجاي في ملعب حماد العقربي برادس. بالتوفيق للزوز نوادي الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجورجيسي، والفوز ان شاء الله يكون للاجدر. دونك نستناو مباراة الدور النهائي لمعرفة من سيتوج بالأميرة بكأس تونس موسم 2025-2026. ولو أنه كما قلت مهما كانت نتيجة المباراة ونتيجة الدور النهائي، فإنه ترجي الرياضي الجورجيسي موجود وضمن تأهله لكأس الكونفدرالية الإفريقية، بما أنه يلاقي طرف يلعب كأس رابطة الأبطال اللي هو الترجي اللي نعرفه في الكأس الكونفدرالية. صاحب المركز الثالث في البطولة والمتوج بالكأس كأس هو اللي يكون موجودين في المسابقة هذه. دونك سي اس اس هو الترجي الرياضي الجورجيسي باش يلعبوا لزوز كأس الكونفدرالية الإفريقية. قبل الموجز حكينا شوية على تتويج الإفريقي بالبطولة لأنه حاب يحكي عليها ونسبها لفراس شوات، ولو أنه تقريبا فوزي بنزرتي أكيد جدا لمسته موجودة، أيضا مهيبة للشامخ، وتقريبا كل ملعبية وكل الإدارة أيضا كان عندها مساهمة كبيرة، أيضا جماهير الإفريقي اللي كانت حاضرة تقريبا في مختلف المباريات مساندة للفريق اللي توج بالبطولة. نرجع نحكي معاه، نحكي هنا على خالد شريف اللي حاضر معنا بالتليفون. سي خالد مرحبا مرة أخرى.
1: بارك الله فيك كريم. لا انا مش قصدي، انا راني ما سبتش شوط برك بيه دخلك، راهو عنده جزء كبير من
0: التتويج في البطوله. سي خالد عندك مشكله، عندك مشكله في الريزو في التليفون ما نعرفش.
1: الو وي كريم.
0: ايوه الو، عندك مشكلة صغيرة في الريزو، ما عرفش كانت تبدل البلاصة ولا انت في بلاصة ما فيهاش ريزو ولا
1: ولا وتوضا كريم.
0: مازال لا مازال مازال حاول تبعد من البلاصة اللي انت فيها تقعد في بلاصة أخرى، ما عرفش سينو نعاودو، ما عرفش نعاودو الاتصال بيك ونشوفو نشوفو تليفون واحد آخر ونعاودو الاتصال بيك. سي خالد أقعد معنا بعد شوية نعاودو نتصلوا بيك، باهي نمشي تليفون واحد آخر. الو عسلامة.
2: الو
0: أهلا وسهلا سيدي.
2: عسلامة سي كريم،
0: شنو احوالك خويا؟
2: يعطيكم الصحة والحاج على إتاحة الفرصة باش نشارك معكم في البرنامج هذا.
0: مرحبا.
2: جست حبيت نعطي رأيي في جمعية،
0: واحنا نحبوا نتعرفوا عليك قبل
2: التونسي،
0: واحنا نحبوا نتعرفوا عليك قبل.
2: رأيي مستعدي من المنستير.
0: مرحبا.
2: دونك من محبي ترجي الرياضي التونسي نحب ندخل في أربع مستويات: المستوى الإداري للجمعية، ثم المستوى الفني، المستوى الإعلامي، والمستوى يخص الجماهير الرياضية.
0: برشا برشا برشا نقاط هذوما
2: أضم الكل في دقيقة برك.
0: لا لا مسيش، خذ خذ خذ راحتك.
2: بالنسبة للسي شكري الواعر، احنا معناتها فرحانين برشا لرجع الجمعية، لكن بكل صراحة مش أي واحد عدى كارير كبير في الفوتبول وعطى معناتها برشا إنجازات للفريق الوطني والترجي الرياضي التونسي ينجم يكون مع التقوية في الكوميونيكاسيون. راه لازمنا نفرقوا بين الإنجاز على أرض الواقع وبين الكوميونيكاسيون. علاش؟ خاصة الفرق الكبرى مع احترام للجماهير والفرق الأخرى حتى في الدرجات الثانية والثالثة، راهو الكلمة بحسابها. احنا علمونا على اساس شكري الواعر هو نائب رئيس، حتى هنا نحكيه على الاداره. لكن في نفس الوقت دوب ما دخل للجمعيه عمل دو ديكلاراسيون ولا تروا ديكلاراسيون. الاولى وهو مجتمع بالملاعبي، ديكلاراسيون ثانيه تقريبا في الاعلام. اي اسكو لهنا فما ساعه نطق رسمي ولا ما فماش؟ سي وليد قرفاله نورمالمون موجود هنا.
0: نجم ندخل معاك ولا تكمل ومن بعد انا ندخل؟
2: نكملوا من بعد،
0: نكملوا من بعد ندخل.
2: دونك راهو فما اداره برئاسه سي حمد المدب ينوبوا سي شكري الواعر على مستوى الاداره، على مستوى الامور الماليه، على مستوى التنسيق، على مستوى المتابعه. وفما ناطق رسمي عنده دو فولي، فولي مع وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه والمكتوبه، وفولي اخر مع الجماهير الرياضيه العريضه. وفولي ثالث صغير مع ستاف تكنيك لتوفر له الأرضية المادية واللوجستية وجواراته هو

0: معناتها عنده الفوفير باش يلعب وباش يريكل وباش يهبط تشكيلته وباش يربح وباش يمشي لبعيد.
1: باهي نجم ندخل
0: فرحانين برشا. تفضل سي.
1: باهي نحاول نحكي انا بلسان شكري الوعر. اذا خاطر في الاخير هو غايب تو دونك نجم نتكلم انا بلسانه. التدخل الاولاني اللي كان مع الملاعبيه تقريبا كان في اول تدخل ليه وفي اول حوار ليه وفي اول اجتماع ليه مع الملاعبيه ومع الستاف اللي موجود بعد تعيينه كنائب رئيس مكلف بفرع كرة القدم. دونك رأى انه عادي انه نكون معناتها انا كشكري الوعر نكون موجود ويتم نقل الحوار اللي دار بيني وبين الملاعبية. شنو اللي تم نقله وعلاش تم الاقتصار فقط على الجملة هذيك؟ هذيك تقعد خاصة
0: بالجمعيات الكبيرة سيكري.
1: نعرف انا فاهمك راه وين تحب توصل، ما نحبش نغوص معاك برشا في اللي ديتاي، اما فاهمك وين تحب توصل وعلى شنو تلوم بالضبط، فاهمك ومعاك، ولكن يقعد من يلام هو الاعلام اللي موجود في الترجي واللي نقل فقط الجملة هذيك. هذه حاجة. الحاجة الثانية وظهوري في الاعلام انا كشكري الوعر من بعد، نظرا لانه تقريبا وسائل الاعلام الكل كانت تتبع في شكري الوعر وكانت مدله في الميكرو، لانه طبيعي جدا عودة شكري الوعر مع خروج رياض بنور، فانه الناس كل تحاول ان تاخذ منه كلمه سيرتو على الانتظارات وعلى هو شنو برنامجه وغيره. دونك ما نعرفش وين. انا فاهمك لو تقول انت اداريا شكري الوعر من المفروض يكون هو نائب رئيس مكلف بفرع كره القدم، دونك يقعد يخدم الامور الاداريه، امور الاعلام وامور التصريحات تقعد من مشمولات وليد قرفاله. هذا شنو تحب تقول انت بالضبط؟
0: انا شنو نحب نقول، واثنين قوت اللاعب القدير شكري الواعر ينجم مثلا يكون عنده دور استشاري في الكاستينج. اعطيك مثال بسيط، البارح شفنا الناس الكل حكى مع حارس مرمى شبيبة العمران اللي هو الحقيقة ربي يعينه وربي يوفقه كسوا في العمران ولا مشى لبلاصة أخرى، ولكن فما أمور الحقيقة راه نحبه ولا نكره، رأي الترجي الرياضي التونسي جمعية كبيرة، الظهور والكلمة بحساب حسب رأي المتواضع راه مانيش في حاجة إكزاكت، ولكن إذا كان أنت عندك برنامج، إذا كان عندي حتى كان سلم عليه عفويا، هو ده الترجي بريتو حارس العمران، ولكن حتى كان سلم عليه عفويا، تي أنت حاجتك بالراجل وسوسوا تحب تفرح به ولا تحب تنتدبه ولا تحب تحكي مع إدارة
1: بعيدا بعيدا بعيدا على على الإعلام وبعيدا على الكاميرات.
0: أي سيدي أي سيدي مثلا ما تمشيش الصفقة نتاع الحارس هذاك إذا كان فم البرنامج، وعام جاي في لقاء آخر وتكثر التأويلات والقيل والقال. دونك أنا الحقيقة في الجمعيات الكبير، الجمعيات الكبيرة مع احترام الآخرين بكل صراحة، كسوسوا الدور الإداري أو الدور الفني أو الدور الإعلامي ومسطر تحت الدور الإعلامي، راهي لا كوميونيكاسيون سي كريم الحقيقة
1: مهمة برشا،
0: سي فوندامونتال. كل شيء في الجمعيات الكبيرة يمر بأربع مراحل اللي هو التخطيط بلانيفيكاسيون، التنظيم أورغانيزاسيون، ديسيزيون القرار، وكونترول دو لا ديسيزيون مراجعه اخر القرار
1: ومراقبه. معقول برشا؟ معقول.
0: علاش باش تمشي الامور بكل صراحه؟ ديما واحد كي يكبر يكبر في الظل وبعد تجي نتيجه، حتى كي الناس الكل تتكلم يسالش علاش، خاطر انت ماكش ضامن نهار غد. راك شفت انت مثلا النقطه الرابعه باش نحكي فيها نقطه الجماهير، بكل صراحه لازمنا نصبروا برشا على الجماهير.
1: خلينا نمشي. كملت مع النقطه الاولانيه، كملت مع النقطه الاولانيه الخاصه ب
0: اي كمل.
1: نمشي للنقطه الثانيه باش النقطه الثانيه.
0: النقطه الثانيه اللي هي معناها نقطه الجماهير. الجماهير الرياضيه بكل صراحه على خاطر الترجي مستانس بالتيترو ذاك، شفت السنين معتها في كل الاصناف في كل الرياضات هزينا تيتروات، ولكن الجمهور غير راضي. يلزمنا فما اتصال، نعملوا حتى مصالح مختصه في الاعلام تحكي مع الجماهير ومع الجروبات، راهو يلزمنا نصد. وراك شفت انت ثلاثه مدربين كاردوزو ما صبرناش عليه، جيش سي ماهر الكنزاري كيف كيف، الحقيقه شو اسمه بومال، بكل صراحه يلزم فما اتصال مع الجروبات الكبيره، راهو اتصال مع الجماهير هذاك اللي يهز الجمعيات وهذاك اللي يطيحها. انا ملخص الحديث باش ما نحتكرش الكلمه، يلزم نفصلوا بين الاداره بين الاعلام بين ستاف تكنيك وبين الاتصال مع الجماهير وخاصه مع وسائل الاعلام. ربي يوفق سي شكري الواعر، فرحانين برشا.
1: نستغل نستغل نستغل نستغل تليفونك، وتقريبا في علاقة بالسؤال الرئيسي اللي مطروح اليوم في الحصة. انت اوكي لمت شويه على شكر الوار في في ولا عطيت ولا وضحت شو فوالا فوالا هاني هاني هاني صدركت انا بدي صدركت هاني صدركت هاني هاني هاني استدركت وقلت انه مش لوم هو فقط انت طلبت توضيح ولو انه الامور واضحه بما انه شكر الوار اداريا ولكن فما نطق رسمي اللي غاب شويه واللي تقرفل الفتره الاخيره وكانه حل محله شكر الوار بطريقه او باخرى. نمشي لك للسؤال الرئيسي اللي كما قلت مطروح، شنو الانتظارات من جماهير الترجي او انتظارات جماهير الترجي من شكر الوار بالنسبه لك انت؟
0: انتظارات الحقيقه الساعه قوه شكر الوار في الحضور نتاعو وسط الجمعي، لانه الراجل مكركر وراه برشا تاريخ حتى في الجماهير الرياضيه التونسيه الكل الحقيقه، كان عنده كاريزما، عنده قوه، ولكن انا افضل كمشجع للترجي الرياضي التونسي تكون في الاداره. ما تكونش في الكوميونيكاسيون كل صراحه. علاش؟ خاطر حضوره برك حضوره البارح حضر ماتش نتاع العمران، الحضور نتاعو بجنب الرئيس هذاك في حد ذاته قوه للجمعيه وتعطيها بوس، ولكن الحقيقه يلزم نفرقوا بين ما هو اداري وبين ما هو اعلامي، خاطر نحكيو على جمعيه الترجي الرياضي التونسي كل كلمه بحساب. نستغل الفرصه باش نبارك البطوله للنادي الافريقي، مبروك عليهم الحقيقه، تعبوا بكل روح رياضيه، ونتمنى الترجي الرياضي التونسي تكون معناتها متوجه في رابطه الابطال ان شاء الله العام الجاي، نعملوا نتائج باهيه، ربي يوفق الرياضه التونسيه. واخر نقطه، راهو الاتصال مع الاعلام ومع الجماهير هي نقطه ضاربه في تقدم الجمعيات او فشلها. نجم تكون جمعيه عندها برشا فلوس وجايبه اقوى مدربين في العالم وما عندهاش نقطة اتصال قوية وما عندهاش كوميونيكاسيون قوية في كلمة صغيرة نجم ربما تهز الجمعية هذيك لطريق مسدودة أو ما تحققش نتائج إيجابية. وبالتالي راهو العمل الفني والعمل الإداري والعمل نتاع الجماهير والعمل نتاع رجال الإعلام الكل يتجسد في الكوميونيكاسيون الباهية اللي تنجم تبعث برسائل طمأنة الجماهير الرياضية، وإن شاء الله ربي يوفق الترجي التونسي وكرتنا تتصلح بالقداء ونمثلوا تونس في المحافل الدولية.
1: سي كريم شكرا وسعد جدا بالمداخلة هذه، وإن شاء الله ما تكونش آخر مرة، لأنه المداخلات الجيدة أكون أول واحد أكون سعيد بها. سيدي شكرا، كما قلت إن شاء الله ما تكونش آخر مرة، كما نسعد دائما بالمداخلة متاع الكابتن خالد اللي إن شاء الله المرة هذه الريزو معاه مش عليه. سي خالد
2: كريم أخويا مرة أخرى نعتذر يا أخويا للسؤال،
1: توا 5-5 أخويا
2: واضح. على كل باش ما نطولش، حبيت نشكر برشا المستمع اللي كان قبلي
1: يظهر لي تشاترني الرايه.
2: والله والله كريم تبارك الله، انا نقول قداشني انا نحكي حتى لروحي، انا قداشني في حاجه نحب نسمع الناس هذوما ونحب نسمع انا بدي نحب زاد نسمع ونحب نتعلم منه زاد نحب ناخذ من عنده، يشرفني يعني نسمع الناس كيما كا ويشرف حصه الفيراج انه يقول عنا من جميع الفرق النوعيه هذوما نتاع المستمعين باش خويا نطلعوا في الريتم نتاع الحصه، نطلعوا في الريتم نتاع اوكي فيراج اوكي اعطيت الكلمه للناس الكل عبر كيما زاد زاد اسمع اعطيتك تعبر زاد مش تقول اللي تحب زاد
1: معقول. وعلى ذاك سي خالد قلت لي انا سعيد جدا بالمداخله سواء نتاعك ولا نتاعك ولا ايضا هناك برشا مستمعين باش ما نكونش زاد قاسي شويه، برشا مستمعين زاد نسلم عليهم الكل ديما عندهم الاضافه. اي سي خالد نحل القوس نتاع شكر الواعر.
2: على كل باش خاطر فما حاجه نحب ديما نصلحها المحبين تاع الترجي والناس اللي قاعده تداول فيها الكلمه ذي، الاجانب تاع الترجي في الاجانب تاع الترجي، انا شو نقول لهم كلمه؟ لولا الاجانب تاع الترجي، الترجي اصلا ما تنجمش تتجاوز حتى دوري المجموعات، راي الامانه، وارجعوا للماتشوات وشوفوا انتم شكون البونتوات مركاهم والهدف كيفاش جاوا، المقابلات كيفاش جاوا، كيفاش جات الديارة حتى كي رجع شنو الماتش تنزانيا، ماتش سيمبا التنزاني، شنو الماتش الفلاني، معناها الملاعبيه الاجانب ماهو صحيح، راهم قاعدين يخدموا في الاضافه، انت نرجع انا خلينا ناخذهم فردا فردا. لاريير دروا كايتا يعتبر بالنسبه لي انا من افضل لي زاريير دروا اللي حنا في الترجي، افضل من بن علي، افضل من صراحه كايتا اللي هو سيليكسيوني في المنتخب الموريتاني، شو اسمه توغاي هذاك ما نحكيوش عليه، اقبلوا ما نحكيوش عليه، يوسف البلاد يا ربي فرج عليه ما نحكيوش عليه، ابو عاليا ما نحكيوش عليه. انت شكون مزوز من العبيد اللي هما صغار خارجين القطة اللي هو دي اشك ديارة واللي هو دياك ديارة دياك ديارة
1: دياك
2: ماليا، هذوكم خارج القطة حكم
1: باهي. في دقيقة ونص سي خالد باش نحاولوا نحكيوا على الكل، ولكن ما نحبش نزيد نضيعوا برشا وقت في لا لا باش نقول لك على خاطر مثلا جماهير الترجي تقول لك شنو الفايدة انك تجيب 12 لاعب يقعدوا ستة على البنك وستة اورليست ومن بعد تلعبهم لي في ماتش تشامبيونز ليغ.
2: هنا يولي هنا فما دور الإدارة تاع الترجي انه خويا انا وبقية الجمعيات تولي باش تشارك في البطولة في كأس تشامبيونز ليغ ولا في الكاف، يلزم خويا سناء المكتب الجامعي يوضح اموره، المكتب الجامعي يوضح القانون تاع تونس. يا خويا عندي الحق في سنه سته اجانب سته نلعبهم، قول لي جيب خمسه لعب خمسه كهو لعبهم، ما لعبهمش انا حر، باش انا نجم نحضر الفوليوم دو جو تاعي اللي باش نقعد نلعب على عام كامل. ما تقعدش انت رابطني قول لي لا سته تلعب اربعه وزوج على البنك هذا كل ماذا بينا تشجيغ هذا الكل عام الجاي يتنحى وضيشكم مش يحرص عليهم النوادي،
1: واضح اوكي
2: هما يمشيوا للمكتب الجامعي. يا خويا اين فوا بورتوت قداش عندي الحق نجيب واللي باش نجيبو مطالب اني نلعب
1: واضح في في في واضح سي خالد
2: نطاو بك الاهم اللي هو شكري الوعي.
1: اي اما اما اما حاول في دقيقه نعرف اللي صعب شوي، اما حاول في دقيقه
2: الناس اللي نجم من اكثر الناس اللي نجم يحكي على شكري الوعي هو عبد الله، ومن اكثر الناس اللي فرح الرجوع شكري الواعي للترجي مع كل احتراماتي الخونة رياض بنور وعطاه برشا للترجي وخدم برشا للترجي، هذه حقيقة. ما نجمش أنا نجي اليوم باش نقول رياض بنور ما خدمش الترجي، لا رياض بنور عطاه برشا للترجي وخدم الترجي. لا الفرق بين رياض بنور وشكري الواعي إنسان، رياض بنور إداري شكري الواعر فني، يعني رياض شكري الواعر لعب برشا كرة، شكري الواعر عنده تاريخ وراه، شكري الواعر عنده اسم كبير وراه. نحب نعطيك حاجة، فما زاد مدير رياضي يجيبوا شكري من يعتبر ولد النادي، زاد هاي المعلومة نقولها.
1: اوكي دونك يزيد المنصوري لن يكون المدير الرياضي للترجي حسب كلامك انت الموسم القادم. واضح اوكي
2: المدير الرياضي الجديد واش نقول هذا قريب برشا للترجي، ولد الترجي لعب برشا في الترجي، باش يكون هو مدير رياضي عن قريب.
1: ما عرفش ما تقوليش هيثم عبيد.
2: لا لا من لا لسه من
1: لسه تحتفظ به. باهي اوكي
2: ايش نقول لك؟ لا ايش نقول لك؟ خويا ايش نقول لك؟ زاد ماني نامن زاد على الكلام اللي
1: امن على كلامك، امن على كلامك. لا اللي نعرفه اللي اذا كان فما الكريتير هذوما الكل ينجم يتوفروا في هيثم عبيد. باهي مش مشكله. فهمتني؟
2: فما زاد هاني قلت لك معناها فما سبعه ثمانيه ملاعبيه تقريبا خارجين للترجي، فما تقريب زوز ثلاثة ملاعبين شبه تأكد من جايينهم للترجي.
1: واضح.
2: معناها إن شاء الله فما خدمة باهية.
1: واضح.
2: فما برشا حاجات باش تتبدل حتى على مستوى الشبان.
1: شكرا.
2: استراتيجية كاملة وكهو معناها.
1: شكرا سي خالد.
2: الخطوط العريضه اللي
1: بتصير. شكرا سي غالي بارك الله فيك لضيق الوقت، ولا حاولت راني كان جاء وقت اكثر راني حاولت نستغل ماكس من المعلومات اللي قاعد تعطي فيها. شكرا سي غالي بارك الله فيك. معذره للمستمع الاخير نحب ناخذ معاه دقيقه فقط لانه موعد استوديو الملاعب بعد شويه مباريات خاصه بالبراج في الليغ 2 دونك ما نجمش نوخر برشا. نقول الو عسلامه.
3: الو عسلامه سي كريم.
1: تحياتي شكون معي؟
3: تحياتي معك علي ابو سعده من مدينه المكنين ولايه المسير.
1: مرحبا سي علي ومعذره بالله لذيق الوقت.
3: دقيقه جيست والله البارح سي كريم قلبي حزنني ياسر كي تفرجت على سان داونز والجيش الملكي. والله قلبي حزنني ياسر، اني مكشخ للدم.
1: كنت اتمنى ان الترجي يكون موجود البارح يلعب في الفينال.
3: يا ودي ما يبعدوش علينا ياسر يا
1: زي كريم،
3: ما يبعدوش علينا الجيش الملكي والاخر ما يبعدوش. الترجي توا ثلاث سنين اخي كل ملعبيه كل جابوه ما كملي ما عطاوش حتى اذا شكون اللي عطيه اللي ضبط ما عطاوش.
1: دونك شنو المطلوب من شكري الواعر؟
3: المطلوب توا معناتها مع كامل الاحترامات سي رياض بنور، شكري الواعر معناتها ولد الترجي هذاك ينجم يعاون ياسر الترجي.
1: واضح.
3: يعاونها بالباهي بالباهي بالباهي.
1: واضح. معذره ان شاء الله اتفضل.
3: وعندنا فرق معناتها عندنا كيما ليتوال كيما الكليب افريكان كيما كيما لاسبيرونس معناتها ما يبعدوش علينا وبرا الفرق الاخرين ما يبعدوش علينا وبرا.
1: واضح واضح
3: والله بالحرام كنا احنا نجموا نترشحوا كل شيء.
1: واضح واضح سعادة واضح سي علي ومعذره ان شاء الله المره الجايه تاخذ اكثر وقت وتكون اكيد مازلنا نرجع ونحكيو باكثر على الترجي وعلى كل النوادي التونسيه سيرتو بعد الفينال الجمعه الجايه. شكرا سي علي معذره دونك لبقيه المستمعات المستمعين. بعد لحظات تلقاو استوديو الملاعب زياد الخياري ومحمد علي مرزوق اللي موجودين حاضرين في الاستوديو اكيد متابعه للماتشات ماتشات البراج من اجل الضمان الصعود للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. شكرا مجدولين شكرا محمد زعنتو كريم الزغبي يقول لكم قدوا برونشي ديما على راديو الشباب زياد بعد شويه تلقاوها دونك في استوديو الملاعب نتقابلوا معكم في قرب الاوقات. باي باي.
4: Yeah.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
0: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب.

0: الملاعب.
1: شحويلكم مساء الخير، طريق السلامة للجميع. بلا طقس الاثنين فرطة ثانية، البوكسينج داي متواصل، حركة عيد، إن شاء الله عيدكم مبروك، توصل كل كامل تراب الجمهورية في كل أصقاع الدنيا، لأنه توانسة ما شاء الله في كل بلاصة في كل مكان في العالم. أرحب بالأستوديو التحليلي معايا الكابتن عماد جبلة، رياض العوني. أكيد ماتشوات البراج اليوم بمثابة النهائي، شكون مشات على الفاينل الحقيقي نهار السبت الجاي إن شاء الله مبدئيا في أولمبي سوسا، بين تتاوين ملعب جيبسي ماتش ديربي في جيبس مع محمد الحمروني، بين حمام في القصرين، الالوان بيناتهم هي هي خضراء وبيضاء. اكيد الماتشات يبداو الاربع، يكونوا الان بداو، باش اتصلوا بهادي في حملون في محمد حمروني في جابس. السلام على الفريق اللي معايا، محمد علي مرزوق مساء الخير، محمد عنطول في الاخراج التقني، مجدولين البراهيمي في الاخراج الرقمي. عماد جبل اش احوالك؟
2: مرحبا بك خويا زياد، مرحبا بكل مستمعين ومستمعات اذاعه الشباب داخل وخارج الوطن.
1: خويا رياض العوني الله يخليك، عمده تحبها الاذاعه لانه زاد انت صنعت قصه نجاحك في رابطة ثاني. نقول لك مبروك الصعود مع أمل حمام سوسة، الميريت ذايا ينجم ينحي حتى مواطن، مش بقولش لا إعلامي لا مدرب لا لاعب لا مسؤول، حتى مواطن. مبروك عمدة،
2: بارك الله فيك أخويا وربي يبارك لكم، إن شاء الله ديما فرحانين.
1: الله يخليك، فرحانين برشا بوجود رياض العوني بحذانا مدربنا. رياض شحوالك؟
3: الحمد لله زيدون، انا بيدي فرحان بوجودي معاك
1: في كل وقت،
3: وفرحان زاد شفت خويا عماد، وان شاء الله نقولوا له باللطف على العمليه اللي عملها
1: اوكي
3: على المينيسكل، ان شاء الله هذاك حد الباس. ومبروك كما قلناها قبل ونعاودوا نقولوا له مبروك الصعود لحمام سوسه اللي عنده فيه معناها بورسنتاج كبير
1: كبير برشا 100%.
3: وان شاء الله نقولوا معناها الماتشات نتاع اليوم ان شاء الله اللي اجدر واللي يستحق باش يتاهل النهائي البطوله.
1: فما الفار في المربع الذهبي يضم الفاينل فور نتاع الرابطه الثانيه، باش يقلعوا بلاصه نهار السبت في اولمبي سوسه، باش يخلطوا على حمام سوسه وعلى ساقيه الدير اللي يلعبوا نهار الجمعه 29 ماي ماتش نهائي البطوله. طب بعد تحكيوا لي انتم مدربين عنده قيمه ما عندوش قيمه، خاطر قبل صارت وديما الحفله هذيا في النهايه تنتبعوها معاكم، حفله في الويكاند يعني 29 30 31 ماي. طب نعطيكم كل الاخبار. محمد علي مرزوق نمشيو الملاعب، نسلموا على المعلقين. هادي جبناني مساء الخير، محمد حمروني مساء الخير.
4: مساء الخير زياد، اهلا وسهلا بك.
1: الوقت والنتيجه في حمام لنف
4: 40 ثانية منذ انطلاق المباراة في شوطها الأول. نادي حمام لنف يستضيف مستقبل القصرين، التعادل السلبي بين الفريقين، وتحية كبيرة ومبروك للمدرب عماد جبلة، ونسلم أيضا على الكوتش القدير رياض العوني معك.
1: أوكي بدينا الماتش برشا سخانة، البيتش الجازون تيفول أجواء محلية، تنرجع لك هذه تعطيني ورقة المباراة وندخلوا في صلب الموضوع. سي محمد حمروني في جابس ماتش دربي عندك؟
5: مرحبا بك زياد، في جابس طبعا دربي جرين اليوم في مدينة جابس بين الملعب الجابسي والاتحاد الرياضي تطاوين، أربع دقائق لعب عندي في ملعب في جابس زياد، ودائما تعادل صفر مقابل صفر بين الفريقين،
1: والخطوط مفتوحة معاكم، الفلسة فقط عندكم، احنا في التولك هنا باش نتبعوا مع المحلين، اللمسة الفنية بتاعهم عندها قيمة. هادي نقدم معاك الماتش وتعطيني كل التفاصيل نتاع الفار، واكيد عماد جبلة ورياض العوني لو فيه ملاحظة اكيد مع بعضنا في التولك، ما نتكلموش مع بعضنا ومش فوق بعضنا، لكن نعملوا نقشة مزيانة مع بعضنا، دونك ناخذوا التفاصيل مع ورقة المباراة عندك هادي. حمام لنف
4: نعم، ودقيقة وخمسين ثانية منذ انطلاق المباراة، التعادل السلبي هنا في ملعب حمام لنف بين النادي الرياضي لحمام لنف وضيفه المستقبل الرياضي بالقصرين. اللي يعرف ملعب حمام لنف عنده مدارج رئيسية ومدارج ثانوية اللي هي أصلها في الشمس، فاليوم استثنائيا وباستغلال الفار كل شيء تقلب، يعني جماهير نادي حمام لنف موجودة أمامي يعني بجانب البحر في المدارج الثانوية، يعني الشمس في وجوهها، جميعة المنصة الشرفية قاعدين في بلايسهم، والفار يعني موجود بكل امان. نحسب في الكاميرا 8 كاميراوات اليوم موجوده، مشيت عمل طلع على غرفه الفار موجوده في باب الملعب الجانبي، يعني فما 4 كاميراوات على مستوى المدارج و4 كاميراوات على مستوى العشب، حتى حكيت مع الحكم الرابع بديس بن صالح والحكم الاول امير لوسيف، الامور كلها 5-5 في انتظار الفار. وتم تجهيز الملعب اليوم استثنائيا ايضا بالتونيل البلاستيكي هذاك اللي تراه ديما في ملعب رادس، باش حتى يعني الملاعبيه من العشب مباشره يدخلوا في النفق هذاك ثم نفق يؤدي مباشرة إلى حجرات الملابس. دونك تجهيزات واستعدادات استثنائية اليوم عاش ملعب حمام الأنف كالعادة حضور الجمهور محترم العدد على غرار مباراة نادي حمام الأنف وأمل حمام سوسة. هات نبدأ بطاقم تحكيم المباراة. أمير لصيف اليوم يدير المباراة كمساعد أول خليل حسيني، كمساعد ثاني أحمد الضبيوي، كحكم رابع بديس بن صالح، في الفار محمد علي قروية ويساعده محمد بوعبيد، ومراقب الحكام جلور عزوز، وفي التنسيق الإعلامي وسجي زنودة والحبيب المحيرسي. نبدأ بغيابات الفريقين خاطر ثم برشا أسامي بارزة تعرفوها على مستوى نادي حمام الأنف. يوسف المصراتي يغيب عن مباراة اليوم، وعنده حكاية يوسف المصراتي من اللي كان يلعب مع الملعب مع ترجي جرجيسي في ماتش ضد الملعب التونسي في جانفي 2025 متعلقة بعملية منشطات. خلينا نمشيو شوية في الماتش وطبعا بعد نفسر الغياب الاستثنائي اليوم ليوسف المصراتي أحسن لاعب في المقابلات الأخيرة لنادي حمام الأنف. يغيب معاه آدم بن أحمد لاعب الرواق كان حاضر هوني في ماتش حمام سوسة ضرب كرة على القائم، حمزة غلاب بسبب الإصابة، وبشير المقدم المهاجم يغيب عن مباراة اليوم، يعني بشير غادر الفريق بصفة نهائية. في مستقبل قصرين روتو هابط مركار حكيت معه سلمت عليه، وسام الجربي كان باش يكون على بنك البدلاء لكن بقرار اخير اداري وفني، وسام كما تعرفوا عنده الحكايه نتاع الاستئناف وحكايه الاجازه فخير الاطار الفني ما يلعبش اليوم ويكون حاضر في المدارج. اشرف الفرشيشي راجع من اصابه على بنك البدلاء لاعب الوسط ينجم يلعب كما نجم ما يلعبش، شهاب العويدي المدافع غايب بسبب الاصابه، وصانع الالعاب بسبب الاصابه ايضا يغيب ايهاب الترودي. في المقابل نجيو لتشكيلة المباراة بسرعة. فاروق جنحاوي مدرب مستقبل القصرين يبدأ بشرف الدين أسرالي في حراس المرمى، على اليسار أمين بن مسعود، على اليمين محمد الشلي هذه هي المفاجأة، في محور الدفاع شوقي الزيتوني وبحثي غيث الصيحي، في الوسط عصام الخلالي قائد فريق معاه بلال الفقراوي ومعتز أبو القاسم، وفي الهجوم وائل فرشيني هداف كمهاجم صريح، على اليسار أمين ستيتي وعلى اليمين يحيى العشوري، على بنك البدلاء حسام العربي كحارس مرمى ثاني مع قصي الخلالي ريان العبدلي اسكندر حمدي أحمد الخلالي رابح نصري جاسر بوعزي أشرف الفرشيشي وجاسر البناني. في المقابل تشكيلة نادي حمام الأنف مع المدرب شمس الدين الذويدي بثلاثة خمسة اثنين، مروان المروك حارس مرمى، ثلاثة في اللاكس شهاب بن فرج عنده الكابيتانا، محذي هيمن العباسي وبيري منويسر، على اليمين إيهاب الدريدي، على اليسار لحبيب الغراري، في الوسط عزيز بوكبة إلى جانب شادلي قاسم، قدامهم وائل البرهومي، وثنائي الهجوم أحمد بن تيبة وراغب ناصف. على بنك البدلاء إيهاب بن منصور كحارس مرمى ثاني مع صبري القلاعي، أمان الله السويسي، صالح البعيلي، عزيز بن عمر، عزيز اليعقوبي، حسين المناعي، أسامة القلاعي وياسين بو العراس. نلعب في ستة دقائق لعب في هذا الشوط الأول التعادل السلبي بين نادي حمام الأنف وضيفه مستقبل القصرين.
1: القصرين خضرة بالكامل.
4: نعم، على مستوى الألوان نادي حمام الأنف باللون الأبيض ومستقبل القصرين باللون الأخضر.
1: واللوك نتاع الحكم يعني زي نتاعو مش عادي، زاد لي زي
4: أحمر برتقالي
1: يعني أوكي أوكي أمير لوسي برافو
4: بارز.
1: ملا تقص ملا سخانة عندك القازون أكيد في تعب برشا ملعبية فما البريك هذي كان تاع الماء. نمشيو سي محمد حمروني قدم المباراة بسرعة، مباراة الملعب الجابسي اتحاد تطاوين.
5: نعم زياد وصلنا تقريبا تسعة دقائق لعب عن يساري بالضبط في راح مباراة الملعب الجبسي اتحاد تطاوين دائما تعادل الاصفار هنا في ملعب ولاد الجبس اجواء كبيرة بحضور الجماهير محترم في العدد وارضية تعتبر معشبة ممتازة في ملعب جبس ضد امور تنظيم محكم جدا على مستوى الامور التنظيمية.
1: نعم
5: نعطيك الورقة الفنية للمباراة بكل سرعة. اذا الاتحاد الرياضي تطاوين اليوم في حراس المرمى ياسين الجير، حازم بن حامد، حلمي برحومة، عزيز قبلية، محمد أمين مورو، رمزي رقيق، جلاس خير الله، وجيه العواني، هارون العياري، أحمد شاكا قيادة، عثمان شرف الدين، وحسن الشلي، ويدرب الفريق لطفي شبالي، الملعب الجبسي، 11-90 حمدي شعيرة في حراس المرمى، خليشاكي ريان بعود، أحمد ياسين الجماعي، خالد البوسعيدي، صابر السوداني، ايوب القريشي، وسيم زردود، وائل العلوي، وليد الجربي، وخير الدين المداوي، يدرب فريق لطفي القادري. طاقم تحكيم المباراه من ربيعه الفرد في ظل بن الطيب كحكم ساحه، مساعد اول يوسف الجامي، مساعد ثاني وائل الحناشي، الحكم الاحتياطي سفيان الورداني، حكم ظهر امير العيادي، سعد محمد طرابلسي، يراقب المباراه المنشي حامدي، وفي التسجيل الاعلامي الثلاثي الزملاء محمد الكاشة حمادي بوكشينا
1: نعم.
5: ومحمد صالح المجيد. زوج محاولات زيادة لحد الآن ستة دقائق لعب كانت ركنية لاتحاد الطويل نفذها اللاعب هارون العياري. ربما الجميع كان يضد هارون العياري باش يوزع داخل البوك لكن خرج كرة أرضية تصويبة ممتازة بالقوس اليسارية إلى اللاعب وجيه العواني
1: واضح
5: تصويبته مرت فوق العرضة فوق العرضة وإنذار يوجه الحكام الآن لدى الطيف يوجه اللاعب رقم ثلاثة محمد أمين مورو في دقيقة ثامنة وسيم زغدود هجوم معاكس يوزع كرة حتى يتبقى من ذهاب واللاعب
1: يعطيك صحة سي محمد
5: الحارس كان في الموعد المناسب
1: برافو خويا بإيجاز تيك توك
5: أحداث دقيقة لاعب فوزي 44 ثانية 0 مقابل 0 بين السبيدة واتحاد الطويل.
1: اوكي زياد الخياري معك سي محمد يعطيك الف صحة فوكس مركزين. عماد جبلة رياض العوني عندكم عين على التلفزيون الماتش حمام ننف في الوطنية الأولى أمام القصرين وأكيد عندنا الماتش أكيد تتبعوا فيه ماتش اتحاد الطويل مع بيرسي في جيبسة بدأ الماتش عمدة
2: بدأ الماتش
1: دينا كل تفاصيله بدأ
2: الماتش عنده تقريبا 12 دقيقة
1: 12 دقيقة كنا مع زميلنا محمد حمرون يعني ندخلوا في الموضوع جملة جملة على المباراة حملون في الجسرين عماد
2: جوس ملاحظة الأولانية أنه حملان قعد محافظ على الأورجانيزاسيون تاعو العبية مش حمسوسة أون 3 سان 2
1: رغم الغياب المؤثر اللي حكى عليه هادي
2: أكيد أحمد بن طيبة ورغب ناصف كوم دوز افونسونتر وإن شاء الله باش نشوفوا باش ننجحوا فيها المهمة هذه واللي خاطر رغب ناصف الماتش اللي فات كان غايب بارز بالتروازيام والقصرين القصرين محافظ على الكاترو واترو نتاعها بثلاثه مهاجمين اللي هما فرجاني امين ستيتي ويحيى العاشوري باش نشوفوا باش ينجح اندراب زوز مهاجمين في الـ في الـ في البوكس في الـ
1: صندوق.
2: في الـ في الصندوق والا بالثلاثه مهاجمين على اطراف زوز اطراف وواحد في العمق
1: برافو هذا بالنسبه لافيش حمام في القصرين شوطه مزيانه برشا شفناها من ولد قربه مع بدايه المباراه في وسط الميدان شادي قاسم ماشي مع 93 تبعها حارس القصرين رياض العوني أول ماتش لفريق الجنحاوي بالقصرين في جمعتين جاء بدلت حاجات
3: ما ينجمش يبدل زياد برشا حاجات على خاطر معناه يلقى غيابات يلقى إصابات معناه يلقى أكسير ما يلعبش غياب دواء ما يلعبش
1: واضح
3: معناه وصل حتى محمد الشلي اللي من أحسن اللاعبين في وسط الميدان معناه يستعملوا كظهير أيمن تحس خطة هجومية مش دفاعية معناك يلعب بأبو القاسم ويلعب بماستيتي ويحيى العاشوري ووائل الفرجاني معناها تحس مدرب جاي الحمام لنف مش جاي باش يلعب الدفاع
1: واضح جاي باش يلعب
3: ماتش نتاعو 4-2-3-1 الفرقة اللي يلعب بها 4-2-3-1
1: واضح اوكي برافو يعطيكم الصحة كابتن عماد جبلة رياض العوني هادي جبناني ندخل معك في الماتش خويا الغالي من حمام لنف ثم نمشي لسي محمد حمروني في جبس
4: ونرجع في هذا الشوط الاول وذكر بالنتيجه
5: 0-0 لعب في اولمبي جابر دائما تعادل اطفال في لقاء البراج في اولمبي جابر اكيد تبدو مباراه واعده
1: سي محمد سي محمد ماكش مركز خويا معايا يعطيك الف صحه تفضل هادي
4: نعم ونعود في ملعب حمام الأنف في هذا الشوط الأول التعادل السلبي بين نادي حمام الأنف وفريق مستقبل قصرين بعد 11 دقيقة لعب 20 ثانية عن التأخير متاع 3-4 دقائق مقارنة بملعب جابس المعشب كرة تعود لنادي حمام الأنف لشهاب بن فرج قائد الفريق الطويلة تفوت خط وسط الميدان على اليسار وين يقف أحمد بن تيبة أو عزيز بوكبر كرة تخرج ركي التماس ونذكر زياد وأنه في صورة التعادل مع نهاية الوقت القانوني نمشيه مباشرة إلى ركلات الترجيحية يعني ما نلعبوش حصص إضافية وذي معطيهم جدا الحقيقة هكا ولا زياد
1: أكيد هادي يعني مع 90 نعم. نمشيه ديريك ضربات حظة
4: نعم مباشرة نمشيه إلى ركلات الترجيح في ما يخص مقابلة البراج نرجع نلعبه لحد الآن في المباراة وكورة لنادي حمام الأنف دائما العباسي على خط التماس يتبع فيها ستيتي دائما العباسي يحاول يفك ستيتي من جهة مستقبل القصرين ويربح مخالفة المستقبل تجي على يمين الحارس حارس مرمى نادي حمام الأنف مروان مروك وعلى وين موجود الجماهير اليوم ديما وذكر جمهور نادي حمام الأنف موجود في المدارج الثانوية مدارج الشمس كما في جيب الصمة مدارج الشمس حتى في حمام الأنف ثم مدارج الشمس التنفيذ سيكون من جانب نادي حمام الأنف وأمين ستيتي ورا الكرة في تنفيذ المخالفة بشكون كرة نحو منطقة الجزاء مشوكة استيتي يمشي يخلط عليها مين بن مسعود الساق اليسار نتاع بن مسعود والساق اليمين نتاع امين استيتي الحكم امير لوسيف يزفر اعلان المخالفة من لاعبي نادي حملهم في كلهم في منطقة الجزاء معهم على القوس الخارجي ومنطقة الجزاء الداخل بن مسعود يسنت الكرة لمستقبل القصرين تخرج من شهاب بن فرج ترجع كرة ثانية لعصام تخيلال اللي كما جات في منطقة الجزاء سهلة عند الحارس مروان مروك مروان بدوره يسرع يلعب الكرة بساق اليمين في اتجاه احمد بن تيبة مع محمد الشلي احمد بن تيبه يقرب من منطقه الجزاء يحاول يستحوذ على الكره يهرب على محمد الشلي والتغطيه محكمه من محمد الشلي دون ارتكاب خطا والكره تماس لصالح المستقبل الرياضي بالقصرين كما قلت الشلي اليوم في خطوه مفاجئه وكما قال سيراد العوني ايضا بسبب الغيابات اليوم يلقى روحه يلعب كظهير ايمن واحد من احسن لاعبي السنه في تشكيله الايسكا على مستوى خط الوسط وفي الهجوم كره تعود لمستقبل القصرين والفرجاني يربح التماس بعد محاصرة مان تو مان مع مدافع نادي حمام الأنف بايرن منويسر رمية التماس على مستوى على مستوى منتصف الميدان وين يقف الحكم الرابع بديس بن صالح وين موجود الفار يعني اليوم الفار جهة المنصة الشرفية الشلي في تنفيذ التماس كرة في اتجاه العشوري براس ياخوها ترجع العصام خلال يحاول يقلب على اليسار يهيب دريدي ياخو كرة براس ويسترجعها نادي حمام الأنف رغم ناصف على مارتين رغم ناصف لواء البرهومي كرة في اللاكس لنادي حمام الأنف لأيمن العباسي العباسي ما يطولش يحل اللعب على اليسار وين موجود بايرن منويسر تبقى الكرة لنادي حمام الأنف بايرن منويسر يفوت خط وسط الميدان على ساقه اليمين يلعب كرة لرغب ناصف ترجع لعزيز بوكوبا بينه وبين يحيى العاشوري إصابة عزيز بوكوبا ما ثمش مخالفة يسترجعها شادلي قاسم شادلي قاسم يقوم عزيز بوكوبا عزيز بوكوبا تبقى الكرة لنادي حمام الأنف ولعزيز بوكوبا لاعب الوسط من النادي لشهاب بن فرج كرة لوائل برهومي لمسة بلمسة على اليمين لأيمن العباسي أيمن العباسي لهيب دريدي ترويض على مرتين يهوب على ستيتي ترجع الكرة لهيب دريدي في الوسط لوائل برهومي تبقى الكرة تقريبا ذي 10 تمريرة لنادي حمام الأنف يمين يسار في الوسط بايرن منويسر بايرن منويسر قدم وائل فرجاني تخرج بالراس من خلال ثم يسترجعها نادي حمام الأنف يعاود بني من جديد لشهاب بن فرج شهاب بن فرج لبايرن منويسر كرة في الوسط لوائل برهومي وائل برهومي على اليمين لأيمن العباسي العباسي يمشي بالكرة يلعب في الانترفال لراغب ناصف يقصها غيث السيحي مدافع مستقبل القصرين يحط الكرة في التماس توقيتنا حاليا في المباراة وفي هذا الشوط الأول التعادل السلبي بعد ربع ساعة لعب 20 دقيقة بين نادي حمام الأنف ومستقبل القصرين
1: يعطيك صحة هادي برافو سي محمد حمروني في جيبس ماتش الديربي عندك
5: ديربي الجنوب الشرقي طبعا اليوم 18 دقيقة لعب 33 ثانية بالضبط زياد ودائما التعادل صفر مقابل صفر بين الملعب الجبس الاتحاد الرياضي في طويل الملعب الجبس يلعب في الجهة اليسرى بالأبيض والأخضر بين الصحافة هنا ملعب جبس والفريق الاتحاد طويل بالألوان البنفسجية والزرقاء طبعا في الجهة المقابلة خلينا نقول لك اليوم زياد ظروف صعبة اليوم في جنس الصحافة ملعب جبس ضغط إعلامية كبيرة وأيضا الجماهير الواقفة أمام جنس الصحافة نعمل وقوفا من أجل إيصال المعلومة من أجل نقل المباراة هذه المقابلة في أحسن إن شاء الله ظروف للسادة المستمعين الكرام وخاصة أحباء الرابطة الثانية عبر موجه إذاعة الشباب تمشي كورة ضربة تماس للاتحاد الرياضي في تطاويل في 15 خليفة كان هو صوب كورة مخالفة لكن دخل الحارس ياسين بكير وحصل ضربة مخالفة في 15 وجيه العوالي يتوقع الرواق الأيسر دفاعات الملعب الجبسي عرضية يدخل لها الحارس حمدي شعيرات ياخذ الكره ترجع كره الملعب الجبسي وسط الميدان على طريق وائل العلوي لكن الحكم يشير ضربه مخالفه مخالفه للملعب الجبسي منصه جماهير غفيره نعرف انه تم توفير 4000 تذكره لهذه المباراه تمشي كره لبعض الجماهير ايضا من حبات حلقه طويل تقريبا حوالي 60 نفر يحضروا هذه المباراه تمشي كره في منطقه الملعب الجبسي ايوب القريشي اللي يعوض اليوم احمد طنقور في المحور ريان بهود المدافع الايمن خرج كوره الى وسيم زغدود حاول بش بيزوف لاعبين ياخذوا الكره لكن تقطع بدرجه من الدفاع للملعب الجبسي من صابر السوداني 1-2 ما فهموش يا ريان تمشي ضربه تماس تماس وياسين اسماعيل حامل قميص رقم 6 يمشي ضربه تماس لفريق الاتحاد الرياضي بتطاويل نافذ اتحاد تطاويل زياده سبق له ان صعد للرقم المحترفه الاولى في مناسبتين مرة أولى 16-17 قام موسم الرابطة الأولى ثم انطلاق من موسم 2018-19 إلى موفى موسم 2024-25 7 سنوات في الرابطة المحترفة الثانية ترشي سبع سنوات عفوا من الرابطة المحترفة الأولى يعني كل 8 سنوات هي الرابطة الأولى فريق الاتحاد الطاوي ترشي كرة والتجر راجع كور إلى وزير زغدود يطالب مخالفة هو ما يدري فيه الحكيم تسلم تسلل ضد خط نجوم الملعب الجبسي بإعاز من المساعد الحكم الثاني أو الحكم الثاني طبعا وائل الحناشي يرى ضربة مخالفة في مناطق الاتحاد الرياضي في تطوري
1: في توقيت
5: حار في ملعب جبس في توقيت زياد 21 دقيقة لاعب 13 ثانية دائما صفر مقابل صفر في لقاء البراز هنا في جبس بين الملعب الجبسي اتحاد تطوري.
1: يعطيك صحة سي محمد حمروني برافو ريتم عالي جدا. رياض العوني أيما جبلة كيفاش شفتوه ماتش جابس وماتش حمام نف مع البداية؟ ترى ناخذ كلمة على ماتش جابس عماد.
2: ماتش جابس باش نحطوا زاد المستمعين في في, في, في الإطار زوز فرق يلعبون 4-3 زوز معناها يلعبوا بثلاثة مهاجمين الملعب الجابسي وسيم زغدود وليد جربي وخالد بوسعيد ثلاثة ملاعبية ممتازين على المستوى الهجومي الحقيقة
1: أوكي.
2: ومن الاتحاد تطاوين حسن الشلي كمهاجم صريح عثمان شرف الدين وجيه العواني على اطراف وهارون العياري كرجيسور
1: الكترون ليبر
2: وما تقولش علاش نحكي تو في بكري على المهاجمين تو نحكي على المهاجمين خاطر ضايع ماتش براج راهو اللي باش يمركي باش يربح
1: اوكي
2: اللي باش يمركي باش يربح نحكي تو على الهجوم اكثر من نحكي على الدفاع
1: برافو ايفا جبالة دوك ماشي 50-50 في زوج ماتشات خاطر عينك على ماتش جابس وعينك على التلفزيون على ماتش حمام نف
2: زوج ماتشات متوازنه الحقيقه
1: اوكي سينكرونيزي ما صعبه رياض العوني باش تفرج على زوج ماتشات
3: تحس ماتش جابس تطاوين هو اللي فيه فرص اكثر من حمام النمف والقاسرين مسكر الجابس ومعناها فما 4-3 فرص
1: واحد
3: تسجيل شفت واحده انا التطاوين نتاع التسديده اللي حكى عليها المذيع نتاع الركنيه
1: أوكي.
3: اللي تلعب التريتري وجوير وحده التسديد فوق القائم ومن بعد شفت كوره معناها على الخط نتاع
1: فما برشا فرص سهله في ماتش
3: جابس ياسين بقير اي مناح الحارس ياسين بقير
1: برافو رياض العوني برافو عماد جبلة تولك مفتوح معاكم نرجع للمعلقين هادي جبنياني هاي آه ذولي قاعدة تسخن من عرشوين فانا بونتو بشي جينا نسناوة هاي هادي
4: أنا شكرا لك زيدون 20 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول يبقى التعادل السلبي هنا في حمام الأنف بين نادي المكان ومستقبل القاسرين في ماتش لحد الآن في بعض الكرات الثابتة مش برشا عن ركنية أولى لنادي حمام الأنف وحاليا الركنية الثانية في انتظار ركنية مستقبل القاسرين وقيدنا الفرصة اللي حكيت عليها أنت في الدقيقة السابعة تسديدة شادلي قاسم كانت فوق المرمى بقليل جت مخالفة لمستقبل القاسرين عشناها في المباشر ليمين بن مسعود شد الحارس مروك بيديه وجت أيضا كرة مخالفة لنادي حمام الأنف بوكساها حارس مرمى رايسكا شرف الدين نصرالي وبعدها من منطقة الجزاء ركنية الآن في نادي حمام الأنف على يسار الحارس شرف الدين النصرالي في التنفيذ شدلي قاسم شدلي قاسم مع وتواجد الملاعبين كل متاع لايسكا في منطقة الجزاء باستثناء ستيتي كرة مرفوعة شكون بالراس شاب مفرج يأتي من الخلف وسدد كرة بالراس تضرب على القاعة ويخوها بكل ثبات حارس مرمى مستقبل القاسرين شرف الدين النصرالي اول كرة مؤطرة في الماتش جيت بالراس من قائد الهمهمة شرف الدين النصرالي بسرعة يلعب بيديه شرف الدين على اليمين لستيتي امين ستيتي امين ستيتي لمحمد الشلي وبدينا الماتش ستيتي بدأ على اليسار والعشوري على اليمين توا قلبنا تقريب بعد اربع دراج يمشي يحيى العشوري على اليسار ويجي من ستيتي على اليسير ويقعد كالعاده ما بيناتهم وائل فرجيني كمهاجم صريح هداف مستقبل القاسرين ب 14 هدف كره ترجع بمخالفه للايسكا مستقبل القاسرين يخلي الكره الشلي لشوقي الزيتوني المدافع الهداف قدامه احمد بن تيبه شوقي الزيتوني يحط الكرة في مكانها أمامه الحكم الرابع بديس بن صالح يوخرها بعض الأمتار ثم خلال يطلب في الكرة وراها لكن مش يلعب كرة طويلة هذا التخميم متاع شوقي زيتوني كرة طويلة كرة بالرأس من عزيز بوكوبا ترجع لستيتي يخوهالو الشيلي في منطقة الجزاء يقصها بيرمن ويسر لصالح نادي حمام الأنف شد لي قاسم مونتاتش مع بيرمن ويسر بيرمن ويسر كرة لوائل برهومي يعمل بتي بون على عصام الدخلالي ويربح مخالفة يعمل بتي بون على عصام الدخلالي او على خليني اقول بلال الفقراوي وائل البرهومي انتداب نادي حمام الأنف في هذا الموسم من الانتدابات العديدة على غرار شهاب بن فرج وغيره من الملاعبية وحكيت على الغيابات نذكر بها رباعي من كل فريق اليوم يغيب على المباراة ولو انه مستقبل القاسرين اشرف الفرشيشي موجود على بنك البدلاء لاعب الوسط ورجع من الإصابة الترودي ما يلعبش بلسي وسام الجربي عنده الحكاية متاع السنين في الإجازات ما يلعبش وشهاب العويدي بسبب الإصابة موجود غائب على المباراة في المقابل نادي حمام الأنف يعرف غياب يوسف المسراتي، يدم بن أحمد، حمزة غلاب، وبشير المقدم. دونك أربعة غيابات في تشكيلة الهمامة. نرجع نلعبوا في المباراة ونعطيك الوقت. 22 دقيقة لعب، 40 ثانية، التعادل السلبي هنا في حمام الأنف، وفي كرة سريعة لوائل البرهومي ويقصها الزيتوني وترجع من دفاع مستقبل القصرين، ما ثماش لمسة يد. قلت 23 دقيقة لعب في الشوط الأول، 0 مقابل 0 بين نادي حمام الأنف وضيف مستقبل القصرين.
1: ملا ماتش. قبل ما نرجع لعماد جبلة ورياض العوني، نعمل طلة على جابس قبل الأخبار. ناخذ شوية وقت معك سي محمد حمروني.
5: شكرا زيدون. 26 دقيقة لعب يولد بجانب دائما تعادل الأصفار. أكيد كل فريق يبحث عن مباغتة الفريق الآخر على كل حد الحمد مرد فوتبول بين الفريقين. شفنا محاولات سواء الملعب الجبسي أو اتحاد تطوير تمشي كل ضربة جناز للاتحاد على يسار الحارس حمدي شيرات بشكل تركيز الحازم الحامس المدافع على الأيمن، لكن التوسيع من وجيه العواني عنده قدم يسرى ممتازة جدا هذا اللاعب وجيه العواني في الشكورة للاتحاد من اللاعب عثمان شربتي حاول بشي وزع ورائيه يخرج كور إلى اللاعب رقم 8 يرس خير الله ورائيه محور الدفاع. هناك حلمي برحومة في محور دفاع الاتحاد التكحة كما يحلو لأهداف اتحاد طويل كرة بالعمق من ريان بوعوز ضعيفة يقول أحسن الشيخ يخص الكرة هذه يتحصل على مخالفة من اللاعب ياسين الجماعي الحكم نضال الطيف صاحب القميص الأسود اليوم طاقم معناتها تحكيم المباراة اللي يردون نقطة السوداء اليوم في ملعب جابس. يتحصل أحسن الشيخ بفضل خبرة هذا اللاعب على مخالفة كان قريب الحكم نضال الطيف كان ضمن مخالفة للاتحاد الأدبي للتطاوين يمشي اللاعب هارون العياري يسبق له كانت عنده تجربة سابقة أيضا في فريق الملعب الجابسي وأكيد يعرف ملعب أولمبي جابس جيدا. هذا نعم. اللاعب ذو أخلاق عالية 27 دقيقة لاعب في جابس صفر مقابل صفر بين الصيدا والسحاء هنا في جابس.
1: برافو يعطيك الصحة عميدنا سي محمد حمروني مراسلنا في ولاية جابس. 28 في جابس صفر مقابل صفر في ماتش ديربي الجنوب، أقل وقت في حمام تقريبا 24-25 صفر مقابل صفر. عماد جبلة رياض العوني نتائج هذه تخلينا نمشيو السيناريو ضربات الحظ.
2: أكيد أكيد فما ديركت ضربات الحظ فما شيء برولاسيون هكا علاش متخوفين لأنه مش يقبل هدف فما بورستاج كبير أنه يخسر الماتش
1: وتخوف ضربات الحظ.
2: أكيد تخوف أكيد. الملاحظة بتاع ماتش حملنف والقاصرين حملنف راه تلعب في جو دو بوسيون تشد برشا الكرة وما نفس اللي
1: تحب الكرة في ساقين
2: اللاعبين نفس اللي صار ماتش حمسوسة البوسيسيون بتاعها ماهيش خطيرة ما تجيبش برشا فرص، الفرص الكل تجي عن طريق الكرات الثابتة وشوف توا من بكي شاد الكرة بالراس
1: بالركنية
2: شاد الكرة برشا لكن ريال موك توصل لانتيير الأخراني ما فيهاش برشا خطر.
1: برافو.
2: اما المستقبل القصرين قاعد واقف مليح في الشطر نتاعو لكن عنده سرعه نتاع من ستيتي نتاع الفرجاني نجم يباغتو
1: في كل وقت 50-50. كلمه على ماتش جابس تطوير رياض العوني وكلمه على ماتش حمام الأنف.
3: حمام الأنف كما قال
1: عماد
3: معناها اللعبه متغاده شويه تحس جمعيتين خايفين من بعض
1: هكا
3: معناها زوز خايفين زوز خايفين مش كيما من اللقاء تطاوين وجابس كيما قلت لك فما فرص فما لعب محلول. تطاوين قاعده تهاجم مشي معناها قاعده تلعب في الدفاع وجابس كيف قاعده معناها. حبيت نحكي على احمد تنجور اللي كنت ضد النادي الصفاقسي في الدور ربع نهائي
1: في الكأس
3: سجل ضربه جزاء حصل على ورقه صفراء مجانيه حرمته
1: باش ما يكونش في ماتش مهم
3: سجل ضربه جزاء مشى للجمهور
1: اوكي المعبي صافي صافش على روحه
3: معناها تتخسر ماتش كوب هذاك يمشي اما الماتش المهم بالنسبه للملعب الكبسي هو الماتش هذا
1: يعطيك صحه رياض العوني. برافو عماد جبلة برافو هادي جبنياني ومحمد حمروني. الاخبار الان موجز ثم نرجع في نقل مباشر لبقيه اطوار الشوط الاول.
0: استوديو الملاعب الموجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية مسائية متجددة من قسم الأخبار. تواصل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في إطار الاستعداد لعيد الإضحى تنفيذ سلسلة من الحملات الرقابية والتوعوية بولاية أريانا من خلال القيام بزيارات ميدانية مكثفة لنقاط بيع الأضاحي، سواء المخصصة للبيع بالميزان أو النقاط المتوفرة في المناطق البلدية لضمان صحة المستهلك. تواصل المصالح الطبية البيطرية بولاية بن عروس تنفيذ برنامجها الميداني للمراقبة الصحية على الأضاحي، وذلك من خلال تنظيم حملات رقابية مشتركة على مختلف نقاط البيع المنظمة وغير المنظمة والموزعة على عديد المناطق بالجهة. نظم مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس ورشة استشارية بمشاركة صحفيات وصحفيين من ولايات قفصة وتوزر وقبلي لإعداد وثيقة توجيهية حول صحافة البيانات وعلاقتها بمجالات اشتغال مركز كوثر والصندوق، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن الصندوق. وتهدف الوثيقة إلى توفير مرجع عملي يشجع الصحفيات والصحفيين على إنتاج مضامين صحفية وإعلامية قائمة على البيانات من خلال توظيفها بشكل مهني ومسؤول عند تناول القضايا المرتبطة بالسكان والشباب والمرأة والمساواة والصحة وغيرها، بما يعزز جودة المحتوى الإعلامي. من أخبار العالم، ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤول إيراني قوله إن المرحلة الأولى من الاتفاق المتوقع بين واشنطن وطهران تشمل إزالة الألغام، رفع الحصار الأمريكي والإفراج عن 12 مليار دولار. يتوجه وفد إيراني اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة وسط مفاوضات تجري بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. وأثار الاتفاق المتشكل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران موجة واسعة من القلق والانتقادات في الإعلام الإسرائيلي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: استوديو الملاعب.
1: وأكيد تحية لكل المستمعين، برشا قاعدين يتفاعلوا. سلموا عليكم عماد الكيلاني زميلنا حكيم اسطنبولي طريق السلامة الجميع، تحية لتوانسة الكل، برشا حركة متاع عيد، شل عيدكم مبروك تونس الكل. شعنا نرجعوا للملاعب، فما حاجة محمد حمرون
2: في جابس،
1: فما حكاية فار جابس، برافو.
3: فما هدف أطيب زياد في جابس كانت أسيست من خالد المزعيدي رجع من الدفاع ياخذها ويمرر الكرة إلى وليد الشربي وجه لوجه يسكر الكرة في الشباك، لكن الحكم ما رجعش للفار وبقايا ربما ينتظر بالشيء، وأعلن عن تسلل ضد خط هجوم الملعب الجبسي. وصلنا الآن 35 خيط على في جبس ودائما تعادل 0 مقابل 0 بين الملعب الجبسي
1: كتي حتى طويل. رياض العوني الغرفة خدمت على روحها، كلموه عماد.
2: صحيحة بين التسلل معناها في وضعية التسلل وليد الشربي ومعناها ما يقعدش الحكم نعيطوا له على كل حاجة، معناها شفت أنت تسلل تقول له غير تسلل ويكمل يلعب ويربحوا شوية وقت.
1: برافو. أكيد نرجع لك سي محمد حمروني، تقريبا توقيتنا في جابس نلعبوا في 34 أقل وقت في حمام نمف. أوكي هادي
3: نعم زارت شوية المماثل بعض الأحيان في ملعب
1: الجبس على كل تذكرة. يعطيك الصحة سي محمد
3: أيوب القريشي.
1: سي محمد حمروني
3: نعم،
1: فضل تسمع في اخوي الغالي
3: نسمع فيك زياد، نسمع فيك.
1: الله يخليك اخوي الغالي.
3: هجوم عكس الملعب الجبسي تم المحاولة هذه زياد المتعايدي فريق الأيسا إذا هاو مش يتوقع يوزع كرة بحوز ضد مدافعين يوزع كرة على مستوى الطريق الثاني يدخل الدفاع. مباراة شيخة
1: يعطيك الصحة،
3: مباراة سخونة بين الفريقين اللوب مع حال تقفي جابس 0 مقابل 0 يعطيك التوقيت زياد 36 دقيقة لعب والتعادل مازال هناك اولاديه.
1: سي محمد فقط رجاء خويا ربي فضلك خبره كبيره نتاع سنوات، يعني خلينا بالفيدباك، انا نعطيك الكوره من هنا باش نبداو فرد نغمه فرد موسيقى. اوكي خويا عايشك يا غالي. شكرا هادي.
4: نعم 33 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، التعادل السلبي هنا في حمام الأنف بين النادي الرياضي لحمام الأنف والمستقبل الرياضي بالقصرين. وجيني مع أول بطاقة صفراء في المباراة ذات لاعب وسط لايستكا مستقبل القصرين بليل الفقراوي رقم 7، وكرة تعود من جديد لنادي حمام الأنف. الحقيقة ملي خليتك ومشينا لموجز الأخبار ما ثماش حاجات كبيرة في ماتش، نتفق تماما مع كلام المدربين سي رياض العوني وسي عماد جبلة، فما نسبة امتلاك كورة واضحة لنادي حمام الأنف، ولكن إلى حد الآن ما وصلتش برشا الكاج نتاع مستقبل القصرين، وثم وقفة متماسكة أيضا نتاع خط الوسط اللي يقوده عصام خلالي من جهة مستقبل القصرين وبرج المراقبة المدافع شوقي الزيتوني، ما ثماش نسق مرتفع في المباراة. كورة تعود لمستقبل القصرين وائل فرجاني والحكم يخلي الأسبقية تمشي، هجمة خطيرة لمستقبل القصرين يحيى العاشوري، عاشوري على ساقه اليمين يحيى يحاول يسدد ومتميز دفاع عن طريق وائل برهومي في الوقت المناسب يجي قدام يحيى العاشوري ويعمل بلوك ومن جديد عكس الهجمة لنادي حمام الأنف، وشرف الدين نصرالي يخرج يضرب الكرة من مرماه مع وجود لاعب مستقبل القصرين ملقى على أرضية الميدان أعتقد هو عصام التخيلي قائد الفريق أولي ظلي بن الفقر معتز أبو القاسم
1: في وسط معتز الميدان
4: معتز القاسم هو على أرضية الميدان.
1: أوكي.
4: نعم عماد جبل 35 دقيقة لعب 0 مقابل 0
1: في الشوط الأول. برافو عماد جبل. رياض العوني لقطة هذية معناتها هل اللاعب عمل خطأ فني وأنه ما عملش الديكالاج في الكروس زميله طلب وخذ الكلوار والمساحة، ولا هو اختياره الفني كان يقول لك نشوط نفسخ ونشوط؟
5: والله كيف يحيى العشوي راهو

0: خايب يس. اوكي رياض العوني نرجع لك خويا الغالي، نمشي لمحمد الحمروني في جابس ثم ناخذ كلمه رياض تخولي ماتش جابس اتحاد تتوين. تفضل محمد.
1: نعم وصلنا 39 دقيقه لعب في ولاد جابس دائما الاتحاد 0 مقابل 0 منذ قليل دقيقه 38 كانت تقرير الملعب الجابس نفذها خليل ساسي على يسار الحارس ياسين كير ووسيم دردوس بتصميم باب الراس فوق العارضه بقليل تخيب فرصه واضحه جدا للتهديف في ملعب اولمبي جابس. عندي اللاعب متوقف بسبب اصابه احد لاعبي اتحاد تتوين في منطقه 18
0: ان شاء الله لاباس. برافو سي محمد حمروني. رياض العوني الوقت هذا كما قال عماد جبلة والسكور هذايا حتى المدرب عنده لي بلان لي سيناريو، فما شكون خذا ورقه صفراء، فما الملعبيه كراميس، معناتها بالكان يكون صعيبه بدنيا كل شيء يتلعب في الذهنيه في المونتار.
2: بالطبيعه زياد توا نشوفوا لطفي جبالي يلعب ضد جمعيته اللي كان يدرب فيها، معناها الملعب الجابسي يعرف لطفي جبالي ولطفي جبالي يعرف الملعب الجابسي، معناها الزوز يعرفوا بعضهم. وبالنسبه لاتحاد تتاوين احسن جمعيه تجيب نقاط يذولي من بعد حمام سوسه رابحه 7 ماتشات اون دي بلاسمون
0: خارج نجيب الخطاب صح.
2: خارج تتاوين في البطوله معناها على 26 مقابله رابحه 7 مقابلات
0: تعرف تسافر
2: صحيت هي مشكلتها تتاوين مشكلتها ديما في الملعب نتاعها
0: واضح. اوكي برافو. باقي معناش هدف والشيخه في الكوره اهداف نحبوا الاهداف.
3: ما نقول لازم نلقاو المعادله هذه بين وقتاش نسجلوا الهدف وقتاش نغامروا، مازال بك شويه على المغامره.
2: حتى الشوط الثاني
0: باش نشوفوا
2: حذر اكثر من هكا.
0: اي نرجعوا للكوره سي محمد حمروني، رجع عندك اللعب جابس.
1: رجع اللعب بالعكس رغم 6 امتار زيادتي 41 دقيقه لعب الا 4 دقائق على نهايه الوقت مقابل الشوط الاول. ننتظر الاهداف وما ادراك ما الاهداف كما قلت زياده الاهداف الشيخه وفرجه على كل مباراة واحدة تبدو فما رايحة أهداف في الملعب تمشي كرة المدافع الأيمن أيوب القريشي. جماهير الملعب كلها واقفة من بداية المباراة وكانت الفريق تمشي كرة ضربة الناس تمشي كرة يرجع الكرة يلف ورود اللاعب الشاب يلعب يوم في الرواق الأيمن الدفاع في شكل روسية توزيع اتجاه الجلدي لكن الدفاع وقت ما ينبغي يشارك مدافع يلعب اتحاد تتاوين وترجع من رقيق مازالت الكرة في حوزه وانحطها ضربة التماس بكل ذكاء الحامل القميص رقم 13 كنت اسفت الذكر امام اتحاد تتاوين تعبت في مناسبتين وكاس من سنوات رسم قرار المصرفة الأولى بينما الملعب الجبسي في 6 مناسبات ارتقى للرابطة المصرفة الأولى وفي القسم الوطني معناتها التقنية القديمة زيادة كيف عماد الكيلاني شاف لي الرأي أنه بقى 15 موسم في الرابطة المحترفة الأولى ترجع كرة في العمق الخليج ساتي في محور الدفاع ياخذها عزيز جدي ياخذ الكرة ترجع ملعب الكابتي من وائل العلوي الحامل 15 وائل العلوي مازالت الكرة في حوزة الملعب ايوب القريشي توزيع في البوكس لحظة ضربة جزاء في جو وليد الجربي والحارس ممتاز الحارس
0: في توقيت
1: في ريفيكت كبير هذا الحارس في توقيت 42 دقيقة لعب 0 مقابل 0 بين الملعب الجبسي اتحاد
0: تتاوين. برافو عمده ستات عماد جبلة. رياض العوني هادي قبل ما نجيك الحمام نمشي قول لي في بطوله السنه في الرابطه الثانيه الملعب الجبسي نتائجه كل ما يبادر بالتهديف 9 انتصارات كل ما هو يحل الشبكه 9 انتصارات. اتحاد تتاوين كما قلت رياض مهم جدا كل ما يبادر بالتهديف 15 انتصار تعادل وزوز هزائم، دونك الماتش مازال مسكر في جابس كيف يحملهم في هذه. نرجع لك.
4: ومن جديد في ملعب حمام الانف يتواصل التعادل السلبي بين نادي حمام الانف وفريق المستقبل الرياضي بالقصرين في 40 دقيقة لعب في هذا الشوط الاول في انتظار ايضا ارتفاع النسق وفي انتظار الفرص الحقيقية والواضحة من كلا الفريقين. نذكر وانه الى حد الان عندي بطاقه صفراء وحيده ضد بيرين الفقراوي لاعب وسط مستقبل القصرين. كره تعود لفريق نادي حمام الانف في الوسط وائل برهومي لمسه وحيده مع ايمن العباسي يقرب له وائل او يقرب له معتز ابو القاسم ترجع لشهاب بن فرج شهاب بدوره يرجع لحارس مرمى مرود المروق وخطوه من شهاب بن فرج كره قصيره لولا الخروج السريع لمروان المروك ارتبك شهاب بن فرج ما عرفش يعمل بالكره بضغط عالي لوائل الفرجاني يضرب على اليمين على اليسار يرجع ويقوي الباس نتاعو لحارس المرمى لكن الكره كانت قصيره ومروان المروك بسرعه ينقض على الكره ويبعدها قبل ما يخلط وائل الفرجاني مهاجم مستقبل القصرين. كره ستعود الان بضربه مخالفه لفريق نادي حمام الانف لشهاب بن فرج شهاب لوائل البرهومي، لمسة واحدة مع

0: زابو كوبا يقرب له عصام الخلالي، كرة تبقى لنادي حمام الأنفي من العباسي، على يمين إيهاب الدريتي قدامه يحيى العاشوري، إيهاب كرة طويلة على خط التماس نحو رغب ناصف، يدخل منطقة الجزاء رغب، منطقة الجزاء وكرة تضيع تضيع كرة الهدف الأول، خدمة كبيرة من رغب ناصف لأحمد بن تيبة في منطقة الجزاء، فاق توازنه لصقوا شوقي الزيتوني لكن تمكن من التسديد والكرة خارج المرمى.
1: نعم.
0: أخطر فرصة في المباراة
1: مش
0: لنادي حمام الأنف تضيع الآن بأقدام أحمد بن تيبة.
1: ما فيهاش ركنية. قبل ما نرجع لك هادي عماد جبل رياض العوني، نمشي لقابس نشوف الوقت بدل ضعف الماتش في الشوط الأول.
2: أكيد كأنه الحكم الاحتياطي يسمع فيك زياد، وصلنا الخمسة بيسيق الآن ننتظر نشوف الحكم الرابع يتجه نحو المكان مخصص ليه بشاهد اللوحة. حكم الرابع هو الاحتياطي عفوا سكين الورداني باش يرفع اللولة، خمسة دقائق خذ هذاك التوقيت زياد.
1: أوكي.
2: خمسة دقائق يا وقت بديل في ملعب زياد.
1: باهي برشا. رياض العوني عباد جبل الخدمة كبيرة في اللي عطاها الكرة الوترية في الخمسة متر وخمسين الهجمة نتاع حمام الأنف.
3: شوف زياد كيفاش بعد اللعبة كانت تلعب ماشي تلعب في دو سكوند منها دو سكوند منها الهفوة اللي عملها شهاب
1: جبالي لاكسيات
3: شهاب غلطة معناها كانت تكلف هدف معناتها صعب الأمور عليها في تقريبا في الكونتر أتاك ولات
1: هجمة
3: معاكسة لرغب ناصف، مجهود فردي الحقيقة ممتاز لاعب راه فنيا برشا اللاعب أحمد بن طيبة كان ينجم يكون هدف من جهتين في
1: دفاع القصري زاد في اللقطة الأخيرة في هجوم حمام الأنف كان
3: ديزيكيليبري
4: ثمانية زياد ديفونسير بعد راجل تعدى
1: في الخمسة متر وخمسين
4: اي ليه لو مش لو اللي عطى الباس هدف.
1: اوكي
4: المدافع الاول معناها غلطة كبيرة معناها حمام الأنف قاعدة تتحرك
1: قاعدة تتحرك والخطوط مفتوحة مع هادي مع محمد حمروني. باهي رياض نرجع لك، قداش عندك وقت هادي في حمام الأنف؟
0: عندي 42 ثقة لاعب وباش تجيكم توا زوز فرص ودوبل باراد الحارس المتألق شرف الدين نصر اللي حارس مرمى لايسكا، فما ديك لاج صغير ربما توا تجيكم الصورة التلفزية
1: تاع
0: كورة ضيعها أحمد بن تيبة يعني خذاها متبق من شادلي قاسم، تألق الحارس شرف الدين نصر اللي ثم في موصلة الكورة راغب ناصف ومرة أخرى دوبل باراد عالمية من شرف الدين نصر اللي حارس مرمى مستقبل القصري.
1: قاعد يتعب دفاع القصري
4: من شوقي الزيتوني زاد كيف كيف أخطأ تو حمام الأنف ولا تلعب على اخطاء معناها نتاع المنافس اخطاء القصري نتاع معناها كحال وقدام
1: عمل سيزو غالطة شوقي. اوكي ده ضوما اللي مفور نتاع حمام الأنف اذا تحب تمركي قبل نهايه الشوط تو فرصتها مازال وقت فقط. عماد جبل ملاحظه
3: بسيطه وقت اللي حمام الأنف ولا تلعب على الهجمات المعاكسه جابت في زوج فرص ثلاث فرص في تقريبا دقيقه وقت سايب جهود البوزيسيون شاد الكره ولا تلعب على القوه نتاعها رغم ناصر في
1: حمام جابت الفرص
3: جابت الفرص
1: واللي بشغله باش يخلص تو. اوكي برافو. يا سي محمد حمروني نكمل معك نهايه الشوط في جابس
2: تفضل. اذا صرنا 47 دقيقه لاعب زياد 45 زائد 2 مازال كذا دقائق على هذه
1: والخط مفتوح مع هادي. تفضل
2: تفضل
1: خذ الخط خويا والخط مفتوح
2: منذ قليل تفضل منذ قليل في حاسه طويل فريق احسن الشلي في موقع مناسب جدا للجوغل يوزع كره ويا سيدي الشفاعي يقص الكره يحطها في الركنيه ينفذها هارون العياري ويدخل خليل بكري ركنية أخرى للاتحاد الرياضي بتطويل 45 دقيقة لاعب إذن زيد ثلاثة دقائق الآن هو في أولمبي جابس دائما صفر مقابل صفر بين الفريقين وهناك رغبة من كلا الفريقين من أجل افتتاح النتيجة على كل يمشي ركنية الاتحاد الرياضي بتطويل على يمين الحارس حمدي شعيرات يمشي لها هارون العياري صاحب 14 هدف في فريق الاتحاد تطويل ووليد الجبري عنده 13 هدف في الملعب الجبسي يلن العياري وقصيرة ولدخل الحارس بالبوش ضم الخبطتين اليدين والحكم يشير ضربة مخالفة لمدافع صبر السوداني ياخذ الكرة يحط الكرة في مكانها اللاعب أيوب القريشي باش يلعب اليوم في محور الدفاع بعد وصول اللاعب أحمد طنجور في لقاء النادي الصفي في لقاء الكأس على المدار الثالث وأيضا غياب عصام العودي في شهور هجوم معاكس للملعب الجبسي مباشرة في أيدي الحارس ياسين جير الحمل القميص الاكحل اليوم يحط الكره في مكانها ياسين البكير يوزع كره صوت الدائره المركزيه في اتجاه خليل فاتي بالراس يقص الكره هذه الى العوالي ممتاز عجبني اللاعب المشير العوالي اللاعب حركي لاعب عنده فريق كبيره الحمل القميص رقم 27 المشير العوالي عنده ساق يسر ممتازه جدا يمشي كره في خط دفاع الاتحاد عن طريق حازم الحامد يحط الكره في التماس الملعب الجاسي فقط الملعب الجاسي
1: في توقيت سي محمد
2: توقيت 49 دقيقة لا 45 زائد 4 ما زلت ثقة عليات او الشوط الاول هنا في اولمبيك الجزائر.
1: نكملهم مع اخوي الغالي بسرعه.
2: ركنيه عفوا ضربه تماس الملعب الجزائري يشيلها اللاعب خليل تحتي في الرواق الايسر باش يتولى تربيه ضربه التماس في فايت الملعب الجزائري على يمين حارس التسجيل كوره في العمق طويله وترجع من دي قصير كوره حيه للمداوي بيسوس لاعبين يبحث عن المساعد يحاول يرجع كوره الخليل تحتي في خدمه الدفاع وترجع هجمه معاكسه لاتحاد طويل وجيه العواد في جهه لعب في رفق الله لكن كورته تمشي لدفاع الملعب الجرسي عن طريق صابر السوداني الى ياسين الجماعي على مستوى الدائره المركزيه وترجع من هارون العيار وترجع كيف جات من صابر السوداني فضائيه كوره الى خير المداوي خير المداوي الرواق الايسر ولكن خليل سيس خليل سيس يوزع كوره باتجاه خالد المتعدي ممتاز باتجاه وسيم خردوس يحاول باش يتدخل والحارس والحارس اسبق الحارس يسير يقف هذا الحارس الى حد الان مدة مثلا
1: قد زاد الحكم في الماتش
2: وصلنا ل 50 زائد 5 تقريبا وشوف الحكم
1: كانه كان 45 زائد 5
4: 50 زائد
1: 5 كملنا شوط عندك في جابس
2: كل الشوط
1: اوكي يعطيك الصحه هادي نجيك في حمام ننف شكرا سي محمد
0: ونلعب في دقيقتين كوقت بدل ضايع في هذا الشوط الاول الحكم الاول امير لوسيفا ضاف 4 دقائق لعب وذكر النتيجه 0 مقابل 0 بين نادي حمام الانف ومستقبل القصرين تواصل اهدار الفرص وبعد ركنيه من الشيد لقاسم وهي الثالثه في المباراه للمحليين احمد بن تيبا مره اخرى في ثالث فرصه ليه في المباراه الى حد الان يطلع بالراس كورته ما كانتش قويه لكن كانت نجم تكون مغالطه بامبيت وكره كانت ماشيه الى المرمى وامتياز للحارس شرف الدين النصرلي حارس مرمى مستقبل قصرين
1: هو بطل المباراه هو
0: نعم في هذا الى حد الان بفضله هو فريق مستقبل قصرين ما زال متعادل الى حد الان بعد ثلاثه تصديات وثلاثه تالقات الى حد الان كره تعود لنادي حمام الانف لشهاب بن فرج الى بيرم نويسر بيرم نويسر قدم وائل الفرجاني على يسار لحبيب الغراري لمسه وحيده كره في التماس ما كان سوء تفاهم بينه وبين الشادلي قاسم يربحها الظهير الايمن لمستقبل القصرين في مباراه اليوم محمد الشلي رمي تماس كره بسرعه في الوسط لعصام تخيلالي اليوم عندنا عصام تخيلالي اساسي عندنا قصي على البنك واحمد على البنك واكيد عائله تخيلالي عريقه في مستقبل القصرين كما جنحاوي وكما شعان باكيد كره ترجع لمستقبل القصرين لمعتز ابو القاسم على اليسار لامين بن مسعود يتعدى يمين لمعتز ابو القاسم لمسه وحيده كره في الانترفال يحيى العاشوري وتالق ناجح وتدخل من ايهاب دريدي يصلحها كما جات لكن يخسرها ايهاب يسترجعها دوزيام بال مستقبل القصرين عصام تخيلالي في الوسط لمعتز ابو القاسم او مين ستيتي ستيتي على يمين لمحمد الشني تبع فيه الغراري توزيعه سهله عند الحارس مروان المروك يدخل وقت بكره بكل ثبات والحكم امير لوسيف هنا في حمام الانف نعم. يعلن عن نهايه هذا الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين.
1: برافو هادي جبناني يعطيك صحة سي محمد الحمروني كملنا ماتش جابس وماتش حمام الانف اكس معناتها التعادل صفر مقابل صفر. ملاحظه اخرى يقول لي سي عماد الكيلاني في بطوله سنة نحكي حمام الانف يعني النتائج نتاعه لما يبادر بالتهديف اللي هو مش صاير توا كما حكينا على الملعب الجابسي نادي حمام الانف لما يبادر بالتهديف قد جاب من ربح 10 انتصارات وهزيمه لست ساعات عنده بقيمه انتم مدربين مستقبل القصرين لما يبادر بالتهديف 12 انتصار وزوز تعادلات يعني الفرق الضيفه اليوم اللي كوت نتاعها لستات نتاعها لو تسجل مهمه
3: عرفت تستحمل
1: اوكي نحكي على تطاوين والقصرين عماد جبلة رياض العوني النتيجه دي انتم مدربين في حجرات الملابس توا الكلام اقل كلمه خاطر برشا سخانه برشا تعب برشا الامور في الرزينه في المونتال فيزيكمون شفنا مع السخانه كيفاش الملاعبيه تصرفوا حمام الانف في ماتش القصرين هو الافضل بطل المباراه حارس القصرين وماتش شفتوه انتوما عين على ماتش جابس وعين على ماتش حمام الانف ما شاء الله عليكم كيفاش شفتوه من المباريات نبدا بك ريال العوني
4: كما قلت زياد حمام الانف معناها في ال 15 دقيقه الاخر نتاع الشوط الاول ضغط على دفاع مستقبل القاسرين ولوج على الترانزيسيون رابيد، ما قعدش يخدم برشا معناها في الكوره ويدور ولا يمشي.
1: الغلطه اللي عملها في ماتش البطوله في الفينال مع حمام سوسه،
4: ولا يمشي في ساعة للكاج معناها يبسونتراج، معناها شفنا الاولانيه ديبوردمون على اليمين وباس وتري معناها، والكوره ما هذيك كان ما دخلش معها شوقي الزيتوني المهاجم هذاك كان يسجلوا الهدف. الكوره الثانيه كيف كيف معناها سونتراج وشوقي الزيتوني جاي في كنت زو منا تحت قدام المهاجم ولا
1: الحارس تعرفها اللاعب في 55 11 متر
4: مميتة الاخطاء هذيك مرتين خلص كاش معناها على مرتين الحارس شرف الدين النصرالي
1: ميريتي هو برافو
4: معناها الكورنير ديتونت كما قال هنا هادي مشي قويه اما صعيبه على اي جارديان
1: تركنها
4: وريبوند غير بالو في الوتا معناها تصعب كيفاش كي تجيك ديمي فوليت
1: خرجها على البطو على الليني الحارس برافو الحارس قداش عمل من الباراد نتاع بونتويت على الجبل
3: اليوم فما
1: ثلاثه 3-0 حمل من خرجهم الحارس
3: بطل الشوط الاول
4: شرف الدين النصرالي
1: نرجع لك رياض العوني كملت ماتش حمل من القاسرين هذا اللي ركزنا عليه اكثر لانه منقول في الوطن الاولى وعندها قيمه كي تعدى الرابطه الثانيه في التلفزه الوطنيه الاولى وماتش الثاني في قبس الوطنيه الثانيه انا جبل
3: اكيد كيف فهم برشا متابعين تاع الرابطه الثانيه انا فهم برشا متابعين
1: صدقني تعطيها قيمه هكا
3: بيان سور خاطر نقول لك المتابعين نتاعها راهو برشا ولا الرابطه الثانيه راهو مهم جدا انك تتفرج على الملاعبيه حتى هما يعطيو الفالور الملاعبيه هذوما خاطر عندنا دي طالون كبار برشا في الليغ 2
1: برافو
3: في كل عام تشوف جوالات تمشي من الليغ 2 الليغ 1 خلي تشوف خلي الناس تشوف خلي
1: يتسوقوا المدرب ياخذ قيمه
3: بيان سور
4: مش أول ماتش هذا زياد غادي يتعدى على الوطنية
1: الأولى
4: ماتش الساقية
1: ماتش في القدام
4: شوية المرة اللي فاتت أنا جاني واحد صاحبي تعداو ماتش كوكب عقارب وحمام لمف في حمام لمف وقتها حمام لمف ربحت واحد بلا واحد شيء أنا جاوني عباد قالوا لي ملا ريتم وملا جمعيات في الليك دو
1: معناها
4: أوكي بالطبيعة
1: إذاعة الشباب لحمل عليها رزين برشا من سنوات لإذاعة مش تلفزة أما كي تجي هكا فوكس وتلفز والدنيا كذا حاجة مزيانة برشا تعاون برشا
3: أعطي ملاحظة برك
1: تفضل إذا أنا جايك
3: حسيت الأربع جمعيات اللي يلعبوا الأربعة ماهمش نتاع جو دو بوسيسيون كل ما كورة كانت عند الأدفيرسير الكيب الأخرى هي تكون أخطر وتجيب الفرص شفنا حملة فوق شدت الكورة ما جابتش خطر وقت الكورة كانت عند القصرين وعملت ترانزيسيون رابيد جابت الفرص نفس الشيء الكورة كانت عند حملة فوق تفك القصرين جابوا الخطر فرق كنا نتفرجوا تو في تطوير
1: تفرشي قابس
3: كل ما الكرة كانت عند جابس تطوين كانت أخطر وكل ما الكرة كانت عند تطوين جابس كانت أخطر هكا علاش نحسوا الأربع جمعيات معناها في الترانزيسيون باهين برشا لكن في البوزيسيون في الكرة في الاستحواذ ما حقيقة ما يحققوش برشا اللعب بالاستحواذ
1: يقعدوا بالعرض وما يصيرش الديكالاج
3: مع الزملاء جبت موضوع مهم في الفيستير هذه ماهيش رينيوم تاع أول رينيوم تكنيك تاع أول الماتش تاع نص ساعة وسبعة دراج وساعة غير ربع
1: تو سبيتش تاع المدرب
3: شو شرق ناس تعبة فيزيكمون شرق ناس مونتالمون التعبين باش يعطيهم المهم في المهم باش يعطيهم
1: اللي عباد انت سنا خدمت خدمه كبيره مع امل حمام سوسه والفريق صعد الرابطه الاولى توا في اللي منظومه كريتيك اش تقول
3: الديزيكليبر ممنوع لازم نكونوا اكيليبري على كل الماتش كامل حتى كي نهاجموا الناس كل بعضنا كي ندافعوا الناس كلنا بعضنا نستنوا الهدف وقتاش نسجلوه الاهم ان ما نقبلوش توا اللي باش يقبل وشفنا احنا الاحصائيات اللي باش يمركي باش يكون هو فافور كبير برشا باش
1: ينتصر يعطيك الصحه رياض العوني خويا الغالي يعطيك الف صحه رتحوا شوية نبدلوا الجو محمد عنتول محمد علي مرزوق يعطيكم الف صحة في الإخراج التقني والفرنسيب مجدولين البراهمي في الإخراج الرقمي تحية لكل المستمعين برشا تفاعلات مع لي فان نتاعنا يحبوا إذا شباب ديما في كل أما أنا ماذا بيا ما يمشيوش نضرب بيت حظ سكروا الدوسي ستة معاكم كابتن باش نلقاو بالحكيم شكلها أوكي بعد نرجع إن شاء الله رياض العوني أمير جبل شكرا

0: مترو الملاعب.
1: باهي برشا تقريبا الخمسة وثلاثة دقائق. أكيد إذاعة شباب تعيشكم في شهر ماي نهاية المشوار في الكرة التونسية، حافلة في الويكاند. كي نقول لكم نهار الجمعة 29 ماي عندنا ماتش في بنجانات في المنسير، لقاء البطولة بين فريق يعني ساهم بنسبة 100% في صعوده. ضيفنا اليوم بكل حب عماد جبلة، برشا خلاق برغم أنه عمل تدخل جراحي من أسبوع تقريبا عماد، فلبى الدعوة، يحبها برشا الإذاعة، برشا قدر، برشا احترام. عماد شرفنا أخوي الغالي،
2: مرحبا بك. معناش حتى بزي أخوي زياد، راه نجيوك حتى على يدينا أخوي.
1: ربي يبارك لك، إن شاء الله لاباس، فضل لك المدام، عشرة قديمة. رياض العوني ولد الدار، رياض ما شاء الله زادة مش من اكتشافات، أنا نعرفه من اللي كان أكسيال في العمران، جمعية كبيرة. رياض مدربنا كذلك، برشا خلاق، برشا حب. رياض تبعنا معاك الكان، تبعنا معاك عام كامل زادة المشوار تاع رطة ثانية، ممكن أنت تغرمت بها أكثر مني يعني، أنا زادة تعبتني، يعرف عماد من سنوات. دونك مرحبا يا رياض. إيش باش نحكيه؟ ونحكيه على حمام سوسة، تقدم ساقية الدين نهار الجمعة في بن جنات، الجمعة 29 نهار السبت الفاينل فور هذي اللي توا ليكس حاكمة بيناتهم، بين ماتش جابس تطاوين وماتش حمام نمف القصرين، باش يلعبوا فينال من الأربع ضومة في سوسة. ونهار الأحد فما سهرة الأبطال، البيست 11 والبناكة وكذا، هذه تقاليد محلية عملتها إذاعة شباب، تذكر عماد وساهمت فيها وكنت من المدعمين متاحها، فما جيل حتى بطل كورة فيها، عطينا برشا حظ للمواهب للمعبية، ناس تسوقت بحد شيء، معلق ببنات بكلمة بيت قالت في ستادو، أنا وهادي نتذكر مع شبكة المعلقين سلم عليهم الكل كامل تراب الجمهورية، وخدمناها بكل يعني انظمتها. الرابطه الثانيه مشات بطوله واحده، مشات زوز، مشات مع الكوفيد، قبل الكوفيد، بعد الكوفيد، على كل اذاعه شباب باقي تبع في البطوله هذه.
2: اسمح له، اسمح له، صارت الابطال الحقيقه اسم مزيان برشا.
1: الرابطه الثانيه في قمر نهار الاحد في الليل
2: ان شاء الله،
1: هما ماتش الكوب جرجيس ترجي، ديربي الالوان، هذا ريميك لماتش 2005 بوزوميت الغريني، يذكروا في راس الاحد الاربعاء هذاك. دونك حافله في الويكاند، كيفاش تعيشوا؟ تعطيوني حاجه على ليك دو، هاي ماتش سقيت الدار حمام سوسه عنده قيمه، اللاعبين مش قاعدين يترناو
2: والله. والله كلامك صحيح، ما نحبش نكذب،
1: نعطيك مثال صحيح. طبيعي يوصل بن كحله، نسلم عليه مدربنا ما شاء الله، عمل خدمه كبيره في تقدم ساقيه الدار، مدرب على مستوى عالي، اخلاق وتربيه وخدمه، ورغم العثرات اللي صارت لك زاد عماد زاد هو محطوا لك العصا هذيك.
2: دونك
1: ما شاء الله عليه، يقول لي زياد الملاعبيه تو عيد ومروح وثاني عيد ووقفه وعرفه وحج ودنيا، وربي يهني تونس كله، ان شاء الله عيدكم مبروك، وربي يحمي حجاجنا الميامين في السعوديه. دونك كيفاش الماتش هذا؟ شو قيمته؟
2: والله فهم برشا بالحقيقه، نشوف في حمسوسه تو، حتى حمسوسه لقيم برشا مشاكل في التدريبات الامانه، معناها فهم برشا جولات قاعده تتغير.
1: عيد روحوا
2: الناس، صحيت ناس مخخه في العيد صحيح، مش بالنسبه فما ناس بنيت أموا عرفتك العقوبات تنحى، اللي عنده صفرة واللي عنده حمرة، فما جويلات عند تروزية، زوز زويلات تلقاها بتروزية، واحد تلقاها واخو حمرة مع واحد مضروب
1: فيها لقب يقعد عنده قيمة. العمران هزتها ذكر مع جرجيس،
3: ربحت جرجيس،
1: جرجيس هزت لقب، وقبل صارت زادة في المنزل نتذكر برشا
3: اللي ذكرتها أنا، تراجي جرجيس والعمران هزتها وقت تراجي جرجيس،
2: وجابوها برشا حملم في المنزل.
1: شو قيمتها في المنزل؟ هاي
3: زاد القروان والمرسى في سوسه، زاد لعبوا القروان، هاي القروان والمرسى، وربحت وقت المرسى،
1: خسرت القروان، لقب عنده قيمه،
2: قيمه شرفيه الحقيقه، شرفيه. هو كان جي قبل الوقت هذا الحقيقه خويا زياد، ينجم يكون عرس كره ويتحبوا هذاك، احسن زوج جمعيات تقريبا في السيزون، يحبوا يعملوا ماتش قالا وتتعدى الحكايه، اما تجيبها جاي مع عيد وجات في السخانه، في السخانه
1: وقتاش باش تحطها عماد؟ انتوما الزحمه في الرزنامه ما لقاوش حل للمشكله،
2: مشكله
1: باهي برشا. رياض العوني، وينو الماتش فات نتاعنا؟ وينهم المعلقين؟ رجعنا ولا مازلنا؟ يرجع لنا رياض اكيد مع عماد جبل كونكتي على ماتش الملعب الجيبسي، حتى توين ذكر نهايه الشوط الاول صفر مقابل صفر، قبل
3: باش يرجع قبل،
1: جابس باش يرجع قبل. لا محمد حمروني معانا، محمد شحوالك وينك؟
4: بيك يا زياد، معك يا زياد على طول. اذا بعد لحظات ستعطل اشاره انطلاق مباراه الشوط الثاني، طبعا مباراه الملعب الجبس اتحاد تطاويش، يلعب من الملعب الجبس مش ياخذ مكانه بعد قليل في تشكيله الملعب الجبس، سنتثبت في الرقم على كل لحظات زياد يبدا الشوط الثاني هناك بلبجيه
1: لحظات، ونبدا ان شاء الله ونرجع لك. سي محمد حمروني ذكرني بال11 التشكيله الاساسيه والتغييرات اذا صارت، مازلنا ما بديناش عندك في جابس، نمشيو لهادي جبناني حمام نمف مع علي البلطي زميلنا التقنيه، يعطيه الصحه وتحيه لكل قسم الروبورتاج في الاذاعه التونسيه، خدمه ما شاء الله كبيره الجزيرة مع زميلنا سين هادي الترشوني. آيا هادي وينك؟ مازال ما خذاش مكانه هادي لحظات ويرجع لي.
0: اسمع فيك.
1: اسمع
0: فيك. اسمع فيك.
1: عماد.
0: ما تعرف كلي مازال ما بديناش.
1: احنا لايف. اوكي. اي تفضل هادي.
0: اوكي اللي بينا الشوط الاولى نحطوا الميكرو ونعملوا كورة والشمش ما فماش
1: ونسلموا على الحبيب. والعلاقات والدنيا.
0: برشا وجوه رياضية زياد. انا حكيت لك على رئيس تقدم ساقية الدير سي منير الملك موجود بحذانا.
1: نسلموا عليه.
0: رئيس الشرفي لمستقبل القصرين سي رجل العدودي والرئيس السابق. موجود.
1: ما شاء الله. الكاور موجود.
0: برشا وجوه الدير ولا؟ لا لا مش موجود. سي فاضل بن حمزة وتعدى السلام علينا رئيس نادي حمام الانف. علي اليزيدي نوف اليزيدي اساطير الكاج. موجود سي فايز الجلاسي سي عطف الزنيدي موجود سي منظر جبنياني سي نافع الغزواني سي علي بلتي سي عطف الزنيدي
1: لما
0: احنا بعضنا الكل ان شاء الله لما بي سي بشير خلف الله يسلم عليك او سي بشير خلف الله موجود
1: سلموا عليك هذا انجليزي على بوبيت هكا سيدوا الاثنين هذا بوكسينج داي تونسي هذا اوكي مع العيد اوكي برافو هادي هادي محمد الحمروني تفقدوا في الشبكه والدنيا والجو في حمام الانف مع التحكيم وعلى الفار ذكروني بال11 في كل مباراة وتقم التحكيم مع الفار لأول مرة الرابطة الثانية فيها فار هاي حاجة مزيانة ولأول مرة هكا الرابطة الثانية في الوطن الأولى والثانية طويلات شباب ذاك قولنا شغلها الجوب متاعها يلزمها تكون كونكتي مع الملاعبية مع الأندية كامل تراب الجمهورية وتحية لكل المستمعين لكن جاتني ملاحظات يقول لك مش أول مرة الرابطة الأولى في الوطن نعرف نعرف ليه ليه بهذا الحجم بهذا التركيز حاجة مزيانة زوز مواعيد منقولة بين الوطنية الأولى والوطنية الثانية أي سي محمد حمروني ذكرني بالحداش في جابس في تطاوين وطاقم تحكيم مباراة مع الفار بسرعة
4: شكرا لك زياد إذن الحداش التسهيل الاتحاد تطاوين ياسين البيل كهارات المرمى حازم بن حامد حلمي برحومة عزيز قبلية محمد أمين مورو رمزي الخير فراس خير الله وجيه العواني هارون العيار يحيى أحمد شرف القيادة عثمان شرف الدين واحسن الشلي بالنسبه للملعب الجيرسي حمدي شهيره في حراسه المرمى خليل ساسي ريان بعود احمد ياسين جماعي خرج مع بدايه الشوط الثاني الصل عبد الله الخاوي سعد المساعدي صبر السوداني ايوب القريشي وسيم زغدود وائل العلوي وليد الجربي وخير الدين المداوي طبعا احمد شكل الزياده هو حمدي شهيرات خلاها لحارس مرماه حمدي شهيرات كريم عبد المداوي طاقم تحكيم المباراه في ظل الطي كحكم ساحه مساعد اول يوسف الجري مساعد ثاني وائل الحناشي حكم الاحتياطي سفيان الورثاني حكم ظهر اليوم امير العيادي والمساعد محمد الصابلسي اكيد وصلنا دقيقتين 24 ثانيه بالضبط في الشوط الثاني من لقاء الملعب جلسه اتحاد تطاوين دائما ننتظر الاهداف صفر مقابل صفر
1: اوكي بدينا الماتش جيبز هادي عندك الكيك اوف في الشوط الثاني بدينا الماتش
0: نعم الآن 10 ثواني منذ انطلاق الشوط الثاني صفر مقابل صفر بين نادي حمام الانف ومستقبل القصرين لا وجود تغييرات على مستوى تشكيلة الفريقين وأذكر بالتشكيلة الأساسية للمدرب فاروق الشنحاوي على رأس مستقبل القصرين شرف الدين نصرلي حارس مرمى أساسي على اليمين محمد الشلي على اليسار أمين بن مسعود محور الدفاع شوقي الزيتوني بحثي غيث الساحي في الوسط ثلاثة ملاعبية بلال الفقراوي معتز أبو القاسم ونلقاو أيضا عصام خلالي قائد فريق وفي الهجوم من ستيتي يحيى العاشوري ووائل الفرجيني وذكر بلال الفقراوي عنده انذار في المباراة وهو الانذار الوحيد الى حد الان في المقابل مع المدرب شمس الدين الزويدي برسم تكتيكي 3-5-2 ولايسكا 4-3-3 وهذه كورة لنادي حمام الانف احمد بن تيبا وما ثماش خطا تبقى لراغب ناصف وثم من جديد ترجع لشادي قاسم يبقى الخطر قام على دفاع مستقبل القصرين كورة حبيب الغرايري لراغب ناصف راغب يحاول يوزع باليسار الكورة خارج الميدان قلت مروان المروك حارس مرمى نادي حمام الانف ثلاثة ملاعبية في محور الدفاع ايمن العباسي شهاب بن فرج بيرم نويسر على اليمين ايهاب الدريدي على اليسار لحبيب الغرايري في الوسط شادلي قاسم بجنبه عزيز بوكبه ومعاهم وائل البرهومي وفي الهجوم احمد بن تيبه وراغب ناصف امير لوسيف حكم دولي يدير المقابلة كمساعد أول خليل حساني كمساعد ثاني أحمد الذبيوي حكم رابع بديس بن صالح في الفار محمد علي قروية ويساعده محمد بوعبيد ومراقب الحكام من جلول عزوز بوعبيد اللي هو والد محمد بوعبيد اللي هو الحكم المساعد في الفار
1: عائلة يعني في الماتش بين الغرفة
0: نعم
1: والرقابة. يعطيك الصحة هادي جبناني سي محمد الحبروني. بدينا في الشوط الثاني أكيد نركزوا مع بعضنا. سكور 0-0 في جابس في حملون. في النتيجة دي تخلينا نمشيو لركلات الجزاء الترجيحية. وأكيد رحب من جديد بضيوفي سي عماد جبلة وسي رياض العوني. كملنا السير شربنا ما تكلمنا مش برشا. المدربين طوش بشي سير عماد
2: هما جيم سير حتى شيء توا يقعدوا يجلس كل توا كما قلت لك يحاولوا يخليوا الجمعيه نتاعهم ايكيليبري خاطر اي هدف توا يتقبل نرموته في المباراه ترى صعيب ياش الرجوع صعيب
1: ياش الرجوع دموه خلص كاش
2: الماتش يمشي في الانا زيرو اذا كان تشوفها في الوقت القانوني يمشي في الانا زيرو
1: واضح. اوكي رياض العوني التشكيله سمعتها التغييرات اللي صارت توصيات المدربين توا كل تفاصيل وجزئيات عندها قيمة في الماتش بحسابها
3: شي أكثر الخوف من الماتش أكثر من ميتان الأول
1: هكا
3: بالطبيعة شو اللي يخاف اللي يقول لك أنا نمشي بلنتيات ونخليها ضربة حظ يجي عندي يجي عندهم هو معناها يقول لك خير من اللي نخسم أنا كل ما يمشي الوقت شيء شيء كل ما يساعد القاسرين معناها القاسرين تقول لك أنا كي نمشي لشيء شيء
1: رجع لكم الماتش في جابس مازال
3: رجع
1: اه اوكي شوف الكونيكسيون ونرجعوا للماتش. اوكي عماد حبيت تقول لي حاجه
2: انا احسن واحد يمشي
1: الواي فاي تنقاو الكونيكسيون اي حطينا عندي تنعطيك مش مشكل بارطاجيو لبعضنا
3: انا بارطاجيت وما حبيتش تمشي
1: مش مشكل نرجعوا عندنا ماتش مضمون في التلفزيون نرجعوا مع المعلق نتاعنا اللي باش يصور لنا الماتش اكيد سي محمد الحمروني في لقاء جابس الملعب الجابسي اتحاد تتاوين. اعطيني الماتش محمد عنطول تفضل سي محمد الحمروني.
4: شكرا لك كثير. 6 دقائق لعب في الشوط الثاني من مقابله البراج هنا في جابس بين الملعب الجابسي اتحاد تتاوين دائما نصل للاهداف. يبدو لي هناك حسن الشريف لقى اصابه يقع خرجوا من قبل اعوان الحمايه المدنيه تمشي ضربه مخالفه في مناطق الاتحاد الرياضي تتاوين يمشي الحارس ياسر كير يحاول باش طبعا باش يرجع الكره للعب كره في العمق طويله اتجاه هارون العياري ووائل عامر في المضايق وترجع للاعب في رفق الله لكن اسبق منه وليد الشربي خذ الكره هذه والحكام يشير مخالفه مخالفه ضد وليد الشربي وليد الاتحاد الذي تقوي يحتاج ربما وليد الشربي على قرار الحكم يقول له معناتها لابد من احترام قرار الحكم اكيد يمشي كره ضربه مخالفه في وسط الميدان للاتحاد الذي تقوي وانا في ولاد بلد جابس وسط تشجيعات كبيره من احباء الملعب الجابسي حط الكره حط الكره هارون العياري الاخصائي دائما في الكرات الثابته لاعب حول العياري يحمل الخميس رقم 10 لوجود اتحاد تتاوين نشوف في لاعبين اتحاد الهلال تتاوين الاحتياطيين يقومون بالحركات الاحمائيه وراء المرمى حارس حمدي شهاب التوزيع الطيره هذه كوره تمشي ضايعه هذا بس ترفع والذي يشير المساعد الحكم يشير تسلل ضد خط هجوم اتحاد تتاوين يحط الكرة حمدي شعيرات كابتن الفريق اليوم
1: هذه عماد اوكي
4: في توقيت زياد 8 دقائق لعب 7 دقائق لعب 40 ثانية بالضبط والتعادل 0-0 بين الملعب الجديد اتحاد تتاوين.
1: اوكي مالا فرصة عماد الحمام لنفا
2: كثيرة برشا الحمام في الكرة الثابتة التقيت الثالث والرابعة كرة ثابتة ياخذوها في السمات المدى كان
1: ليش مركاج الملعبية نتاع
2: فود مركاج بين سير في الزون هكي
1: القاسرين يلزمهم يركزوا برافو هادي مالا فرصة جات الحمام لنفا اكيد منذ قليل تفضل اي
0: نعم هي كانت كرة ثابتة لحبيب الغراري وهذه بطاقة صفراء ضد شمس الدين الذويدي مدرب نادي حمام لنف وما كانوا يحتجوا حمام لنف على اللي خذ وقت اكثر من اللازم شرف الدين النصرالي في تنفيذ ضربة المرمى التي جات بعد المخالفة والحكم هوني امير لوسيف اتجه يعني اوقف المباراة واتجه مباشرة الى شمس الدين الذويدي وارفع في وجهه البطاقة الصفراء مدرب نادي حمام لنف. فرصة كانت هامة جدا وذهبية الحقيقة مهدورة مرة اخرى يعني ثلاثة ملاعبية طلعوا من دفاع نادي حمام لنف بالراس في غياب المركاش كما قال عماد جبلة من جانب دفاع مستقبل القاسرين واياب الدريدي خذا كرة في القائمة الثانية ضربها بالراس كرازي ضربت امام وبامبيت وطلعت خارج المرمى يعني فرصة هامة لهجوم نادي حمام الانف لتبقى النتيجة 0-0 بين الفريقين بعد 6 دقائق لعب 30 ثانية في هذا الشوط الثاني.
1: رجع لك ماتش جابس يا عماد جبلة ماتش جابس اتحاد تتاوين خاطر تحبوا عين على الماتش نتاع جابس وعين على ماتش حمام الانف فيعطيني شوية كورة هادي
0: نعم وحنا تعود في المباراة والكرة لشد لقاسم. ديما نذكر معنا حتى التغيير لا من جانب نادي حمام الانف ولا من جانب مستقبل القاصرين، ولكن عندنا فرص وهجوم من جانب واحد فقط اللي هو جانب نادي حمام الانف. تألق لافت لحارس مرمى.
1: اوكي
4: ملعب جانب
1: تفضل
4: ملعب جانب الهدف الاول سياد 10 دقائق لعب الملعب الجبتي ملعب الجبتي كوره بعد ركنيه من الفلسفي تطيح الكوره تثبت وليد الشربي وليد الشربي في 10 دقائق لعب تحديد الشيخ التاسع في الثانيه يعني 10 دقائق لعب وليد الشربي في الساقه اليمنى ارضيه يسكن الكوره في الشباك الى الهدف اول الملعب الجبتي امام اتحاد تطاوي.
1: ركنية ولا تماس؟
2: توش طويلة توش طويلة
1: توش الانجليز توش طويلة
2: كنا نحكيو تاع
4: عفوا ضربة تماس بشكل ركنية على كل هو
1: برافو
4: كان تنفيعها في العمق طويلة ترجع من الدفاع تيح الكرة امام وليد الشربي ارضية على يسار الحارس بما نعملها
1: الحارس يعطيك صح
4: الهدف مقابل صفر للملعب الجنبي امام اتحاد تطاوين في دقيقة 55 من المباراة
1: واحد بلاش للصيدة امام اتحاد تطاوين في ماتش ديربي
2: كنا نحكيو تو على المركاج
1: تفاصيل عماد جبل المركاج
2: كنا نحكيو على المركاج توش طويلة دوزيام بال في السي متر بلاصاها الجربي في الحقيقة في الكوان
1: توش طويلة ذكرتي ماتش النصر السعودي رونالدو كيفاش قبل جمعة من خسارة اللقب وقتها
2: خافوا
1: الجول عمل بورد وقتها كاك هذه فلوس زادة
2: دوزيام بال توش كبير دوزيام بال الجربي تقريبا على البيلانتي على البيلانتي حتى في
1: قناص الجربي
3: هدف معناها المدافع هو اللي رجعها للكرة معناها حبي منعها جات قدام الجربي على الطاير معناها خذاها كيما جات بالراس من عند
1: 55
3: خذاها على الطاير
1: غلطة من دفاع
3: ما عنده ما يعمل الدفاع حبي منعها الكرة معناها ما عنده
1: من توش زاد المركاج
3: معاه جزئيات لا زياد معاه اتاكون
1: انا ما نقبلش هدف من توش
2: كاع جربي وكاع جربي
3: الجربي كي رجع المركاج ما فماش اما الديفونسور الاول اللي منعها ما عنده حتى
1: اوكي ايا هادي نرجع لك
0: ونعود في المباراة واكيد الجميع قاعد يتبع حتى في ملعب كيبس وجمهور نادي حمام الانف عرفوا انه يتبع يسمع فينا ويتبع اكيد في المواقع وفي الصفحات وانه ملعب الكيبسي سجل الهدف الاول ضد اتحاد تطاوين بونتو وليد الجربي بينما هنا في حمام الانف اللي يسمع فينا النتيجة لا زالت سلبية بين نادي حمام الانف وضيف مستقبل القاصرين والكرة تعود لمستقبل القاصرين امين ستيتي امين ستيتي مع المدافع ايمن العباسي يغطي منيح ايمن العباسي وكرة تمشي ضربة مرمى
1: نعم.
0: لصالح نادي حمام الانف نعم مذكرة التوقيت 10 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني 0 مقابل 0 بين الفريقين
1: برافو هادي يعطيك الصحة بدا الريتم يطلع طول باش يسجل ايمن جبلة
2: جيست حب اخونا ايمن الكلاني كان داخل لنا ان شاء الله نعرفوا تطاوين كل ما تقبل هدف ترجع في رجلته الى لا
1: هذا سؤالك العمدة ستارت عماد جبلة لايمن الكلاني باهي تجاوبنا عماد يعني لو تطاوين لما تكون
2: خذ معلومات خذ لعب معنا في البول نتاعنا تطاوين كل ما تسجل تزيد تسجل اما كل ما تقبل تلقى مشكلة باش ترجع في رجلته
1: برافو هذه عندها قيمة للمعطيات في الاستاد هيا سي محمد حمروني جابس رابحة تطاوين 1-0 في ماتش الدربية
4: نعم جوة كبيرة في مدرجات ملعب جابس في هذا كي تفاعلت الجماهير العريضة هنا في ملعب جابس مع هدف وليد الجربي في الدقيقة 55 للمباراة تمشي الكرة ضربة حماس للاتحاد الرياضي في تطاوين إذا يمشيها المدافع الأكثر اليوم اللاعب محمد البيطول حالة 35 وليد الجربي تقطع باتجاه الوطيف زغدوه في اللاعبين يحاول باش يوزع يحصل الحكم يشيل مثلا فضل عدل يفضل بالخلف وترجع كره جمعة اتحاد تطاوين ويوصف الميدان على تاريخ منتهي العوان ما يشيل حكم في ضربة مخالفة اتحاد تطاوين ارتفع لثقل المباراة اكيد
1: عماد الكليني قاعد يكتب سي عماد جبل
4: هدف الاسبقية الملعب الجبس اعطاه شحنة كبيرة خاصة للاعبين الملعب الجبس وزع انذار ثاني في المباراة الخير الدين المداوي يحمل قميص رقم 13 خير المداوي لا ادري ان كان هذا الانذار الثالث ام لا على كل يبدو ان تاثق على الانذار اللي تحط عليه منذ قليل تمشي كره ضربة مخافة على مستوى الدائره المركزيه وسط الميدان هارون العياري يخرج كور الى المحور الدفاع هناك حلمي بن رحومه حلمي بن رحومه الى كم تسبب في رقم اللاعب كل توزيعه في العمق اتجاه المدافع ايمن
1: حازم
4: بن حازم
1: نعم
4: وتتجاوز الكره تمشي ضربه حماس
1: في توقيت
4: تاريخ الملعب الجبسي في توقيت 14 دقيقه لعب الشوط الثاني الاسبقيه اولى الاهداف القتل لقاءات البراج اليوم تاتي من اقدام وليد الشربي هداف الفريق
1: يعطيك الصحة سي عماد سي محمد. شكرا خويا الغالي الله يخليك. 1-0 ملعب الجيبسي هدف وليد الجربي في 55. عماد جبلة عماد الكليني جاوبك. اتحاد تطاوين كل ما يقبل هدف في الشبكة نتاعو افتتاح زوز تعادلات وثلاثة
3: هزايم
1: واضح. اوكي هذه جبنياني حمام لنف.
0: ونعود من جديد في 57 دقيقة لعب في المباراة 0-0 هنا في حمام الأنف بين نادي حمام الأنف في أرضه أمام جمهوره ضد الفريق الضيف المستقبل الرياضي بالقاسرين دون تغييرات إلى حد الآن ولو بنك البدلاء من كل جهة للاعبين الاحتياطيين قاعدين يقوموا بالحركات الإحمائية وبطاقة صفراء وحيدة سجلتها ضد بيريل الفقراوي لاعب مستقبل القاسرين وبطاقة صفراء ضد مدرب نادي حمام الأنف شمس الدين الذوادي. نعم وفرصة أخرى منذ لحظات تنضاف إلى سجل الفرص الضائعة وهذه كورة لمستقبل القاسرين وكاد أن يسجل يحيى العاشوري بعد سوء تفاهم من بيري منويسر ومروان المروك جاي من الخلف. كانت كرة طويلة نحو منطقة الجزاء يحيى العاشوري جاي من الخلف أعتقد الملاعب كان معمل على حارس المرمى ونويسر ومروك كان معمل على بيري منويسر يحيى العاشوري فشقته والمستفيد تضرب فيه وتمشي الحارس الكرة عند الحارس مروان المروك. كما قلت جت كرة تشد لي قاسم منذ لحظات بتسديدها باليسار في قوس منطقة الجزاء كانت مؤطرة ولكن افتقدت إلى القوة ومشيلها الحارس بكل سهولة شرف الدين النصرلي. كرة ترجع لدفاع نادي حمام الأنف طويلة في الوسط يضربها بالرأس قايد المستقبل عصام الخلالي ترجع كرة لشدلي قاسم بالصدر تبعد عليه حاول يخلط عليها في حواره مع بيريل الفقراوي عملية دفع وهناك مخالفة لصالح نادي حمام الأنف الجهة اليمنى والموجود إيهاب دريدي يخليها لشدلي قاسم يقف قدامه ومينا ستيتي في الأخير الكرة من شدلي قاسم ورأية لأيمن العباسي كرة في محور دفاع نادي حمام الأنف العباسي إلى حارس مرميه مروان المروك المروك إلى بير منويسر بير منويسر يمشي بالكرة يخرج عليه يحيى العاشوري ضايعة من نويسر يحاول يقص الفقراوي لكن قبله تدخل ناجح من محمد الشلي كرة في الوسط لاسترجاعها شهاب بن فرج لنادي حمام الأنف على اليمين لإيهاب دريدي إيهاب دريدي يبعد على يمين ستيتي ثم تمشي لأحمد بن تيبة الترويض سيء حاول يصلح يبعد على غيث الساحي تمشي لإيهاب دريدي والحكم أمير لوسيف يعلن عن المخالفة لأحمد بن تيبة تتلعب بسرعة لا الحكم يقول المخالفة من مكانها من مكان ارتكابها كانت كرة أخيرة بين محمد الشلي وأحمد بن تيبة كرة ستعود لفريق نادي حمام الأنف للشدلي قاسم مع صعود شهاب بن فرج ستكون كرة وتوزيع نحو منطقة الجزاء شهاب بن فرج هو اللي يخو مكانه في الخط الأمامي شدلي قاسم ولا الكرة ما يخرج برشا على أربع خطوات وبتكون توزيع نحو منطقة الجزاء طويلة من شدلي قاسم على رأس شهاب بن فرج تمشي لهاب دريدي وهناك تغطية من دفاع مستقبل القاسرين من محمد الشلي يحط الكرة في التماس التماس يصلح نادي حمام الأنف على الجهة اليسرى حبيب الغرايري يوخر باش يلعب تمسة طويلة نحو منطقة جزاء مستقبل القاسرين طويلة الكرة شكون بالراس تتعدى تمام بالكرة تخرج من دفاع لايسكا يحيى العاشوري كما جيت باليسار بعدها تمشي لمعتز ابو القاسم نحو عصام الخلالي على اليمين لمحمد الشلي كرة لمستقبل القاسرين طويلة كما جيت يخسرها بسرعة يسترجعها بيري منويسر بيدوره ويخسرها وتمشي لبيلال الفقراوي من جانب المستقبل في الوسط بيلال يدور بالكرة على في الوسط لعصام الخلالي عصام مع زوز ملاعبية يخسرها ولكن يسترجعها معتز ابو القاسم ثم عصام يعمل مجهود يخسرها تمشي لشادلي قاسم شادلي كرة على اليمين في الوسط لوائل برهومي تتعدى الكرة ما تعديش تدخل مع عصام الخلالي وعكس الهجمه لمستقبل القاسرين كرة سريعة اليمين استيتي يمشي بالكرة على يسار ومين بن مسعود امير وتدخل ناجح ومتميز من ايمن العباسي دون ارتكاب خطأ عكس الهجمه لنادي حمام الأنف لوائل برهومي على اليمين لرغب ناصف وكرة في التماس قبل ذلك
1: نعم.
0: هناك مخالفة يرتكبها عصام الخلالي على راغب ناصف وين واقف سدين الذوادي مدرب نادي حمام الأنف في توقيت 16 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني التعادل السلبي بين الفريقين وبطاقة صفراء ثانية في المباراة وهي الثانية ضد مستقبل القاسرين ضد غيث السايحي المدافع المحوري.
1: برافو هادي يعطيك صحة. قبل الأخبار سي محمد الحبروي نقعد معك شوية وقت في جابس 1-0 للصيدا أمام تطاوين.
4: نعم 18 في خلاف الشوط الثاني زياده 19 في خلاف دائما الاتفاقيه الحينيه للصيده أن الاتحاد تطوير هدف مقابل صفر هدف لاعب وليد الجزري في الدقيقة 55 في الدقيقة في الدقيقة 61 يعني الدقيقة 16 في الشوط الثاني كاد الاتحاد الذي تطوير أن يعادل النتيجة بعد توغل اللاعب رمزي رقيق في الرواق الأيسر خط هجوم الاتحاد يوزع كرة في اتجاه اللاعب وجيه العوالي وبتصويبة يسارية قوية تلقى الحارس حد إشارات المكان المناسب ثم بعد دقيقتين دقيقة 18 يتوغل وجيه العوالي في منطقة 18 الحكام رأى أنه عملية تمويلية يوجه يسقط داخل منطقة 18 ويوجه له الإنذار حكم المباراة نزال بالطيف إذا شوف في ثلاث لاعبين اتحاد تطوير شافوا مكانهم بعد قليل إن شاء الله في التشكيلة الأساسية وصلنا 20 دقيقة لاعب زياد هنا في جابس صفر مقابل صفر
1: 1-0 عاد
4: مقابل صفر عفوا
1: 1-0 للملعب الجيبسي يعطيك الصحة. نعرف ظروف العمل نصف العمل والستريس والادرينالين وتصير هذا بالنسبة للمعلق والتركيز. اوكي فما كرة ثابتة نمشي لهادي ونرجع لك عماد جبلة رياض العوني هادي
0: ومخالفة حبيب الغراري من جانب نادي حمام ملف توسيع وكرة في منطقة الجزاء الهدف الاول جول إيهاب الدريدي يسجل الهدف الاول لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف في توقيت 18 دقيقة لعب في الشوط الثاني 63 في المباراة مخالفة من حبيب الغرايري تمر أمام الجميع في منطقة الجزاء كرة تلمس برشا ملاعبية وتجي قدام إيهاب الدريدي محفوظ يضرب كرة صعيبة وعلى يسار الحارس شرف الدين النصرالي والهدف الأول لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف بإمضاء المدافع والظهير والجناح الأيمن إيهاب الدريدي في توقيت 63 دقيقة لعب من المباراة.
1: برافو عماد جبل عندي نفهم شوية نشم هكا نمشي
2: هكا شفت يدلق قبل ما جينا نحن
1: وقتل مش يقول لك علاش على الفيديو اي ما عندي هكا الثابتة عندي نفهم
2: ولا كل شيء يقول لك قبل التدخل بتاع اخويا يقول لك التركيز بدي يقل خاصة في الكرة الثابتة ما عادش فيها مركاج مع التعب مع كل شيء باش تسجل اهداف
1: رياض العوني خويا الغالي نرجع لك بعد الاخبار باش تحكي لي كل شيء اما عندي هذيا فيها تاعي هذيا اوكي الكرة اهداف شيخة برافو 1-0 للملعب الجابسي امام اتحاد تطاوين في جابس 1-0 لي حمام نوف امام مستقبل جاسرين في حمام نوف ما عندنا حتى مشكل مع حتى نادي وخيان الوان شيخه كنا ولاد تونس الغاليه ايش رايكم مبروك استوديو
5: الملاعب اذاعه الشباب من تونس
6: لما تفعل ذلك وحيدا ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة لا تكتفي بالقراءة اجعل العالم يقرأ نجاحك شارك طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026 للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية
7: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
8: موجز الأخبار
9: موجز الأخبار أهلا بكم اليوم اختتام الأيام التوعوية في السلامة المرورية التي نظمتها دار الشباب طريق توزر بقبلية بالتعاون مع المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات والسلطة الجهوية والأمنية والإدارة الجهوية للحماية المدنية على امتداد يومين تحت شعار الوعي المروري سلامة وأمان التظاهرة تهدف بالأساس إلى نشر الثقافة المرورية خاصة في أوساط الشباب والناشئة والحث على التقيد بالقواعد المرورية لحماية الأرواح البشرية بلدية القيروان وضعت خطة عمل بيئية شاملة لرفع الفضلات خلال فترة عيد الأضحى وخصصت حاويات كبيرة الحجم لجمع جلود الأضاحية وتهدف هذه الخطة لتنظيم التدخلات الميدانية لضمان نظافة المدينة وتلافي التداعيات البيئية والصحية التي تتزامن مع هذه المناسبة رئيس مصلحة البيئة والعناية بالمحيط ببلدية القيروان مراد الدبغي أضاف في تصريح لوكالة إفريقية للأنباء أنه تقرر أن يكون العمل خلال يومي عيد الأضحى بنظام يومي عمل عاديين وبكامل الطاقة البشرية واللوجستية للبلدية لضمان تدخلات ناجعة لرفع الفضلات المنزلية. في العالم، توافد حجيج بيت الله الحرام اليوم على مشعر ميناء إذانا ببدء مناسك الحج وسط أجواء إيمانية غامرة واستعدادات مكثفة من السلطات السعودية لتمكينه من أداء الشعائر بسلاسة ويسر. حزب الله اللبناني أعلن في بيانين منفصلين اليوم أن عناصره استهدفت تجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في بلدتين جنوب لبنان. والجيش الإسرائيلي ادعى اليوم أنه شن غارات على البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
8: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
10: عدل موجتك،
8: تسمع صوتك.

0: استوديو الملاعب.
1: تحية لكم توانسة الكل، شل عيدكم مبروك، طريق السلامة للجميع. فما امتحانات وفما زحمة في الطريق، نسيس رواحنا، وفما العياد نهار الأربعاء إن شاء الله، وفما البراج فرطة ثانية. البراج الكلمة اللي عماد أنت مدرب، عماد جبلة ورياض العوني مدربين ما يحبوهاش الأندية، تخوف برشا كلمة البراج. باش نرجعوا المعلقين نتاعنا وبعد ناخذ فيدباك معاكم في التحليل الفني. نمشي لمحمد الحمروني، التوقيت والنتيجة سي محمد.
2: نعم، 26 في غلاء في الشوط الثاني والأسبقية للملعب الكامسي أمام الاتحاد الطويل، هدف مقابل ثمن،
1: هدف المهاجم
2: وليد الجربي في الدقيقة 55 من المباراة.
1: برافو سي الهادي جبنياني في حمام لنف.
3: نلعب في 24 دقيقة لعب في الشوط الثاني، هدف مقابل صفر لنادي حمام الأنف هنا في حمام الأنف ضد مستقبل القاسرين. بونتو يهاب دريدي في دقيقة 63 المدافع من المباراة.
1: بعد كرة ثابتة تبعناها في اللايف هذه قبل الأخبار. رياض العوني، عماد جبل المحلين، بشيخوا كلمة كلمة معاكم. توا لعبة الكوتشينج والستريس يكثر ويكبر والحمل زاد على المباراة، معناتها بالنسبة للنعبية سكور إيطاليا هذا 1-0 اللي باش يقعد هكا مستحفظ باش يتعدى الفينالة.
4: أو جابونا توا جابونا في السؤال ملعب الجيرسي وإلا القصرين، توا التغييرات توا وقت تغييرات أخذت الحقيقة تحس فما استنزاف كبير متاع طاقة ذهنية وإلا بدنية، هم برشا الكويت غلطة ولا تفهم برشا حتى للفوت دي مركاج ويرجع للتعبرة ويرجع للأمور الذهنية كيف تنقص حتى المركاج يولي. شفنا الفرص برشا فرص ومن في دو ماتش فهم برشا فرص
1: حما نوف جاي الثاني وجاي الثالث
4: صحيح وباش جرب تجيب فرص وفرص أخرى. نتصور ما فيش تلعب توا بالتغييرات إن شاء الله نشوفوا حقيقة النص ساعة اللي مازال ولا لا لا
1: كورة شيخة. أوكي برافو رياض العوني.
5: شكونا نحن قبيلة قلنا حمام الأنف قاعدة تاخذ في لي بالاغيتي اللي تلعبت الكل معناها في الشوط الأول
1: كرة
5: أنا فيتة. كمدرب ندخل في الشوط الثاني الإكيب نتاعي فيق حتى كان كنت نعمل في خطة في الدفاع في الكرات الثابته نبدل اذا كان انا ما نجحتش نبدل نولي لما نعمل مركاج انديفيديوال.
1: على شكون تحكي انت هنا؟
5: على القاسرين.
1: على القاسرين
5: هما
1: الجلحاوي
5: فاروق نورمالمون هو الشوط الاول شاف معناها البونتو جه سيربا لاريتي والمدافع نتاعو اللي غلط قبيله شوقي الزيتوني
1: لكسي.
5: هو اللي رجع
1: واضح ولد الكيف
5: معناها اي معناها علاش قلت لك يلعبوا في مركاج دو زون نورمالمون ما عادش تعمل ما نجحتش في
1: الشوط الاول وما قبلش هدف
5: عمل مركاج انديفيديوال.
1: اوكي برافو. اي نرجعوا للاولاد المعلقين وتحيه لكل الزملاء اكيد اللي نشطوا الرابطه الثاني عام كامل مع المحلين في استاديو هادي. نرجع لك في حمام لنف تفضل. اي
3: نعم، و25 دقيقه لعب في الشوط الثاني، 70 دقيقه لعب في المباراه، هدف مقابل صفر لصالح نادي حمام الانف من ضيفه مستقبل القاسرين. وذكر هدف المدافع ايهاب دريدي في الدقيقه 63 وهذه كره لمستقبل القاسرين مخالفه في منطقه الجزاء والكره عند الحارس مروان المروك من لاعبي الايسكاي طالبوا بلمسة يد في منطقة الجزاء ويمشيوا للنقاش مع الحكم امير لوسيف. قبل ذلك هناك تسلل اعتقد في المخالفة ضد فريق مستقبل القاسرين. لا الحكم يقول ما ثم حتى شيء. قلت تغيير اول قام به مدرب فريق جنحاوي من جانب مستقبل القاسرين بدخول اشرف الفرشيشي لاعب الوسط مكان بلال الفقراوي في انتظار تغييرات شمس الدين الزويدي من جانب نادي حمام الانف. كرة تعود لاحمد بن تيبة، احمد بن تيبة يمشي بالكرة يخسرها ترجع من دفاع مستقبل القاسرين. اشرف الفرشيشي في اولى لمساته على اليمين لمعتز ابو القاسم، كرة على اليمين لعصام خلالي او محمد الشلي. اشرف الفرشيشي فرشيشي كرة ليحيى العاشوري، يحيى العاشوري على خط التماس يرجع للوراء ما يتسرعش تويره من محمد الشلي نحو وائل فرجاني تبع فيه شهاب بن فرج يخوها علي شهاب والكرة بعيد تخرج رمي التماس لصالح مستقبل القاسرين. يبقى الخطر قايم على دفاع نادي حمام الانف برمي التماس لعب بسرعه الشلي الكرة توزيعها في منطقة الجزاء والحكم ماذا يقول؟ إعادة تنفيذ رمية التماس أم هناك ضربة برمى والكرة خرجت؟ لا في الأخير الكرة خرجت وستعود لفريق مستقبل القاسرين. ركز أيضا على التغييرات نادي حمام الأنف. يخرج أحمد بن تيبة يخرج ويدخل عزيز اليعقوبي وأيضا باش يدخل اللاعب رقم خمسة اللي هو أمين الله السويسي المدافع واللي غادر الفريق اللاعب الثاني نثبت فيه ساعة هذه كرة وركنية أولى في المباراة مستقبل القاسرين. اي سميته احمد
1: سميني احمد بنتيبه. اوكي مازال لاعب اخر.
3: نعم يبقى اللاعب الثاني تنثبت فيه.
1: اوكي
3: شكون اللي خرج من جانب نادي مستقبل القصرين؟ نكمل الكره الثابته لمستقبل القصرين على خاطر هي اول ركنيه في الماتش للمستقبل. جينا في توقيت 27 دقيقه لعب في الشوط الثاني. كره بشكون من امين بن مسعود مرفوعه في منطقه الجزاء على يسار الحارس مروان المروك. ضربه الركنيه وامير يوسف الحكم ينشغل بالحديث مع الملاعبيه. فما برشا ديدويل في منطقه الجزاء كما سويسي والفرشيشي وكما شهاب بن فرج والزيتوني. كره ستكون مرفوعه نحو منطقه الجزاء بركنيه شكو بالراس وتخرج من دفاع نادي حمام الانف في توقيت 28 دقيقه لعب في الشوط الثاني. تبقى الاسبقيه لنادي حمام الانف هدف مقابل صفر على حساب

0: ومن الله السويسي اللي هو في المدافع يدخل كلاعب ارتكاز. دونك نذكر نادي حاملين خرج احمد بن تيبه وخرج عزيز بوكوبا وادخل عزيز اليعقوبي وامن الله السويسي. وفي مستقبل القصرين تغيير اول خرج بلال الفقراوي وعوض اشرف الفرشيش.
1: كيفاش نفهموهم سامي جبل التغييرات تاع القصرين حاملين؟
2: ايفكتيم حابب نقول لك التغييرات تو مربوطه بالريزلتا بالكل شيء مربوطه بالكاليتي الجول اللي حشنا بهم في الوقت هذا تو بالذات خاطر اللي حشتهم بهم حاملين مش نفسهم حشتهم بالقصرين تو حاملين في رابح
1: رابح واحد
2: حاشتهم بجولات رابيد القدام ولا فيزيكمون بهيم باش نجم نفك الكوره اكثر من اللازم بار كونتر القصرين حشتها بال الملاعبيه اللي في البوكس خذت تو باش تمشي للتوب
1: قدام
2: باش تكون موجوده في الديسيمات حاجتها باللي استغل الفرصه اكثر باش نجم نسجل الاهداف.
1: برافو عماد جبل رياض لوني كيف شفتم التغييرات الماتش تاع برشا ريتما
3: بالنسبه للمستقبل القصرين عمل تغيير بوست بوست نفس نفس البروفيل اما بالنسبه لنادي حمام الانف معناها تخرج لاعب وسط هجوم وتخلص تخرج مهاجم اللي هو احمد بن تيبه اللي هو قاعد يجيب في الاختيار الكل على دفاع مستقبل
1: ديما مثيره للجدل تغييرات شمس الدين ذوي
3: معناها لا معناها هو صحيح يحب يحافظ معناها زاد لاعب وسط ارتكاز يقول لك انا نعبي الوسط نتاعي اما يظهر لي احمد بن تيبه مازال بكري على الخروج نتاعه خاطر كان هو اللي قلق في الدفاع نتاع مستقبل القصرين هو اللي قلق فيه
1: هو دونك هذا اختيارات مدرب احنا المتفرج فارس المحلل فارس المدرب فارس اليوم
2: هو يعرف
1: خير منا
2: تاع جمعيته اكثر منا
1: يعرف اللاعب اوكي برافو اي نرجع لك سي محمد حبروني في جابس وبعد نمشي لهادي في حمام الانف.
4: نعم زياد كنت ذكرت تغييرات منذ تقريبا 10 دقائق معناتها لطفيه الجبالي والقادري قاموا بالزوج تغييرات لكلا الفريقين الاتحاد الذي بالتطاول اقحم كل منتصر الشبشوبي مكان اللاعب محمد امين مورو ودخول اللاعب اشرف لاعجي في مكان اللاعب رمزي رقيق بينما مدرب لطفي القادري اقحم عبد الله الخاوي مكان احمد الاجتماعي ومحمد جاب الله مكان وسيم زغدود. ثم نقطه في المباراه سياس الحارس حمدي شعيرات كان يرجع الكره تقريبا اكثر من 6 ثواني والحكم اعلن عن ركنيه ضد فريق الملعب الكابتن بيت الاتحاد تطاوين
1: قانون جديد برافو
4: جديد.
1: برافو يعطيك الصحة سي محمد والله حطك في مكانها وباهي حتى للميموار باش واحد يعمل ميزاجور معناتها برافو جديد. قانون جديد برافو اي تفضل اي
4: اذا شكرا وصلنا ل 34 دقيقة على العام هنا في اولمبيك دائما الفقية الحيلية للابيض والاخضر السيدة امام الاتحاد الذي بتطاوين من الاتحاد يمشي كورة اذا منذ تقريبا 4 دقائق حازم بن عامر المدافع الايمن كان صوب تصويبة قوية جاذبية لمرمى الحارس حمدي شعيرات حارس الملعب الجبري خير المداوي بشاقة اخراجه الان من ارضية الملعب قام بجهود كبير خير المداوي في الجولات الاخيرة على كل ان شاء الله يقوم لاباس نذكر بالتوقيت لسادة المستمعين تحصلين حاليا 35 دقيقة على الا 10 دقائق على نهاية الوقت القانوني هنا في لمبي جابر والاسبقية لوليد الجربي هدف الملعب الجبري هدف الملعب الجبري وليد الجربي هو صاحب الهدف منذ الدقيقة 55 يقع اخراج اذا اللاعب الجوهر السوداء
1: اللاعب متوقف
4: كيفاش اللاعب متوقف عندك القصد
1: الله يخليك نرجع لك يا غالي شكرا هادي حمام الانف
0: نعم نعود من جديد زياد في هذا الشوط الثاني في توقيت 33 دقيقة لعب في المباراة بالراس شهاب بن فرج وذكر النتيجة هدف مقابل 0 لنادي حمام الانف امام مستقبل القصرين ديما نعاود نذكر بونتو المدافع والظهير الايمن ايهاب الدريدي في توقيت 63 دقيقة لعب من المباراة وذكر بتغييرات المدربين من جانب فاروق الجنحاوي مدرب مستقبل القصرين تغيير وحيد فقط بدخول اشرف الفرشيشي في الوسط مكان بلال الفقراوي وزوز تغييرات من جانب نادي حمام الانف او تغيير ساعه ثانيه لمستقبل القصرين يدخل المهاجم ريان العبدلي تغيير ثاني ويخرج لاعب الوسط عصام التخيللي
1: دونك يلعب سي محمد حضروني سكر الميكرو عاش خويا رجاء سي محمد من جيبس توصيات عاديه هذه نتاع عام كامل تفضل هادي
0: قلت اكيد يلعب ضد الوقت وضد النتيجه وضد المنافس ريان مستقبل القصرين ويدخل المهاجم ريان العبدلي لمساعدة وائل الفرجاني في الخط الأمامي والستي والعشوري في المقابل يخرج قائد الفريق عصام تخيلالي لاعب الوسط وقلت من جانب نادي حمام الانف تخلى الثنائي أمين الله السويسي كلاعب ارتكاز مكان عزيز بوكوبا لاعب الوسط وعزيز اليعقوبي اللي خذا مكانه خلف المهاجم راغب ناصف خذا مكان المهاجم أحمد بن تيبة كرة تعود لفريق مستقبل القصرين ليمين بن مسعود الظهير الأيسر لمعتز أبو القاسم معتز باهي كرة ثقيلة يا أشرف الفرشيشي،

0: اشرف على ساقه اليمين في الوسط يحيى العاشوري يخرج عليه شادلي قاسم يبعد عليه يحيى العاشوري وين الفرجاني او رين العبدلي وما ثمش خطا يخرج الكره من العباسي ولكن يسترجعها فريق مستقبل القاسرين اشرف الفرشيشي على اليسار لمعتز ابو القاسم لمسه واحده مع الفرشيشي نادي حملنف قاعد يدافع توا ببلوك متكون من كل اللاعبين انطلاقا من المدافع الاول اللي هو راغب ناصف يضغط توا على اشرف الزيتوني على شوقي الزيتوني يبعد عليه مدافع المستقبل شوقي الى غيث السارحي ياخو هو شارة القياده غيث بعد خروجه خلالي كره طويله من امين بن مسعود الى يحيى العاشوري يحيى العاشوري على ساقه اليمين يتبع فيها من الله السويسي كره تعود توزيعه من مسعود بالساق اليسرى ويا خوها الحارس
1: نعم.
0: مروان المروك في توقيت في هذا الشوط الثاني مازالوا لي 10 دقائق لعب في الوقت القانوني يعني نلعبوا في الدقيقه 80 واحد بلاش لنادي حمام الانف امام مستقبل القاسرين بوتو هي بدريدي في الدقيقه 63
1: تقريبا نفس التوقيت في جابس اكثر شويه سي محمد حمروني 82 عندك ونفس النتيجه سكور ايطاليا ذا يخوف واحد بلاش للصيدا امام اتحاد طاوين يا سي محمد
2: بالفعل 38 دقيقه لعب في الشوط الثاني الا 7 دقائق على نهايه الوقت القانوني نشوف زوج لاعبين ايضا من الملعب الجبتي ولاعب الاتحاد يشغل مكانهم بعد قليل اكيد الكوتشينج المدربين لطفي جبري ولطفي القادري اشواط الثاني حسب المعروف يقولوا اشواط المدربين تمشي كره ضرب التماس والان تغييرات الرقم 16 من الملعب الجبتي او من كندا فنتك إذا رقم 16 يخرج وخالد البوسعيدي وياخذ مكانه مع نيش رقم 18 على الكل إلى واقع المباراة يبدو لي رقم 13 يخرج أيضا من الملعب الجافي رقم 13 يخرج اللي هو خير الدين المداوي وياخذ مكانه لمجد عامر وشمس الدين الزين مبدئيا هو اللي ياخذ ما بفعل شمس الدين الزين الحامل قميص رقم 8 مش 18 ياخو مكان خالد المتعيدي 4 تغييرات في تشكيلة الملعب الجرسي مقابل زوج تغييرات والآن تغيير ثالث في تشكيلة الأبناء الاتحاد الرياضي بتطاوين سنة 39 في غلاف في الشوط الثاني للمباراة الملعب الجرسي اتحاد تطاوين دائما الاتفاقية الحيرية للملعب الجرسي هدف وليد الجرمي منذ الدقيقة 55
1: وسي محمد الحمروني عماد جبلة تشاطرني الرأي رياض العوني مدربين انتوما مهم جدا تفاعلوا اكيد مع كل الاصدقاء اللي فان يعرفوا زاد القوانين اللقطة نتاع الركنية اللي جات اكثر من 8 ثواني مخنا قعد في الفيدباك تاع 6 ثواني قبلت على الجول لا
3: 8 هي ولات
1: اي 8 صح تولات اي
3: 6
1: سي محمد حمروني قال 6
3: هي 8 في القانون
1: في الجديد
3: 8 ثواني
4: مع 6 القديمه يولي يحسب 5
1: اي
3: ثلاثة ومن بعد يبدا يقول له معناها 5 معناها 6 8 يعطي ركنية
1: ذاته اوكي 8 ثواني نعطي ركنية للمنافس برافو اوكي يعطيك الصحة يا العوني عماد جبل اي سي محمد حمروني نرجع لك مهم جدا
2: شكرا نتابعوا ركنية هذه الملعب جاب في خليل ساسي يوزع كورة على يسار الحارس الكبير وترجع ل وائل العلوي قام بمقابلة كبيرة وائل العلوي اليوم متوسط غذاء الهجوم الملعب الجبسي ترجع الملعب الجبسي الخاوي خرج الساسي يمشي الخاوي بين المساعدين حاول يمشي يوزع بالفعل تستقل يوزع يوزع يدخل الدفاع يدخل الدفاع ترجع الملعب الجبسي عن طريق عبد الله الخاوي مره اخرى عبد الله الخاوي لكن لو شفت فيه الزين لكن بتقسم من الدفاع وترجع الهجوم معك الملعب الجبسي عبد الله الخاوي حصل ضرب مخالف الحكم يرى عبد الله المخالف لضرب طيب على يسار الحارس ياسين الكبير مش بعيدة على خط التماس بين التماس وكل عارف الكتور تاع الركنية تمشي ضربة وخالف على يساري في الجيل وصلنا 41 في غرام إلا 4 دقائق نتبعوا المخالفة هذه اللي هي شكل الكتور على الدفاعات
1: أكيد
2: الاتحاد الرياضي بتطويل منذ خليفة غير الثالث دخول اللاعب رقم 11 على الحومة مكان اللاعب كيراس كيرلا في تشكيلة اتحاد تطويل ودائما نفس اللاعب خليل سيرسي بالساق اليسرى باش يتولى تنفيذ ضربة المخالفة وصفت انتشار دفاع محكم من فريق اتحاد تطاوين وايضا بعض عناصر واللاعبين ملعب الكرسي اذا رياض الحكم مازال يرد على بعض اللاعبين داخل صف 18 يعطيه اشاره التنفيذ خليل ساس وقوسه وضايع ضربه 6 ارقام
1: نعم
2: في توقيت 41 سلام الاسبقيه هدف مقابل سجل الملعب الكرسي امام اتحاد تطاوين هدف وليد الجربي منذ الدقيقه العاشره من الشوط الثاني
1: تقريبا 86-87. الاكسترا تايم شكون مهم جدا عندك في جابس كيما في حمام النمفا مصعبهم لو قاتذوما عماد جبلة رياض العوني على المدربين على الملاعبيه اللي دخلوا باش يبدلوا لوك الماتش اللاعبين الاحتياتيين.
4: انا جيت حبيت نعطي فكره على تفكير المدربين. نشوف مثلا حمام النمفا رابح واحد بلاش تقريبا التفكير نتاعو الدفاعي خرج مهاجمين ودخل مدافعين على عكس لطفي القادري منتصر كيف كيف واحد بلاش كان تغيير كل كانت هجوميه
1: في جابس
4: قبر برشا لاعب يحب يمشي يشد الادفيرسير
1: تفرق في القرايه في المدربين في الرؤيه في البصمه تاع كل مدرب
4: بيان سور. اما
1: جابس جابس جابس جابس
2: الهدف الثاني الملعب
1: كيما قلت برافو ايمن تفضل
2: تتعامل الدقيقه 42 يعني في الدقيقه 87 يصدر داعم ذا كره المحسن بن شمس الدين الزين وجه لوجه مع الحارس نفير بير يصدر الكره في الشباك في الدقيقه 87 يعني الثقه فيه ورجل في الشوط الثاني وحقق الهدف الثاني للملعب الجزئي هدفين مقابل صفر للملعب الجزئي امام اتحاد تطاوي.
1: برافو عماد جبله اللي كنت تحكي فيه تغييرات لطفي القادري
4: عمل دخل تو المعوض دخل تو عامر وشمس الدين زين دخل
1: اللي كنت تحكي فيه الملاحظه الفنيه بتاعك برافو في بلاش ملعب جابسي انتهى كل شيء في جابس
4: انتهى الموضوع
1: انتهى الموضوع في نهار جابس نهار السبت ان شاء الله في اولمبي سوسا. هادي جبنياني لاعب عندك متوقف
0: متوقف امام جد عامر البونتو اللي سجله محمد الحلويته بعد ضربه الجزاء اللي ضيعها ضد تقدم ساقيه الدير. نعم مهم جدا
1: صحيح صحيح المعنويات يعني عمل بريك اليوم في الماتش وهذه تغييرات المدرب لطفي القادري. فما مدرب عنده تغييرات هجوميه فكره قرايته خبرته فما مدرب يقول لك نستحفظ نعمل زحمه ونزيد اكسيا
4: كما نقول هو يعرف اكثر الجروب بتاعه ويعرف الامكانيات
1: ولا غير احنا نحلوا فقط يعني. مش نلوموا على شمس الدين ذوادي ولا لطفي جبالي ولا لطفي القادري ولا فريق الجنحاوي احنا فقط نحلوا شنو قاعدين نشوفوا هذه نرجع لك
0: ونعود من جديد. اللعب متوقف لاسعاف راغب ناصف لاعب نادي حمام النمفا اعتقد بعد مناقشه صارت بينه وبين غيث السيحي يظل لاعب مستقبل القصرين والامين بن مسعود واحد منهم رغم ما حبش هيك مخالفه لايسكا رغب ما حبش يرجع الكره بعدها شويه وصارت مناوشه معاها وخرج الطاقم الطبي توا والحكم امير لوسيف يعيط الغيث السيحي في الاثناء فما تغيير قاعد يتجهز لنادي حمام الانف باش يدخل مهاجم رقم 12 حسين المناعي نستناو التغيير. المخالفه باش تكون لمستقبل قصرين مكانها قريب من دائره وسط الميدان يمشي الفار الحكم امير لوسيف باش يثبت في المناوشه اللي صارت بين راغب ناصف وبين لاعب مستقبل القصرين. يعني لا عندنا لقطه نتاع ضربه جزاء او لمسه يد عندنا لقطه نتاع بوسيبل ريد كارت بطاقه حمراء باش نثبتوا
1: ثم
0: عندكم الصور اكيد باش تجيكم الناس الكل اللي مشى يشرب واللي مشى يثبت بجانب الحكم امير لوسيف حتى هوني خليل حسيني وبديس بن صالح ماشيين يريثوا في الملاعبيه قاعدين يتبعوا بسرعه يرجع امير لوسيف ما طولش برشا ما عمل حتى 30 ثانيه اش يعمل ولا مازال ما ثبتش من عرش يحكي على الملاعبيه مازال يحكي مع الملاعبيه حتى شرف الدين النصرالي يمشي يحكي معاه مازال ما اشارش بيده يخرج البطاقه الحمراء. نعم بطاقه حمراء ضد لاعب مستقبل القصرين بطاقه حمراء ضد محمد امين بن مسعود الظهير الايمن يتفهم امين يغادر
1: مباشره
0: دون
1: نقاش.
0: نعم
1: اوكي
0: نعم نعم هي صارت المناوشه بينه دونك باش يكمل فريق مستقبل القصرين
1: قبلها
0: دقيقتين هذوما دون احتساب الوقت البدل ضايع بنقص عددي قبلها وغادر مباشره دون نقاش امين بن مسعود لاعب مستقبل القصرين.
1: والحي هذه كمل معك جابس تفضل سي محمد حمروني انت عندك كل شيء انتهى. ها
2: هذه لقطه نتاع فار الحكم يشوف لفضل الفريق يتحول مباشرة إلى شاشة البار طبعا ثقة سيء زائد واحد الآن هناك التحام وقع داخل منطقة
3: العملية
2: يبدو لي هناك لاعب اتحاد تطاوي تعرض إصابة على كل والالتحاد الموجود لكن لا أدري كيف هذا الحكم شنو القرار تاعه باش ياخذه الآن حكم المباراة في ظل الطيف أول مرة اليوم في البار معناتها أول مرة
1: في جيبس
2: يتدخل في البار في ملعب جيبس ننتظر قرار
1: واضح تعطيني القرار بعد قليل. تغييراتك هادي حمام النمفا
0: نعم حسين المناعي مهاجم اضافي يقحم المدرب شمس الدين الزويدي من جانب نادي حمام النمفا مركز بمركز مع رغب ناصف رغب يغادر ديما وذكر بطبيعه بالمعطى الجديد ورقه حمراء ضد مدافع مستقبل القصرين امين بن مسعود في توقيت 87 في الملعب من المباراة.
1: ضربة جزاء في إيجابس لشكون؟
2: ضربة جزاء قررها الحكم لفضل طيب الاتحاد الذي يتطوير.
1: برافو بالفار.
2: بالنسبة للعام بتاع الفار على كل يمشي اللاعب هارون العياري يحط الكرة في مكانها ولا أدري الحكم الرابع كم سيضيف الحكم لفضل طيب. ما شفتش لحد الآن اللوحة كم سيضيف الحكم. ربما كان ذاهب اللقطة على الجزاء على كل اللي ينبع على الحارس عبد الشعيرات باحترام طبعا الخط النهائي للمرمى وهارون العياري أمام الكرة وكل اللاعبين طبعا الحكم يأمرهم بالخروج خارج منطقة 18 وصلنا للدقيقة 90 92 في ملعب جيمس الأسبقية الحينية للملعب الجيمسي هدفين مقابل صفر وهارون العياري أمام الكرة الشوط الأخير الحكم إشارة التنفيذ إذا هارون العياري يوخر ياخذ الوقت بتاعه هارون العياري يقدم رويد رويد هارون العياري تسديد زايد ثلاثة
0: الوقت البديل في حمام الأنف 10 دقائق
1: لحظة هاتي
2: يتصدى الحارس
1: يتصدى الحارس
2: يتصدى الحارس حتى شايرات في التسعير زايد ثلاثة ضربة جزاء
1: برافو ضيحة برافو حمدي شعيرات البارات ديما الميريت يرجع الحارس هارون كوارجي وسجل وملعبي وعادي
4: زوز من أحسن الملعبية عدوا موسم الحقيقة
1: عدوا موسم كبير حارس السلايدة ولعب وسط ميدان قائد اتحاد تطاوين هادي
0: نعم 10 دقائق كوقت بدل ضيع في حمام الأنف هنا
1: برافو دونك جابس فاينل فين بلاش اللي جابس أمام اتحاد تطاوين تطاوين ضيع ضرب الجزاء قداش مازال عندك وقت يا محمد حمروني
2: عندي صوت الطير زايد ثلاثة زياد لكن الحكم الرابع لحد الآن
1: واضح
2: حتى سألنا الزملاء الإعلاميين لم يرفع اللوحة كم سيضيف الحكم في نهاية المباراة
1: ترجع لي خويا أكيد باش نقعد مع ماتش حمام الأنف القصرين ونعطيه أكيد بعد قليل كل التفاصيل يا هادي برشا عشرة
0: نعم وانا عود في المباراة مجد برشا تقطعات الحقيقة صحيح. عندك الفار وعندك التغييرات
1: صحيح.
0: وعندك مارتين مارون المروك ملقى على أرضية الميدان دونك هذه الكل خلى اليوم امير لوسيف يضيف 10 دقائق لعب كوقت بدل ضيع وذكر بنتيجه واحد بليش لصالح نادي حمام الانف بوت وسجل هيب دريدي المدافع اللي مازال يلعب هيب في الدقيقه 63 وورقه حمراء ضد مستقبل القصرين اللي ضد اللاعب امين بن مسعود في الدقيقه 87 كره تعود لفريق نادي حمام الانف حبيب الغرايري حبيب يحاول يمرر الكره يا عزيز اليعقوبي مقطوعة لأشرف الفرشيشي لاعب مستقبل القصرين ومحمد الشلي ترجع لشوقي زيتوني أشرف الفرشيشي في الوسط كرة طويلة نحو يحيى الأورين العبدلي كرة في التماس قل التركيز في عديد تمريرات اليوم وتوزيعات لفريق مستقبل القصرين والحقيقة ما خلطش برشا لمرمى الحارس مروان المروك كرة ستعود برمي تماس لنادي حمام الأنف لحبيب الغراري الناس الكل واقفة هون يا الجماهير في المدارج الرئيسية وحتى في المدارج الثانوية تنتظر في العشرة دقائق الأخيرة هذيا مروا منها لحد الآن دقيقتين باش تكون قصار على مستقبل القصرين المتأخر في النتيجة وطويل على نادي حمام الأنف كرة تعود لمستقبل القصرين أمين ستيتي يربح على المخالفة في الوسط يمشي في نفاذها أشرف الفرشيشي يطلب من أصحابه الصعود نحو منطقة الجزاء الفرشيشي الجميع يصعد شوقي الزيتوني غيث السايحي أشرف الفرشيشي خليها لمعتز أبو القاسم بسرعة أمين ستيتي علي سار الكرة لمستقبل القصرين يحيى العاشوري ليمين ستيتي دائما بحوزة المستقبل ستيتي ستيتي قدامه البرهومي يبعد عليه يبعد عليه ويمشي بثين يتعدى ستيتي ويربح مخالفة مجهود بمهارة عالية فنان أمين ستيتي يتعدى بجزء من العبية يعمل روليت ويتعدى ولكن هناك مسك من القميص والحكم يرجع للمخالفة مخالفة هامة جدا لصالح مستقبل القصرين مكانها مش بعيد على منطقة الجزاء مشوكة متاع 34 متر و 35 يعني باش تكون توزيعة في منطقة الجزاء مباشرة ورا الكرة معتزة بالقاسم رقم 10 الناس الكل في منطقة الجزاء نادي حمام الأنف مستقبل القصرين بس اثناء يحيى العاشوري يقعد يأمن هو دفاع مستقبل القصرين المخالفة لمعتز أبو القاسم يخو مكانه الحكم أمير لوسيف هامة جدا لمستقبل القصرين مرفوعة شكون بالراس وتخرج من شهاب بن فرج وترجع يحيى العاشوري يسدد والكرة خارج المرمى تسديدة كما جات ويبقى ملقى على أرضية الميدان شهاب بن فرج مدافع نادي حمام الأنف في توقيت 4 دقائق لعب في هذا الوقت البديل مازالوا 6 دقائق ونادي حما ملنف لا يزال متقدم هدف مقابل صفر امام مستقبل القسري.
1: يعطيك الصحه هادي. نذكر انه بعد نهايه مباراه حما ملنف القسريين راديو باك مع صديقنا وخونا الغالي سي عبد القادر الحمدوني اكيد اليوم ماده الفيزياء والفرنسيب هكا ماده الفيزياء بعد قليل في راديو باك. سي محمد حمروني وين وصلنا في جابس؟
2: وصلنا ال 90 زائد 7 معناتها 7 دقائق. ولأول مرة نشوف معناتها الحكم كم سيضيف. لم أشاهد الحكم الرابع لم يرفع اللوحة لحد الآن على كل 90 زائد 7 في ملعب جابس في نهاية المباراة دي.
1: أوكي.
2: بيتر طبعا بطريقة ملعب جابس في خمس نهائي المباراة طبعا.
1: شكرا. الى اللقاء سي محمد حمروني. شكرا. الملعب الجيبسي في النهائي يوم السبت في اولمبي سوسه ماتش سكرناه مازال ماتش حملوه في القسرين هاتي باش نلعبوا 90 مع 10 وين وصلنا 95.
0: نعم وصلنا 95 دقيقه لعب مازالوا 5 دقائق وهجمه معاكسه لصالح نادي حمام الان في قوة عزيز العقوبي دخل بديل في الشوط الثاني تتعدى الكرة لحبيب الغراري 3-4 كرة لحبيب الغراري في منطقة الجزاء وزع وتخرج من أشرف الفرشيشي كرة ثانية ترجع لحبيب الغراري يسدد والكرة ما تعداش بتألق ناجح المدافع محمد الشلي ثم يخواشر في الدين نصرالي في بيدي بسرعة لمستقبل القصرير كرة لمستقبل القصرين محمد الشلي يتعدى محمد بمهارة عالية يفوت خط الوسط طويلة الكرة لوائل الفرجاني ما ثم حتى حد يتبع سوء تفاهم بينه وبين يحيى العاشوري والكرة تخرج ضربة مرمى لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف. عندي 1-2-3 ملاعبية على أرضية الميدان بالتعب أعتقد خطر الناس الكل شدة سقيها والناس الكل عندها كرومب
1: مستقبل
0: القصرين ونادي حمام الأنف أكيد مع ختام هذا الموسم الرياضي ومع المجهود ومع ارتفاع درجة الحرارة كرة تعود بضربة مرمى لنادي حمام الأنف لمروان المروك. مروان المروك بموسم محترم جدا اليوم يحرس عري نادي حمام الأنف كرة طويلة تفوت خط الوسط شكون بالراس يا أخوها الفرشيشي تلعب بالراس ثم تمشي لمستقبل القصرين معتز أبو القاسم ليحيى العاشوري. يحيى العاشوري على الساق اليمين يحل اللعب على اليمين لشكون ليمين ستيتي ستيتي ستيتي على اليمين الكرة تبقى لمستقبل القصرين يحيى العاشوري والتدخل ناجح من الحبيب الغراري يحط الكرة في التماس. حبيب الغراري افضل صانع العاب لنادي حمام الانف في هذا الموسم الظهير والجناح الايسر كرة تعود لمستقبل القصرين واشرف الفرشيشي في الوسط اشرف الفرشيشي تخلى حرك الوسط الحقيقة وملعب عاد من الاصابة وكرة ترجع لريان العبدلي بالزر تبع فيها بدريدي ريان ريان والكرة تمشي تماس لصالح النادي الرياضي لحمام الانف. مازالوا لي 3 دقائق عن نهاية الوقت البدل ضايع والنتيجة 1-0 لنادي حمام الأنف. الناس الكل قاعدة تتلفت لي وتغزر لي أنا وزميلي علي بلتي وتسألنا على الوقت قديش مازال حتى الرؤية أصبحت صعبة جدا هنا من منصة التعليق. كرة تعود لمستقبل القصرين يضغط بكل ثقله في الهجوم ولكن مقطوع لين من دفاع نادي حمام الأنف من شادلي قاسم. شادلي قاسم ويربح مخالفة يربح مخالفة شادلي قاسم ابن النادي القربي ولاعب الوسط والدته حاضره تتفرج فيه كالعاده مدام بوثينه نسلموا عليها
1: ربي يفضلها ايد الامهات امهاتنا الكل وربي يرحم اللي توفى برافو هادي ولد عمل ماتش كبير
0: يربح.
1: عمل موسم كبير
0: وتسالها تقولها شكون شكون تحبوا يربح شادلي ولا اسكندر خاطر اسكندر يلعب في مساكن تقول لك نحب شادلي يربح
1: هو الكبير
0: كره ترجع اي كره ترجع لمستقبل القصرين ضربة مخالفة لصالح لايسكا دقيقة ونص عن نهاية الوقت البدل ضايع آخر فرص المباراة لمستقبل القصرين بكل ثقل في الهجوم كورة لأشرف الفرشيشي قبل ذلك الحكم يوقف الماتش يمشي يطمن على ساحة محمد الشلي الظهير أيمن لمستقبل القصرين يقومه هو أمير لوسيف شدة خده محمد الشلي أعتقد كونتاكت الحمد لله لاباس الفرشيشي طويلة الكرة نحو منطقة الجزاء يا اخوان شهاب بن فرج بالراس شهاب بن فرج ليس قوي الفرجاني كرة مقطوعة من امان الله السويسي لنادي حمام الانف بسرعة الكرة لعزيز اليعقوب عزيز عزيز يشد الكرة يدخل بها للوسط عزيز لمسة وحيدة مع المناعي المناعي المناعي يتبع فيه غيث السيحي يربح المخالفة مخالفة لصالح نادي حمام الانف يتنفس بها في الوسط الكرة ضربت مخالفة يخو وقته شادلي قاسم بالضبط في منتصف الميدان وفي دائرة وسط الملعب
1: وفي توقيت هذي مهم جدا. نذكروا الملعب جلسي فينا ربح تطوين في مبلاش تفضل
0: 40 ثانية عن نهاية الوقت البدل ضايع ونهاية العشرة دقائق اللي زادهم الحكم ميميل وصيف. كرة تعود لنادي حمام لنف بير من ويسر كما جيت حط الكرة في التماس التماس لصالح مستقبل القصرين نستناو في الكرة تجي لازم الكرة موجودة عند ملتقي الكرة نستناو الكرة تجي قادرة فما أكثر من كرة هاي تعود تجي الكرة لمحمد الشلي يلعب التماس ليشرف الفرشيشي كما جيت على اليسار ترجع من إيهاب دريدي يسترجعها في الوسط يحيى العاشوري يحيى مقطوعة من نادي حمام لنف كرة ترجع يمن الله السويسي مقطوعة من شوقي الزيتوني الكرة الأخيرة يطلع شوقي مدافع مستقبل القصرين على اليمين الكرة لريان العبدلي ريان شو يعمل يوزع كرة في منطقة الجزاء شتي قاسم في الالتقاط الدفاعي والكرة لصالح نادي حمام لنف تمشي والحكم أمير لصيف يعلن عن نهاية المباراة هنا في حمام لنف بانتصار الهمهمة على حساب نصور الشعامبي مستقبل القصرين هدف مقابل صفر وذكر هدف في إيهاب الدريدي المدافع في الدقيقة 63 مباراة فيها بطاقة حمراء ضد أمين بن مسعود مدافع مستقبل القصرين في الدقيقة 88 برافو الفريقين
1: حظ
0: أوفر لمستقبل القصرين وأكيد مبروك الترشح للنهائي لنادي حمام الأنف يعطيك الصحة علي البلطي شكرا خويا لي شكرا جزيلا في تأمين الإخراج والتنسيق للقائد والمايسترو نافع الغزواني
1: مع نافع شرع عيد مبروك سيد علي زيد البلطي برافو اللقاء هادي
0: سلم زيد على عاطف الزنيدي وهادي جبنيني باي باي زيدون
1: باي باي يا غالي يعطيك ألف صحة شوية آخر يجيب حدانا الأستاذ سي عبد القادر الحمد لله أكيد معاه الأستاذ مرحبا بهم في راديو باك مادة الفيزياء فقط باش تعطيوني عنوان للنهائي يوم السبت أخضر وأبيض نادي حمام لنف في الملعب جابسي جابس ربح تطوين ثين بلاش تطوين طيب ضرب الجزاء وحمام لنف ربح الماتش لازم يربحوا بالسكور هذا 1-0 عماد جبل الله جايتك عزيزه مرحبا بك
4: بارك الله فيك نهائي بطعم الرابطه المحترفه الاولى زوز عندهم معنا صولات وجولات في الرابطه المحترفه الاولى ان شاء الله نشوفوا ماتش اللي نستناو فيه الناس الكل ملعب الجابسي قدم موسم ممتاز نادي حمام لنف يتحقق الفينال هذايا وان شاء الله باش ينتصر فيهم باش يكون احسن نفرحوا له ان شاء الله
1: برافو وانا فرحان لك خاطر انت مدرب سناء ساهمت بنسبه 100% في صعود امل حمام سوسة ولو بكل حب عمدة تمشي للستاد سوسة نهار سبت خليني انا استوديو هنا ميسالش تعمل الفينال رياض خليه بحذاي رياض خليه بحذاي رياض لوني رياض
4: شوش نحن عندك تحمل جيب بحذاي
1: انا مكبوه الدنيا ميسالش انا استوديو خاطر يوم عيد ميلادي
4: حمل جيب بحذاي اخويا مرحبا بيه
1: وصلاة بي جي والليك دو كبس وحفل وفينال كرة ليد سقيت زيت ترجي
3: وصلنا بي جي الخمسة
1: الخمسة عارف والليك دو وقتاش مش تحب الاربع دونك حافل اقعد بحذايا ريال وعمده يمشي للاستاد ولبي سوسه مع المعلقين شبكه معلقي ريال لون يعطيك الصحه شرفتنا بالحضور اخر كلمه اخوي الغالي
3: الفريق اللي يستاهل باش يترشح ويكون في النهائي استاهلوا استغلوا عامل الميدان نتاعهم استغلوا عامل الجمهور فريق مستقبل القصرين ما عنده علاش باش يندم على خاطر ما قدمش مقابله معناها في قيمه مستقبل القصرين معناها كي عندك اربع مهاجمين كيما ستيتي العاشوري ابو القاسم والفرجاني وما تجيب حتى فرصه هدف على المرمى نتاع
1: الحمل هزوا الحرس
3: معناها هزوا شرف الدين النصرالي والدفاع نتاع مستقبل القصرين
1: يعطيك الصحه رياض العوني ملعب الجابسي نادي حمام لنف نهائي يوم السبت كملنا برافو محمد علي مرزوق خويا الغالي يعطيك الف صحه سي محمد علي مرزوق سي محمد عطول خويا الغالي في الاخراج التقني يعطيك الصحه والفنسي في الاخراج الرقمي مجدولين الابراهيمي تحيه لكل المستمعين ان شاء الله عيدكم مبروك يا زياد الخياري تحية من القلب عماد جبلة سلمي برشا على زوجتك العائلة الكل برافو جينا من حمام سوسة خصيصة للماتش وبرافو لرياض العوني دونك التكتيك نتاعي رياض العوني يقعد بحذايا نهار السبت هنا بالاستوديو عنده الفينال بي جي ارسنال في بودابشت وانت عندك الفينال في اولمبي سوسة اكيد الملعب الجابسي امام نادي حمام خاطر تعرف برشا كورة رياض كما انت عماد جبلة الى اللقاء

0: تحلم بالفاك؟ خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة توليها سنين.
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين؟
1: واحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو، من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
1: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
2: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد.
2: راديو باك.
0: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
1: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: مساء الخير، تحية للجميع. موعد جديد ومتجدد مع راديو باك من إذاعة الشباب بالاشتراك مع المنظمة التونسية للتربية والأسرة. هذا لقاء مخصص للإعلامية مع الأستاذة ابتسام الصيد والأستاذ عبد الحليم المخزومي. هذه الحصة اليوم مخصصة للإعلامية ولتلاميذة شعبة علوم الإعلامية. يرافقني اليوم محمد عنتول على الأجهزة الفنية والفنسيب على الديجيتال. دونك لقاء نلتقي تقريبا منذ سنة مع ابتسام وعبد الحليم. اليوم خلينا نرجع ونبدو من جديد. واضحين اليوم تلامذتنا عملوا الاختبار الأول والثاني، وإن شاء الله يكونوا اخطأوا خطوة كبيرة نحو النجاح. السؤال الأول هو الابتسام وعبد الحليم، شنو تقييمكم للامتحانات يعني تقريبا اللي جات السنة؟
4: والله مش أقول لك، معناتها الامتحانات كانت في المتناول، كانت سهلة مش صعبة. برشة تشكيوا من الامتحان الثاني، قالوا جاء أصعب من الأول، ولو أنه هو الطرح مختلف شوية عن الأول، ولكن نيفو ديفيكولتي براتيكمون معناتها باهي نزوز. في البرنامج ما خرجناش على البرنامج اللي قريناه. نورمالمون ولادنا نجموا يخدموهم، خاطر هذاك خدمناه في وسط العام ونعرفوه، وهذاك هو معناتها اللي خدمناه برشا مرات. ان شاء الله يكونوا عداوا بالكدا.
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتمنوا لهم ان شاء الله. هاي نرجعوا لحصتنا، منين باش نبداو يا عبد الحليم؟
5: هي مرحبا بكم ومرحبا بالسادة المشاهدين والمستمعين وبتلاميذ البكالوريا. ورحبوا بك انت سي عبد القادر بور لا دوزيام فوا، اللي احنا جددنا العهد.
3: مرحبا مرحبا،
5: يعيشك. احنا كما كنت تحكي تعديت لا بريمير بارتي اللي هي لا بارتي براتيك، واللي هي انا حسب رايي حسب تقييمي ما ثم حتى شيء خارج على معناها على المعتاد، لأنه التلميذ هو يلزمه يتعرض للوضعيات الكل. تبقى وأنه السنة جديد هو لخطر فما دو سيجي بالنسبة للعلوم الإعلامية. أنا نحكي دونك ديما فما أكل مقارنة أنه أنا هو اللي يجي
3: وعادية
5: عادي. وإحنا في
3: خطر ما نجموش يكونوا نفس الامتحان،
5: ما نجموش
3: ما نجموش
4: نعطوه. إحنا بيدنا كي نخدمه في وسط العام ما نجموش نجيبه نفس الديفيكولتي اللي دو جروب، لازم فما جروب يكون
3: هو راو. هذا الاشكال اللي ديما يطرح في علاقه بالامتحانات، اي امتحان يعني باش تكون يعني يلزم يكونوا في نفس الوقت، لكن بارفوا الامكانيات ما تسمحش باعتبار انه عدد القاعات والامكانيات ما تسمح، فتجبر المؤسسه انه تقسم التلامذة على جزئين، واللي بالضروره ما ينجمش مهما في كل الحالات حتى بتاتر جماعه الفريق الاول باش يقولوا راهو الفريق الثاني اسهل، وهذا عادي.
4: ونجم حتى العكس الثاني يقول راهو احنا اسهل من الاخرين، حتى ذاك هو عمل بشري.
3: ودو بليس كيما حكيتوا هو مادام داخل في البرنامج
4: في البرنامج
3: وفي الحوايج اللي شافوها، دونك ما نجموش ان شاء الله. ولكن في كل الحالات ان شاء الله هما يكونوا عملوا حاجه به، خاصه وقت اللي تكون يعني
4: هو الحقيقه احنا صلحنا معناتها الخدمه نتاع التلامذه، ما لقيناش مشكل في الكوريكسيون، معناتها شفنا التلامذه خدمت بطبيعة اللي قرا له روح وخدم
3: بيان سور احنا نحكوا على
4: لقينا نوتيت معناتها لقينا ال 20 لقينا 19 لقينا 18 معناتها كي تلقى ال 20 ما تجمش تقول دوفوار صعيب
3: لا مو زاد فيه المستوى
5: والحاجه الاخرى ديما التلميذ كيف يلقى ماتريس في اكزاما هذيك العقده نتاعها
3: والله انا تو تخرجوا فيها الموضوع
5: تو كيما حكينا بكري كيما حكينا
3: ثم التعامل مع الرياضيات
5: كل ما هو رياضيات تو
3: الاعلاميه لا يمكن ان تكون خارج الرياضيات يعني باعتبار انه الادوات الاولى اللي تخلقت من الاعلاميه والتفكير والتفكير
5: نتاع المنطقي
3: التفكير المنطقي والخوارزمية كلها جاي من الرياضيات يعني بالتالي راو هذا نحكوا لتلامذتنا راو اللي تقرا فيه في الرياضيات في مش فقط في سنه البكالوريا يعني في السنه الرابعه في بقيه السنوات رك يعني هذاكم يعتبروا انك انت تعرفهم من قبل فينجموا يجوك في اي امتحان في علاقه حتى بعد كي باش تمشي الجامعه مهما يكون الاختصاص نتاعك في علاقه بالاعلاميه باش تكون تتعامل مع الرياضيات قبل نمشوا للاخبار خلينا نحكوا ايش باش
5: قبل الاخبار الساعه تعقيبا على سي عبد القادر احنا في الحصه في المنبر هذا خدمنا الاكزرسيس الاول على الماتريس وجا السوجي الثاني ماتريس خدمنا الاكزرسيس الاول على تكست ايديت وجا السوجي الثاني فيه تكست ايديت معناها بالحق التلامذه اللي يتبعوا راه مش يستفادوا بقدر ربي وهذا راهو
3: تو تنسموا تو بلا راهو
5: هذه جانب الخبره يلعب دور
3: راه في مختلف المواد حتى عام الاول سواء في الرياضيات ولا في الاعلاميه ولا في بقيه الاختصاصات المواضيع اللي وقعت تناولها لانه الاساتذة اللي جاوا لهنا من الاساتذة اللي عندهم خبره ويعرفوا الجو نتاع الامتحانات يعني يا اخي احنا الامتحانات اللي قدموهم يا اخي نجيبوا فيهم المريخ هم من عند الاساتذة فبالتالي هما كي ينتبهوا وان شاء الله انا نوعدهم وهذا الاتفاق اللي صار مع الاستاذ ابتسام والاستاذ عبد الحليم انه مختلف التمارين اللي باش تشوفوها اليوم باش تنشر بعد على صفحه اذاعه الشباب دونك بشكل جميل اللي وشكل مقبول وواضح وفيه كل التفاصيل اللي تعاونكم في التحضير اش باش نشوفوا ان شاء الله بعد الاخبار
5: والله هو احنا باش نعملوا معناها دوره صغيره على البرنامج نتاع السنوات الرابعه الكل
3: ايوه
5: اترافير كلكوز اكزرسيس نحن ما معناها الحق جات مزروبه هي الحكايه
3: نعرف
5: وما حضرناشكم يلفو مي احنا اليوم باش نحكيو خاصة على النقاط اللي التلامذة عندهم فيها اشكاليات كما كنا نحكيو توا على الماتريس الفيشير ريكورسيفيتي النقاط هذا مش نتناولوهم اترافير دي زيكزرسيس وكل اكزرسيس اللي يمس نقطة من النقاط هذا مش نتعرضوا للحاجات اللي ما يلزمهمش يكونوا معناها اللي قلقوا اللي يخلقوا مشاكل والحاجات اللي معناها التلميذ كيفاش ينجم يتناولهم وكيفاش ينجم يخدم
3: معقول
5: ونحيل الكلمه لزميلتي هي كانت تحب تقدم لكم البرنامج شنو فيه بالضبط
3: اي بالضبط
5: وبعد نجموا
3: وبعد الاخبار ندخلوا في التفاصيل
4: ان شاء الله بالضبط احنا باش نبداو متفاهمين التلميذ الاعلاميه رابع علوم اعلاميه راهو بدا يقرا في الاعلاميه من السنه الثانيه
3: معقول.
4: تعرض لسكون ابي لي ستركتور دو دوني زاد عليهم في النيفو ثوازيام اني لي تابلو لي ماتريس شافهم ثوازيام وكملنا عليهم في الكاتريام اني اللي شافوا جديد في الكاتريام اني هما لي فيشي تيكست لي فيشي دو دوني ولا فيشي بينير هذوما زاد كيف كيف مش نطرقوا لهم من بعد في لي زيكزرسيس اللي جبناهم معنا لا ريكورسيفيتي بالطبيعه هما تلامذتنا يعرفوا اش معناها ريكورسيفيتي احنا مش نذكروهم ونفسروا لهم كيفاش ينجموا يجيو الاسئله وشنو هي الحاجات اللي ما يلزمهمش يعملوها وشنو هي الحاجات لازمهم يعملوها لي زالغوريثم دو تري دو ريشيرش بداهم في الثوازيام اني ويزيدوا عليهم في الكاتريام اني لي زالغوريثم ريكورون كيف كيف مش نشوفوا عليهم فما ان اكزرسيس على لي زالغوريثم ريكورون باش نفسروا لهم كيفاش لازم يتعاملوا معاهم كيفاش يخدموهم وشو ما يلزمهمش يعملوا لي زالغوريثم اريتميتيك زاد كيف كيف تناولناهم في القسم ونورمالمون مش نتناولوهم زاد اليوم اي في الاخر بالكل لي زالغوريثم دابروكسيماسيون اي دوبتيميزاسيون يعني هذا البرنامج
3: تقريبا عملته مسح على اللي شافوه
4: ان شاء الله بقدره ربي حاجه برك مسنسين احنا نجيبوا لي زيكزرسيس نتاعنا اليوم بما انها مزروبه
5: خذينا دي زيكزرسيس من باكيت
4: من الباك
3: معقول لا معقول وحتى هو في كل الحالات الطريقة اللي باش يتصلح بها باش هو شو المحتوى نتاع الاكزرسيس هذيك حاجة أخرى، ولكن حتى ولو هو يكون في باك قديم التلميذ يعرف المستوى والإشكاليات وكيفية الطرح والإشكاليات المطروحة في مستوى تلميذ يجتاز امتحان بكالوريا في خاصة في شعبة علوم الإعلامية. أعطينا التمرين الأول ونحاول نصلحوه بعد الأخبار
4: إن شاء الله بقدرة ربي.
5: به الإكزرسيس ليكزرسيس ان باش نبداو اليوم اترافي معناها باش نبداو بالريكورسيفيتي باش ناخذوا ان برومي اكزرسيس اللي هنا عطانا ان الجوريثم اللي هو دين فونكسيون انكونو خذ دو بارامتر ان اي كا دو زونتي شنو باش ترجع لي هذاك معناها لو تيب دو روتور هو ستون كيستيون بارمي لي كيستيون يقول لي لنا سي كا سوبيريور ان ديف 2 alors retourner vrai sinon si n mod k égal à 0 alors retourner faux sinon retourner inconnu de n virgule k plus 1. كما نعرفوا وانه ان موديل ريكورسيف كو سوسوا اون فونكسيون ولا اون بروسيدور راهو سي تان موديل كي في ابيل ا لوي ميم توت ان شانجون لي بارامتر بور اتاندر ولا بور ابوتير ا اون كونديسيون اون او بليزيور كونديسيون داري. دونك ديما ريكورسيفيتي هي انسبيري من الطبيعه راهو موديل باش يعيط لروحو اما يبدل جست البارامتر وراهو ريكورسيفيتي تنجم تكون يا اما في فونكسيون والا في بروسيدور
3: معقول
5: انا تنجم تكون وجيتهم ديجا في ال ان الالغوريثم دو تري ريكورسيف لتلاميذ البكالوريا اللي هما كي فون لامبليمونتي معناها جاهم حاضر ال زون امبليمونتي الالغوريثم اون بيتون معناها راهي تنجم تكون فونكسيون وتنجم تكون بروسيدور باهي خاطر هما مستانسين ديما في لي زيكزرسيس فونكسيون معناها سورتو في التيوريك راهو ينجم يجيني ان اكزرسيس كيما بار اكزومبل لو تري بارفيزيون تريبارفيزيون بار ناتور سي تان الغوريثم ريكورسيف معناها يقسم هو ياخذ التابلو يقسمو كي تحصل على كاز فيها ولا ان تابلو كي كونتي ان سول كاز بار ديفينيسيون سي تان تابلو ديجا تري وبعد يبدا يعمل في الفيزيون تاعهم دون مانيير ريكورسيف
3: من اول وجديد
5: احنا لهنا معناها ترافاي دوموندي بالنسبه للتلميذ التيب دو روتور دو لا فونكسيون انكونو كان ناخذ ونشوفوا اللي مادام عندي روتورني فري وروتورني فو راهو لهنا تيب دو روتور سي تان بوليان هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه اعطانا قال لي ساشون كو لي فالور دو كا لور دو لابيل دو لا فونكسيون انكونو توجور ايغال ا 2 معناها لهنا كيف باش نعيط انا للفونكسيون تاعي راني مش نعمل ابيل افيك لا فالور دو كا كي ايغال ا 2 ما تبدلش donner la trace d'exécution manuelle de la fonction inconnue pour les deux cas suivants où l'on a نقولوا انه ما حاجتيش بالريزلتات حاجتي بالتراس ديكزيكوسيون عندي دو كا قالوا لي انه التلميذ باش يعوض الان بار 4 ويقعد يخدم حتى لين يوصل الكونديسيون داري نتاعو وفي السيتوياسيون الثانيه ولا في الكا الثاني باش يعوض الان بار 11 ويقعد يخدم حتى لين يوصل للسيتوياسيون نتاعو. Petit b dans la deuxième question, on déduit le rôle de la fonction inconnue. Donc, on est dans la trace d'exécution. On se voit l'écran. ينجم يصير على نومبر ينجم يصير حتى في كالكول ماتيماتيك ينجم الكالكول نتاع البي جي سي دي نتاع الكالكول دي فاكتوريال الكالكول دو ان ام تيرم دون سويت
4: اي كالكول ماتيماتيك
5: نجمو سورتو لي تريتمون بار ناتور ريكورسيف ما نعرفش كان عندكم
3: نرجع لكم ان شاء الله التلامذتنا يتبعوا فينا نرجع لهم بعد الاخبار فمع محمد عنتول
0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك العادة توليها سنين
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين
0: انتم مع نجاح نوين
1: واحنا معكم مكملين
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين
0: راديو باك يوميا من 1 ل 30 مي من 6 ل 7 ونص متاع العشية والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل
6: الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
7: موجز الأخبار، أهلا بكم. تحت شعار الذكاء الاصطناعي التوليدي في مطابقة البرمجيات وصيانتها وأمنها، تنتظم فعاليات الدورة الثانية من المدرسة الصيفية الدولية أز 2026 بمعهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج من 23 إلى 25 جوان 2026. ومن المنتظر أن تستقطب الدورة باحثين وخبراء ومهنيين من أمريكا وآسيا وأوروبا لتبادل الخبرات ومناقشة مستقبل البرمجيات الذكية والآمنة المتوافقة مع المعايير التنظيمية الحديثة. تحتضن تونس المؤتمر الدولي تحت عنوان التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة يومي 29 و 30 مايو الجارية في إطار الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج. ويشارك في هذا المؤتمر نخبة من الأساتذة الجامعيين والخبراء والباحثين من تونس ولبنان وسويسرا وإسبانيا وكندا. ويهدف هذا الحدث العلمي لتعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية والجامعية وفتح أفاق جديدة للتفكير الجامعي حول مستقبل التعليم. ويتضمن البرنامج ندوات علمية ومحاضرات وورشات تطبيقية يؤسسها خبراء وباحثون من جامعات تونسية ومؤسسات أكاديمية دولية لمناقشة عدد من المحاور الأساسية من بينها التعليم الدامج والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في المنظومة التعليمية والذكاء الاصطناعي والتحولات البيداغوجية. هيئة الصيادلة بتونس تعلن اليوم عن اعتماد التوقيت الصيفي لفتح وغلق الصيدليات مختلف أصنافها، وذلك بداية من غرة جوا إلى غاية 31 من أوت القادم. من أخبار العالم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 72,797 شهيدا و 172,821 مصابا وفق ما أعلنت عنه السلطات الصحية في قطاع غزة. وأفادت المصادر بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 6 شهداء و 8 إصابات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
8: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: من غير ما تحتار، العيد على موجاتنا أحسن خيار.
9: إذاعة الشباب، صوت الفرحة في كل دار،
10: صوت الفرحة في كل دار.
9: من سنين في إذاعة الشباب ديما معاكم معايدين،
0: بالإيقاعات والجو الحفابي،
9: مسابقات وجوائز للغوالي.
0: نغني ونفرحوا بالصوت العالي،
11: نغني ونفرحوا بالصوت العالي.
9: العيد فرحة في كل دار،
0: كل عام يزهينا كبار وصغار.
9: إن شاء الله عيد البركة والأنوار.
0: إذاعة الشباب معاكم في كل عيد،
9: تجمعنا موجاتها وتقرب البعيد.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: بايوباك. موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
0: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
2: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
0: راديو باك، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: مساء الخير، نعود مرة أخرى لبرنامج راديو باك على موجات إذاعة الشباب. هذا البرنامج بالاشتراك مع المنظمة التونسية للتربية والأسرة، اليوم مخصص للعالمية ولتلامذة السنة الرابعة علوم عالمية، مع الأستاذين عبد الحليم المخزومي والأستاذة ابتسام الصيد. كنا قبل الأخبار يعني تقريبا قرينا لكم محتوى التمرين، وطبعا باش نرجعوا للتمرين والإصلاح. تفضل سي عبد الحليم.
4: باهي نكملوا إصلاح التمرين الأول، واللي احنا قلنا لهنا وصلنا للاكزيكوسيون على ما ولا تورناج على ما افيك ان ايغال ا 4 اي ك بيان سور ايغال ا 2. لابيل نتاع الفونكسيون نتاعنا اللي هي انكونو اعطيناها كوم بارامتر 4 اي 2، نشوف وديجا يشوفوا قدامهم في الالغوريثم اسكو 2 اللي سوبيريور ا ان اللي هي بيان سور تمثل 4
5: ان ديف 2
4: ان ديف 2 بيان سور. دونك 4 ديف 2 هي 2 ou 2 est-ce qu'elle est supérieure à 2 non. نتعدى للسينون سي est-ce que 2 mode 2 égale à 0 oui c'est le cas donc elle va retourner faux avec علاش حطينا الفليش اللي تحتها فيه faux انا الفونكسيون هذه pour 4 et 2 رجعت لنا faux. كان نمشي وناخذوا لو دوزيام كا اللي هو n égale 11 et k égale à 2. Donc عيطنا الفونكسيون انكوني، فونكسيون انكوني va prendre n اللي هي égale à 11 k égale à 2. Donc k ماهوش اكبر من n div 2. n div 2 اللي هي égale à 5. Donc j'ai تعدى la situation الثانيه زاد ماهيش vérifié لانه 11 mode 2 différent 0 مش يعمل appel واحد اخر. Donc il va appeler la même fonction avec les variables نتاعنا ولا les paramètres نتاعنا اللي هما 11 et 3 parce que هنا يقول لي inconnu de n virgule k plus 1 معناها الكا باش نقدموها. نعاود يخدم نفس الخدمة اسكو 3 سوبيريور ا 5 نو، اسكو 11 مود 3 ايغال ا 0 نو. يتعدل لابيل الثالث ولا لابيل ريكورسيف لو تروزيام لابيل ريكورسيف. دونك يعطيني لا ميم فونكسيون انكونو دو 11.4. مش نقعدو نتعداو نفس السيتواسيون باش نقارن 4 avec les supérieurs à 5. Donc les conditions on vérifie. Est-ce que 5 mod 4 égale à 0, c'est pas le cas. Elle va retourner ou elle va retourner l'appel ou elle va retourner la fonction inconnue avec les paramètres les 11 et 5. نرجع ديما elle exécute le même code. Donc 5 supérieur à 5, c'est pas le cas. Strictement supérieur, non, c'est pas le cas. Sinon, si 11 mod 5 égale à 0, donc ce n'est pas le cas, 11 mod 5 égale à 1, nous allons retourner la fonction avec 11,6. Qui va revenir, il va exécuter, ou le programme, ou l'ordinateur va exécuter la même fonction. 6 supérieur à 5, oui, c'est le cas. Donc, elle va retourner la valeur vraie. Ou là, il y a une variable. ولا فونكسيون باردون ريكورسيف ترجع ان بوليان عندي دو كونديسيون يخرجوني او بيان لا سيتواسيون ولا لو كا فري اي لو كا فو و بيان سور لهنا ما عنديش مانيش باش نعمل لك لي روتور نعملهم جوست اونيكمون لوسكونا ان كالكول. عندي ديما فالور تستنى في الريزولتا باش تحسب بيه اللي هي لو ديبيلمون في السيتواسيون نتاعنا. دونك حسب لي دوز اكزامبل اللي عطاهم لي كان نمشي للكيستيون بي يقول لي ديدوير لو رو دو لا فونكسيون كونو الوغ عطيناها 4 اي 2 عطاتني فو، عطيناها 11 و2 عطاتني فري ايتون دوني اللي دو قاعد يقدم معناها الكا قاعد يقدم دينا 2 3 4 5 6 اللي هي 6 تمثل 11 ديف 2. كان ناخذ 2 حتى لل 6 افيك لو نومبر ان ايغال 11 نلاحظ لهنا وانه هذوما لي ديفيزور بروبابل معناها الفرضيات اللي نجم يكون فيها لي ديفيزور. دونك سيت فونكسيون elle permet de vérifier si n est un nombre premier ou non. Donc هذه هي الاكريتور ريكورسيف اللي هما تلامذة عادة نكتبوها ايتيراتيف. ولهنا نقول في التروزيام كيستيون يقول لي اكرير ان الغوريثم دو لا فونكسيون انكونو ان اوتيليزون ان تريتمون ايتيراتيف دونون لو ميم ريزولتا.
6: عادة ونحب نعرج على النقطة هذه قبل ما نتعديو الاكزرسيس اللي بعده، انه لا فيريفيكاسيون راهي نستعملوا انستركتور ا كونديسيون داري، باش نثبت حاجة ما نقعدش نكمل الاخر باش بعد نتأكد. وانه مثلا ناخذ انا النوبر برومي، اذا كان ناخذ 1000 ثم شكون تلميذ يقول لك انا نكتب لا بوكل بور، نقول بور ايد مثلا دو 1 ا 1000 فير، واذا كان عندي دو ديفيزور راهو النومبر نتاعي الي برومي يدور على البي سي. ما قلناش ما يدورش، اما سي با لو بون شوا. بار كونتر ان الالف هذه نجم من الليتيراسيون الاولى نخرج نشوفو يقبل القسم على 2 دونك جو كيت لا بوكل. هذاك علاش لو شوا دو لا بوكل راهو مهم، خاصه بالنسبه لتلامذة البكالوري. معناها الفيريفيكاسيون
3: يعني التفكير الرياضي راهو ضروري في
6: التفكير المنطقي والرياضي.
3: اي
6: لا لوجيك ديجا
3: يخليك تربح برشا وقت
6: برشا، وسيرتو توا في

0: شابتر سوبيريور ويقال ان ديف دو ما يقلقش باسكو اذا كان نومبر قسم على 2 ماش باش يوصل شابتر
1: بيان سور
0: معناها هنا سوبيريور سوبيريور ويقال سي لا ميم شوز مادام معناها هي ريبيتي جوسكا وطون كو عكس بعضهم معناها الكونديسيون عكس بعضها نقول ريبيتي جوسكا لا كونديسيون داري ولا طون كو لا كونديسيون دو كونتينيتي فير ونعاود التريتمون تاعي يعني احنا قلنا له لنا كاينه نحكيو بال معناها بال بلغه مبسطه نقولوا طون كو الكا مازلت ما وصلتش للشطر اي لو نومبر ان ماهوش ديفيزيبل باركا برا قدم الكا
2: دونك حاول ماركا اخرى
0: زيد معناها قدموا تعدل العدد اللي من بعده تعدل التونتاتيف اللي من بعده اذا كان واحده من لي كونديسيون ما عادش فري جو كيت ما بوكل كيف نخرج انا ونلقى روحي خرجت على خاطر كا سوبيريور ا ان ديف 2 اللي هي في لينونسي عطاها لنا في لينونسي نتاع الفونكسيون وقتها رجع فري سينو رجع فو دونك هذا سي لو بروسيدي ولا لو تريتمون ايتيراتيف انا كان نلخصوا لنا اترافيرس تيكزرسيس نقولوا راهو ديما نخمم اذا كان عندي اون فونكسيون كي روتورن ان بوليان نخمم في الكا نتاع الفري الكا نتاع الفو اي لو ولا لي كا ريكورسيف اذا كان عندي اون فونكسيون على شين دو كاركتير معناها كي برون اون بارامتر اون شين دو كاركتير ومش ترجع لي ان ريزولتا راهي شين دو كاركتير يلزمني جو تريت لو كا بارتيكولي اللي شين فارغه من الاول ما نجمش انا نتستي على حرف هو مش موجود
1: معقول
0: بعد نتعدل السيتياسيون
2: تاعي ولا نجم نتستي على البوز
0: ولا اي لا لا مثلا حتى
2: ما نطبوش بشرط
0: هي اذا كان ما فيهاش بوز مثلا
2: اي
0: جو تريت لو كا اللي شين فارغه فرغه جمله ما نجمش ناخذ حرف وهو ما مش موجود نجم تكون زاده راهي بروسيدور ريكورسيف انا بروسيدور تعاود تعيط الروحه اون شونجون لي بارامتر كيما تري كيما برشا حاجات بلوزيور سيتياسيون دونك هذا بالنسبه للاكزرسيس الثاني الاكزرسيس الاول باردون
1: تعدي
0: ولا الثاني افيك مدام تيسي
2: بالنسبه للاكزرسيس 2 هذا زاد كيف كيف اكزرسيس دو باك دونك لهنا اذا كان باش نلخصوا باش ناخذوا اسامي نتاع بيت باش نشوف اسكو لو نون اي تريونغولير ولا لا اش معناها لو نون تريونغولير الوغ باش ناخذ البوزيسيون نتاع كل حرف في الالفابي اش معناها معناتها ال ا بار اكزومبل نحكيو على الغوم تاعها في الالفابي قال ا البي قال 2 سي قال 3 واحنا ماشيين دونك لهنا كي ناخذ اسم بار اكزومبل هنا صابر الو خذينا اس ا بي او اي ار خذينا لي غون في الالفابي جمعناهم الكل تحصلنا على 45 دونك باش نشوف واش معناها نومبر تريونغولير نومبر تريونغولير سي ليكزيست ان ان فوا ان بلس 1 سور 2 يعطيني العدد الانيسيال نتاعي مثلا في الكا هذايا 45 هي 9 في العشرة على 2 دونك انا جو دو شيرشي اس كي ليكزيست ان تيل كو ان فوا ان بلس 1 سور 2 ايغال ا اس اللي هي سوم دي رون دو الالفابي في النون هذايا الو ليكزرسيس هذايا نعرفش انا بقيتو هنا فما ان دوزيام اكزومبل بار اكزومبل علي علي وقت ناخذ ال ا وال ال وال اي مش يعطيني اس ايغال 22 اس كي ليكزيست ان فوا ان بلس 1 سور 2 ايغال 22 ما فماش Donc le 22, ce n'est pas un nombre triangulaire. Ce qui est demandé, l'hne, alors on dit deux fichiers texte. Un fichier texte, c'est mahni, invité.txt. Il y a le semi de l'abed. Et après, on va mettre le triangulaire.dat. Il y a un chose qui est mis. Il y a le nom de la personne, le score, et il y a le nom triangulaire. C'est la somme des ronds de l'alphabet forme un nombre triangulaire. المطلوب لهنا وعلى عكس ما يظنوا الكلام نتاع الباك انفو لهنا مطلوب مني ان بروغرام برينسيبال افيك لي مودول دونك مع ساشون كو لي فيشي نتاعي اللي هما invité.txt و triangulaire.dat زوز موجودين على الغاسين سي دو بوين دونك هنا باش يعطينا الشومان نتاعو وبالنسبه للانفيتي.txt ديجا معبي Il contient au maximum 50 noms. معناتها كل ستار عنده ان نوم. دونك هذا هو المطلوب منا. الوغ بطبيعة الحال لازم نبدا بالبروغرام برينسيبال. في البروغرام برينسيبال احنا لهنا شنو حضرنا؟ بدينا الساعة قبل كل شيء حضرنا دو شيء

0: de caractères qui contiennent les noms physiques des deux fichiers .txt et .dat. Alors, on met le chemin de ces deux points anti-slash, on met le nom du fichier. Donc, on a chtxt, il y a fait ce deux points invité.txt, ou chdat, il y a fait ces deux points anti-slash, triangulaire.dat. Maintenant, on a un module qui fait le transfert dans les semi-hédomes triangulaires, le txt, le dat. Et finalement, j'affiche les noms que j'ai obtenus. Alors, ici, le TDO global, mais je confie, bien sûr, les deux chaînes de caractères, ainsi que les deux procédures. Et même après, dans le cas de l'hal, il zemni, bien sûr, que j'ai un enregistrement dans le fichier .dat, il zemni, je déclare l'enregistrement dans le TDNT, باش يولي معروف معناتها باش نديكلاري في تي دي او جي من بعد نقعد في كل مره نعاود نعمل ديكلاراسيون جو ديكلار اون سول فوا في تي دي ان تي لونجيسترومون اللي هي فيه دو شان لو شان نون شان دو كاركتير والسكور اللي هو ان انتي وبطبيعه الحال عندي ان تيب فيش اللي هو لو فيشي دونجيسترومون من بعد باش نمشي لل لو ترانسفير الوغ في ترانسفير عندي لي دو فيشي واحد باش نحلو مود ريد واحد ريد واحد اومود رايت ولهنا فما تلام ذا يغلطوا الفيشي الثاني يحلو اومود اجو الوغ انا كي باش نحل اومود اجو راهو ديجا موجود وباش نزيد عليه حاجات اور في الكام تاعنا احنا لهنا باش نشوف الفيشي تيكست الكل واللي هم هما فيهم دي نومبر تريانغولير باش نهزم الفيشي الاخر معناتها اذا كان نبدل الفيشي تيكست لازم يتبدل الكونتوني نتاع الفيشي بوان دات مش باش نزيد عليه دونك في الكا هذا لازم يتحل او مود رايت مش او مود اجو من بعد بطبيعه الحال جو باركور لو فيشي تيكست طونك نون فان فيشي الوغ طونك نون فان فيشي على عكس البراتيك اللي كانوا يعديو فيه نهار السبت راهي تخدم بور لي دو تيب دو فيشي تيكست والا البوان دات هي طونك نون فان فيشي اللي هي باش تشوف لي اسكو وصلت لاخر الفيشي نتاعي ولا لا من بعد بطبيعه الحال باش نقراهم بستر بستر لي غلينيو نقرا من الفيشي تيكست ونحط في شين دو كاركتير انسويت نحسب السكور كما قال لي هو ناخذ لغة الفابيتيك بتاع كل حرف ونحطه في الصوم اللي هي اس كان الاس هذه تريونغولير كما تفهمنا فيها دونك باش جو كري ان انرجسترومون في الشون الاولاني نحط السي هاش وفي الشون الثاني نحط الاس ومن بعد باش نحط في الفيشي بوان دات جو في اكريغ ان تي او ولهنا على عكس البراتيك يلزمني نحط اسم الفيشي من الاول ومن بعد اسم لونجسترومون نشوف لهنا في البروسيدور ترانسفير في لونتيت عديت لي دو نون دو فيشي اون طونك شين دو كاركتير علاش على خاطر انا عديت لي نون فيزيك ما عديتش لي نون لوجيك اذا كان باش نعدي نون لوجيك بطبيعه الحال ما عادش نعدي دو تيب شين دو كاركتير باش نعدي بالتيب نتاع الفيشي اللي عندي كيلكو سوا فيشي تيكست والا الفيشي اللي ديجا عملت له ديكلاراسيون في تي دي ان تي ولهنا يلزمني نثبت انا بما انه في الاكزرسيس هذا قال لي اخدم بروغرام برينسيبال دوكا نخدم كيما نحب انا فما في ليزيكزرسيس اللي يجيبوهم لنا بار اكزومبل ينجم يفرض عليك باش تعدي لو نون لوجيك ماهوش لو نون فيزيك والا يقول لك عدي لي نون فيزيك الوغ لهنا يلزم تلامذتنا يفرقوا ما بين لي دو تيب دو بارامتر كاين نون فيزيك راهو كيما هكا تعديه بالشين دو كاركتير كاين نون لوجيك مش تعديه بالتيب دو فيشي ماهوش بالنون لوجيك نتاعو مش بالنون فيزيك مش تعديه بالنون لوجيك دونك الاف مثلا ولا كيما اخترنا احنا لهنا ان او ان تي مش نعديهم باللي تيب نتاعهم اللي هو ان او فيشي تيكست والان تي فيش وما ننساش بطبيعه الحال الات قبل اسم النون لوجيك على خاطر هو يتعدى باغ ريفيرونس من بعد بطبيعه الحال لو تي دي او لوكال دونك باش نحط اسامي لي فيشي نتاعي لي نون لوجيك لهنا ال ان او ال ان تي بما انه عديت انا نون فيزيك في البارامتر السي هاش ال او هي لونجسترومون هي وال ال او هي لونجسترومون الاس سمحني ان اونتي والاخر عندي دو فونكسيون كو جو في اكريغ اون الغوريثم من بعد ناش كان تحب تكمل
1: لا لا عندي نقطه ملاحظه لهنا على الفيشي اي سورتو بالنسبه للتلامذه هو اللي ان فيشي وقت اللي نخدم عليه نحلو نخدم عليه ونسكرو انا سوا نحلوه لبرا والا في وسط الموديول انت وسيتياسيون كما كانت تحكي توا مدام ابتسام قالت اذا كان انا باش نحل هو لوجيكمون لا لوجيك دي شوز تقول سي تان فيشي اكسي سيكونسيل معناها الفيشي نحل نقرا منه بستر بستر ولا بالبلوك بالبلوك ونسكر وفات ما نجمش نحل ان فيشي اون دو مود مره نقرا ولا مره نكتب وحتى باش نكتب فيه نحل نكتب بستر بستر ولا بالبلوك بالبلوك ونسكر ونمشي على روحي ايتون دوني انا وسوجي كان السوجي خلي لي لو شوا ليا انا كتلميذ كيفاش باش نختم انا حسب راي نقول للتلميذ ولا حتى تلامذتي نقول لهم عدي الاسم الفيزيك كومبارامتر حل في وسط الموديول اخدم خدمتك وسكر اذا كان لينونسي الموبليج ايتوليزي ولا اوفرير لو فيشي ايور برا من في البروغرام برينسيبال وقتها جو سوي اوبليجي تو باسي الاسم اللوجيك نتاعو افيك باساج بار ريفيرونس معناها نحطو قبل ات نكتب اسم الفيشي دو بوين ونحط الاسم اللوجيك بشرط ما عادش نعاود نحلو لداخل
0: نحط التيب مش
1: التيب باردون التيب نتاعو سوا فيشي تكست والا التيب اللي ديكلاريتو الفوق باهي بشرط ما عادش نحلو لداخل اما
0: يذكر
1: اما اذا كان ونسكروا بيان
0: سور
1: ونسكروا هنا ثم بعض الكلام ذا يتسالوا يقول لك باهي كي يجيني انا في انونسي شكون قال اللي الفيشي هذاك بنا مود حليته دونك هذاك علاش ماذا بينا نحن حتى كي انونسي ولا حتى كان انت باش تخدم موديول وحدك حل في وسط الموديول اخدم وسكر قول لي انا كي يجيني حاجه حاضره ولا في شيء محلول وين نعرف عليها نتحل اون مود رايت اون مود اجو اون مود هذوما راهو مش موقفين راهو هذاك كلام تلامذه برفوا تلميذ يجي يقول لك راهو
2: يتساءل
1: لانه رفع لك اللبس هذاك برفوا في لينونسي يسال يقول له حلو في انستركسيون وحدها وتو بتيتر نتعرضوا لها مره اخرى حلو افيك لانستركسيون دوفيرتور اون مود ليكتور وبعد اخدم على روحك كان حليته لبرا في البروغرام برينسيبال نولي نعدي كوم بارامتر ما عادش نعدي لونو فيزيك كوم شين دو كاركتير نولي نعدي لونو لوجيك افيك سون تيب ونحط قدامه باساج بار ريفيرونس عندي ملاحظه اخرى قبل ما تكمل مثلا ابتسام انه في التي دي ان تي مثلا في السيتياسيون هذه جو سوي با اوبليجي دو ديكلاري لو تيب فيش علاش انا نقول ديكلاري ان نوفو تيب وقت اللي التيب هذاك باش نستعملو كوم بارامتر اذا كان ان التابلو قول تاب ايغال تابلو دو تيل تيل تيل ولا 200 اونتي مثلا اذا كان التابلو هذاك ولا التيب مانيش باش نستعملو كبارامتر ولا كتيب في بارامتر في فونكسيون ولا في بروسيدور نجم نحطو في تي دي او ال تي دي او ال قول تي سي ان تابلو 200 اونتي
0: كيبدا
1: فاريابل لوكال اما اذا كان نستحقيته باش نعديه كوم بارامتر وقتها جو سوي اوبليجي دو لو ديكلاري دون لو تي دي ان تي ميم حتى في السيتياسيون اللي عندنا لهنا لونجيسترمون ما حكيناش عليه في البروغرام برينسيبال اما راهو يلزم نحطه في تي دي ان تي والتي دي ان تي هو للبروغرام الكل معناها مش كل موديول عنده تي دي ان تي نتاعو معناها سي هو تي دي ان تي هو جامع للناس الكل نحطه فيه الحاجات اللي باش نخدموا به
0: هو سامحني ساعات فما سؤال يجيك السؤال الاول في الباك ديكلاري لي تيب دونك تي دي ان تي ديجا مش حطه في السؤال الاول انت جيت في برشا معناتها انونسي دو باك اول سؤال ديكلاري لي تيب باش كمل تخدم به انت البقيه
2: معقول معقول يعني هذه توصيات خلينا ناخذوا محمد حتى هكا فاصل بدقيقه ولا بدقيقتين وبعد نكملوا بقيه التمارين
1: نكملوا كوريكسيون تاع هذا وبعد نتعداو
2: ما يسالش يعني نكملوا هذا ما يسالش
1: نكملوا حتى بعد الفاصل ما يسالش

0: عودة من جديد إلى راديو باك على موجات إذاعة الشباب مع الأستاذين عبد الحليم المخزومي وابتسام السيد. كنا بدأوا في تمرين ما أعطيناكم هكا راحة وطبعا باش نواصلوا في إصلاح التمرين. تفضل مدام ابتسام.
1: دونك كما نعود نذكروا نحن مش ناخذوا من الفيشي تيكست الأسامي متاع العبيد وباش نشوفوا انا هو لي نون كي سون تريونغولير. ونذكر بالتريونغولير اش معناها، معناها باش ناخذ لا سوم دي رون الفابيتيك وباش نشوف اسكي ليكزيست ان ان تيل كو ان فوا ان بلس 1 سور 2 ايغال السوم هذيك. الو هنا عيطنا احنا قبيله كان شفت عملنا ابيل دو فونكسيون، وحده كالكول سكور وحده تريونغولير. الو بور كالكولي لو سكور هي الحكايه سهله برشا. انا باش ناخذ اون شين دو كاركتير واش رجع لي عدد اللي هو الصوم. بطبيعه الحال كي تبدا عندي صوم وهذا نوصيو عليه كلام تبدا بالزيرو. كي يبدا عندي ان برودوي بطبيعه الحال يبدا بالان سينو مش يخرج كلها زيرو. نبدا الاسم تاعي زيرو. من بعد اخترنا باش نهزو الشين او ماجوسكول. علاش؟ باش ما يصيرش عندك المشكل نتاع كانوا ماجوسكول احسب هكا، كانوا مينوسكول احسب هكا، هكا كلها ماجوسكول. وبطبيعتها في الفونكسيون ما يتبدل حتى شيء من الشين الاصليه. الو هزيناها من بعد شان باركور على الشين نتاعي كان سي اتش دو اي بالطبيعه بين الاو زيت. وعلاش التيست هذا؟ خاطر كي ناخذ انا اسم تاع عبد نجم يكون فيه اسباس. انا ما حاشيش بالاسباس، انا حاجتي كان بالالفابي. دونك كان سي اتش دو اي بالاو زيت باش ناخذ تو سامبلومون لو كود اسكيم تاع سي اتش دو اي مو الكود اسكيم تاع الا بلس 1 بور افوار الا هي تبدا ايغال 1. ونقعد نحسب هكا وفي الاخر نعمل غوتورني اس باش نرجع اكل الصوم اللي انا تحصلت عليها. من بعد قلنا باش نشوفوا اسكو العدد هذا تريونغولير ولا لا. الو غير نحق لهم الحسبه نتاعنا سهله برشا. نبدا افيك ان اي ايغال زيرو، بعد جانكريمونت لو اي جوسكا يا نلقى اي فوا اي بلس 1 ديف 2 ايغال اس او نفوت الاس. كي لقيتها ايغال اس سي كو انا تحصلت على حاجتي بيه، سينو اذا كان ما اذا كان فت الاس سي كو امبوسيبل باش نلقى اي فوا اي بلس 1 ديف 2 ايغال اس. دونك هذا هو. دونك عملنا اون بوكل كالعاده ا كونديسيون داري ريبيتي اي اي بلس 1 جوسكا اي فوا اي بلس 1 ديف 2 سوبيريور ايغال اس. ومن بعد روتورني اي فوا اي بلس 1 ديف 2 ايغال اس اللي هي الفالور فري اللي انا حاجتي بها. من بعد جافيش دونك لو كونتوني نتاع نتاع الفيشي نتاعي. الو بطبيعة الحال باش نلوج الماكسيموم في وسط الفيشي. وديجا هنا شوف عاودنا عدينا النون فيزيك سي هاج دات اللي هي دخلت بها في البارامتر من الفوق. المرة هذي باش نحل الفيشي هذا او مود ريد ونشوف اللي انا الباركور نتاعي هو نفسه نتاع الفيشي بوان تي اكس تي. دونك نون فان فيشي اف فير وهنا سميناه الفيشي ان تي نومبر تريونغولير. الو لير ان تي او هنا نعاود نذكروا كما قال سي عبد الحليم الحصه اللي فاتت كي نعمل اوفغيغ. دونك عندي ان نجمو نسميو بوانتور اللي بوانتي لي على البلوك الاول. كي نعمل ليغ دونك هو يقرا يل باس اوتوماتيكمون للدوزيام بلوك، معناتها من غير ما نقعد نخمم كيفاش باش يتعدى راهو يتعدى اوتوماتيكمون فو كو لاكسي اي سيكونسيال. قريت البلوك هذايا حطيته في الاو كان ال E point score égal maximum donc je vais l'écrire ou l'écrire le nom E point nom. وفي الاخر كي العاده ما ننساش باش نسكر الفيشي نتاعي. من بعد الماكسيموم لهنا تو سامبلومون جو بوز ان ماكسيموم بالنسبه لينا احنا بار اكزومبل موان زان. ومن بعد وين ما نلقى سكور اكبر منه مش يولي هو الماكس حتى لين نكمل اخر الفيشي نتاعي. وصلت اخر الفيشي نتاعي كي العاده نسكر واخر ماكس حصلت عليه هذاك هو الماكسيموم. بيان سور نصيحه للاولاد اللي يعديو في الباك ما ننساش لي تي دي او، ما نمشيش نتخمر نكتب وننسى لي تي دي او. بعد تقول لي باش نرجع لهم بعد تنساهم. تكمل الموديول حط له تي دي او نتاعو ومره مريقله ومنظمين وربي معنا. نتعداو تو ليكزارسيس 3.
0: نمشيو ليكزارسيس 3
2: بي
0: عندك يا عبد الحليم.
2: ليكزارسيس 3 هو لهنا اون فاتريتي لا ماتريس. وال كما قلنا مشكله التلاميذ كلهم ديما في الماتريس، ديما وين فما ماتريس ديما يتقلقوا رغم اللي الماتريس ماهيش صعيب.
0: احنا كي نتعرفوا الماتريس ديما على اساس انها تابلو.
2: سي ان تابلو ا دو ديمونسيون.
0: فوالا.
2: باهي. لينونسي نتاعنا هذا شنو هو فيه؟ انه عندي اون بريمير ماتريس اللي هي اسمها ولا اون ماتريس ام دو ان ال فوا ان سي اون تي اون فا لا سيغمونتي d'une ligne I de la matrice M par rapport à l'élément E de la première colonne de cette ligne. La colonne l'une qui est la couleur différente par rapport aux autres. Nous avons une segmentation par rapport à cette colonne. Qu'est-ce que c'est la segmentation? Nous avons mis le nombre de l'élément avec, par exemple, nous avons la première ligne, la première colonne, qui est 6. Le nombre de l'élément avec, nous avons mis le 6. Et le nombre de l'élément انفيريور ايجال باش تحطوا قبل 6 والعدد اللي اكبر منها باش تحطوا ادروات دو 6 ونراو في الماتريس ابري سيغمونتاسيون انو 6 ولات في الكولون 3 ثم 3 انفيريور و ايجو ا 6 اللي هي 6 والموان 4 وال 3 وفما 2 سوبيريور ستريكتومون ا 6 اللي هما 12 وال 11 في اللينيا الثانيه نفس البرانسيب اللينيا الثالثه نفس البرانسيب واللينيا الرابعه نفس البرانسيب On y fait dans la première ligne, donc il y a le col de tafsir qui fait ce qui fait ce qui fait ce qui fait ce qui fait ce qui fait ce qui on va écrire un algorithme d'une procédure qui segmentée T, virgule NC, qui est le nombre de colonnes, parce que qui n'a qu'à une ligne, une ligne c'est un tableau. Oui. Une colonne c'est un tableau. Dans une matrice carrée, une diagonale c'est un tableau. Oui. Mais, qui permet de segmenter un tableau T à une dimension de NC entier par rapport à sa première case T de 0. أول فكرة باش تجي للتلميذ لنا في السيكمونتاسيون انه هو ماهوش باش يخمم يخدم على التابلو هذاك لانه نحن تلامذتنا ديما يراو انه المانيبيولاسيون دون شين دو كاركتير هي اسهل برشا من المانيبيولاسيون دو التابلو دونك parmi les idées اللي يجيو للتلامذة لهنا مثلا انا مرة تلميذ il m'a proposé une idée قال لي انا ناخذ دو شين دو كاركتير لا بروميير شين نحط فيها لي زيليمون اللي اصغر او مساويه للسيس معناها لي زيليمون انفيريور ويغال سيس والانفيريور ويغو سيس ونحط بيناتهم ان سيباراتور كلكو سوا لو سيباراتور وناخذ ان دوزيام شين ونتعدى على الماتريس نتاعنا ونحط فيها لي نومبر ولي زيليمون سوبيريور ستريكتومون اسيس بعد ما نكمل نتعدى على لي زيليمون الكل نتاع التابلو ناخذ جو كونكاتين لا بروميير شين افيك لي ليمون افيك لا دوزيام شين سي بون نقول القايله علاش عمل الشين هكاك هو باش من بعد ياخو شاك نومبر بالسيباراتور نتاعو ويعبي به التابلو ويقول لي تحصلت على تابلو ستيون سوليسيون بالنسبه لي هو بلو فاسيل كو مانيبيولي ان تابلو
1: بما انه ما فرضش عليه
2: حتى شيء دونك هو يقول لك لهنا انا مانيبيولي شين دو كاركتير خير من اللي نخدم افيك ان ديكالاج في التابلو لانه ديما مشكله الديكالاج والمانيبيولاسيون والماتريس يلزم معناها ان تريتمون وتركيز بالكدا دونك لهنا اي
0: نتبع فيك
2: دونك لنا التلميذ خذا في سيغمونتي خدم شين دو كاركتير هذا لو برومي ايليف ان دوزيام ايليف ينجم يخدم على نفس التابلو يقارن وديما لي ليمون تاعو يعمل ديكالاج باش يهز لي ليمون يا اذا كان يلقى ليمون اصغر منه يعمل بيرميتاسيون سينو يخليه في بلاصته
1: نجم يخدم على دو تابلو
2: الى لو دروا زيت
0: اي ينقل
2: يهز الصغير يحطه في التابلو تي 1 كبير يحطه في التابلو تي 2
1: بعدين فيزيون
2: بعد يعمل فيزيون نتاعهم واللي يعمل حتى كونستركسيون تاع تي وفي هذا يهز يزيد عليه الاخر معناها فما بليزيور سيتواسيون
0: هو هذيك مربوطة بتمكن التلميذ من آلية أو أخرى كان هو متمكن من التابلو باش يخدم لك من التابلو كان هو متعود يخدم مع افيك ان فيكتور اوريزونتال دونك باش يخدم
2: هذاك هو الفيكتور اوريزونتال هو التابلو
0: فوالا فوالا بالنسبة ليه باش يحط لي لين الكل في جرة بعضهم وين يتحصل على كانوا فيكتور لينيو
2: فوالا دونك هذه بالنسبة للبارتي الأولى ليكزارسيس نيميرو 1 في ليكزارسيس نيميرو 2 يقول لي اون فيزون سامح لا دوزيام كيستيون يقول لي اون فيزون ابيل على بروسيدور سيغمونتي يكرير ان الجوريثم دي بروسيدور بارتيسيوني ام فيرغول ان ال فيرغول ان سي كي بيرمي دو سيغمونتي توت لي ليني دو لا ماتريس ام بارابور ا لا بروميير كولون c'est-à-dire la colonne numéro 0 donc هو لنا كيما حكينا من بكري اون ماتريس هي عباره عن ان انسامبل دو تابلو دونك كل ليني في الماتريس يهز يصبها في تابلو والتابلو نتاعو باش يستعملوا اوبجي لوكال لنا يعيط البروسيدور سيغمونتي وبعد من التابلو هذاك يعمل ريترانسفير فير لا ليني اون كيستيون دون لا ماتريس. دونك هذا البرينسيب دو ريزون مونارش كان تحبوا نخدموه ولا بطبيعه احنا كي
1: هنا جوست عندي رمارك صغيره
0: حتى على الاقل
2: الفكره
1: جوست انا رمارك صغيره هنا ممنوع على التلميذ باش يقول لي راني لقيت مثلا سوليسيون باش نخدم ديريكتومون على الماتريس خاطر قالوا اون فيزون ابيل معناتها ما تجيش لهنا تقول لي راني نحب نخدم ديريكتومون على الماتريس نجم نخدمها بليني بليني يلزمك اوبليغاتوارمون تستعمل السيجمونتي نتاع الكيستيون الاولى
2: تبع لي نونسي
0: يعني الحل اللي انت اللي خدمته في الكيستيون الاولى
1: توفوا في الثاني
2: حتى كان ما عرفتش نخدمها سيجمونتي نعيط لها
1: وكهو
2: يلزم نتبع لي نونسي ما نخش على لي نونسي
0: يعني حتى اذا كان ما جاوبش يعمل لابيل
2: هو ما دام عطاه وباللونتيت نتاعو بكل شيء نعمل لابيل نتاع على روحي ما نحلش
0: اما يعني ستيل كيستيون على نوت
2: انديبوندون
0: ضيعتها مش مشكله لكن نجم انا نكمل هذه ملاحظه مهمه يعني ينجم يكمل وتحصل العدد نتاعه كامل
1: بطبيعه الحال
0: وهذا مهم بالنسبه للتلميذ
1: بطبيعه الحال وزاد كيف فما الان بي من لوطه سامحني حليب فما الان بي ما ننساش باش نقراهم خاطر كي نشوف انا الان بي شو يقول لي يعطيني ساعه فكره على التي والام هما شنوما ومن بعد يقول لي لو كونديدا ني با ابلي ادريسي لو تابلو دو ديكلاراسيون بور ديفينير لي تيب تاب ايمات
2: حاضري
1: من غير ما تمشي تكتب ما تضيعش وقتك في حاجات مش مطلوبه
0: تستعملهم وتتعدل
1: معقول
2: حاجه اخرى ريت في اكزرسيس من هكا ماهوش باش يكون برشا الاكزرسيس هذا 5 4.5 6 بوان ثم شكون ما يقراش لينونسي كاريمون يمشي يعمل في البروغرام برينسيبال ولي موديول ما يقراش فما التلامذة ما ينتبهش راهو لينونسي هو الدستور قدام نجيوب نوظف اللي موجود في لينونسي
0: برفوا الحل موجود غادي
1: يعني. اي
0: هو عادة يتخلق كأنه هو بيدي يقول لي بروغرامي شاف هذيك يعمل هكا شاف هذيك لا تقرا لينونسي تاخذ وقتك باش تقراه لأنه بالضبط. يسهل عليك الحل سولمون راهو احنا اتفقنا مع الأستاذ ابتسام الصيد والأستاذ عبد الحليم المخزومي أنه إن شاء الله التمارين اللي هما بصدد تناولها الآن ستنشر كاملة بإصلاح يعني كوريكسيون ديتاي على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب باش هذا حتى اللي يسمعوا فينا ما همش يتبعوا بالضبط راهو الكوريكسيون ستنشر على صفحة إذاعة الشباب وهذا وعد
2: فهمتني عاد نرجعوا توا
0: نرجعوا للتمرين
2: هنا نتقيد باللي موجود في لينونسي بارفوا في إكزامان أن إكزامان دو بكالوريا ماهوش صعيب حسب رأيي هو شطر وتركيز نوظف اللي قريته نخدم مبسط الامور برفوا تلقى موديول معقد حتى في خدمته معقد وهو يتخدم دون مانيير سامبل النقطه الثالثه ثم دي زيكزرسيس ولا دي حاجات اللي تعديت عليهم في وسط العام وانت تعمل في الكور اما تعطاه بطريقه اخرى معناها لهنا راهو ماهوش صعيب حتى طرف اكزامان بكالوريا معناها فاسيل باش تلميذ ينجم يخو نوت بي
1: تنجم حتى توظف حاجات شفتها قبل باش تحل اكزرسيس جديد
2: أي.
1: مثلا احنا مرة عطينا اكزرسيس تستعمل الحل متاع تريابول باش تحل اكزرسيس هذي الفكرة تاخو الفكرة تعتمد على الفكرة هذيك وتخدم بها وانت مش لازم توش تلوج سوليسيون معقدة و... يعني خطر شفنا برشا حاجات في وسط العام نجم اون سانسبير من اللي بنشوفناه
0: هي افكار سولمون هو التلميذ مطالب انه يحسن استغلالها في ذلك اليوم
2: ويحسن التوظيف
0: التوظيف ودو بلوس راهو التلميذ اللي يكون حاضر وكوردلاني ويتبع ومركز والحكايات اللي تحكيت الكل جديد يعني الحكايات اللي تحكيت الكل وما حكيتش درس الخاطر بارفوا الاستاذ نتاعنا يحكيو دونك هيك الحكايات هذيك ناخذوها كيما اللي تحكيت او راهو بارفوا انت تربح برشا وقت يعني تو هو كي يحكي لك راهو الناس ما تقراش وتبدا تجاوب هذه راهو هي توسيع يا ولدي خذ وقتك باش تقرا الاكزرسيس وباش تنجم تجاوب راهو اللي هو حكى على الدستور عبد الحليم راهو الاكزرسيس سي ان كونترا بينك وبين الورقه
2: حاجه اخرى مدام ابتسام بكري حكيت وقت اللي عملت لونومبر تريونجيلير هالطريقه ولا التمشي هذا يتطرح برشا مرات انه وين نجي نقول لك مثلا انا من الفكره هذه كان نجي نقول لك انومبر اي دي ما نعرفش تاتاتيتاتا لوسكو سيكري سو لا فورم اكس بلس اكس بلس ا جي العدد هذاك
0: مش بالضروره تكون قاريها
2: فوالا دونك الفكره انه
0: لي اتاك ديفينيسيون
2: فوالا
0: دونك ما تحكيليش ولا عمرنا ما شفناها
2: والتمشي هذا سي عبد القادر التمشي هذا انك انت هي بكري زميلتي قالت بدينا من زيرو قعدنا نقدموا هي شنو اللي دي نجرب ونشوف نزيد ونجرب وصلت ولا ما وصلتش معناها نبدا افيك ان كونتور انيتا انيسيال كل مره نزيد واحد ونشوف وصلت ولا ما وصلتش
0: في الصوم ولا في البرودوي
2: مثلا لا لوجيك دي شوز تقول كما قالت بكري مدام ابتسام توا ان فو ان بلس ان اقل شيء اذا كان فوت الشطر انا متاكد ما عادش فما حتى واحد فوت راسي كاري مش شطر اذا كان معناها كيبدا انسان فاهم شويه اللوجيك نتاع المات لي لي بروبابيليتي الكل باش يكونوا اصغر من راسين كاري نتاع العدد اما التلميذ كان يراك راسين كاري
0: هي لانه الحكايه هي احنا بارفوا تكون سهله واحنا نصعبوها على رواحنا يعني
1: بالضبط
0: خلينا نمشوا للتمرين اللي بعده يا ابتسام خلينا نشوفوا على الاقل الفكره مش بالضروره الحل الفكره في الربع ساعة اللي مازال نحاولوا نقدموا يعني
1: به لهنا باش نحكيوا على البي جي سي دي باش نتناولوا شويه النوسيون تاع البي جي سي دي في وسط ماتريس وهنا بربي جوست قبل ما نبدا الاكزرسيس راهي الماتريس نجم نستعملها في اللي كا هذو نتاع لي الغوريثم اريتميتيك لي الغوريثم ريكورون مش معناها كي نحكي على الغوريثم اريتميتيك معناتها الماتريس مش نطيشها راهي ستون ستركتور دو دوني مش نوسيون مش كيما البي جي سي دي اللي هو الغوريثم قرينه دونك لهنا عندي اون ماتريس كاري ان فوا ان ولا دي فوا دي كيما مكتوب لهنا ايديت ماتريس ملتيبل دان برومي مش معناها سي لو بلو غران كومان ديفيزور بي جي سي دي دو سي زيليمون اي تان نومبر برومي دونك انا مش ناخذ مجموعه من الاعداد باش نحطهم في الماتريس هذه مش نحسب البي جي سي دي نتاعهم يزم اخر بي جي سي دي معناتها بي جي سي دي نتاعهم الكل يكون ان نومبر برومي
2: 2 ا 2
1: ب لي عاد الاخراني الغران كومان ديفيزور مازال ما قلتش كيفاش يتحسبوا انا قلت الاخراني دونك باش نشوفوا كيفاش يتحسبوا
0: خلينا نشوفوا شكون الاخراني
1: صحيح شوفوا شكون الاخراني دونك الليني الاولى باش نحط فيها الاعداد اللي عندي انا الكل من بعد باش نحسب كما قال سي عبد الحليم 2 ا 2 البي جي سي دي نتاعهم مثلا ال 20 وال 10 البي جي سي دي نتاعهم قداش وحنا نقعدوا نقدموا بشويه بشويه حتى لين كل مره بالطبيعه مش تنقص كاز من الاخر بما انه كي ناخذ زوز زوز كل مره ينقص ان ليمون حتى نتحصل على لي ليمون الاخراني دونك ليتاب الاولى نعبي لا بروميير ليني لا دوزيام ايتاب رومبلير لي زوتر لين دو لا ماتريس كوم سوي ولهنا يعطيني الفورمول كيفاش باش نعبي الوغ ام 2 دو ال سي ايغال بي جي سي دي M2 L-1 C L-1 معناتها الليمون اللي الفوق بالضبط والM2 دو L-1 C plus 1 معناتها اللي فوق اللي بعده معناتها باش ناخذ اللي فوق الليمون هذا مع الليمون اللي الفوق بعد
0: هذا اذا عندي 10 و 20 دونك ال 10 باش تكون تحت ال 20 هكا
1: لا البي جي سي دي باش يكون تحت ال 20 اما راه باش يكون البي جي سي دي نتاع ال 20 وال 10
0: معناتها
1: اللي الفوق واللي بجنبه
0: اي بي
1: به هذا هو المطلوب وهكا عندنا ان اكزامبل ما عرفش نتصور قاعدين يشوفوا فيه دونك باش ناخذهم دوزا دو للاخر ترافاي دوموندي اول كيستيون اكريغ ان الغوريثم دو فونكسيون بي جي سي دي ا بي كي بيرمي دو كالكولي البي جي سي دي دو دوز انتي ا اي بي ولهنا ما حددش ليتيراتيف لي ريكورسيف لا ميثود كليديان لا سوستراكسيون حتى شيء دونك اخدم الميثود اللي تعرفها انت
0: اللي حضرت لحظه
1: اللي حضرت لها هكذيك هي
0: اللي حضرت في لحظتها هذيك الميثود اللي تستعملها لانك باش تبقى تلوج اذا طلب منك حاجه اخرى
1: اذا طلب منك حاجه اخرى
0: اما اللي طلب منك ميثود انك تطبقها يلزمك نلتزم اذا كان ما طلبش تشوف انا الفكره اللي جاتك انت وقت تستعملها
1: بالضبط والدوزيام كيستيون اون ابليكون لي ايتاب ديفيني بريسيدامون Et en utilisant la fonction PGCD de la question 1, donc les nénaoud narja, en utilisant la fonction PGCD, mettez fel sa fliche, donc je t'amène appel la fonction PGCD, écrire un algorithme de fonction virif M1, liée à la matrice, M1D, qui permet de vérifier si la matrice M1 de taille D fois D est dite matrice multiple d'un premier. Donc, est-ce que le dernier élément est un nombre premier ou là بالنسبة للليني الأولى متاع الماتريس دونك مني مش نعبيها عندي اون بتيت ماتريس ام 1 مش نهز لي زيليمون اللي في وسطها ونحطهم في الليني الأولى متاع الام 2 باش نبدا نخدم الكالكول متاعي ونشوف لي ليمون الاخرين اسكو سا نومبر بروميير وي او نو دونك هذا المطلوب منا الوغ الام بي كي العادة دونك الام 1 دو تيب مات 1 ou le M2 de type MAT2, et bien sûr qu'il a le candidat n'est pas appelé à dresser le tableau de déclaration. On déclare les types le MAT1 et MAT, MAT2. Mais, comme on a dit, le PGCD, on a vu dans le cours de l'année beaucoup de méthodes. Donc, on a dit que le chef Zouz, on a dit donc, il a dit qu'il a aimé ce qu'il aime. Et puis, on a vu la correction. اللي هي متاع الاكزرسيس هذا ما نعرفش نحط قدامهم الكوريكسيون
0: حط لهم على الاقل ياخذوا فكره وبعد احنا
1: هذه الكوريكسيون دونك باش نحطوها مش نحطوها قدامهم
0: اتفقنا انه ننشروها
2: بعد ما نعيد
0: بعد ما نعيدوا ان شاء الله وحتى هما يعيدوا ان شاء الله
1: ان شاء الله دونك لهنا في الفونكسيون فيريف اول حاجه عملنا لا ريبارتيسيون دو ام 1 دون ام 2 والطيب بطبيعه الحال عطاه لي هنا دي من بعد ما نعمل ريبارتيسيون اش معني ريبارتيسيون معناتها اللي موجود في الام 1 باش نحطه في الليني الاولى نتاع الام 2 من بعد باش نعمل الباركور نتاعي في الليني والكولون جوست لهنا باش رمارك صغيره برك بالنسبه للجي ماهوش باش يمشي من الاول للاخر على خاطر احنا كان لاحظنا كان نرجع انا لينونسي كل مره قاعدين نقصوا في كاز من الاخر دونك جي نتاعي مش تمشي من الزيرو للدي موانزا هنا ردوا بالنا راهي كل مره مش نقص لي كاز هذاك علاش احنا لهنا في البوكل حطينا بور جي 2 0 ا دي فوا دي موان اي موانزا منين جات الدي فوا دي دي فوا دي بما انه الماتريس ام 1 دو تاي دي دونك اوتوماتيكمون الام 2 مش تكون التاي نتاعها دوبل خاطر احنا مش ننشرها انا في الليني صحيح
0: سي لو نومبر دي ليمون هذاك دي فوا دي
1: بالضبط هذا هو دونك انا مش ننقص كل مره مش ننقص الكاز
2: فورم تريونجولير
1: فورم تريونجولير هذا هو دونك كل مره مش ننقص كاز هذاك منين جات موان اي هي بطبيعتها مش تمشي من الزيرو للدي فوا دي موان زا وكل مره مش ننقص الاي هذه باش نحي كاز من الاخر لا اكثر لا اقل ومن بعد بالطبيعة الفورمول اللي يعطيها لي هو M2 دو إي جي باش تاخذ بي جي سي دي متاع كيما قلنا M2 إي موانز أن جي و M2 إي موانز أن جي بلس أن وفي الأخر بالطبيعة الحال باش نرجع اسكو لو ديغني إيليمون اللي هو M2 دو دي فوا دي موانز أن والكولون زيرو اسكو برومي ولا لا من بعد كان نحب حليم يكمل
0: يعني هو انتم سلموا الملاحظه المهمه انه في الكالكول دي بي جي سي دي يعني هو اذا طون هو شاف برشا بليزيور ميثود دو كور دلاني يستعمل الميثود اللي حاضر عنده وقت
1: اللي يحب عليه هو بالضبط
0: به نتعدوا للتمرين اللي بعده
1: كمل
2: هو ليش حضرنا ريبارتيسيون نكملوا ساعه الكوريكسيون تاع ليكزرسيس هذايا
0: نكملوا ليكزرسيس
2: هذايا كما قلنا لهنا عندنا ماتريس ام ان نذكروا اللي هي دي فوا دي دونك عملنا ريبارتيسيون تاعها ولا حليناها على اللينيا الاولى وقعدنا نحسبوا في اللي بي جي سي دي 2 ا 2 تحصلت على ماتريس
0: ماتريس رجعناها فيكتور
2: فوالا وتحصلنا على ماتريس سو فورم دان تريونجل والتريونجل هذايا خذينا لو ديرني ايليمون قلنا اسكي لي برومي ولا لا بالنسبه للريبارتيسيون هنا عندي ديما معناها كي باش نعمل باركور دون ماتريس عندي ليني اي كولون هيك علاش عملنا دو بوكل بور اي دو زيرو ا دي موان زان بور جي دو زيرو ا دي موان زان فير ام دو دو زيرو اي فوا دي بلس جي رسوا ام ان دو اي جي هنا حتى كان تلميذ ما تجيش ليدي انه باش يخدم الكونتور نتاعنا ولا الانديس نتاع الكولون باش يرجعوا ينجم ياخذ كونتور اكسترن ان كونتور كا انيسياليزي ا زيرو والكا هذاك يقدموا الداخل لانه انا ديما مع ابسط الطرق
0: اللي تسهل عليك
2: اللي تسهل عليا نخدم به
0: اي فوالا
2: معناها ما نقعدش انا يلزمني نعمل اقل كود ولا نعمل لا اللي تسهل عليا واللي هي ونوصل الميساج
0: تعطيني الريزلتات
2: اي ونوصل الميساج للكوريكتور اللي انا راني فاهم النوصيو هذه داكور
0: أيه.
2: دونك هذه بالنسبه للريبارتيسيون بالنسبه للنومبر برومي لما خدينا ديما كيما شفنا بكري في الكريسيتي قلنا راه ان نومبر دي برومي لوسكيل نو ديفيز كو بار ان اي لو ميم معناها نحي الان ونحي هو دونك جو في ترافايي سور البارتي الاولى وجماعه المات يعرفوا اللي لي ديفيزور نتاع اي عدد محصوره ما بين 2 الى راسين كاري نتاع
0: صحيح
2: احنا نمشيو مع تلم نقولوا له من 2 حتى للشطر نتاع لانه من راسين كاري للشطر معاش فما اذا كان فما ديفيزور راه ديجا تعديت عليه قبل
0: صحيح
2: دونك هيك علاش نحن قلنا لنا جوسكا اكس مود اي ايغال 0 او بيان اي فيت راسين كاري دو اكس والا اي ولا سوبر ايغال
0: ا
2: اكس ديف 2
0: هو باش يعمل تيست
2: باش يعمل تيست كل مره يشوف
0: أيه.
2: ونخدم بريبيتي ولا بطون كو
0: أيه.
2: علاش احنا حتى في القسم النوع وما نقعدوش ديما في نفس الحكايه باسكو انت تعمل تقول انا جو في ريبيتي لو تريتمون جوسكا سكون كونديسيون داري تو ليفري ولا طون كو لا كونديسيون دو كونتينيتي اي فري جو معناها جيكزيكوت لو تريتمون
1: رغم اللي فما دي تريتمون اكزيج مثلا طون كو ولا ريبيتي معناتها فما دي تريتمون ما
2: تخدمش مثلا الليكتور نتاع الفيشي
1: مثلا والا مثال كي مش تزيد انت شين جوسكا الطاي نتاعها قال كذا تنجم تكون من الاول الطاي
2: مع
1: التمريق لما من غير ما يزيد حتى شيء دونك دونك لازم نخدم بها وفما دي تريتمون كيما مثلا سيزيزم يكون بالغيبيتي خلاف هذوما تنجم تخدم بل تحب انت غيبيتي ولا دونك المهم نعرف اللي انا عندي البوك لا كونديسيون داغي
2: لو بون شوا دو لا ستركتور
0: هو فهم وهو للسؤال وفهم للموضوع خليه هو يتصرف وزاد من غير ضغط على خاطر شفت في الامتحانات الاخرانيه نتاع البارتي براتيك الضغط صار حتى من الناس من الناس الكل فوالا
1: من
0: برا سيرتو والعائله والناس الكل ولات تفهم في الافورماتيك سا سي بيان سا سي بيان نفرحوا لكن خلوهم لخاطر مش بالضروره هما اللي خذاوه يخليهم يفكروا كما تفكروا انتم هو كما حكيتوا تو الشمع اللي يوصلوا وهو ما خرجش على سكي دومونتي طبقوا الوين يوصل للحل
1: احنا ديجا ما نقولوش لا سوليسيون نقولوا اون سوليسيون
0: صحيح
1: دونك كل لا سوليسيون انت تجب تخدم خدمت هكا وانا خدمت هكا مش معناها انت غلط ولا انا غلط لازم نكونوا زوج صح
0: لازم نكون زوز غلطين
1: لازم نكون زوز غلطين دونك من وخاصة بالله انا ماذا بيا لي بارون بالله ما تحطوش ولادكم في ستريس اذا انت ستريسي خبي ستريس نتاعك على صغير
0: باش توصله له للسيون قلب بال بالاحساس وحالة الطوارئ القصوى المعلنة في الدار هذيك سيرتو في النوعية من الامتحانات هذه تتطلب شوية تركيز شوية واحد ف وشوية التلميذ يستحضر هك الحوايج اللي يقراها مو كوردلاني الحاجة الأخرى اللي لاحظتها أنه وحكيها عبد الحليم في الأول هو أشك فوا تجي حاجة ماتيماتيك يعني الناس كل تسمع بها وما شنو كذا كانوا جات من خارج البرنامج
2: ملي الدفوار اللي حكيت عليه انت سامح عبد القادر اون كومبار دو كاز في تابلو بور لا ريزون اللي قال لك مونت
1: لي وعطاهم
2: السيانتيفيك عطاهم السويت كل شيء اخرجوا من وقال له شوف لي السويت هذه اسكو كروسونت ولا ديكروسونت ولا ستابل معناها اذا كان الديفيرونس ما بين لو برومي تيرم والدوزيام تيرم هو يحسبها ويتعبها في تابلو اذا كان الديفيرونس اونتر دو تيرم بوزيتيف راهي سويت كروسونت كان نيجاتيف راهي سويت ديكروسونت كان زيرو راهي سويت كونستونت دونك هذه خلقت بوليمي علاش خاطر فما راسين كاري فما فورمول كبيره
1: دونك في هذيك في الثاني هذيك السويت وحدها
2: السويت وحدها هي
1: لا راسين كاري في الثاني راهي في الثاني ما عندها حتى شيء معناها هي جوست مش تعيط
2: الفونكسيون بريديفيني اسمها سكيورتي انا نحب نخدم
0: نجم نعطي راهو خلي هما يسموا نجم يعطيك ديفينيسيون تاع فونكسيون عمرك ما شفتها وهذاك هو الامتحان راهو مش بالضروره
2: شوف سي عبد القادر انا نصيحتي حتى للي العام الجاي باك انه ما نحفظش خاطر تو تلمذش عاملين ياخذ كونفرسيون من باز هذه الباز هذه نحفظها كونفرسيون من هنا لهنا نحفظها تبدل له حاجه
0: ضاع
2: مبسط الامور يعني نونسي ولا ان اكزرسيس نفهمه ونقراه مره واثنين وثلاثه راهو ليكزومبل مش هو اللي باش نخدم عليه، هو باش مبص، هو باش يفسر لي،
0: باش يعاونني
2: باش يفسر لي، خاطر فما تلميذات ما يفهموش اللغه الفرنسيه، فما كلام مرات كلمه ما يفهمهاش، دونك ينجم بالاكزامبل هذاك يفهم. ثالث نقطه، جيكري دي كود سامبل، انا كما قلنا احنا بكريستان كونترا، مش نحكي مع كوريكتور باش نوصل له معلومه، لازم تكون بسيطه.
0: هو ما يعرفكش، ما يعرفكش، وما انت يلزمك تقنعه،
2: تقنع
0: أديستانس،
2: تقرأ
0: طريقة الكتابة بالورقة هذيك اللي بينك وبينه اللي أنت فهمت، لأنه إحنا كلنا قرينا وقروا ونصلحوا. الفهم مهم في الكوريكسيون، حتى في النوت، يعني فرق ما بين حد فهم وموصلش وحد ما فهمش وموصلش. دونك انت باش عندك دي ميساج تحب تبلغهم للكوريكتور بالورقه اللي ما بيناتنا. فبالتالي راهو كي ننصحوكم ولا سردتكم، يعني كما تسمعوا فيه تو من الاستاذ ابتسام والاستاذ عبد الحليم، هذا كلام انا متاكد اللي انتم سمعتوه من كل سردتكم. يعني ما هوش الفائده انكم تحفظوا يعني كل التمارين اللي خدمتوها، لا مش هذاك الحل. حاولوا تفهموا كما حكيت قبل شوي مدام ابتسام، انه راهو تنجم هذوك الكل تستعملوهم، ثم افكار تستعملها في ليدي ولا ليدي انك تستعملها في ديزيكزارسيس اخرين، هذا اللي اللي اللي, اللي طالبينه. دونك احنا هكا نقولوا كملنا، يعطيكم الصحه اللي تو فلا راهو ما كانتش اليوم، كانت مبرمجه اختصاص اخر، لكن نظرا لبعض الظروف اتصلنا بالسيد ابتسام والسيد عبد الحليم في اخر وقت وبرمجوا وبرمجناهم اليوم، هم حاضرين معانا ويعطيهم الصحه اللي ولا محبين الحصه في كل الحالات تحصل فيها الفائده، وانا متاكد اللي حصلت الفائده، والكوريكسيون ان شاء الله باش تجيكم على صفحة إذاعة، صفحة رسمية لإذاعة الشباب. ونهار السبت موعدنا إن شاء الله بعد العيد، نهار السبت موعدنا
1: إن شاء الله، في لقاء خاص
2: إن شاء الله. عيدكم مبروك،
0: عيدكم مبروك. دونك مرسي ابتسام، مرسي عبد الحليم، وشكرا كذلك الوليد وألفة اللي رافقونا في الحصة الكل، وأنا مبقى لي عبد القادر حمدوني، كان نحييكم، تصبحوا على خير وعيدكم مبروك.
3: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس،
4: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس،
3: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك،
5: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جان تونيزي باج أوفيسيال.
3: راديو باك، إن شاء الله بنجاح للجميع.
6: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.

0: عشرة الأخبار.
1: قبل بدء الامتحانات الوطنية للتلاميذ بين المراجعة والاحتفال بالعيد محور متابعة في النشرة. وزارة النقل تعد برنامجا استثنائيا لتأمين تنقل المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى. استكمال توافد الحجيج التونسيين على مخيمات عرفات في ظروف سلسة وطيبة. غدا آخر أجل لتقديم الترشحات بعنوان سنة 2026 في برنامج رائدات. كانت هذه عناوين النشرة، وليكم التفاصيل. يتزامن الاستعداد للمناظرات الوطنية هذه الفترة مع عيد الأضحى المبارك، حيث يعيش التلاميذ المقبلون على المرحلة أجواء خاصة على وقع فرحة العيد ومواصلة المراجعة. فكيف يمكن تحقيق هذه المعادلة بعيدا عن الضغط النفسي في طريق النجاح والتألق؟ نجد حسن.
2: يتهيأ عدد من التلاميذ لاجتياز المناظرات الوطنية في فترة تجمع بين الراحة والاحتفال بعيد الأضحى ومتطلبات المراجعة والتحضير النفسي أمام تحدي تنظيم الوقت وتحقيق التوازن بين الترفيه والاجتهاد، حتى لا تتحول العطلة إلى مصدر قلق وتوتر.
3: بديت العطلة للناس اللي باش يعديوا الكونكور، أنا ننصحهم الحق يقسموا وقتهم، يخصوا وقت للعب ووقت للقراية زيادة، خاصة بعد غدوة العيد. سي بون معناها باش ناكلوا اللحم ونعملوا الجو، غدوة زيادة باش نقرا في الصباح نهار العيد ليه باش نقعد نرتاح فيه. ننصح اي واحد يخصص الصبحيه بالذات للقرايه،
4: شويه منها وشويه منها، هاكا واحد يشوف عائلته شويه ويتفرهد شويه وميم تو يقرا على روحه. استغلوا الجمعه الاولى اللي يقرا فيهم بعد يرتاح، يحضروا في راحتهم، يرقدوا بكري، ما يسهروش برشا، ما يضغطوش على روحهم برشا. في العيد يتفرهدوا شويه مع العائله والاجواء نتاع العيد باش يركز ويشد المعلومه الصباح ولا في الليل كي يجي باش يرقد.
5: بديت معناتها الغصره تجي ولازم معناتها يزربوا شويه اللي ما يستمتعوش في العيد، لازم يكبسوا روحهم شويه ومن بعد يتفرهدوا.
2: وترى المختصة في التربية الوالدية والمرافقة النفسية نجاة الصحباني أن هذه الفترة تمثل فرصة للاستمتاع مع العائلة بفرحة العيد ثم المراجعة بصفة تدريجية مع ضرورة تنظيم الوقت.
6: توجينا عيد والظاهرات خاصة البكالوريا مش هديو المناظرات النفسية المسيديين مش يكون عندهم شوية وقت لمزيد المراجعة، كتروشيكة الإخرانية متاع المراجعة معنيها هكت اللي بيش يحطوا كلوا أحنا اللي بوان شغليزي هكا الحاجات نقصتهم يكلوا الحمى لوش العيل وكله، بعد يكش يعودوا يرجعوا للمراجعة هنكون منظمة وهيقولها السبل الكل بشكون ناسها.
2: ويكون التحضير للامتحانات إما جماعيا أو فرديا، أما مكان المراجعة فيختلف حسب ميولات التلميذ،
6: سواء هم يحبوا يراجعوا وحدهم ولا يراجعوا في مجموعة، يحبوا يراجعوا في الدار وإلا يحبوا يراجعوا في مكان برا، فما شكون يحب يراجع في قهوة، فما شكون يحب يراجع في مكان هادئ. فما منصة جسور اللي عملتها وزارة التربية زادة هي باهية برشا، زادة ينجموا يعملوا مجموعات أكدوا على نفسية التلميذ ما يكونش خايف.
2: وترى المختصة في التربية الوالدية نجاة الصحباني أن للولي دورا كبيرا لحسن استغلال أبنائهم الوقت.
6: يلزم الولي ينظم الأوقات نتاع الأطفال نتاعو، يخلي لهم شوية وقت للترفيه، شوية وقت للعب، يخلي لهم شوية وقت زادة للمراجعة. نقسم العطلة نتاعنا بريتم مرن شوية وخفيف شوية وبعد شوية بشوية ونزيدوا نقويوا في الريتم، يلزم تكون ديما فما مراوحة.
2: وتبقى العطلة فرصة للراحة واستعادة النشاط، لكنها أيضا مرحلة مهمة للاستعداد الجيد للمناظرات، ويبقى النجاح رهين قدرة التلميذ على تنظيم وقته والتوفيق بين المراجعة والاستمتاع بأجواء العيد والعطلة.
1: وقبل أقل من يومين على عيد الأضحى المبارك، تواصل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في حملة رقابية وتحسيسية تشمل كامل ولايات الجمهورية. الدكتور البيطري المختص في جودة الأغذية في الهيئة سهيل بن محمد أوضح أن الحملة تتمثل في توزيع مطويات تتضمن نصائح حول اقتناء الأضاحي، إضافة لإمكانية الإجابة مباشرة على تساؤلات المواطنين.
7: حملة ذو طابع تحسيسي ورقابي بمناسبة عيد الأضحى المبارك بكامل ولايات الجمهورية. الهيئة حرصت السنة باش تكون أقرب إلى المواطن، إلى تساؤلات وهواجس المواطن التونسي بالنسبة للأضحية. الحملة هذه ستؤمن من قبل أعوان وإدارات الهيئة، أطباء البياطرة مش يكونوا موجودين على عين المكان. النقاط هذه مش تكون خاصة نقاط بيع الأضاحي بالأسواق، وكذلك بعض النقاط داخل المدن وستوزع مطويات خاصة بالهيئة فيها النصائح قواعد اقتناء الأضحية وقواعد حفظ الصحة بالنسبة للأضحية. لكن ثم الحوار المباشر مع المواطنين في نقاط هذه.
1: واستعدادا لعيد الأضحى المبارك وبهدف تأمين تنقل المواطنين في أفضل الظروف وأيسرها، أعدت وزارة النقل برنامجا استثنائيا في الغرض من خلال رفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. وسيمة قيا عن الإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل ومزيد من التفاصيل.
0: تم الترخيص للشركات الوطنية والجهوية للنقل باش يقوموا بسفرات إضافية على كامل خطوطهم وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب، هذا وتبعا لدخول الحافلات الجديدة حيز الاستغلال، باش يشهد عرض النقل تطور إجمالي بحوالي 45%، حيث باش تأمن الشركات الوطنية والجهوية للنقل حوالي 5300 سفرة منتظمة و2400 سفرة إضافية، وهذا على كامل خطوطهم. وعلى غرار عيد الفطر المبارك، الشركة الوطنية للنقل بين المدن وفرت إمكانية للمسافرين باش يقوموا باقتطاع تذاكر تاعهم ولا يقوموا بعملية الحجز دون التقيد بسقف محدد في عدد البقاع انطلاقا من محطة النقل البري بباب سعدون وبباب علي. الشركة باش تأمن حوالي 500 سفرة إضافية خلال كامل البرنامج. على مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، باش تأمن الشركة حوالي 140 سفرة منتظمة، وباش تقوم بتدعيم تركيبة القطارات ب 32 عربة إضافية، ما سمكننا من توفير حوالي 25,000 مقعد. على مستوى النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، تم الترخيص لسيارات الأجرة الواجب الاستثنائية باش يقوموا بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان، وذلك خلال نفس الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 ماي ويتواصلوا إلى غاية يوم الاثنين 1 جوان.
1: وفي البقاع المقدسة توفد حجيج بيت الله الحرام اليوم على مشعر منى إذانا ببدء مناسك الحج، وسط استعدادات مكثفة من السلطات السعودية لتمكينهم من أداء الشعائر بسلاسة ويسر. هذا وقد تم تفويج حجيجنا الميامين إلى مخيمات عرفات بكل سهولة ويسر وفق ما صرح الأخبار الشباب موفد الإذاعة التونسية إلى البقاع المقدسة هيثم الإمام.
8: الحمد لله، حجيجنا الميامين توافدوا إلى عرفة. أذكر مثلا 5400 حاج اللي قاطنين بنزل منارات غزة، كلهم بحول الله تعالى تحولوا إلى مخيمات عرفة خاصة بالحجيج التونسيين، طريقة سلسة لله الحمد وقياسية كذلك أيضا في الوقت. 5400 حاج بضع ساعات تحولوا جميعا إلى المخيمات، كل حافلة تخرج معها إما مرشد أو مرافق. حجيجنا الميامين في خيامهم بين تلبية وبين تكبير، أدوا صلاة المغرب جماعة والعشاء كذلك 4 ركعات جماعة، وإن شاء الله ينطلقون مع فجر عرفة دعاء ويستكملون التلبية إلى الزوال إن شاء الله. في كل خيمة خطيب يأم الحجيج الميامين خطبتين تتسمى خطبة عرفة، ثم يصلون مع بعضهم البعض صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم وتقصير، كل صلاة ركعتين ركعتين بأذانين وإقامتين، ثم يعودون للدعاء والدعاء الجماعي كذلك أيضا استعدادا للوقوف الركن الذي سيكون بعد الغروب، ويستمر الحجيج الميامين في الدعاء الجماعي خاصة بعد الغروب، ثم سينطلقون إن شاء الله تعالى نحو مزدلفة في الحافلات. نحن الآن في مخيم 110 و111، الحجيج في الخيام، أمورهم الحمد لله تعالى طيبة.
1: في شأن وطني آخر، يغلق غدا الثلاثاء باب تقديم ترشحات لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع وراغبات في إحداث أو توسعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 و2000. ويوفر برنامج رائدات إمكانية الحصول على قروض ميسرة بشروط تفضلية هامة لإحداث أو توسعة المشاريع تتراوح قيمتها بين 10,000 و300,000 دينار. أعلنت مؤسسة فداء ترفيع في مبالغ الجرايات الشهرية التي تسندها لفائدة منظورها تبعا لمراجعة الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل. وأفادت المؤسسة في بلاغ اليوم بأنه تم تنزيل جرايات شهر ماي متضمنة لزيادة بمفعول رجعي. ختام النشرة وهذا تذكير بعناوينها. قبل بدء الامتحانات الوطنية، تلاميذ بين المراجعة والاحتفال بالعيد كان محور متابع.

دروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية. دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: الفنيه. من عشوية العيد تنطلق الاحتفالات، ومن صباح العيد تبدأ المنوعات.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.
0: جولة في الجهات، متابعة لمختلف الحملات وحتى الخرجات والتفرهيدات. أولاد الباك وكيما كل يوم من 6 للسبعة موعدكم قار، وحتى كان عيد تراجعوا وتفهموا باش الفرحة تزيد. ثاني أيام العيد في برمجة خاصة مواصلين. الصبحية مع حسان والعشرة ونص تجيكم نسرين. تتواصل سلين دايما مع قسم الرياضة والرياضيين، ومع هند السعيدي وأبنائنا في الخارج سهرين حتى موعد عيش الموسيقى مع ذكريات، وسهرة موسيقية احتفالية تونسية عربية مع استضافات شرفية. عيد سعيد وكل عام وانتم بخير.

0: افتر فود. افتر فود مع وفاء ورمزي. افتر فود، كل ما يهم فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، منتخبنا الوطني، جوارتنا في الخارج، كواليس، أخبار، حصريات واستضافات، مع أحلى الموجات. إذاعة الشباب مع وفاء ورمزي.
1: مساء الخير، السلام عليكم، تحية تصلكم في هذا الموعد الرياضي أفتر فوت، العدد رقم 32 في الموسم الثالث من أفتر فوت. تبارك الله، يعني اقتربنا من نهاية الموسم هذا. العدد 32 من أفتر فوت، المجلة الرياضية الأسبوعية التي تقترحها عليكم إذاعة الشباب، كنهار اثنين من 8 غير ربع إلى حدود الساعة 9 ليلا. مجلة تعنى بمباراة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، المنتخبات الوطنية وكل ما يهم كرة القدم التونسية. اليوم على المستوى التقني وليد الريفي، على مستوى ديجيتال وتأمين الصورة ألفا نصيب، تنجموا تتفرجوا فينا وتسمعونا صوتا وصورة على صفحة إذاعة شباب راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، وعلى مختلف الترددات في تونس الكبرى 88.6، وفي كامل أنحاء الجمهورية وفي أنحاء العالم طبعا على تطبيقة الإذاعة التونسية راديو تونيزيان بوانتيان. على المستوى الإعداد تنسيق مختلف فقرات الحصة، وففد ومعكم في الإعداد ومعكم في التقديم رمزي القلعي. اليوم باش نحكيو على كرة القدم، وسيلتحق بنا ضيفان بعد قليل لنتحدث عن ما يهم كأس تونس لكرة القدم وأيضا المنتخب الوطني التونسي. لكن كالعادة نبدأ حصة أفتر فوت كما مستنسين بآخر الأخبار الرياضية.
2: فلاش سبور.
1: فلاش سبور، آخر الأخبار الرياضية بأسلوب برقي. مبروك للنادي الرياضي لحمام الأنف، مبروك للملعب الجابسي. الثنائي سيتقابلان يوم السبت القادم الأربعاء متاع العشية إن شاء الله في أولمبي سوسة في مباراة باراج الصعود، نهائي الصعود لرابطة المحترفة الأولى، ليلتحق أحد الفريقين بتقدم ساقيت الدائر وبأمل حمام سوسة في الرابطة المحترفة الأولى. اليوم نادي حمام الأنف في الملعب البلدي فاز بهدف مقابل صفر أمام المستقبل الرياضي بالقصرين، وفي المباراة الأخرى اتحاد تطاوين انهزم أمام الملعب الجابسي هدف مقابل صفر، وبالتالي نادي حمام الأنف ومستقبل القصرين والملعب الجابسي هو الثنائي الذي سيلعب المباراة الفاصلة دور النهائي لتحديد الفريق الثالث الصاعد للرابطة المحترفة الأولى. مباراة باش تلعب يوم السبت 30 ماي في أولمبي سوسة الأربعاء متاع العشية. كما قلت نادي حمام الأنف بهدف في هاب الدريدي وفي الدقيقة 18 من الشوط الثاني، والملعب الجابسي بثنائية سجلها وليد الجربي ولمجد عامر أمام اتحاد تطاوين الذي أضاع ضربة جزاء. مبروك لنادي حمام الأنف، مبروك لستايدا، ثنائي أخضر وأبيض سيؤثث نهائي طبعا البراج، والحظ الأوفر والهارد لك لكل من مستقبل القصرين وأيضا الاتحاد تطاوين في قادم المواعيد. ما نساوش يوم الجمعة القادم مباراة احتفالية لتحديد بطل الرابطة الثانية في ملعب مصفى بن جنات بالمنسير الأربعاء متاع العشية بين تقدم ساقيت الدائر بطل المجموعة الأولى أو الثانية وأمل حمام سوسة بطل المجموعة الأولى. في كأس تونس الجامعة التونسية لكرة القدم كانت حددت اليوم الموعد وتوقيت الرسمي لنهائي كأس تونس إن شاء الله يوم الأحد 31 ماي الأربعاء متاع العشية في ملعب حمادي العقربي برادس بين ترجي العكارة وترجي العاصمة. هو إعادة لنهائي 2005، وحسب القرعة ترجي رجيس هو من سيستقبل في مباراة الدور النهائي لكأس تونس. آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي، توافد اللاعبين مع وصول الثنائي معتز النفاتي لمركز الترابوسات في تبرقة، وأيضا سيباستيان تونيكتي الحائز على الدوبلي مع سيلتي غلاسغو وصلوا زوز لتونس، والجامعة تفيد أنها تضع حافلة على ذمة الإعلاميين الذين يرغبون في تغطية الحصة التدريبية يوم 28 ماي، الانطلاق من مقر الجامعة نص نهار ونص والعودة فور انتهاء المهمة الإعلامية. منتخبنا بأجواء هادئة قاعد يحضر في المونديال تقريبا قبل 3 أسابيع. إذا نحسبوا أول مباراة للمنتخب الوطني التونسي في المونديال 3 أسابيع تفصلنا عن بداية مشوار منتخبنا في المونديال، لكن قبلها فما زوز مباريات ودية ضد المنتخب النمساوي وضد المنتخب البلجيكي. ونختم أخبار كرة السلة أو الأخبار الرياضية بالبال. انسحب اليوم ممثل كرة السلة التونسية نادي الإفريقي من المنافسات منذ الدور ربع النهائي بعد هزيمة أولى أمام أهلي بنغازي الليبي في المباراة الأولى، اليوم أيضا هزيمة بفارق كبير شوية 98-80، وهكا يغادر النادي الإفريقي هذه المسابقة التي تحتضنها رواندا. آخر الأخبار الرياضية طبعا انتهت، وتقديم المنتخبات كالعادة في المواعيد الرياضية على موجات إذاعة الشباب.
2: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
3: تقديم منتخبات كأس العالم.
1: تقديم منتخبات كأس العالم، واليوم سنقدم منتخب الباراغواي. منتخب الباراغواي المنتخب طبعا منتخب أمريكا الجنوبية، منتخب الباراغواي سيليسيون دي فوتبول دي باراغواي، ممثل باراغواي في رياضة كرة القدم التي حتى أسس عام 1906 انضم للفيفا 1921. الباراغواي شاركت في 9 مرات في المونديال عام 1930 50 58 86 98 2002 2006 2010 و2026. أول مباراة دولية للباراغواي كانت في 1919، خسرت فيها أمام الأرجنتين 5-1، وأكبر فوز كان ضد بوليفيا 7-0 في عام 49. أقصى خسارة لها كانت في عام 26 على يد الأرجنتين 6-0. أفضل نتيجة لمنتخب الباراغواي في نهائيات المونديال كانت الوصول لربع النهائي في عام 2010. الباراغواي فازت ببطولة كوبا أمريكا مرتين في عامي 1953 و1979. تاريخيا الهدف هو روكي سانتا كروز ب 32 هدف، والأكثر مشاركة هو باولو دا سيلفا 148 مباراة. تصنيف الفيفا الأخير المنتخب الباراغواي في المركز 40، المدرب هو الأرجنتيني غوستافو ألفارو. الباراغواي في المونديال ستخوض مبارياتها في المجموعة الرابعة يوم 12 جوان ضد منتخب الولايات في الولايات المتحدة ضد منتخب الولايات المتحدة في لوس أنجلوس ستاديوم. يوم 19 جوان ثاني المباريات ضد المنتخب التركي في سان فرانسيسكو في أريا ستاديوم، ويوم 25 جوان ضد المنتخب الأسترالي أيضا في سان فرانسيسكو. أبرز أسماء منتخب الباراغواي نلقاو ميشيل ألميرون نجم نادي نيوكاسل يونايتد، أبرز لاعب صانع ألعاب، لاعب مهاري في خط الهجوم. نجد أيضا غوستافو غوميز مدافع وقائد المنتخب يلعب في بالميراس البرازيلي، وعمر دي ألديريتي مدافع صلب يلعب في نادي ساندرلاند ويعتبر من الركائز الأساسية في الخط الخلفي. منساوش أيضا كاكو لاعب وسط الميدان الهجومي المؤثر وأحد مفاتيح اللعب في منتخب الباراغواي. على صعيد التاريخي الحارس الأسطوري خوزي لويس تشيلافير، ومن منا لا يعرف تشيلافير هو الحارس الأسطوري لمنتخب الباراغواي. المهاجم روكي سانتا كروز حكيت عليه هو الهدف التاريخي برصيد 32 هدف، ومن أساطير كرة القدم في منتخب الباراغواي.
2: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
3: تقديم منتخبات كأس العالم.
2: افتر فود، افتر فود مع وفاء ورمزي. افتر فود، كل ما يهم فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، منتخبنا الوطني، جوارتنا في الخارج، كواليس، أخبار، حصريات واستضافات،
4: مع أحلى الموجات.
2: إذاعة الشباب مع وفاء ورمزي.
1: مساء الخير مجددا، عدنا بعد الأخبار الرياضية بعد تقديم منتخب الباراغواي، وسنبدأ على بركة الله طبعا الحصة الخاصة بيافتر فوت تقريبا ساعة من زمان حتى لتسعة متاع الليل باش نحكيه على آخر أخبار كرة القدم على المستوى المحلي وبالتحديد نصف نهائي كأس تونس. سعداء بأن ينضم إلينا طبعا الضيف الأول اليوم في حصة أفتر فوت، في انتظار التحاق الضيف الثاني بيرم المختاري المدرب اللي كان له نشاط في المملكة العربية السعودية مع عديد الأندية، محلل الأداء كذلك والمحلل الفني. سعداء أن يكون معنا مرة أخرى في إذاعة الشباب. مرحبا بك بيرم.
5: مرحبا رمزي، مرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب وكل المتابعين، وان شاء الله معنا في ظل خلينا نقولوا هالزخم الكروي في الفتره هذه ان شاء الله نقدموا الاضافه لكل المستمعين.
1: يعطيك صحة بيرم، وبالتأكيد الإضافة ستكون موجودة وحاضرة في انتظار التحاق الضيف الثاني اللي هو في الثنية توا. طبعا وكما عرفتوا في اللافيش عامر دربال المدرب الذي غادر مستقبل المرسى، تحكينا بعد على الوجهة المحتملة القادمة بالنسبة لعامر دربال. تشد شوية في السيركولاسيون، تقريبا دقائق أخرى ويلتحق بنا إلى استوديو إذاعة الشباب باش نحكيه معه على عديد المواضيع التي تهم كرة القدم التونسية، لكن أولى الفقرات في حصة أفتر فوت هي الدخل.

0: الدخلة.
1: الدخلة أبرز حدث لفت انتباه ضيف الأيام القليلة الماضية، طبعا بيرم المختاري. شنو هي الحاجة اللي ربما لفتت انتباهك تحب تحكي عليها في النهار اللي تعديه في كرة القدم في تونس ولا البر؟
2: والله ممكن أكثر حاجة هي كما كنا نحكيه على الزخم الكروي، خاصة المادة المحلية بين معناها الأدوار نصف نهائي لكأس تونس، معناها الفريقين والمواجهة بين الترجي التونسي والترجي الجنوب، نفس الشيء معناها مباريات الصعود اللي تقريبا لليوم معناها إلى آخر معناها آخر رمق اللي نحكوا على مقابلات البراج في الرابطة المحترفة الثانية، مع معناها نشاط المنتخب والاستعدادات لكأس العالم اللي اليوم نعرفه تقريبا قبل كل تظاهرة إلا وتلقى معناها يسيل الحبر وإلا وتلقى معناها المنابر مع الدعم مع الرافض معناها لكل الكواليس. وإن شاء الله إن شاء الله اللي همنا حاليا هو أنه نمشي معناها أكثر في مصلحة المنتخب، خاصة لكأس في كأس العالم والوجه المشرف لكرة القدم التونسية ثم لكل حادث حديث.
1: بيرم، لمن لا يعرف بيرم المختاري، طبعا عرفوك محلل فني في التلفزة الوطنية في بعض التلفزات الخاصة في تونس. في كلمتين يعني بيرم المختاري، ربما المشوار الأبرز كان في الخليج العربي بتحديد السعودية. لمن لا يعرف بيرم المختاري في تقديم سريع؟
2: في تقديم سريع، البداية كانت في تونس تقريبا من الأصناف الشابة في، خلينا نبدأ من جمعية الأم أولمبيك الكاف ثم إلى الترجي الرياضي التونسي، من إلى منتخب الشبان في برج السدرية، ثم التحقت بالمملكة العربية السعودية تقريبا في تجربة خليجية كاملة في 18 سنة دربت فيها أعتى الفرق. بديت من نادي الجيل، نادي الفتح السعودي، نادي النصر، المنتخب الأولمبي السعودي، نادي الاتحاد السعودي ثلاث مواسم، وكنت أول عربي معناها مش تونسي اللي درب نادي الاتحاد وثلاث مواسم نعم به هنيه شامبيونز ليج، معناها بعدها العروبة العمومية ماني شمال القطري سموحة المصري، كملت مع العروب السعودي. دونك كانت هذه معناها تجربة، عمل دو شامبيونز ليغ في زوز قارات مختلفين، الأولى مع الاتحاد في آسيا والثانية مع سموحة المصري. عملت كاس خليج، كاس آسيا مع المنتخب السعودي والأولمبي، منه التأهل لكاس العالم. دونك هذه المسيرة تقريبا مسيرة 18 سنة تدريب احترافي في الدوريات الخليجية.
1: واضح مسيرة ثرية بالتأكيد طبعا، وتنسألوكم بعد زاد على ربما الخطوات المستقبلية بالنسبة لبيرم المختاري. طبعا الدخلة أنا باش نحكي في كلمتين على مباريات البراج في ملعب حمام الأنف وأيضا في ملعب جابس. الحمد لله مباريات تعديت على الأقل حسب الأجزاء الأولية، أنا كنت حاضر في ملعب حمام الأنف، مباراة عدات نظيفة، تحكيم متميز لأمير لوسيف، ما فماش لقطات أثارت الجدل، مستقبل قصرين تقبل الهزيمة بكل روح رياضية، مريناش مناوشات بين الملاعبية لا قبل المباراة لا بعد المباراة لا أثناء المباراة، رغم الرهان اللي كان الصعود رابطة المحترفة الأولى، والأجزاء تقريبا يذولي كانت في ملعب جابس، كذلك بفوز الملعب الجيبسي على اتحاد تطاوين، وإن شاء الله تكمل في المباراة الأخيرة بين الملعب الجيبسي والنادي الرياضي لحمام الأنف وليكون الصعود إن شاء الله للأجدر. نذكر مباراة يوم السبت القادم الأربعة متاع العشية في أولمبي سوسة لتحديد الفريق الثالث الذي سيرافق تقدم ساقيت الدائر، اللي نوجه له التحية أيضا على الموسم المتميز اللي حققته، وأيضا لفريق أمل حمام سوسة الصاعد بدوره إلى رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. إذا عندك تعقيب بيرم على زوز فرق اللي ساعدوا تقدم ساقيت الدائر باستقرار في النتائج، وأمل حمام سوسة بمردود متميز في مرحلة الإياب، والحوار باش يكون بنادي حمام الأنف والملعب الجيبسي باش تكون مباراة كبيرة.
2: والله ممكن الكرة كانت منصفة باش نكونوا واقعيين، فما واقعية الميدان، فما نتائج معناها محققة طيلة موسم كامل، الأزر تقريبا كانوا موجودين هما في المربع الأخير، هذا المربع معناها المربع الذهبي، ولا في مباريات البراج معناها المحددة للفريق الثالث المرافق في الصعود. شفنا تقريبا تقدم سقيت الدائر اللي موسم كامل كنت متصدرة موسم كامل، كنت معناها حتى كل الأحصائيات سواء هجوميا أو دفاعيا تميزت بكل الأرقام خاصة مع المدرب يسري بالكحلة. وهذا وقت اللي نحكو على تقدم سقيدير تقريبا لخمس سنوات الأخيرة كانت استراتيجية كاملة والصعود معناها من دور إلى دور إلى حد بلوغ القسم الوطني أو الرابطة المحترفة الأولى. بالنسبة لأمل حمام سوسة نفس الشيء، ممكن البداية كانت متعثرة شوية مع المدرب حبيب رمضان، أول ما تم تغيير المدرب معناها تقريبا كان ابن النادي والعارف بكواليس الفريق تقريبا مع سي عماد جاب الله، قدم العديد من المقابلات المميزة معناها 49 نقطة معناها اللي خليت حمام سوسة تكون أولى الصاعدين على مجموعتها. نفس الشيء وقت اللي نشوفه اليوم مقابلات البراج، ممكن عامل الميدان وعامل الجمهور كان عنده تأثير كبير في تحديد الفائزين سواء نادي حمام الأنف أو الملعب الجابسي. في مقابل شدني أكثر معني مردود حارس مستقبل القصرين، وأنت كنت نوهت به في التعليق معني كنت متابع التعليق نتاعو، شرف الدين النصرالي ابن مدينة المنستير، خذيت المعطيات من عندك فهمت مواليد 2003 وكل فهمت، دونك حارس شاب مميز تقريبا أنقذ فريقه من ثلاثة كرات، من ثلاثة أهداف كانت محققة. شفنا تقريبا حتى الأهداف اللي تسجلت كانت معناها الهدفين في المقابلتين كانوا على واحدة من كرة ثابتة معناها هو الإنهاء في مقابلة حمام الأنف، والثانية بالنسبة للملعب الجابسي نفس الشيء كانت من توش طويلة فهمت اللمسة أولى فإنهاء معناها على الهجمة. مبارتين معناها كانوا في مستوى الحقيقة مستوى فني خليني نقول متميز،
1: يعني ما تفرقش يعني تنجم ما تفرقش بين فرق في الرابطة الثانية والرابطة الأولى كي تشوف.
2: أكيد لو تزيد لاعبين المحترفين لاعبين الأجانب تلقى تقريبا نيفو، وهذاك اللي فسر تقريبا تواجد الملعب الجابسي إلى آخر محطات سباق الكاس.
1: صحيح
2: شفنا كيف زاد تقدم سقي الدير في سباق الكاس معناه فرق اللي وصلت تصارع تقريبا الى المربع الاخير من سباق الكاس، وهنا يعكس المستوى الفني اللي موجود اليوم في الرابطه الثانيه.
1: وكلمه على المباراه النهائيه ان شاء الله يوم السبت، كيفاش تقراها يعني تكتيكيا وفنيا بين لطفي القادري مع الملعب الجابسي وبين شمس الدين ذوادي مع نادي حمام؟
2: اللي باش نكون صريح معناها شفت ممكن الملعب الجابسي اكثر توازن على مقابله اليوم. فما توازن بين الخطوط، فما تدرج، فما فكر نتاع مدرب. هي مباراه باش تكون خلينا نقول مباراه بين اثنين مدربين اكيد متوازنه بين اثنين مدربين بين الخبره وبين الطموح. شمس الدين ذوادي اليوم معناها نعرفوا انه خذا تقريبا في معناها في المرحله الحاسمه اخذ الفريق. اليوم نادي حمام الأنف صحيح كان ضاغط من بدايه المقابله، صحيح مستوى كان متميز، قام بالعديد من الهجمات، لكن في المقابل ان شاء الله قبل المقابله النهائيه نشوف تعديل بسيط على مستوى خط وسط الميدان، لانه اليوم شفت في اكثر الفترات من المقابله كانت الخطوط بعيده شويه متبعده شويه، والريبلي ديفونسيف نتاعو كانت كيف لانه مستقبل القصرين لو امن اكثر بحظوظه معناها ولعب اكثر الهجوم كان نجم يخلق الخطر على حمام الأنف عكس الملعب الجابسي. دونك ان شاء الله معناها شمس الدين ذوادي هالاسبوع هذا يحاول انه يخدم اكثر على اكثر خاصه على لاعبي خط الوسط، التوصيات تكون اكثر للظهيرين في الصعود معناها والرجوع في الارتداد الدفاعي، لانه قاعدين يطلعوا الاثنين في نفس الوقت، والمحاور الاثنين اللي قاعدين يلعبوا الاثنين على خط واحد ما فماش واحد قدام واحد. دونك كره بينيه تنجم تضرب لزوز في نفس الوقت.
1: واضح. يلتحق بنا المدرب عامر دربال. عامر انت كي يجيكم لاعب متاخر شويه على التمارين شنو هي العقوبه تكون؟
0: والله انت
1: والله
0: غالب
1: خويا يدور على البيست.
0: لا والله لا غالب لا ما ضيعتش ما ضيعتش بالعكس، انا اول ما بدايتي كانت مع الاذاعه الفنيه الوطنيه، ما هلا غالب ساعات على اليمين تكيك هات الاوراق هات كذا المرسل الكوره.
1: لا غالب مرحبا بك، سعداء بان يلتحق بنا عامر دربال طبعا في المباشر. نبدأ بالفقرة الثانية طبعا وليد اللي هي ريكاب سبور
3: أفتر فوت. أفتر فوت ريكاب الجولة.
1: طبعا ريكاب سبور في كلمتين عامر كما سألت أنا بيرم المختاري. مباراة البراج اللي تلعبوا اليوم، المباراة النهائية بين نادي حملم في الملعب الجبسي، في كلمتين كيف شريت؟
0: أول حاجة زوز فرق يعني كبار صراحة، حملم يعني عملت باركور يعني إكسيبسيونيل، وحتى مقابلة حمام سوسة يعني اللي طلعت فيها حمام سوسة بصراحة قدم مقابلة ممتازة، زاد حكم فيها الجارديان الحزقي خلى حمام سوسة يعني في الطرح وسوء الحظ، ويظل لي حمام نفسي مش نحكي عليه هنا يعني فريق ملقب، يظل لي متحصل على بطولات، متحصل على كؤوس تونس خارج ملاعبية كبار، نفس الشيء الملعب الجيبسي يظل لي عاش فترات ذهبية خاصة مع سي صابر الجماعي، ونحب انه نوجه له تحية. الجيبسي راه هو يعشق الكرة، يعيشوا بالكرة، جماعي عندها تقاليد، عندها ملعب كبير، عندها جماهير. انا عشت 2014 كوم انتونير ادجوان، هذيك التجربة الوحيدة كانت مع مراد العقبي، إينوبليابل وقتها كان الملعب الجيبسي وكانت المستقبل، معناها عشت دربيات، معناها ما صحيح التراجي والكلوب يقعدوا ذوك ما معناها ديما بحكم القاعدة الجماهيرية، لكن ما تقلش فهمت عن الحماس هذاك، وبالتالي نحب نعطي الملعب الجيبسي حقه. ملعب الجيبسي راهو فريق يعني مميز، وصل عمل يعني فينال كأس تونس، عنده تقاليد. اثنين فرق يعني من الفرق يعني قلت يعني المميزة، حرام وبلاستهم يعني ما تكونش في الرابطة الثانية، لكن هذاك القدر يعني والمشاكل والكل، اللي مش هلعب خير ان شاء الله هو اللي يطلع ويلتحق بالرابطة المحترفة الاولى.
1: واضح عامر، يعطيك صحة. نغلق قوس الرابطة الثانية ومباراة نصف نهائي كاس تونس، الترجي الرياضي التونسي بهدف مقابل صفر هدف دانو يترشح على حساب شبيبة العبران، نسمع براكوني شحكي بعد المباراة.
3: J'essaie déjà de voir si c'est des bons joueurs, des bons jeunes. Je dis toujours que le premier recrutement, il se fait au niveau du centre de formation. On a prouvé la semaine dernière, même aujourd'hui, qu'on avait la possibilité d'avoir des jeunes qui peuvent être dans un effectif à l'Espérance de Tunis. Et puis la formation, moi je ne suis pas un entraîneur, je suis un formateur avant tout. Donc évidemment, faire rentrer des jeunes, les faire jouer, d'autant plus les enfants du club, alors là c'est encore plus valorisant. Mais après, effectivement, 7 sur 7, bon, ce sont des chiffres. Ça nous amène à une finale, ça nous a amené une qualification en Champions League. L'essentiel est là maintenant. Moi personnellement, j'ai pas d'ambition personnelle.
1: باهي عامر براكوني وقت اللي سألوه بعد المباراة قالوا عندك شي طموح بما أنك قاعد تحقق في نتائج إيجابية مع الترجي أنك تكون ربما المدرب الأول للترجي؟ قال ما عنديش الطموح هذايا، أنا مكون، أنا جيت نخدم في الشبان وسأبقى في الشبان.
0: والله شوف، بالنسبة لي الديكلاراسيون تدرس كل صراحة، لأنه لقوذة أون جينيرال كي يبدأ صاحب مبدأ وصاحب مهمة وعنده أن أوبجيكتيف راهم يلوش على حاجة أخرين، يعني ما نخموش بالتخمام تاع سامحني فيها الكلمة أنت بارنتيز لي زراب، فهمتني؟ يحب ينجز، يحب يستغل الفرصة، يحب كذا
1: يزاري
0: في الصحيح. يظهر لي نتائج مميزة كنتائج، يعني 7-7 كان مشني غلط، يعني نتائج يعني مميزة في ظل وشوف إدارة تتبدل، في ظل إطار فني يتبدل، في ظل لاعبين يعني تعرف بعد خيبة الشامبيونز ليج أكيد كل لاعب فما غربلة، فما معنى إكتيفيكاسيون، وقاعدة تسوفري وقاعدة تجيب في النتائج، هذاك القدر متاع الترجي. لكن زاد باش ما نجاملوش برشا، إلى حد الآن النتيجة صحيح موجودة لكن بصعوبة، الترجي اللي تربح بسكور والترجي اللي بلوت الكوره نحن نقولوا تغفص جمعيه والا تسيطر سيطره يعني كامله، يعني ما زالت ما فهمهاش. والاكيد انه مع قدوم شكري وممكن ولا ما نعرفش مؤكده او لا قدوم خالد بدره، يعني اكيد مش تكون فما نظام اخر، مش تكون مع عقليه اخرى، مش تكون فما ضوابط قوانين، حاجه فقط نحن نستناو الديكلاراسيون يعني نتاع شكري كوم ديريكتور فهمتني سبورتيف مسؤول عن فرق كرة القدم الفريق الأول، يلزم المهام نتاعو يعني تتحدد لأنه يعني تختلف. الناس ديما تحكي على تنقلات اللاعبين وشكون يمشي وشكون يجي، سي با سا، في جمعية كبيرة بيان ستريكتوري فما أسلوب لعب، فما عقود تبرم، فما مراجعة عقود، فما ميزانية، فما ماسالاريا، فما تربصات، فما أهداف، يعني يلزم ياخذ صلاحياته كاملة كاملة شكري مع الخبرة اللي عنده. مع الفيكو اللي عنده لانه مش كيما يكلمك اكس كيما يكلمك شكري قدامك شكري يعني من اساطير كره قدم التونسيه تحبه ولا تكره أه وان شاء الله سانفلوي لا بيرسوناليتي نتاع شكري على الملاعبيه اكل الجرينتا كنا ذباح اكل ما فماش تقاص أه تعطي حقك في التمرين تعطي حق الجمعيه تحس بقيمه المريول اللي يوزن برشا اللي فيه برشا تيترويت فيه برشا نجوم هذيك معناها حاجه اكيد اذا كان كما قلت لك تاكدت مع خالد خالد زاده بالاكسبيريونس نتاعو بالتبارك الله معناها بالتجارب نتاعو
1: بعلاقاته
0: هو وشكري والاهم من هذا معناها انا نتصور معناها شكري وخالد ما نعرفش معناها نتصور فمش بلاصه في الافريق ما يعرفوهاش خاطر الافريق راهو اسرار كل بلاد عندها تقاليدها وعندها لغتها وعندها الكواليس نتاعها وعندها انا سي با معناها مش سهل مش انا قلتها حتى سابقا مش حضر جمعيه باهيه ومشي يلعب لا لا فما يلزمك تحمي جمعيه يلزم فهمتني تحضر روحك للمفاجات يلزمك تكون عندك لي دوبليو دو لوكس فما زاد اخويا بكل صراحه ملف الاجانب كوسوسوا في اللي بوست يعني المراكز يعني تشوف انت مثلا خط الظهير ايمن خمسة لاعبين متعش كون دراجر وبن علي وموريتاني والآخر معناها فما برشا لاعبين في البوست هذيك وعكس مثلا الظهير الأيسر يلزم هنا يصير التوازن حاجة أخرى احنا قبل أنا خليني أحكي لك في فترة من الفترات يعني كنت في الترجي الرياضي التونسي عديت يعني ثلاثة سنوات كان بالحقيقة جوار ريكروتيه اللي يجي خير من المجموعة فكر انا دياكي كيب ناسيونال يعني كوت ديفوار وبعد مشى الامارات ويعني ومن الكاليتي نتاعو جنسوه نفكر جون جاك تيزي شوفوا انرام ولا يرحموا يانيك كذا افول رغم انه مركز ظهير ايمن لكن جاب لك لقب افريقي
1: ديما تنجح في
0: يلزمك لا كاليتي
1: انا العين اللي تشوف الملاعب هي ربما اللي يفتقدها الترجي
0: إيه انت اليوم توك تشوف 7-8 محترفين اعطيني شكون نجح احكي لك بالارقام اعطيني شكون اعطى لي بلوس وكان مميز
1: صحيح
0: معناها ناحيه جاي دانو ما زلنا معناها يلقى في روحه رغم المجهود الكبير اللي يعمل فيه
1: على اوكبيلو شوي
0: اوكبيلو صحيح في وقت من الاوقات قبل البري كونترا اللي عملوا مع الاتحاد مشوش شويه توا صغير في العمر دايرين به لي زاجون زاد ما لقاش ممكن ضوابط معينه يلعب بها طاح روند مونتيو شويه معناها باش نكونوا واضحين لكن يقعد يعني قيمه ثابته وعطى للاسبيرانس بالكدا لكن فما نقطه استفهام لعده يعني لاعبين اخرين فهمني وقت نلقاو لاعب اجنبي نحن على البنك ولاعب محلي يلعب هاي نقطه استفهام
1: واضح
0: وبالتالي يلزم مراجعه في الحاجات هذه
1: واضح بيرم حكى عامر على انتدابات وعلى شكري الواعر وقيمته البارح شكري لاحظنا بعد المباراة يحكي مع منتصر الصيد وحده نسمع منتصر الصيد حارس الشباب العمران شحكي على ربما فرضية انتقاله للترجي وبعد نرجع معك نعقب
4: عملنا سيزون ممتازة برشا نشكر الأولاد الكل ما بخلنا بحتى معناها قطرة عرق عملنا جروب باهي برشا من إدارة الستاف تكنيك المدرب الحراس نشكره أصحابي الجارديانيات يعطيهم الصحة معناها كما جاوش هما ديما يدزوا فيا القدام الحمد لله يا ربي عملنا موسم ممتاز في الكوب مشينا بالكدا ما علينا كان نزيدوا نخدموا على رواحنا والقادم افضل باذن الله
1: هذا جزء من التصريح فما تصريح اخر حكى فيه على فرضيه انتقاله للترجي كما قلت بعد المباراه قاعد يحكي على انفراد مع شكري الواعر شبيبة العمران في كلمتين ساعه بعد نحكي على منتصر الصيد بيرم موسم فوق المتوسط في ظل الظروف الموجودة شبيبة العمران وصلت نصف نهائي كأس تونس كملت مرتبة الثامنة وسابعة يعني موسم متميز في ظل الإمكانيات الموجودة
2: شبيبة العمران وصل للهدف المنشود اللي هو ضمن البقاء بأريحية تقريبا في معناها خلينا نحكيه تقريبا قبل الخمسة ستة جولات اللي خلاهم بعد تقريبا حتى نقاط اللي خسرها ولا المباريات اللي خسرها كانت ما بعد ضمان البقاء اللي خلى معناها ممكن شنو الاستراتيجيه اللي حضروا بها في الموسم الجديد؟ تحضيرات، ممكن انتدابات، ممكن التفكير في تسويق لاعبين وقت اللي تشوف، لانه وقت اللي تشوف عدي بالحاج ولا تشوف منتصر سيد وتشوف معناها لاعبين اللي تميزوا مع، وخليني نقولها بلغتنا معناها بلغه الكره، تقول العمران فض عليهم الغبار، فهمت؟ لانه منتصر سيد في وقت ما حتى كي خرج من الترجي معناها تقريبا تنساه، ضاع شويه في المستوى، ما رجع الا مع العمران والناس الكل معناها تشيد بادائه تقريبا على طيله الموسم كامل. نفس الشيء عدي بالحاج اللي في وقت ما بعد كومبليتمون من الفوت 11 ومشى للفوتسال، ومن بعد رجع الفوت 11 وطلع تجربه خليجيه ثم رجع من بوابه العمران، ايبا معناها ياكد قيمته وعلو الكعب فنيا نتاعو. بون بالنسبه للانتقال ولا رجوع منتصر سيد للترجي، هو كان وضح له ولا حكى عليه بطريقه غير مباشره مدير الكره عبد السلام، عبد السلام بوحوش، وقت اللي سالوه بعد المقابله نتاع الكاس، يقول لهم معناها بالنسبه لنا عندهم برشا فلوس، يحطوا الفلوس وياخذوا. دونك ما نكرش انه فما اتصالات، ما رفضش خروج اللاعب او انتقاله للترجي الرياضي التونسي من جديد، لكن معناه يحكي على امور ماديه وبالتالي تجاوز
1: مليار. يحكي على مليار. عامر منتصر السيد البروفيل نتاعو بالتاكيد انت قابلته في مباراه البطوله، يعني قادر على تقديم الاضافه في الترجي في ظل الحراس الموجودين اللي تعرفهم من ميش وبن سعيد؟
0: والله شوف شوف انا ما نحبش يكون راي قطعي وجازم، ما كل مدرب وعنده الاسلوب اللعب وعنده البروفيل نتاع الجوار اللي حب عليه. بالنسبه لخطه حارس مرمى اليوم في الفوتبول المودرن وكلنا نعرفه، يلزم يكون يعني الى جانب انه يعرف يشد، يلزم يعرف يلعب ساقيه، ويلزم تكون شخصيته قويه، ويلزم يكون قيادي. ترجي مش سهله، لكن ما نحبش نشوش برأي. اهل مكه ادرى بشعابها، ما نعرفوش مليح مليح، انا ريتو في البطوله بصراحه، لكن ترجي راهي حكايه اخرى. على كل اذا كان اتصلوا بي ان شاء الله ربي يوفقه وربي يجيبه في الصواب وان شاء الله يقدم الاضافه.
2: واضح. ممكن مع متابعتي للحراس خاصة أبناء مدرسة الترجي واللي خرجوا من الترجي، من معز بن شفية، الخوه الحمزة الغانمي في جرجيس، المنتصر السيد، مع المجموع مع الموجود حاليا في الترجي، سواء من الله من ميش أو بشير بن سعيد، نقول لك صراحة فما زوز حراس، سواء كبروفيل كما كان يحكي عامر توا على اللعب بالساقين، معناها التايمينغ نتاع الخروج نتاعهم، الليكتور نتاع التراجيكتوار نتاع الكره، معناها فما بليزيور ديتاي سبيسيفيك اللي يخصوا حارس المرمى اللي موجودين عند اثنين حراس وتظلموا بخروجهم من الترجي، اللي هما حمزه الغانمي مع جرجيس ومنتصر السيد مع العمران. وشفنا تقريبا الموسم السابق والموسم هذا، رو التقييم ولا الكلام عليهم ما كانش من الموسم هذا او من المباريات الاخيره، لا نتكلم على مستواهم تقريبا موسمين، حمزه الغانمي الموسم اللي فات مع سليمان وبعدها انتقاله لجرجيس، الموسم هذا منتصر سيد نفس الشيء الموسم هذا والموسم السابق. دونك دو بروفيل نتاع دو غارديان اللي تلقى المورفولوجي تاعي، تلقى الكاليتي نتاع اللعب بالساقين واللعب في ظهر المدافعين، تلقى التايمينغ في الخروج، البوكسينغ على الكره، الليكتور نتاع التراجيكتوار نتاع الكره. دونك فما بليزيور ديتاي اللي ناخذوهم اون كونسيديراسيون سورتو في البروفيل نتاع لي غارديان موجوده عند زوز هذوما.
1: باهي واضح. اذا عندك تعقيب عامر على موسم شبيبه العمران في السيزون اللي عدتها شبيبه العمران السنه؟
0: شدتني كلمتك الاولى، قلت فوق المتوسط، ومن بعد الكلمه اللي قلت الكلمه الصحيحه هي موسم مميز اللي قلتها انت. لانه شوف العمران يلزمك ساعه كيفاش تقيم انت الفريق، تقيم على الانتدابات اللي قام بهم، على الماس ساليريا اللي بارابور الجمعيات. العمران ممكن اذا كان مشي اقل فريق جي الثانيه، يعني بين هي وسليمان
2: هي
0: اقل كي تسمع عبد السلام يحكي لي ديتاي اقل، فهمني؟ وبالتالي اليوم تعمل لك مانتيان اون كونفور، وراها جمعيات عندها تقاليد كبيره، وراها السيابي، وراها جمعيات اخرين، بن قردان، القروان طاحت، باجه، معناها حاجه مميزه ومميزه جدا. زيد تعمل لك دومي فينال وتخسر لك ان زيرو كونتر الاسبيرونس، دان هو كان مش نغال السالير نتاعو في 240 الف دينار يعني خلص العمران الكل بالقاد الماتيريال بالملاعبين اربع شهور قدام فهمني وبالتالي زيرو معناها هذه لا بون جيستيون كيفاش تخلق فيستير وكيفاش تعمل جروب وكيفاش بلغتنا نحن الاكسبلوا لكن على حد زاد قدرك ما تنجمش
1: بون كول كيساي امدو رجلي
0: بالضبط اكزاكتومون وبالتالي
1: تقريبا تنحكيهم بعد على تجربتك مع مستقبل مرسى نفس التمشي اللي خذيته زاد مستقبل مرسى الموسم هذا يعني
0: صحيح صحيح نحكي توا
1: ولا تحب نحكيهم بعد على
2: بالضبط هي المصداقية
0: صحيح
2: لانه في العمران وقت اللي توعدوا بمليون وتعطيه مليون
0: بالضبط
2: مش توعدوا بعشره وما تعطيهش وهذاك اللي
0: يقلب
2: مصلحه عمران
0: وفي وقت
2: العمران مثلا على سليمان سليمان مثل الملاعبيه نحط العقود ونعطيك ونعمل لك كذا في مقابل انه ما ياخذوا حتى شيء دونك راهو الملاعبي نفسيا وراهو بشر دونك وراه عائله عنده التزامات عنده كذا اك التفكير نحكوا ديما على العامل الذهني العامل الذهني وقت اللي يتمس في مكتوب والملاعبي كيفاش تحبوا نهار الماتش باش تلقاه
0: مهمه
2: هذا نجح فيه عبد السلام
0: مهمه برشا انك نهار مثلا نهار واحد ونهار اثنين تعرف روحك راك باش تاخذ 3 ملايين مش ومش تاخذ 8 وثلاثة شهور مش خالص صحيح. يعني مهم حكي على جانب مهم اللي هو النفسيه مثلا تحس لي بيريجو نتاع العمران اكسبريمونتي شيفروني فهمتني اصحاب يعني خبره بلغتنا نحن 60 دي جوار دو ميتي اللي يلعب في الستاد واللي يلعب في الكلوب واللي يلعب ما عاش في تجربه خليجيه وكذا عملوا في ستاد نظيفه يعرفوا ما لهم وما عليهم ما عبد السلام اللي تبارك الله نعرفوه البطولة عاجنها وخابزها وفهم اللي كوليس وفهم الدنيا الكل عملوا اون ايكيب يعني بريونت كانت لي زانغريديون تاع الشامبيون بكل صراحة معناها قلقت جمعيات راهي وربحت جمعيات كبار العمران ووقفت جمعيات وحكمت خليني نقول لك انا حكمت في مراتب وفي تظاهرات افريقية لعدة اندية وبالتالي انا مسيرة مميزة جدا في ظل اللي حكيناها هذه الكل وحاجة أخرى العمران أحببتها وكرهتها واليوم منوجه تحية عبر الإذاعة الوطنية يعني الجبل منطقة إذاعة الشباب سمحني لمنطقة الجبل الأحمر والأحباء العمران
1: وحتى المدرب من الباجي زاد
0: صحيح اللي يلزم نعطيه حقه بكل معناها ما عنديش قاعدة جماهيرية كبيرة معناها العمران أكثر ماتش تشوف مثلا الببليك نتاعها ما يفوتوش 300
1: وين ضد الترجي جمهور الترجي هو اللي
0: جمهور الترجي وبالطبيعة تحية للي دربوه الكل لأنه يعني ساهموا في نقاط الكل وأمين الباجي زادة هذه تتحسب للإدارة بتتحسب للمديرية هذه كيفاش يعني راهو عندك هو وعندك مدرب سليمان أمين قارة يعني بكل صراحة كتجارب أولى معناها أمين قارة كان مش نغالط عمل لي ذول 11 أو 12 نقطة من 17 اللي لو كان سليمان مثلا جاء ترقيميا بداية من الشامبيون هذه تقام من السبع الأول نفس الشيء أمين الباجي أنا نعرفه شوية يعني عن قرب مجتهد رباح عنده أفكار حتى في الملعب وإن شاء الله يكون عندهم مستقبل كبير
2: ومع نهاية مباراة نصف النهائي أو معناها كانت الإعداد للموسم الجديد بدأ مسبقا أولها من تجديد الثقة في المدرب فهمتني واختيارهم للاعبين من درجة الأولى ومن درجة ثانية وثالثة دونك هنا تفهم استراتيجية العمران
1: صحيح نحن مازال دقيقتين على الموجز قبل ما نحكيو على النصف النهائي الثاني بين السي اس اس وترجي جرجيس في كلمتين قال تجديد الثقة في المدرب واليوم رسميا نحن سمعنا في الأيام القليلة الماضية أنه المكتوب وفاء مع مستقبل المرسى لكن اليوم رسميا بلاغ من مستقبل المرسى يعني يشكر المدرب عامر دربال على كل ما قدمه للفريق الذي صعد معه من الرابطة المحترفة الثانية وقدم موسم متميز رغم الإمكانيات يعني يعني نفس التوجه لابون جيستيون حسن التصرف هيئة مستقبل مرسى يعني ما سمعناش انه المستقبل فما ملاعبيه مش خالصين ولا يتشكاو لكن وفي المكتوب خليني نقول هذه العباره اللي تصح في علاقتك مع مستقبل مرسى
0: اين المكتوب بطريقه ان شاء الله مش تكون حضاريه واحترافيه على حسب البلاغه اللي قريته مازال كي كهبط فرحان برشا بتجربتي مع المرسى زادتني برشا حاجات ستون فيرتي تكون مدرب يعني الفريق الاول الفريق ملقب عارف المرسى متحصل على 5 كؤوس وصيف في عديد يعني المناسبات شارك في كؤوس افريقيه وكؤوس عربيه انا ستون فيرتي فريق كبير الحمد لله شديته في ظروف صعبة وصعبة جدا، قبلنا التحدي صعدنا به في مهمة ديما نقولها هنا شبه مستحيلة والناس كل تعرف معناها في وقت ملاقات جندوبة كانوا فرحين بطلوع الحين لو مطلوع يعني كرويا وأملنا بحظوظنا آخر لحظة الحمد لله. فما حاجة تتحسب زاد الهيئة الجديدة كي جات ما فسختش وعاودت كما العقلية 99% يعني من الإدارات الجديدة تقول لك هذا محسوب على الإدارة القديمة هذا دونك جدوا فيها الثقة، خدمنا على حسب إمكانياتنا، ما خذيناش هداف البطولة، ما خذيناش أحسن وسط ميدان، ما خذيناش أحسن ظهير أيمن.
1: بعتوا ملاعبي باش نجموا.
0: من بعد نجيك المرحلة هذيك، أمنت بالمجموعة نتاع الدرجة الثانية، خليت نوايو مميز، والحمد لله مشيوا معايا يعني الإدارة رغم التخوف الكبير اللي كان باين عليهم، زدناهم لاعبين ريناهم يمشيوا في مشروع المرسى بامكانيات ماليه زاده مش بعيده على اللاعبين هذوك باش ما تصيرش فوارق في حوزه الملابس مهمه برشا. اجتهدنا في المحترفين رغم انه بدينا يعني سيزون بدون محترفين لكن اجتهدنا في محترفين، نجحنا في ثلاثه من طراز عالي اللي هو ريكي هانكس وفيليب جنابا، وبعد جاء داو زاده كربيرا مليح واعطانا في الفان سيزون. خذينا ريسك نقول انا بيان ايتيدي ممكن توا كي نمنع نقول هكا لكن خذينا ريسك، بعنا القروي وهذه زادة يلزم الناس تعرفها والمحبين الكل نتاع المرسى وحتى شان الرياضي، المرسى راهي ما كانتش تبيع خارج تونس يعني كانت تبيع للكلوب كانت تبيع للترجي ممكن تبيع للتوال، اليوم في سابقة محسوبة للإدارة ومحسوبة للناس الكل اللي ساهمت، القروي مشى للأهلي بنغازي، الحضري مشى البطولة العراقية، تنحي انت البيتور تنحي لك سيا الكابيتان يزيد تضرب لك احسن لاعب ومراوغة من الله بن حميدة في إصابة يعني طويلة ثلاثة اشهر فما اكيد مش تتمثل اكيب، لكن رغم ذاك سوفرينا لم نروح نعملوا الجديد الحمد لله جبنا دي بوان صحيح الفازامي نحكي فنيا كان افضل بحكم لكاليتي الجوار فني، لكن الحمد لله فاز دوتور عرفنا كيفاش نلعب ونجيبوا النقاط يظهر لي 35 نقطة يعني بالنسبة للفريق في العشر سنوات الاخيرة يعني عاش بين الدرجة الثانية والدرجة الثالثة وطلع في موسم وسقط تقريبا من مرحله الذهاب ثلاثه نقاط كان مشني غلط، ما نحبش انا التقييم نتاعي انا وكل انسان كيفاش يقيم نتصور انا انكس بلوا لانه شوف الديفيزيون راهو انفيريور وبينما يعرف راهو يخلي مخلفات ما عندكش فكره صحيح. على مستوى العقليه مستوى الجماهير على مستوى كل شيء.
1: عامر نعملوا ترتيحه موجز الاخبار ونغمق سير بعده وبعد نرجع الجزء الثاني ونكملوا نحكيوا على مستقبل المرسى ومستقبل عامر دربال في قادم الايام.

0: افتر فود. افتر فود مع وفاء ورمزي. افتر فود، كل ما يهم فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، منتخبنا الوطني، جوارتنا في الخارج، كواليس، أخبار، حصريات واستضافات، مع أحلى الموجات. إذاعة الشباب مع وفاء ورمزي.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. تحت شعار الذكاء الاصطناعي التوليدي في مطابقة البرمجيات وصيانتها وأمنها، تنتظم فعاليات الدورة الثانية من المدرسة الصيفية الدولية 2026 بمعهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج، وذلك من 23 إلى 25 من جوان القادم. تونس تحتضن المؤتمر الدولي تحت عنوان التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة يومي 29 و30 من مايو الجاري، وذلك في إطار الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج. هيئة الصيادلة بتونس تعلن اليوم عن اعتماد توقيت الصيف لفتح وغلق الصيدليات بمختلف أصنافها، وذلك بداية من غرة جوان إلى غاية 31 من أوت المقبل. في أخبار العالم، ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى أكثر من 72,700 شهيد حسب ما أعلنت السلطات الصحية. المصادر أفادت أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 6 شهداء و8 إصابات. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

افتر فود. افتر فود مع وفاء ورمزي. افتر فود، كل ما يهم فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، منتخبنا الوطني، جوارتنا في الخارج، كواليس، أخبار، حصريات واستضافات، مع أحلى الموجات. إذاعة الشباب مع وفاء ورمزي.

0: افتر فود. افتر فود مع وفاء ورمزي. افتر فود، كل ما يهم فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، منتخبنا الوطني، جوارتنا في الخارج، كواليس، أخبار، حصريات واستضافات، مع أحلى الموجات إذاعة الشباب مع وفاء ورمزي.
1: رجعنا في الجزء الثاني من افتر فوت، العدد رقم 32 هذا الموسم، الموسم الثالث من افتر فوت. اليوم سعداء وليد ريف يواصل تامين الحصه تقنيا، نواف فادو في الاعداد وتنسيق مختلف فقرات الحصه، ومعكم في التقديم رمزي القلعي، ومعنا بيرم المختاري المدرب والمحلل الفني، وعامر دربال المدرب السابق لمستقبل مرسى تنبعد يعطينا الوجهه القادمه ربما لعامر دربال. حكينا على الترجي وشبيبه العمران وكملنا نحكيه مع عمر دربيل على مستقبل مرسى، لكن بعض التسريبات بيرم بخصوص الترجي. الترجي سيعيش فترة انتقالية، برشا أسماء ستغادر وبرشا أسماء باش تجي من بعض ربما الكواليس المحيطة في الساعات القليلة الماضية بالنسبة للترجي، تعطينا شوية اكسكلوزيفيتي.
2: اكثر التغييرات خلينا نقولوا التغييرات باش تمس الكل، مش الفريق الاول كاو، مش ليكيب سينيور، دونك فما تغييرات حتى في اداره الشوبان، لانه بعد مراجعه معناها لنتائج الشوبان نتاع الترجي الرياضي التونسي وابتعادهم عن التتويج لموسمين متتاليين، دونك اليوم تحط الملف على الطاوله لمراجعه معناها كل ما يخص شوبان الترجي وخاصه من الجوانب الاداريه. ووقت اللي نرجعوا للبريمير ايكيب نعرفوا تقريبا سمعنا في الكواليس معناها التواصل شكري الواعر مع خالد بن يحيى من للإشراف فنيا ولرجوعه إلى حديقة الترجي.
1: نسبة فما نسبة كبيرة أنه يرجع خالد بن يحيى،
2: خليني أقول لك نسبة تجاوز 90%، معناها باش نكون صادق وواضح. واليوم الهدف الأول هو إرجاع أبناء النادي معناها لي مع مراجعة الانتدابات. بالنسبة فما مفاوضات أخرى مع أوكبيلو خاصة بعد معناها قرار العقوب على النادي الاتحاد الليبي بإيقاف الانتدابات عليه لثلاثة فترات، وبالتالي يصبح العقد معناها ولا العقد الأولي اللي وقعه لاغي، وهنا يرجع ترجي إلى المفاوضات لتجديد عقد اللاعب رغم أنه

0: تونسي.
1: بالعكس خالد بن يحيى اذا كانت تتلم لي جوار هذوما سامبوليك في الاسبيرونس اللي عندهم الفيكو والاكسبيريونس هذا وتتحدد المهام يعني بدقه. خالد بن يحيى نعرفوه كون فريق مميز بعد اخذ عليه معين المشعل وهز دو شامبيونز ليغ. نعرفوه من المدربين اللي جازف ما يخافش يطلع لك لاعبين شبان يعمل لك منظومه يعني سوليد ودير. مدرب متعود على الالقاب عاش الضغط عاش مقابلات تحت 80,000 متفرج وتحت 50,000 متفرج مهمه ياسر ياسر لانه في الخيارات في الكوتشينج في غذاء. لاعب من اساطير كره القدم التونسيه اذا كان مش احسن مدافع خلقته الكره التونسيه. وبالتالي انا نعرفه تانيت عنده اون 2005 بابا ما كملتش وقتها مشينا عملنا استاج في سويسرا وشفت الكاليتي دو ترافاي نتاعو وشفت الشخصيه نتاعو وشفت النظره نتاعو. معناها خالد بن يحيى ولد البارك يعرف لي ديفيسير يعرف كيفاش تتحرك الترجي يعرف الكواليس الباجات الاهداف نتاع كل معناها ما يستناش فهمتني. وبالتالي اونترونور تيتري مش يعطيك من هذا الاول ابن النادي وما لقاوش انا ما نسويش مش نلقاو اونترونور يحب الترجي ويغير على الترجي كيما الناس هذوما وخاصه منهم خالد بن يحيى.
0: خالد بن يحيى واضح. على ذكر المدربين نعيم السيسي هاي تتفاعل معنا قالت لي كوتش عامر مشي للسعودية ثم بعد نزيدوا ان
1: يا اخويا نعيم يا اخويا نعيم ديما ثبت يا اخويا شو معلوماتها راي دوختني راي
0: قالت لي مشي للسعودية وفما زاد بعض الاخبار انه اسم عامر دربيل مطروح كذلك بشدة مع بعض الاسماء الاخرى لتدريب المنتخب الاولمبي التونسي بعد تأكد مغادرة تنيس بوجلبان.
1: شوف رمزي خلنا نعطيك لمحة على عقليتي أنا الساعة يلزم الناس تفهم والمسؤولين والجماهير. أنا أرجع لمسيرتي أنا مشني من المدربين اللي ننقص العرض اللي يجيني خير والعرض اللي هكا يكون فرصة للمدرب يمشي. تعلمت حاجة من عند المدربين الكبار إنك ما تحرقش السوق. كي تخدم في جمعية تخدم كأنك مش تخدم 10 سنين. ارجع لمسيرتي من حتى في السعوديه نادي حطين قعدت معاه عام وستة شهور بين من الوقت هذاك موجود ويعرف التفاصيل كل صعدت به وقدته في دوري يلو للمحترفين وقعدت نص موسم. ارجع لنادي العروبه صعدت به وقعدت عام ونص وكملت الى انتهى المكتوب. ارجع لنادي الساحل عملت موسم كامل. ارجع لنادي النجمه موسم كامل. المرسى موسم ونصف اللي هي راهي شوف سابقه راهي انا علاش قلت لي بكري سبحان الله سادة هم من حقهم ممكن يعملوا تجربه وعندهم افكار وعن وين من حقي زاد
0: الموسم زاد صارت
1: صار. لكن شوف اليوم انا مشني مدرب جاي من تطاوين ولا جاي من من من حمام لمف ولا جاي. انا اليوم القدر نتاعي من متسكنين المرسى. اليوم فما حاجه راهي بالحق معناها حاجه تحسها ما تنجمش حتى تحكيها. اليوم تغزل عينين الناس فما فما فما فما محبه فما عرفان بالجميل فما يعطيك الصحه ناس توقفك ناس تكلمك خاطر تعرف الناس كيفاش خدمت فيها المرسى. وبالتالي
2: سكوب في وسط الموسم وقت اللي الموسم وقت اللي المرسى في صراع النزول عامر مش نقول هنا لسانو بون واول مره معناها اللي باش نجبدها تو جات عروض من الخليج وعامر في السعوديه تقريبا عراب الصعود معناها في العديد من الانديه. خليني نكون واضح وصريح ومع هذا احترم عقده مع المرسى ورفض انه يغادر المرسى خاصة في وضعية اللي بلوز وموا معناها كيما نجم يصعد بها كيما لو كان اي مدرب ثاني كان نجم يخليها يا اخي حتى نهار البشتيح ما تيحش على يدي با معناها جوسكو بو كمل ووصل الأمانة بعدها. اليوم هذيك احوال
1: شوف الكرة. تأكيد الكلام ومن ديما انا نحكيه من باب التواضع ومن باب البساطة معناها مش تأكيد الكلام والله العظيم. بيرم يعرف في السعودية يكلموك وسط العام عندهم هدف يا تمناني يا طلعني إلا مدربين قلائل. أنا جيني عرض لمدة عام ونص المبلغ المالي نتاعو قرابة المليار بفلوس تونس. وخليني نقول لك ما معناه ساعات تقول هذا مهبول شو بيحكي هكا يخلي مليار أنا عندي لابارتونونس مستقبل المدرسة نسكن غادي ولادي يلعبوا غادي وعندي ناس خدمت معاهم بالكلمة وعندي رئيس نادي بكل صراحة معناها أنا

0: في كل مدى نشكره. مؤذن غربي من ناس يعني متوازن، عنده نسبة كبيرة من الحكمة من الرسانة، وبلغتنا نحن رجال ما يلوحكش ما يبيعكش مش وذيني، فهمتني؟ دونك فما حاجات راهي معنوية خدمنا في الخليج ما تتشلاش بالفلوس. وانا عندي ان اوبجيكتيف سبورتيف باش زاد ما ندعيش زاد عندي طموح. طلعت بجمعية في مهمة كوموندو، عندي مهمة أخرى إنه الفريق هذا اللي غاب، الفريق اللي كان مستقبل المرسى يصول ويجول ونهائيات كاس وشارك مشاركات إفريقية ويوقف الترجي ويحكم في البطولة في وقت من الأوقات في الثمانينات، أنا الفريق هذا معناه حتى برشا ناس لاموا على أسلوبي. المرسى ما نسكروش اللعب، ما نلعبوش جو ديريكت، نلعبوا للتاك، نلعبوا للأخر، نخسوا ولا نربحوا، والحمد لله كسبنا احترام رياضي لكل المحلين، ونحب نشكرهم كل انسان اعطاه حق، لانه برشا ما نحبش نذكر بالاسماء، لكن اعطاه حق الجمعيه واعطاه خدمه العمل اللي خدمت به، بارك الله فيك. والحمد لله هو تحدي، هي وهو بلغتنا احنا قمار، فهمني؟ لكن الحمد لله كسبنا التحدي، كسبنا محبه الناس، خلينا المرسى بالهويه نتاعها بالايدنتيتي بالبصمه نتاعها على حسب زاد الامكانيات الموجوده. ما نجمش نقول لك انا نمشي للاربعه الاولانيين والخمسه الاولانيين وانت عندك 10 سنين عندك مخلفات واش دفعت واش جبت، معناها فما حاجات معقوله، فهمتني؟ لكن ان شاء الله ما راني مشني ما نندمش، يعطي الصحه اخونا باين في المعلومه لانه عنده خدم برشا في الخليج ومدربين زاد راه ممكن الناس
1: فتحي العبيدي في حملهم في بكري العشيه زاد قال لي يعني اكد مع قال لي عامر هو اختصاصي سعود وسمعته طيب.
0: لا الحمد لله الحمد
1: لله حتى التجارب اللي عملها في البحرين والامارات زاد يعني
0: الحمد لله. دونك انا حبيت نقول لك انا شوف معناها الكونكليزيون، راني كي نلقى مشروع خدمه ونلقى فريق فيه ضمانات، الضمانات أنا ما نحكيش مالية
1: في تونس ولا البر
0: ولا في تونس، أنا شوف وين نلقى راحتي وين نلقى ضمانات أنا قلت لك معنوية، وين نلقى مشروع عمل واضح بالإمكانيات زاد اللي نتفهم فيها من اللول، مشني طالب أنا الكونفور، يعني نعرف تونس ونعرف الملاعب ونعرف الإمكانيات ونعرف كذا، راني موجود. ما لقيتش هذوما، من المستحيل تلقاني في فريق، مشني من النوعيه اللي ننجز واعطيني نخدم اليوم قبل الغدوه، ومعناها بكل صراحه يعني فهمني. والمرحله الماليه ما شو با معناها مدرب مليونير ولا أما المرحله الماليه فتها، انا توا الخطوات اللي نعمل فيها نحب خطوات رياضيه مدروسه توصلني للزوبجيكتيف اللي انا حاطتهم، كيما ملاعب يحط اوبجيكتيف كيما حتى نحن كمدربين حاطين اوبجيكتيف، عندي بالي عندي اوبجيكتيف في مخي ذاك بيني وبين روحي نحب نوصل له.
1: واضح وهذا من حقك طبعا. باش نحكيو على النصف النهائي الثاني وبسرعه نسمعوا التصريحات اونشيني نسمعوهم. وليد ايمن منافق ايضا الشرفي وقصاب من ترجي رجيس ورائد البرهومي المدرب المساعد للسي اس اس بعد ترشح الترجي رجيس على حساب النادي الذي سيقصي
2: تنقل ثالث يكون ثابت كما قلت. نعرف رادس نعرف الترجي، ان شاء الله نحضروا مقابلتنا منيح كما حضرنا ماتش سي اس اس ونفرحوا جمهورنا. الحلم كان يراود الحق من مقابله حد مونستيري، كنت متاكد اللي باش نعملوا حاجه السنه في الكوب. 2005 كلاعب حصلت على كاس ضد الترجي الرياضي التونسي، اليوم كمدرب زاد كيف كونتر الاسبيرانس في رادس، ان شاء الله نعاودوا مرحله 2005 ونتوجوا بالكاس.
3: والله الحمد لله اليوم برافو لصحابي الكل، برافو للجروب، برافو للناس كل معناتها الجمهور اللي وقف معنا وعاوننا، الاطار الفني الاطار الاداري الاطار الطبي، كنا رجال وعملنا باركور باهي وترشحنا للنهائي وترشحنا لكاس الكاف، مازال الحلمه متواصله ان شاء الله ان شاء الله نتوجوا بالاميره ان شاء الله. كل ماتش وماتش حاضرين بيان سور، تو مازلنا يعني الحق حتى اليوم نفرحوا بارتير من غدوه نرجعوا نركزوا ونحضروا ماتشونا ونحضروا فينال كنت الاسبيرونس معناها مش سهل في رادس، ان شاء الله نكونوا رجال ان شاء الله نتوجوا ان شاء الله. ما لقيتنا في الفينال في الفينال حضن ذي موافره قدرة ربي رجال، معامل على اصحابي معامل على روحي معامل على الناس كل، وان شاء الله حضرونا طيارات وحضرونا بطويات العكاره الكل باش تصدم ان شاء الله.
4: مازال عملنا خطوه كبيره، مازال الاهم مازال فينال كنت الاسبيرونس معناتها جمعيه كبيره، ماتش مش باش يكون سهل، فينال 50-50 وممنين برواحنا كيما جينا ومنا برواحنا لهنا في طيب الاميري، ماشيين ان شاء الله ممنين برواحنا باش نروحوا بالاميره ان شاء الله.
5: مالوروزمون اليوم انسحبنا من المسابقه كانت برمي لي زوبجيكتيف نتاعنا، نحبوا نعتذروا من الجماهير الكبيره اللي كانت تساند فينا طيله الموسم، الله غالب خيبة أمل كبيرة تعرضنا لها احنا وجماهيرنا الناس الكل، ما كناش نستحقوا الانسحاب هذا خاصة على الدوميناسيون اللي كانت بوندون ردهت المقابلة الكل، كنا مسيطرين على اللعب، جاء هدف على أثر خطأ جماعي تكلفنا هدف، والهدف هذا كان غالي وكلفنا الانسحاب بتاعنا. كما تعرف الناس الكل النادي الرياضي صفاقس يعاني طيلة الموسم من نقص الرصيد البشري، لعبنا 120 دقيقة المقابلة اللي فاتت، عملنا ثلاثة تغييرات فقط، وثلاثة تغييرات معناها هذوما كانوا ما عطاوش الأكل متاعهم. المقابلة هذه لقينا ناس تلعب أكثر من الجهد متاعها، وهذا هو الموجود. دونك نعتذر مرة أخرى من الجماهير متاعنا، وإن شاء الله في المواسم القادمة النادي الرياضي صفاقسي يرجع للتتويجات ويرجع للبطولات إن شاء الله. على فرص راهو نحكيو على فريق معناه صنع اللعب وعمل اتاك بلاسي، لكن الهدف نتاع ترجي جرجيس كيما قلت لك جاء على سكسيسيون نتاع اخطاء قاموا بها اللاعبين نتاعنا. كيما نبهنا من قبل ما تبدا المباراه ترجي رياضي جرجيسي فريق مش يجي يغلق المنافذ ومش يلعب على الاخطاء نتاعنا ومش يستغل سرعه المهاجمين الموجودين عنده، هذا هو اللي صار. دونك الشوط الاول بوتيتر كان اكيليبري، لكن الشوط الثاني كانت سيطره مطلقه للنادي الرياضي صفاقسي كيما شفنا من الدقيقه 45 حتى الدقيقه 100، معناها اخرتهم الكره نتاع نور القروي فاسو فيلي، لكن للاسف ما وفقوش ربي، وهذيك كره القدم.
1: الترجي الرياضي الجرجيسي فاجأ النادي الرياضي صفاقسي بعد التفاعلات. محمد حمود يوجه التحية للجميع، وزميل شكيب الخويلدي أيضا قال تحياتي للجميع، للعزيزين عمر دربال وبيرم المختاري. وصلت التحية بتاعك شكيب،
0: بارك الله فيه.
1: بيرم النادي الرياضي صفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي، قلت ترجي الجرجيس فاجأ السي اس اس في جرجيس واستحق الترشح في مباراة البارح.
6: هو اللي تابع ترجي جرجيس خاصة بعد ما خذي منصف مشارك معناه الدواليب الفنية للفريق يحز يشوف الشانجمون خاصة في البلوك ديفونسيف أو في المنظومة الدفاعية كاملة اللي أصبح عليها الفريق تطور من الجانب هذاك. وممكن شفنا بين مباريات الأخيرة اللي حكمت في لقب البطولة أو مباريات الكاس شفنا أن الفريق اللي منظومته الدفاعية أقوى هو اللي يخرج بنقاط المقابلة، وتعرف انه مقابلة الكاس هذية ومقابلة خروج المغلوب تتلعب على جزئيات بسيطة من كرات ثابتة من هفوة دفاعية، هدف قادر انه يقتل المقابلة. شفناه في مقابلة ترجي بعد تسجيل دانو، بعد وقت اللي تمت التغييرات بهدف تأمين معناها النتيجة واللعب، خلينا نحكو على في تنشيط هجومي مع ثبات في المنظومة الدفاعية. نفس الشيء بالنسبة للنادي الرياضي صفاقسي، شفنا النادي الرياضي صفاقسي اللي دخل المقابلة كان تركيز، محمد الكوكي قدم موسم ممتاز وممتاز جدا مع النادي الرياضي صفاقسي، كان بين معناها قاب قوسين من المرتبة الثانية. وبالتالي اليوم ترجي جرجيس المقابلة بالنسبة له صحيح انه مقابلة كاس مقابلة اهله النهائي، لكن في نفس الوقت هي مقابلة تاخذه للمسابقات وثبت ساقه في المسابقات الافريقية. دونك تعرف لو خرج مثلا ترجي الجرجيسي بشكون الملعب التونسي هو في المسابقة الافريقية، بالتالي كانت المقابلة اللي تهزوا لزوز مقابلات تهزوا من هنا الى تأهل لكاس الكاف، وتهزوا من هنا الى التأهل للنهائي لملاقات الترجي الرياضي التونسي ويكون معناها الثاني. نعرف جرجيس ممكن بكري في الانترفيو قال يذكرني بنهائي 2005، يقول لكن هذه زاده مقابلات كاس، مقابلات الكاس غير قابله معناها للتكهن بالنتيجه مسبقا. واقعيه الميدان بين منظومه دفاعيه قويه للترجي الرياضي الجرجيسي خاصة مع منصف مشارك ومنظومة هجومية اليوم تلعب عليها ترجي الرياضي التونسي، هنا بشوفوا نهائي بطعم خاص.
1: عامر كلمة على نصف نهائي سي اس اس وترجي الجرجيس، وفما زاد انتقادات برشا المدرب محمد الكوكي رغم انه ربما اعاد سي اس اس من بعيد، لانه سي اس اس في الظروف الصعبة اللي كانت تعيشها ما كانتش تحلم خلينا نقول حتى بمركز مؤهل للمسابقة الافريقية.
0: شوف اللي عمله محمد الكوكي عفوا في البطولة يعني يشهد له ولا يختلف فيه اثنان، عمل الموسم مميز، بناء فريق. ان نتفكر نادي صفاقسي في الاربع خمسة جولات الاولى فريق منهك، فريق ما فماش انتونت، ما فماش لحمة، ما فماش بالعمل بمعنى بين الامبرانت بتاع المدرب، عمل المجموعة فهم روحه، رسم تكتيكي أصبح واضح، وبالحقيقة وظف اللاعبين كما يجب، وانطلقت النادي الصفاقسي. النادي الصفاقسي في مرحلة الإياب كان مشني مخطأ هو اللي يجي في الترتيب، يعني عمل مرحلة مهمة. وما نتصورش أنا أكثر يعني المتفائلين في صفاقس كان يتصور النادي الصفاقسي قاب قوسين كان ينجم يدخل الشامبيونز ليج، يلعب يعني الشامبيونز ليج. المقابلة الكأس نرجع لك عليها، يعني بكل صراحة حسيت لأن مقابلة الكأس راهي متاع ملاعبية أكثر منها متاع مدرب، لأنه يعني راهو الكأس هي عبارة تورنوا والملاعب الكوتان تاعو تطلع وترانسفير ماركت تطلع، وقريب من التتويج على ثلاث أربع مقابلات تلقى روحو متوج. راهو معناها مهم ياسر في الفيكيو نتاعك تكون هاز كوب دي تونيزي. وبالتالي السي اس اس حسيت الملاعبية ما حضروش ماتشهم كما يلزم، مش تنقاس من جرجيس، لأنه جرجيس أنا بيرسونيلمون من احسن الفرق اللي تعجبني. يعني كي تاخذ انت زوز دوزارير لاتيرو بالكيلاني والضفلاوي من احسن دوزارير الموجودين على المستوى الهجومي، وذاك علاش لينا يعني اكثر استقرار مع المدرب مصف مشارك. يعني 3-5-2 شفنا 3-5-2، لانه احنا نقولوا 3-5-2 في تونس لكن ريالمون نلعبوها 5-3-2 ديفونس رونفورسي وكانتر. التروسانغدون تاع تاع تاع جرجيس فيها نفس هجومي، فيها تحولات سريعه، وفيها يعني ملاعبيه فليكسيبيليتي تكتيك بالضبط. تزيدهم فهمتني صديق ياكوبو، دانيلو في الوسط، اشرف بن ضياء اللي بكل صراحه عاود اكتشف نفسه، يعني نعرفه في السعوديه بكل صراحه عمل موسم مميز استراتيجي. اللمسه الاخيره الهداف يجي من تالي. مؤمن الرحماني، يعني عناصر يتمناهم اي مدرب في الفريق نتاعه. وبالتالي مقابله النهائي راهي مشي سهله، وايمن منافق حكايه على 2005 وقتها فاز يظل مع سعد معمر يظل 2-0 وفاجد. اذا كان الترجي ما تحذرش ماتشها كما يلزم، نحكي لك الترجي الرياضي التونسي، وما تاخوش الماتش وسيريو، الترجي الجرجيسي راه مش يكون علامه يعني مقلقه وفارقه في الدور النهائي.
6: تاكيدا الكلام عمر وقت اللي سمعنا الملاعب بكري نتاع جرجيس حكى على نتاع صفاقس وقت اللي حكى على الراج دو فانكر ولا لو سور سوا نتاع لاعبيه نتاع جرجيس اللي قال لك معناها حتى الاداء نتاعهم يزون ديباسي دونك لو ديباسمون اللي صار صار فيزيكمون لياقيا وصار زاده نفسيا ذهنيا، لانه حسينا انه الرغبه في الانتصار عند لاعبي جرجيس كان اقوى من لاعبي صفاقس. واضح.
1: نحن تقريبا وصلنا لنهايه هذا الموعد الرياضي، خلي لك كلمه الختام عامر، ولانك يعني بالنسبه للمستقبل في تونس البرة ولا تستنى؟
0: والله شوف شوف شوف هذا رزق عند ربي في علم الغيب، وما تعرفش رزقك وين مش يهزك. انا هاني قلت لك اهم حاجه نكون عندي ضمانات معنويه، نختم مع ناس تقدر كفاءتك، عندها مشروع عمل واضح، واللي على ربي مرحبا به. نحب نشكر سويعه خفيفه نظيفه، وانا من الناس اللي بالحق يعني رمزي تعجبني ياسر في تقديمك وفي كذا، وان شاء الله اخويا نكونوا خفاف ظل على المستمعين.
1: يعني كنت معنا، وكل ما نوجه لك الدعوه تقول مرحبا، الاذاعه التونسيه دارنا الكبيره
0: يا اخويا. انت ما نقولكش لا رغم الالتزامات،
1: والتوفيق ليك في قادم المشوار طبعا. ومؤخرا كنت حصلت على لاف سي برو. بيرم المختاري كذلك الناجح في المملكة العربية السعودية اللي برشا ما يعرفوش في تونس، لكن أيضا ناجح على مستوى التحليل، وكت علو كعبك في التحليل وفي تحليل الأداء وكمدرب كذلك. سعادة أنك تكون معنا.
6: يعيشك رمزي، وانا يشرفني انه وقت اللي بلاتو تكون فيه انت وتكون فيه وفاء في الاعداد. صراحه متنجم تكون كان بلاتو اللي يزيدك، ان شاء الله كنا خفيف ظل على كل المتابعين، وان شاء الله عيد مبارك بالمسابق معنا لكل التونسيين ولكل الامه الاسلاميه.
1: عيد مبارك للجميع، شكرا لكم. نهايه هذا الموعد الرياضي، نلتقي ان شاء الله في موعد رياضي قادمه. الى اللقاء.
7: افتر فود After Food مع وفاء ورمزي. After Food كل ما يهم فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، منتخبنا الوطني، جوارتنا في الخارج، كواليس، أخبار، حصريات واستضافات، مع أحلى الموجات. إذاعة الشباب مع وفاء ورمزي.

هم مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: ونجوم.
1: سفراء ونجوم حضر معكم في الموعد على هذه الموجات اللي قانا الأسبوع اللي يبدأ معكم من توا يتواصل حتى نوصل الليل والديول اللي حاضرين معكم في سهرة الليلة. وليد الريفي في الجانب التقني والفوز ليتي كالعادة من أمام ميكروفون استوديو إذاعة الشباب. أكيد بعد شوية باش نستقبل مكالماتكم نهارين يفصلونا عن أو ليلتين بالأحرى عن عيد الإضحى المبارك. إن شاء الله يا رب يكون عيد مبارك على الجميع. إذا كنت تحبوا تقدموا تهانيكم بالعيد وأيضا أيضا أيضا علاقتكم بالليل والسهر واخترت لكم أغاني تتماشى مع السهرية ومع الاختيار هذية. أما قبل هذية نحب نبدأ بالغنية هذية نهديها للناس الكل اللي تسمع فينا توا توا توا توا توا على موجات إذاعة شباب اللي يسمعوا في ألفا وسليتي في سفراء نجوم. علم الله سمعنا سمعنا يا وليد.

0: الله الله، حبيت هكا واخترت هكا نبدي لكم سهرة الليلة من سفراء النجوم يا غاليين القلب، ما ينسيكم ويخطر علي كل يوم غلاكم، وأكيد انتم غاليين على قلبي برشا برشا برشا برشا. نستنيكم بعد شوية على 71-844-411. عندكم الحرية الكاملة، احنا هكيك في سفراء النجوم العيد حتى وكان يكون بعد جمعة ميسيلش، مادام احنا في سفراء النجوم نجموا في اي وقت نعيدوا في اي وقت نقولوا الكلمه المزينه الكلمه الطيبه، وما فيش ما اغلى من الكلمه الطيبه وما احلى من الكلمه الطيبه. خليكم معنا في الاستماع بسفراء النجوم، كيما قلتوا تسويت باش نسمعكم كافر ياسر مزيان زيده، ان شاء الله تعجبكم الاختيارات الموسيقيه الليله. هيا نستنيكم بعد شويه، وينكم
1: نبقى.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. توقيع اتفاقية الشراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة. وزارة الفلاحة تنشر قائمة رسمية للأطباء البياطرة للاتصال بهم والاستفسار أيام العيد. يوم السبت القادم 30 من ماي عادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير في حلة جديدة بعد أشغال الصيانة. المشاريع التونسية الجزائرية الاستراتيجية المشتركة مثلت لا سيما مشروع إنجاز محطة إنتاج كهرباء بنظام الدورة المزدوجة على الأراضي التونسية، مثلت محور لقاء المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز بالجزائر مع وزير الطاقة والمناجم الجزائري مراد عجل. وزير الصحة يتباحث مع سفيرة الهند سبل دعم التعاون بين البلدين في مجال الصحة الرقمية وتصنيع الأدوية. في أخبار العالم، دونالد ترامب يقول أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يشترط انضمام دول إضافية إلى اتفاقية أبراهام. الرئيس الإيراني يصدر أوامره بإلغاء القيود على الإنترنت وإعادتها لطبيعتها. والاتحاد الأوروبي يعتزم فرض غرامة قياسية على جوجل بسبب الاحتكار. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة العاشرة ونصف إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: العيد فرحة ومعانا يولي فرحتين
4: بزهاوة رب ديما ملمومين وعلى موجاتنا،
2: وعلى موجاتنا في كل المناسبات محتفلين.
4: جولة تونسي، موسيقى، متابعات ومسابقات،
2: برشا ربح الأغلى مستمعين،
4: برشا ربح الأغلى مستمعين.

نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

صهيبة. ابو صهيبة.

لهجر قصرك توصلنا لتوقيت العشرة غير باع على موجات إذاعة الشباب. تحية لكم نسكل وين ما كنتوا، سواء كنتوا في دياركم تسمعوا فينا وإلا عشاق السهر والسمر وعشاق الحرف مازالوا سهرين ويسمعوا فينا، اللي اختار أنه مازال يسهر في القهوة. الحقيقة جونا صيفي في تونس، حتى الفصول نحسها تداخل عنا نحنا، تحس أنه جونا صيفي هكا ولا يا وليد. اللي يسمعوا فينا زادة توا في كرهبة مقلمة مية زينة للجميع، وسيسوا رواحكم وذكروا ديما فما شكون يحبكم وفما شكون يستنى فيكم، فما شكون يختار الوقت هذا زادة كيف كيف، حبي يسمع ترابيات، حبي يسمع أغاني ترابية هكا ويبدأ قاعد، خاصة هو على نسمة البحر شوي آخر باش نمشيو للترابيات شوي آخر. نهزكم لي وردة الجزائرية، احنا نحكيو على الليل والسهر، وردة من رموز الزمن الجميل اللي غنيت عديد الأغاني اللي فيها الليل وفيها السهر يا عيون عطشانة سهر هكا، ولا غنيت لولا الملامة إذا ما خنتنيش الذاكرة. علاش ليه تنصمح لكم بعد شوية، بعد شوية كريم العراقي، وكريم العراقي حين ينشد شعرا ويتحدث عن الليل وعن السهر مقبل هذية. أكيد نجدد التحية للناس كل اللي اختارت إنها تسمعنا، الناس اللي اختارت إنها ترافقنا، نقولكم أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا، نحييكم أكيد، نحييكم صوتا، نحييكم غناء، نحييكم شعرا زيدا، وين نحكي على الليل والسهر. وأكيد نذكروا عديد الأقلام وعديد الكتاب وعديد الشعراء اللي حكيوا على الليل وحكيوا على السهر. شكون ينسى بشار بن برد؟ طال هذا الليل بل طال السهر، ولقد أعرف ليلي بالقصر. أكيد كي نحكيوا على الليل نتذكروا أبو نواس، نتذكروا المعري. شكون مغروم بالليل بالسهر بالكتابة؟ أنا نقولهم تحية ليكم الكل وين ما كنتوا، تحية لعشاق الحرف بامتياز ليكم الكل. مش نغير الإيقاعات، مش نهزكم البغداد لكن بصوت ملحم زين. تتسويت

0: عايل من عايل أسمر يا أبو الجدايل، الورد منك خجلين هكا غنينا شادي جميلة هكا من بغداد هزيتكم السوريا. والحقيقة مازلنا باش نقعدوا شوية في بغداد، وين نتحدث على الليل وين نتحدث على السهر. هذيك علاش حبيت نسمعكم في أروع مكتب الحقيقة كريم العراقي، أروع مكتب كريم العراقي، وهو يتحدث عن السهر. أوكي، عملنا مراوحة بين التربيات وبين الأغاني الزمن الجميل، وشوية مشينا للأغاني زيدا الشبابية سمعناهم في أول السهرة. طبعا بش رجعكم أكيد نقول تحية لعشاق الحرف دائما، وعشاق السهر وعشاق الليل. كريم العراقي وقت يكتب على السهر ويكتب على الليل شنو يقول؟ استنوا شوية آخر، مازلنا مكملين مع الموسيقى شوية آخر. كارول سميحة تغني لكم سهرانين شوية آخر.
1: عني اش تعرف انت عن معاناتي، عني اش تعرف انت عن معاناتي، كماني ون على صدر الكمنجاتي. عني اش تعرف انت عن خفاياي، انا جروح الربابة وبحة الناي، انا مثل الطبل دمتك على الراس واشوف الناس تتسلى على بلواي. يا عود اعزف صبا، راحن ايام الصبا، واحد يعذب الوقت واحد هلا تعذبه. يا عود ما خالف بس خالفه وخلتي، زرعوني وسط الجمر وتنطروا شجرتي، من كل كتر مشتعل يا الغرتك ضحكتي. يا عود يا عود كلك حزن، ايمال الفرح حصه، ويصير نقضي العمر غصه باثر غصة، قلبي نضج موسم خذ منجل وقصة. يعود يعود عندك علم ما ضل إلي صاحب، تركوني وسط البحر وتكسر القارب. يعود وين الصدق ضاعت قياساتي، وناس اللي أحبهم صفوا أسباب مأساتي. طالع من كهف، من بير، من بستان، من منجم، طالع من صلاة، من بار، من أغنية، من مأتم، طالع من عسل، من سم، المهم طالع أعصاب ودم، المهم وسواس يملي الراس، المهم مثل الوجود ومثل كل الناس، من أول بشر لليوم أسأل وأسأل وأسأل أسأل شنو اللي تبدل؟ أسأل إيش اللي تبدل؟ أنا الإنسان عرفني بألم وبأل، ما بين المشيمة والنمل أسأل، ما بين الولادة والوفاة أسأل، أسأل شنو اللي تبدل؟ أنا الأقوى، أنا الأعظم، أنا الأجمل، أنا الأثقل، أنا الكرسي، أنا المخمل، جبار بس النمل باكر يهد حيلي. أمتلك 100 لغة وما أمتلك ليلي، وما عندي وقت الألم بس مفردة ويلي. أنا اليا ويل يا ويلي محاني، بجيت وصار نضلوعي محاني، انحنن يا دنيا وياي كل مشيج محاني، محن كتب لهل الكذب، وانا محاني بسعذبهم، وانا ضاقت علي وحسبي، صفيت بعيد عن اصلي وحسبي، ولا واحد درب علتي وحسبي، وصرت شفية للعائل وحسبي، وصرت منديل للعايل وحسبي، وانا بداري علم ينحلف بي. شلت بضلوعي مأتم، شلت في صدري مأتم ولا من شاف، شلت في صدري مأتم ولا من شاف، يعوي يعوي ذيب قلبي وروح لتخاف. حسبت المات لان المات مرتاح، يا هنيالي اللي يبين شيبه بالراس، انا شيبه بمهجه سيوف ورماح، اصيح بصوت يا ابويا ويا يابا، بعد ما ظل عجيب ولا غرابه، كثير من الدواء يتحول سموم، وكثير من البشر صاروا ذيابه. اللي خلان وقت اليسر اخوان، عسل من كان زادي كانوا ضيوف ويغنوا لي يا الحبي يا يابا، ويوم اللي زماني كسر ظهري اعز الناس بيهم قفل بابه وإلك عين وتسأليني يا دنيا إيش هالوضع الحزين إيش هالكآبة من المثل طلع ما أكون مذموم ومن المثل اشترى بنفسه عذابه من المثل طلع ما أكون مذموم ومن المثل اشترى بنفسه عذابه أو انونت غريب الأهل والدار أو انونت جريح بوسط غابة تسلموا
2: سفراء النجوم

نعم سي بوزي كدي، من الأسماء اللي مرت بسفراء نجوم ومن أحلى لحظات الحقيقة لقائنا بها في سفراء نجوم، والحوار اللي كنا عملناه معاه كانت نجمة المهرجان، مهرجان قرطاج الدولي في دورة سابقة. وأكيد بدينا نتحدث وشارع بدأ يتحدث الحقيقة على الانتظارات، شنو باش نستنيو في مهرجان قرطاج الدولي لهذه الصائفة. وأكيد احنا ديما معكم في الموعد، وأكيد نعطيكم تفاصيل كل جديد من الأغاني اللي باش تسمعوها بعد شوية من ألحان محمد الموجي، نجاة صغيرة، حبيبي لولا السعر. مقبل هذية بشرجعكم للجزائر الشقيقة، الجزائر تحديدا دار الأوبرا الجزائرية كانت احتضنت في ذكرى وفاة أميرة الغناء العربي وردة الجزائرية، سهرة ليالي وردة، سهرة شاركوا فيها عدة أصوات عربية منهم أسماء بن أحمد من تونس. وتعاود الحقيقة تعاود الجدل من جديد، شكون الوجه الجزائري أو العربي اللي نجم يجسد شخصية وردة الجزائرية. ونذكر في مناسبة ماضية الحقيقة في الحديث مع سناء يوسف، سناء كسوس الممثلة التونسية المتميزة برشا، وإنه كانوا من بين المقترحات اللي سارت لها في مسيرتها الفنية إنها تجسد دور وردة الجزائرية على شلي في ليالي وردة. تعادل الجدل هذية، وكنت سمعت عدة تصريحات الحقيقة لفنانين جزائريين منهم عايدة عبيبسة اللي هي أخت الفنانة الجزائرية في العبيبسة. عايدة عبيبسة قالت إنه في وجهة نظرها هي ما نجم يكون الدور كان الجزائرية، قالت حرام معناها أنه يصنع الدور وردة الجزائرية لممثلة ما تكون الجزائرية. قالت لي أنه لما تكون جزائرية تكون أول حاجة تحكي جزائري، فيها زيادة لمسة وفاء كبيرة لأصولها الجزائرية. وأيضا قالت وقدمت مقترحات الزوز أسماء، الكنزة مرسلي وإلا أمل بوشوشة، وأمل بوشوشة أقرب بالنسبة لي لأنها قادرة تحكي جزائري وتحكي زيدا مصري. وردة جزائرية، مش اسمها توت سويت في بتوى نسبيك.

0: الله الله، وردة الجزائرية وتصلتينا الحقيقة مع الغنية هذه بات ونس بيك. توصلنا لتوقيت 10 متاع الليل و 28 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. أكيد بعد شوية اختياراتنا الطربية متواصلة، بعد شوية زيدة وعواتكم ديما بعد نشرة 10:30 إنكم تسمعوا راي. دونك اليوم شنو باش نسمعوا؟ باش نسمعوا شوية آخر شاب عقيل، باش نسمعوا قادر جابوني، باش نسمعوا زيدة رضا طلياني. اغنيات حبيتوهم، اغنيات اكيد عندكم ليهم معهم ذكريات، وايضا اغنيات مش حابينهم بركة عشقناهم وحفظناهم. هذيك علاش انا فما اغاني الحقيقة نحس انه صعيب برشا انه واحد يسمعهم وما يدندنش هكا معهم. دونك شوية اخر تلقاو تغيو هذية قادر جابوني، شاب عقيل، ولذا طلياني، تلقاهم بعد نشرة 10:30. بعد نشرة 10:30 زيدا نرجع للسهر ونرجع لليل وعلاقتهم خاصة للناس اللي التوقيت هذيك بالذات معناها يحسوا فيه بنوع من الراحة النفسية والفكرية، واللي يحبوا برشا مغرومين. معناها يقولك في الليل ما نجم نرقد إلا ما نكتب، ما نجم نرقد إلا ما نقرأ كتاب. معناها العلاقة هذية مع إنك يكون صاحبك ويكون صديقك القلم وانك تكون تكتب. انتو كان واحدة منهم اللي سيدوما ما نجمش الحقيقة في الليل ما يكونش عندي القلم الاحمر، وكان توا تشوفوا فينا بالكام، توا تشوفوا ستيلو الاحمر ديما مطبعني وديما حاضر معايا وديما في كتابات ولحظات لا تنسى. خليكم معنا، هذه سفرة ونجوم متواصلة معكم حتى نص الليل.
1: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم.

هم مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة تواليها سنين
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين
1: وإحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
4: توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة لمزيد تحسين تشغيلية الشباب. وزارة النقل تعد برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى. استكمال توافد الحجيج التونسيين على مخيمات عرفات في ظروف سلسة وطيبة. ويوم السبت القادم إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفدير في حلة جديدة بعد أشغال الصيانة. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة، وليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعي. أهلا بكم. تم اليوم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، تهدف إلى مزيد تحسين تشغيلية الشباب وتحقيق التوازن بين التكوين المهني وحاجيات المؤسسات الاقتصادية. وتتمحور هذه الشراكة بالخصوص حول عدة مجالات تشمل تطوير منظومة التدريب المهني لتحسين المهارات التطبيقية للمتدربين داخل المؤسسات الاقتصادية، والمساهمة في تحديد حاجيات القطاعات الاقتصادية من الكفاءات عبر التعاون مع المؤسسات المنخرطة بالغرفة، فضلا عن تنفيذ البرامج لإعادة التأهيل المهني وتطوير المهارات خاصة في القطاعات الواعدة ذات القدرة التشغيلية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الصناعي والتكنولوجيات الحديثة. في شأن وطني آخر، يغلق غدا باب تقديم الترشحات لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. استعدادا لعيد الأضحى المبارك وبهدف تأمين تنقل المواطنين في أفضل الظروف وأيسرها، أعدت وزارة النقل برنامجا استثنائيا في الغرض من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. وسيم تقي عن الإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل ومزيد من التفاصيل.
5: تم الترخيص للشركات الوطنية والجهوية للنقل باش يقوموا بسفرات إضافية على كامل خطوطهم على خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب، هذا وتبعا لدخول الحافلات الجديدة حيز الاستغلال، باش يشهد عرض النقل تطور إجمالي بحوالي 45%، حيث باش تأمن الشركات الوطنية والجهوية للنقل حوالي 5300 سفرة منتظمة و2400 سفرة إضافية، وهذا على كامل خطوطهم. وعلى غرار عيد الفطر المبارك، الشركة الوطنية للنقل بين المدن وفرت إمكانية للمسافرين باش يقوموا باقتطاع التذاكر بتاعهم ولا يقوموا بعملية الحجز دون التقيد بسقف محدد في عدد البقاع انطلاقا من محطة النقل البري بباب سعدون وبباب علي. الشركة باش تأمن حوالي 500 سفرة إضافية خلال كامل البرنامج. على مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، باش تأمن الشركة حوالي 140 سفرة منتظمة، وباش تقوم بتدعيم تركيبة القطارات ب 32 عربة إضافية، ما سمكننا من توفير حوالي 25,000 مقعد. على مستوى النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، تم الترخيص لسيارات الأجرة لواج إثنائية باش يقوموا بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان، وذلك خلال نفس الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 مايو، ويتواصلوا إلى غاية يوم الاثنين 1 جوان.
4: وقبل أقل من يومين على عيد الأضحى المبارك، تواصل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في حملة رقابة وتحسيس تشمل كافة ولاية الجمهورية. الدكتور البيطري المختص في جودة الأغذية في الهيئة سهيل بن محمد.
6: حملة ذو طابع تحسيسي ورقابي بمناسبة عيد الأضحى المبارك بكامل ولايات الجمهورية. هي حرصة سنة باش تكون أقرب إلى المواطن، إلى تساؤلات وهواجس المواطن التونسي بالنسبة للأضحية. الحملة هذه ستؤمن من قبل أعوان وإدارات الهيئة، أطباء البياطرة مش يكونوا موجودين على عين المكان. النقاط هذه مش تكون خاصة نقاط بيع الأضاحي بالأسواق، وكذلك بعض النقاط داخل المدن وستوزع مطويات خاصة بالهيئة فيها النصائح قواعد اقتناء الأضحية وقواعد حفظ الصحة بالنسبة للأضحية، لكن ثم الحوار المباشر مع المواطنين في ميقات هذه.
4: وفي البقاع المقدسة غدا الثلاثاء حجاج بيت الله الحرام يتدفقون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، ومع شروق شمس يوم التاسع من ذي الحجة حجاج بيت الله الحرام يبدأون في التدفق إلى صعيد عرفات، وهو الوقوف بعرفة بعد أن قضوا يوم التروية الثامن من ذي الحجة في مشعر يمينا. هذا وقد تم تفويج حاجيجنا الميامين إلى مخيمات عرفات بكل سهولة ويسر وفق ما صرح به الأخبار الشباب مفد الإذاعة التونسية للبقاع المقدسة هيثم الإمام.
7: الحمد لله، الحجيجنا الميامين توافدوا إلى عرفة. أذكر مثلا 5400 حاج اللي قاطنين بنزل منارات غزة، الكلهم بحول الله تعالى تحولوا إلى مخيمات عرفة خاصة بالحجيج التونسيين، طريقة سلسة لله الحمد وقياسية كذلك أيضا في الوقت. 5400 حاج بضع ساعات تحولوا جميعا إلى المخيمات، كل حافلة تخرج معها إما مرشد أو مرافق. حجيجنا الميامين في خيامهم بين تلبية وبين تكبير، أدوا صلاة المغرب جماعة والعشاء كذلك 4 ركعات جماعة، وإن شاء الله ينطلقون مع فجر عرفة دعاء ويستكملون التلبية إلى الزوال إن شاء الله. في كل خيمة خطيب يأم الحجيج الميامين خطبتين تتسمى خطبة عرفة، ثم يصلون مع بعضهم البعض صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم وتقصير، كل صلاة ركعتين ركعتين بأذانين وإقامتين، ثم يعودون للدعاء والدعاء الجماعي كذلك أيضا استعدادا للوقوف الركن الذي سيكون بعد الغروب، ويستمر الحجيج الميامين في الدعاء الجماعي خاصة بعد الغروب، ثم سينطلقون إن شاء الله تعالى نحو مزدلفة في الحافلات. نحن الآن في مخيم 110 و111، الحجيج في الخيام، أمورهم الحمد لله تعالى طيبة.
4: أعلنت المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول في بلاغ موجه للجميع أو للعموم أصدرته اليوم أنه سيتم إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير العاصمة في حلة جديدة بعد الانتهاء من أشغال الصيانة، وذلك يوم السبت 30 مايو على الساعة 11 صباحا. كما أفادت في بلاغ ثاني أنه تزامن مع افتتاح الحديقة تؤمن بلدية تونس عروضا تنشيطية فرجوية ورشات رسم وألعاب مجانا لفائدة الأطفال بالفضاء الخارجي للحديقة يوم السبت والأحد القادم. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يتضمن شرطا يلزم عدة دول إضافية من بينها السعودية وتركيا بالانضمام إلى اتفاقية أبراهام، وهي الاتفاقيات التي توسطت فيها الولايات المتحدة خلال ولاية ترامب الأولى بهدف تطبيع العلاقات مع إسرائيل. أصدر الرئيس الإيراني مسعود بيزجكيان قرارا رسميا بإلغاء القيود المفروضة على الإنترنت وإعادتها لطبيعتها. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، وإليكم تذكيرا بالعناوين. توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة لمزيد تحسين تشغيلية الشباب. وزارة النقل تعد برنامجا استثنائيا لتأمين تنقل المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى، واستكمال توافد الحاجية التونسيين على مخيمات عرفات في ظروف سلسة وطيبة. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القلم على حيط قسم الأخبار، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
8: عدل مشتك،
2: تسمع صوتك.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

جوزيفين، ما نحكي لكمش على الجو في استوديو إذاعة الشباب، وعندي طلبات الحقيقة، طلبات تحية للمستمعين الكل يسمعوا فينا. برشا منكم عشاق الراي، عشاق الأغاني اللي حبيتوهم واللي كبرتوا عليهم واللي حفظتوهم، زيدا من الأغاني اللي في البال اللي في الذكرى اللي ما تتنسيش. وقت اللي نقول لكم تزعزع خاطري نص الليل ورحت الشوار اللي بيا، سيدي كيفاش تميل سحرة عقلي وعينيا. نسمعوها وليد، تحية أكيد لكم الكل، تحية الفايزة العجرودي من عشاق الراي. استنى شوية آخر، زيدا ذا كينج أوف ذا راي، شاب خالد في الأغاني الأولى اللي عجبتنا واللي حفظناها. شابة يا شابة.

مرحبا يا بنت بلادي، من النجاحات الاولى للكينج للذا كينج اوف ذا راي شيب خالد. وصلتنا التوقيت لحديش نتاع الليل و13 دقيقة. اهلا وسهلا بكم الناس كل مين ما كنتوا، واكيد تحيه خاصه برشا برشا برشا للطلبه اللي يكملوا في السنه الجامعيه. ان شاء الله يا ربي موافقين الكل. كيف كيف زاد تحيه خاصه لتلاميذ البكالوريا، العد التنازلي بدينا لامتحان البكالوريا، وتحيه للاولياء خاطر كي عديوا التلميذ والتلميذه مش هما برك يعديوا، تلقى البو زاد يعدي وتلقى الام زاد يعدي. وماذا بكم اذا كنت تسمعوا فينا، اذا كان مازلتوا ساهرين التوا انكم تسيسوهم وتحاولوا لو ماكسيموم. اوكي نعرفوا عنا امتحان باك وجاي وباش نعديوا ان شاء الله يا ربي ننجحوا، اما ما تعديوا لهمش الميساج معناها راهو حاجه صعيبه، والا راهو المرحله هذه باش هي اكيد باش تكون مرحله مفصليه في حياتكم. يحاولوا هكا، حاولوا تبسطوا، حاولوا توفروا لهم الاجواء، حاولوا انكم تقولوا لهم سيسوا رواحكم، ركزوا في المراجعه، حاولوا هكا انكم الحقيقه معناها ما نعرف لي انا خاطر شفت الحقيقه في العائله التونسيه، تلقى الام تحس عندها برشا ضغط وتلقى البو عنده برشا ضغط، هذيك اذا كان يتعدى للتلمذه دونك تخاف منه. هذيك علاش حاولوا حتى اذا كان عندكم خوف ما تظهروش، ديما اعطيو ديما خليكم ايجابيين وديما قدموا البوزيتيف فايبس. يلا ان شاء الله الناس الكل يا ربي تكون فرحانه، ان شاء الله الزغاريد في العائله التونسيه الكل، وان شاء الله يكون صيفنا سنة احلى من العوام اللي تعداو. يلا نسمة صيف يظهر لي هواي هواي توت سويت. تسمعوا فضل شاكر على هذه الموجات، موجات اذاعه الشباب.

0: والكفوري ميت فيكي والكفوري اللي كان من نجوم الحقيقة العرب اللي كان له حضور في مهرجاناتنا الصيفية بما فيهم مهرجان قرطاج الدولي. احنا سهرية تتواصل ولو انه احنا في النص ساعة الاخرانية شوية اخر بعد موجز لحديش ونص اهواك العند اللي بالاسمر طلب من محمد حمودة ما نجمش طلب من سيد المستمع ونرفض الطلب استنيه شوية اخر زيدة مسك الختام نجات الصغيرة وحبيبي لولا السهر نهديها بصفة خاصة لعاشق نجات الصغيرة المستمع الكريم سي عبد الرحمن علوي من المدينة الجديدة.
1: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 من أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مركنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار. السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. توقيع اتفاقية الشراكة بين وزارة التشغيل والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة لمزيد تحسين تشغيلية الشباب. وزارة النقل تعد برنامجا استثنائيا لتأمين تنقل المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى. استكمال توفد الحجيج التونسيين على مخيمة عرفات في ظروف سلسة وطيبة. يوم السبت القادم إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفدير في حلة جديدة بعد أشغال الصيانة. وزارة الفلاحة تنشر قائمة اسمية للأطباء البياطرة للاتصال بهم والاستفسار أيام العيد. في أخبار العالم، ترامب يقول أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يشترط انضمام دول إضافية إلى اتفاقية إبراهام. رئيس الإيراني يصدر أوامره بإلغاء القيود على الإنترنت وإعادتها لطبيعتها. والاتحاد الأوروبي يعتزم فرض غرامة قياسية على جوجل بسبب الاحتكار. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب من تونس، عدل مشتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
4: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
6: إذاعة الشباب، عبد المجتك.

هم مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم. مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم وعي فاكراك ارجعت

الأسمراني اللون النغم قبل الأخير في سهرة الليلة من سفراء النجوم على موجات إذاعة الشباب، من أروع الأغاني الحقيقة، ورغم اللي غنيها عديد الأصوات العربية لكن نحب ديما نسمعها بصوت شادية للشباب اللي ربما يعجبته الغنية ويتسائل ويقول شكون يكتبها. كتبها الخال، كتبها عبد الرحمن الأبنودي، ومن أروع ما كتب الأبنودي ومن أروع ما لحن بليغ حمدي. كانت هذه الغنية قبل الأخيرة في سهرة الليلة، لأنه الغنية الأخرانية اخترنا نجاة الصغيرة وحبيبي لولا السهر، نهديها لكم الكل. نتمنى لكم ديما أجمل متابعة وأجمل السهرات على موجات إذاعة الشباب. شكرا لكم اللي دري في رفقتني في الجانب التقني، والفوز ليتي تقولكم قبل على جبينكم الكل، وإن شاء الله ديما ديما ديما تكونوا بألف خير، وإن شاء الله عيدكم مبروك.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: راديو باك موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
2: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
3: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
1: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو باك. نعرف نعرف نعرف جماعة الباك يستناو فينا بفارغ الصبر، خاصة جماعة الإعلامية، مادة الإعلامية، مادة علوم الإعلامية هكا ولا لا، شعبة الإعلامية، دونك شعبة علوم الإعلامية. مرحبا بكم الكل. نعرف اللي فما برشا جماعة باك حلوا الراديون اليوم بالذمة باش يتبعوا، على خاطر مش أي أساتذة جاوا بحذانا ونشرفوا كيف ما عملناه شرفونا. وسنة زادة سي عبد الحليم المخزومي مرحبا بك، مدام ابتسام السيد مرحبا، فرحانين برشا اللي انتوما معانا. انا ما راجعتش دروسي، لازم نتبعكم.
5: نحن مراجعين.
4: انتوما مراجعين الدروس وذيك هي الاهم بالطبيعه، دونك مرحبا بكم الكل. اش قالكم اذا كان نبداو ديريكتومون، على خاطر مالوغوزمون بون صح جماعه السبور نجموا يتبعوا اكثر الماتش، مي جماعه الباك ديناهم 10 دقائق تاخير، اما تهنا الماتيغ اللي باش تكون موجوده بحول الله نجموا نعملوها في ال 10 دقائق هذوما. اون ريكوبير لي دونك أساتذتي الكرام، توما حضرتوا لنا ان اكزرسيس اللي هو قلتوا لي باش نعملوا به دوره على البروغرام الكل. توا تلامذة نورمالمون عارفين شنو اللي عندهم، لي فيش حاضرة، مراجعاتهم سيئة خاطر قربنا سيئة الوقت الجد. توا سي لي زيكزيرسيس ولي سيري لي استوس اكزاكتومون لي استوس. دونك توا في السويعة ونص هذايا ولا أقل شوية باش نعملوا دورة على لي استوس اللي لازم واحد في شعبة علوم الإعلامية يكون عنده لي استوس هذوما. فوالا توا نخلي لكم المزدح عندكم انتم. لا
6: هي مرحبا بكم، مرحبا بالتلامذتنا. واليوم احنا نحبوا نقدموا نعملوا لمحه ولا امبلاياج رابيد على البروغرام في البروغراماسيون. هو نذكروا انه تلامذه البكالوريا شعبه علوم الاعلاميه عداوا نهار السبت اللي فات ان بريمير ماتير، وان شاء الله السبت هذا عندنا ان دوزيام ماتير براتيك اللي هي لا بروغراماسيون
4: بي،
6: واللي هي ساعه ونص وكوفيسيون ا من 3. احنا اليوم ركزنا شويه على سبي براتيك، على خاطر بحكم اللي نهار السبت شي عاديو براتيك، دونك ما ينجمش تلميذ هو باش يعدي براتيك ويركز معاك في التيوريك. فوالا دونك ركزنا شويه. انت بكري في قلت عنا اكزرسيس، احنا حضرنا تروا سيتوياسيون ولا تروا اكزرسيس. حاولنا نعملوا بهم باركور على البروغرام الكل
4: بي،
6: وحاولنا نمسوا خاصة لأنه التلامذة عندهم ديما مشكلة في الماتريس. دونك احنا اليوم باش نحكيو شوية على لي ستركتور دو دوني، سورتو تابلو ماتريس، تابلو دونجيسترمون، لي فيشي تيكست، لي فيشي دو دوني ولا لي فيشي بينير. لا ريكورسيفيتي شوية اون فالا توشي اترافير ان بتي موديول. لي زالغوريتم دو تري دو ريشيرش اليوم على غالب ما حضرناش في السيناريو نتاعنا، معناها امبارتي على لي زالغوريتم هذا.
4: مثال شكا هما عندهم في الدار يرجعوا
5: في البراتيك ما يجيوش بالفاسون معناتها كيما الاخرين
4: كيف ما فهمت.
6: وخاصة أنه الوقت ضيق برشا، ما نجموش نعملوا كل شيء في ساعة ونص. دونك إن شاء الله في البارتي الثانية اللي هي في الألغوريتميك مش نحاولوا نشوفوا نمسوا شوية لي زالغوريتم دو تري ولا دو ريشيرش.
4: أوكي.
6: عندنا زادة كيف كيف لي زالغوريتم ريكورون، لي زالغوريتم أريتميتيك، لي زالغوريتم دابروكسيماسيون إي دوبتيميزاسيون. دونك السؤال اللي طرحته أنت قبل ما ندخلوا في الحصه قلت أيوة. شنو ينجم يجي تلميذ البكالوريا؟
4: هذا يظهر لي سؤال لجماعة البكالوريا كل في كل المواد
6: بيه.
4: كل استاذ سمعوا 5-6 مرات على الاقل.
6: الخاصيه ولا خاصيه ماده الاعلاميه وخاصه لا ماتير الغوريتميكي بروغراماسيون راهو ينجم في نفس الاكزرسيس نمسوا برشا حاجات.
4: فوالا
6: دونك مثلا نجم انا في الاكزرسيس نمس ماتريس تابلو فيشي اي سورتو نحن في لاسبي براتيك نركزوا على معناها الانترفاس جرافيك والانترفاس جرافيك وراها فما انتريتمون فما ان لوجيك دو ريزونمون مي احنا اترافير المحتوى اللي باش نقدموه اليوم حاولنا كيف ما حكينا على هذا مزيدا عنا دي لي زوبجي نتاع الانترفاس جرافيك اللي باش نخدموا عليهم وحاولنا نمسوا الكل سورتو توا باش تقدم مدام ابتسام لا بروميير بارتي اللي هو الاكزرسيس نيميرو 1 ولا البروبليم نيميرو 1 باش تقدم هنا ومن بعد اون فا ديسكوتي لا سوليسيون ونشوفوا الله غالب مالوريزمون ما نجموش نعملوا معناها اون بريزونطاسيون اون ليني
4: اما نتبعوا
6: بالامور على قلب الله سيناريو ان شاء الله يعني معناها توصل المعلومه
4: ان شاء الله ايوه
5: alors donc on commence par un premier exercice. Mm-hmm. Alors l'exercice هذا كما قال سي حليم باش نمسوا بيه لي ستركتور دو دوني طابلو اي ماتريس
4: voilà.
5: Alors لهنا في البراتيك راهي الماتريس تنجم تجي معناتها ما ستركتور دوني اللي نستعملوها في
6: القران
5: وجات عاملين ديجا في
4: voilà.
5: الاكزرسيس دو راتراباج.
4: Mm-hmm.
5: Alors لهنا احنا خممنا باش نعملوا ان جو. Mm-hmm. Donc, احنا قلنا une émission de Radio Jeune, بما انه احنا في Radio Jeune.
4: Voilà.
5: Donc, قلنا عملت un nouveau jeu en ligne. اللي هو شنو اللي هو مش يخلي les auditeurs يربحوا معنا un cadeau. كيفاش مش يكون الفكرة متاع الجو هذية. Donc, le programme, il va remplir une matrice d'une façon aléatoire avec des 0 et des 1.
4: OK.
5: من بعد, انا عندي باش نعطيك le nombre de 0 et le nombre de 1. بتبع انا اللي هو le programme. ان اوديتور باش يعطينا يقول لنا بار اكزومبل انا في الكاز مثلا في ليني 2 في الكاز نيميرو 3 نتصور كونه هذيك لا كاز لا بلو دونس لا بلو دونس شنو معناها معناتها هي اللي فيها بار اكزومبل الفوازيناج نتاعها اش معناتها الفوازيناج معناتها لي كاز كي لونطور نحكيو على ان كاري كي تحب انت 3 فوا 3
4: اوكي
5: الوغ في لونطوراج نتاعها هذيك فما لو بلو غران نومبر داباريسيون دان شيفر سوا 0 سوا 1 اللي هو باش يختاروا زاد كيف كيف لوديتور دونك انا باش يقول لي بار اكزومبل في ليني كذا في الكولون كذا جو كوا كو هذيك لا كاز لا بلو دونس اللي فيها بار اكزومبل دي 0
4: اوكي
5: اذا كان كلامه صحيح يربح كلامه غلط خرجوا له ان ميساج قول ديزولي راك ان شاء الله المره الجايه
4: اوكي
5: دونك هذه هي الفكره نتاع ليكزرسيس
4: نتاع لو جو
5: الوغ لهنا احنا كيفاش باش نعبيو الماتريس بما انه توتي الياتوار التاي دو لا ماتريس باش نعطيها له انا اترافير الانترفاس الوغ كان هكا نحطوا الانترفاس قدام الكلام باش يشوفوها
4: اوكي
5: الوغ لهنا باش نعطيه لو نومبر دو كاز de la matrice. On connaît par exemple 9 ou 25, le même il y a un nombre carré. Je parle de carré, mais on a dit x fois x égale à n.
4: OK.
5: Bien. Donc, là, la première chose qui va se passer, on va voir avec M. Halim comment est la solution de l'exercice. La première chose que je vais faire, et c'est déjà un conseil pour les clients qui vont aller au bac, quand je lis les données, la première chose, il va me faire voir les conditions sur les critères. Par exemple, هنا انا يقول لي عدد كاري دونك اول حاجه لازم يكون عدد في اللي احنا ونقول زاد كيف كيف لازم نذكر جماعه الباك اللي كل شيء نقراه من الانترفاس راهو دو تيب تيكست دو تيب شين من بعد دونك كي باش نقرا شين اش معناتها شين معناتها نجم غادي نحط بار اكزومبل ما نعرفش انا علي مي البروغرام يزموش يقبل عليه خاطر انا حاجتي بعدد دونك اول حاجه نثبت اللي هو عدد
4: okay.
5: واللي هو عدد كي سيكري سو لا فورم اكس او كاري
4: okay.
5: من بعد كون جو كليك سور لو بوتون كومونسي تتعبي لي الماتريس اللي هي دو تاي اكس فوا اكس دونك لو نومبر ديليمون هو ال ان اكس فوا اكس من بعد يافيشي لي دون دو لابيل اللي هما اللي بالاصفر كان يشوفوهم قدامنا لو نومبر دو زيرو اي لو نومبر دو ان في الماتريس هذيك اللي هي جينيري الياتوارمون من بعد في البارتي الثانيه الدوزيام بوتون اللي هو جوي دونك الاوديتور سامحني مش يختار النيميرو دو ليني ونيميرو دو كولون ومن بعد عندي ان كومبو بوكس اللي فيه هذيك كلمه شوا مش يتحل فما سوا 0 سوا 1 كان اختار 0 دونك هو il prévoit que la chaîne la plus dense فيها ان 0 كان اختار ال 1 دونك فيها 1 quand il clique على جوي دونك يمشي لو بروغرام يشوف اسكو réellement c'est la case la plus dense et il affiche le message est-ce que ربح ولا خسر donc monsieur Halim je vous montre la solution
6: mais لهنا قبل ساعة خلينا نحكيوا على هذا في الانترفاس نتاعنا هذه عندي لو برومي اليمون هذاك سي باين ديت تكتب عليها اي
5: مش
6: عندي ان بوتون كومونسي عندي دو لابيل بور افيشي لو نومبر دو زيرو اي لو نومبر دو ان وعندي من جهه اللي مقابله دو لاين ديت بور سيزير لي نومبر معناها لي زانديس نتاع الكولون نتاع اللينيا وعندنا ان كامبو بوكس الكامبو بوكس هذاك اللي هو فيه سوا زيرو سوا ان وعندنا اللوطا بيان سور ان لابيل بور افيشي سي لو جوور ولا ليليف ا غاني ولا يل بير لا بارتي كان احنا لوبجيكتيف نتاعنا ايسونسييل لهنا هو نشوفو كومون مانيبيولي اون ماتريس ديرير اون انترفاس وكيما قلنا ديما التلامذه يتشكاو خاصه انه الماتريس راهي فيها معناها ان بروبليم دونك لهنا كان نشوفو مع بعضنا في البروغرام برينسيبال نتاعنا عندي
4: مدام هبط شويه الورقه
5: باش نجمو
4: فوالا
6: اوكي دونك كان تشوفوا لهنا عندي بيان سور 3 بوتون دو بوتون باردون عندي ان بوتون ديماراج جو ان بوتون جوي واللي هما عملنا ليزون تاعهم افيك دو مودول ان بوتون كومونسي ان بوتون جوي عملنا ليزون تاعهم افيك دو مودول ديماراج جو اي جوي ونشوفوا لهنا اون ا ديكلاري في اللي نحن حكينا على ماتريس اون ا ديكلاري اون ماتريس ام اللي هي استون ماتريس دو 10 فوا 10 كونتي باسكو في لينونسي انا امبوزي قلنا راهو السيزي نتاع نومبر كاري يلزم يكون محصور ما بين 9 اي 100 معناها 100 هي او ماكسيموم تكتب 10 وكاري معناها الطاي ماكسيمال نتاع الماتريس هي 10 كل قايل علاش انا ديكلاري لا ماتريس ولا التابلو لن ايتون دوني راهم تلامذة ينجم يجيهم في الريسورس يجيهم حاجات حاضرين وحاجات من نوع هك لانه الماتريس والتابلو باش نستعملهم اتوري اترافير معناها باش نستعملهم في برشا بلايص ما نجمش نديكلاريهم في موديول لوكال معناها سون دي زوبجي لوكو سون دي زوبجي جلوبو ان لهنا هي تمثل لو نومبر دو كاز دون لا ماتريس اللي هي في الرقعه نتاعنا ولا في الجري نتاعنا نتاع جو والال هي لو نومبر دو كاز دون لو تابلو اجينيري بار لا سويت اللي هي اون فيت سي ان او كاري بي اي اللي هو سي ان تابلو دون ريجسترمون ونعاودوا نقولوا راهو لونجسترمون اللي ديفيني اون بيتون بار ديكت وديكت ماهوش فارغ فيه لي شون ولي شون شاك شون عنده ان تيب مثلا هنا احنا عندنا ان ال دو تيب اونتي ان سي دو تيب اونتي ان بي في هو لو نومبر دو فالور دون لو فوازيناج حسب الفالور اللي في الكاز هذيك اذا كان فيها زيرو نحسب في الفوازيناج نتاعها ايتون دوني زاد الكاز نتاع هذيك والفوازيناج نتاعها الفوازيناج 3 فوا 3 معناها داير بها الكل داير بها وهذا الفوازيناج راهو سي اون تكنيك يوتيليزي دون بليزيور جو في العالم
4: اي
6: كان تتذكر لو جو دي مينور
4: قديم اكزاكتومون هذاك شنو اللي
6: دي مينور هذاك اللي بازي على الفوازيناج خاطر احنا قبل كيف كنا نلعبوا جو هذاك ما نعرفوش معناها كي تنزل عليه تطلع لك اثنين ولا واحد ولا ثلاثه ولا اربعه معناها راهو في الفوازيناج نتاعها فما كاتمين ا ايفيتي معناها هي بلوز او موا بازي على الريفليكس ولا على ريزونمون لوجيك
5: حتى في لي جو اللي يلعبوهم في الدار بار اكزومبل كيما نعرفش انا لي جو اللي كنا نلعبوا بهم قبل احنا
4: اي
5: دونك كيما الدام مثلا ولا كذا نلعبوا على الفوزيناج دونك شو بجنبي من هنا شو شو نجم ناكل شو نجم كذا شو نجم نتحرك دونك هذا هو الفوزيناج شو نقصدوا به
4: باهي بربي نعاود نذكر الجماعه اللي تابعوا فينا راهو موجوده لا فيديو بالباساج على راديو جون تونيزي باج اوفيسيال سور كونت فيسبوك نتاع الراديو باش ينجموا يتابعوا لا فيديو ويشوفوا قدامهم شو اللي قاعدين نحكيوا بالضبط
6: باهي تفضل
4: مازال لنا 6 دقائق
6: قبل الاخر دونك احنا قلنا عندنا لو بوتون اللي هو كي فا اونجوندري لو ديكلونشمون دو لا ميثود ولا دو لا فونكسيون ديماراج جو ولا دي موديول ديماراج جو دونك في ديماراج جو هذايا اول حاجه خديت ان و ال سون دو فاريابل جلوبال باسكو جو في لي موديفي او نيفو دو سو موديول باش نجمو نستعملوهم من بعد عندي لهنا جو دوا ريكوبيري الكونتوني نتاع الزون دو سيزي اللي فيها نومبر دو ام بي سي NB سي ستادير لو نومبر دو كاس اذا كان احنا سميناها الفاريابل NC ما نجم نستعمل انت كما قالت مدام تيسين بكري خاطر الزون دو سيزير نجم نكتب فيها اللي نحب دونك لهنا جو دوا اوبليجي ليتيليزاتور اسيزير اون شين نوميريك ولا بور دير ان نومبر دونك هذاك علاش قلنا له اذا كان ما يدخلش ان نومبر نوميريك ولا ليكيفالون تاعو اون نومبر محصور ما بين 9 و 100 جو في افيشي ان ميساج ديرور الميساج ديرور هذاك يقول له راهو النومبر دو كاس دوات ياتر ان نومبر اونتر 9 اي 100.
5: بلي سامحني سي علي بالنسبه للميساج كيو ميساج بوكس بوان كريتيكال راهي فيها 3 بارامتر. راه فما شكون يغلط يحط لي بار اكزومبل فين بوان كيو ميساج بوكس، راهي كيو ميساج بوكس بوان كريتيكال اونتر بارونتيز اون ميل 3 بارامتر لو نو دو لانترفاس النو نتاع التيتر التيتر نتاع البواط دو ديالوغ اللي باش تحلي ومن بعد لو ميساج لوي ميم
6: ميساج افيشي.
4: اوكي باهي دونك جوست
6: مازال ما كملناش
4: باهي كملوا
6: باهي ما عملنا حتى شيء. دونك اليف نوت كاري اذا كان كاري ستي اون فونكسيون هي باش تشوف لي هل انه لو نومبر الي كاري ولا لا. ايلس نجيو ناخذوا يعني اذا كان العدد ان سي باش تكتب سو فورم دو سو فورم دان كاري نجيو ناخذوا الان هو النومبر دو ليني ولا النومبر دو كولون. هذاك علاش استعملنا انت دو اس كيو ار تي دو انت. علاش خاطر اس كيو ار تي تعطيني ان ريال، مثلا كان ناخذ ان سي تعطيني 4.0 جو با اتيليزي 4.0 دون اون بوكل. بعد جو في جينيري الياتوارمون ان غري استعملنا ان موديول اسمه جينيري غري. بعد حطينا لو نومبر دو زيرو اون اتيليزون ان موديول اسمه نومبر شيفر باش يحسب لي النومبر دو شيفر زيرو، وهو بدون موديول باش نفيشي في الزون الثاني اللي حكينا عليهم بكري الفا نوز افيشي لو نومبر دو ليني ولا نومبر دو كاز. ما نعرفش كان من بعد تحب هذا الدوكيومون هذا ما اون لي بوبلي سي لا باج دو
4: راديو اكزاكتومون. ان شاء الله تنلقاوهم على
6: فوالا ان شاء الله بارتير من اليوم في الليل نلقاوهم ان شاء الله.
5: كيف بالله عندي رمارك صغيره
6: أيه.
5: انا نحب لي زاستوز الكلام في الافيشاج في الماتريس كيما احنا قرينا تكست جافيش دو تكست دونك لازم الاستير اذا كان انا عندي دو تيب انت لازم نحولها استير باش تنجم تصير لافيشا سينو خاطر فما تلامذة ما ينساو ما يحطش لاستير وبعد يقول لي راني خدمت كل شيء وما خرجش لافيشاج. دونك رد بالك يبدا عندك حاجة دو تيب دو تيب آخر خلاف التكست لازم تحولها للتكست.
6: باهي ال في الأخر يقرر بير تي ام ان اي تي. دونك ايسي عندنا الام سي ان اوبجي هو الماتريس واللي هو إلي توجور باسي بار ريفيرونس تي باسي بار ريفيرونس وهذه اللي باش ترجع لي النومبر دو ليني اللي في التابلو لأنه التابلو هذا باش نعبيه سي تابلو دونجيسترمون وكان نهبطوا شوية في التابلو دونجيسترمون نلقاو رواحنا بور رومبلير ان تابلو دونجيسترمون أبارتير دون ماتريس ولا بور باركورير اون ماتريس جي بوزوان دو دو بوكل واحدة بور باركورير لي ليني والأخرى بور باركورير لي كولون. لهنا عندي لا تاي دوا كومونسي أ زيرو أون فيت لا تاي هي سيون فاريابل كي دوا تيتر ولا كي qui est utilisé comme étant une taille et un compteur à la fois. Lehne n'habbi dictionnaire manaha j'ai juste lenna fi remplissage d'un tableau d'enregistrement, je dois créer fi kol case, je crée un nouveau enregistrement. On ba'd n'habbi li manaha li champ tana champ par champ. في الاخر عندي ان فونكسيون اللي هي كونتي فوازيناج واللي هي لهنا الفونكسيون هذه بتقدر تقلق شويه تلامذه اللي هي باش تاخذ كوم بارامتر الام الان اي اي جي معناها بتاخذ اسم الماتريس النومبر دو ليني النومبر دو كولون اي و جي هما اللي معناها لي زانديس
5: نتاع
6: الكاز كورون نيميرو دو ليني اي نيميرو دو كولون. زعما شويه
4: دقيق
6: دقيق كان نمشيو للكونتي فوازيناج ولا اللي باش نعملوا بها هي باش نحسبوا معناها قداش عندي من رقم كي سيكونسيد مع الام دو اي جي هذاك في اللونتوراج نتاعها. دونك ناخذوا اون فاريابل انسياليزي زيرو نتعداو على لي ليني من اذا كان انا في البوزيسيون اي ناخذ من ليني اللي قبلها الليني اللي من بعدها بوزيسيون جي من الكولون اللي قبلها الكولون اللي من بعدها اي جو تيست بار لا سويت اذا كان النومرو ليني هذاك في وسط الماتريس انسي كل نيميرو دو كولون في وسط الماتريس والام دو ال سي هو بيدو الام دو اي جي الوغ جانكريمونت لو كونتور نقول راني معناتها انا قاعد نحسب قلت عندي كعبه جديده دونك نزيدها الفاريابل وفي الاخر نعملوا ريتيرن ان بي.
5: اوكي من بعد بيان سور عن ال ان موديول كاري اللي هو باش يحسب لنا لا تاي دو لا ماتريس خاطر احنا شنو قلنا؟ قلنا في الانترفاس باش نقرا لو نومبر دو كاز اي التاي نتاع الماتريس قلنا سي لا غاسين كاري اللي هي اكس فوا اكس معناها هي الغاسين كاري دو ان دونك عملنا ان موديول اللي يرجع لنا الان هذه ويحسب لنا بيان سور الغاسين كاري دو ان فوا الغاسين كاري دو ان ايكال ان. من بعد جو جينير لا ماتريس الوغ كالعاده جو باركور الماتريس نتاعي انا ومن بعد نستعمل الموديول رانت انت اللي هما يعرفوه الاولاد اللي هو يختار لي عدد الياتوار اونتر دو بورن بيان سور زيرو انكلو ال ان انكلو. من بعد مش نحسب بيان سور لو نومبر دو شيفر الوغ باش ندخل 3 بارامتر كالعاده كالعاده ما عندي لا ماتريس لا تاي دو لا ماتريس اي لو شيفر اللي باش نحسبه بتبيع لي بوكل نتاعي كالعاده كيما عملنا قبيل عندي اون فاريابل كي كومونس ا زيرو سي ام دو اي جي ايكال اكس دونك هذيك سانكريمونت دو ان. في الاخر باش نلوج بيان سور لو ماكسيموم اللي انا باش نحطه في الطابلو دونجستمون. دونك باش نعمل باركور نتاعي انا في الطابلو. اذا كان الاي وجي معناتها اسكو الليني والكولوني قال الاكس اللي انا حطيته معناتها الام دو جي قال الاكس اللي حطيته اي الماكسيموم اكبر من الماكس جو سوبوز كون هو الماكسيموم في الماتريس باش نرجع بيان سور تي دو اي ان بي في مشوالي هي الماكسيموم وفي الاخر مش نرجع على فالور اللي انا لقيتها
4: بي
5: وفين الوقت
4: وفين الوقت بالضبط بالضبط خلطنا توا نشرة الأخبار نتاع الست مش نشرة الموجز الأخبار لستة ونص جوست نكملوا الموجز ونرجعوا بعد شوية باش نكملوا ست اكزيرسيس كمل ولا مازلنا في
7: مازل في شوية
4: نرجعوا له مالا بعد شوية ومن بعد نكملوا لزوتر اكزيرسيس ولا لزوتر الحاجات اللي حضرتوهم لنا انتوما خليكم انتوما معانا ما تبدلوش الموجة احنا راجعين
1: راديو بار موعدكم السنوي لاستعداد للبكالوريوس
2: موعدكم السنوي لاستعداد للبكالوريوس
1: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد راديو بار كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال
2: راديو بار إن شاء الله بنجاح للجميع

0: معكم اليوم مادة الإعلامية مع أستاذة سي عبد الحليم المخزومي ومدام ابتسام الصيدة. ما قبل باش نعملوا طلة توب سبور باش يكملوا يحكيوا سبور خذونا 10 دقائق باش نقولوا لكم كيفاش زبير ونزيدوا جماعة الباك معناتها ما نتلهوش بيهم معناها ونزيدوا نشغلوهم هاو بالباهي داكوردو. المفيد توب سبور معكم زبير باش يحكي لنا آخر المستجدات. يلا زبير.
1: شكرا لك فاطمة. هذه نعطوا النتيجة نتاع مباراة تقدم سقيت دير شبيبة العمران، المباراة اللي انتهت بالتعادل 1-1 في الوقت القانوني في 120 دقيقة بركلة الترجيح. شبيبة العمران يترشح على حساب تقدم سقيت الدير 4-3 كما قلت بعد نهاية المباراة هدف مقابل هدف. نذكر أن الترجي كان فايز على بعض وحاجة هدف مقابل صفر. الموعد نتاع مباراة الدور نصف النهائي يوم الأحد القادم شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي في ملعب زويتن وفي ملعب طيب ميري بسفاقس النادي الرياضي السفاقسي الترجي الرياضي الجرجيسي كما قلت تقدم سقيت الدير ينسحب أمام شبيبة العمران والترجي يترشى على حساب بعض محاجزة وما خديش برشا وقت فضل
0: سبعا ما يسيرش مسامحينكم يا سيدي ما فهم حتى مشكل. ولا كان هذي فلاش سبر كملوا جوست الماتش وعاود نرجع لكم احنا ما توا باش نرجعوا المادة الإعلامية. يلا باش نكملوا دي بتيت زاستوس في الاكزرسيس اللي
2: مادة الخوارزميات والبرمجة
0: مادة الخوارزميات سامحوني مادة الخوارزميات والبرمجة
2: رحنا اليوم نحضروا نهار السبت.
0: ايواش جماعة نهار السبت يتبعوا بربي باش نلقاو لا فيديو راهي موجودة من أول الميسيون موجودة على صفحة الفيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال وبحول الله تلقاو لو دوكيومون الكل. الأساتذة مشكورين باش يخليو لنا لو دوكيومون ونحاولوا تلقاوها على صفحة الفيسبوك وتحية كبيرة لآية دريدي اللي قاعدة تعمل في مجهود كبير باش تنجموا تلامذتنا يتبعونا ويتبعوا التصليح هذا. يلا نرجعوا لكم.
3: الو مازال موديول واحد هنا نكملوا في صافي صبخه الوقت باش ما يزربناش. الو موديول جوي اللي هو في الاخر باش يعمل اللي بيه الفايده اليوم باش ياخذ النوميرو دو ليني نوميرو دو كولون عند لوديتور بطبيعه الحال لهنا اذا كان ان ايغال ا زيرو عملناها هذه الكونديسيون ان ايغال ا زيرو علاش باش يعرف اسكو ديجا فما اون ماتريس ديجا رومبلي ولا لا
0: ولا لا.
3: من بعد اون فوا اذا كان الان ديفيرون زيرو دونك كالعاده اون تيست اسكو لي دوني نتاعي سون ديجا رومبلي ولا لا واسكو نحكيو على اون ديزونتي والا اكتب لنا حاجه اخرى. وبطبيعه الحال يلزم نيميرو دو ليني نيميرو دو كولون كومبري اونتر زيرو والان موان زان هي الطاي دو لا ماتريس. ما جابش هي الماتريس مثلا فيها 5 كولون ويقول لي مثلا 6 ولا 7 ولا 8 دونك يلزمني علاش انا قلت قبيلي كل دوني نقراها يلزمني نثبتها. من بعد بيان سور اذا كان ثبتت اموري الكل وكل شيء توفا بيها وخرجت لي ميساج نتاعي والكل باش نشوف الشوا اي نمشي نعمل لي موديل اللي كنا نحكيو عليهم باش نعمل لهم ابيل ونشوف اسكو ربح ولا ما ربحش اجا فيش دون لو لابيل الريزولتا. هذا بالنسبه ليكزرسيس 1 كالعاده نحبوا نذكروا انا ومسيو حليم راهو سي تري امبورطون ديكلاراسيون دو لا ماتريس لازم تكون كونفينابلومون ومن بعد الباركور دو لا ماتريس لازم يكون كونفينابلومون
0: بيه اوكي فوالا
2: بيه. في البارتي الثانيه ان شاء الله انا اليوم دخلناك احنا مع دخلناك احنا دخلناك انت معنا اليوم عملنا اون دونك لوبجيكتيف دو سيت بارتي ولا دو سيت اكزرسيس هو كونسيست اجيري اللي اول حاجه لي تيكست ديت اللي هو عمره ما تعطى في امتحان بكالوريا
0: بيه
2: اون في سيت بارتي ما نعرفش انا احتمال تنجم تكون تتعطى في يوم من الايام اي اون دوزيام بارتي هو لو فيشي تكست انا لهنا اون مانيبيلي ان بو الفيشي تكست راهو صحيح المانيبيلاسيون ساهله وكل شيء اما راهو يلزم زاد لا لوجيك دو ريزونمون
0: بي
2: دونك اون فيت احنا في الانترفاس نتاعنا اون بريفي اون انترفاس فيها ان تكست ديت سي فو فولي فيها دو بوتون راديو فيها ان بوتون بور افيشي لا ليست دي زونسيون ولا دي بارتيسيپون وفيها ان ليست ويدجيت ليست ويدجيت بور افيشي لي دوني ريشيرشي دون لو فيشي بيان سور لهنا اون فا انفوكي لا ريشيرش دون لو فيشي.
3: عطيها الفكره نتاع
2: الفكره شنو الفكره انه في الزون الاولى باش ندخلوا ان ليست دي زونسيون مثلا انت اليوم استدعيت عبد الحليم مخزومي ما تعرفش الاسم حطيت حالي حطيت ابتسام حطيت فاطمه حطيت عبد القادر دونك تنزل انت تختار اسكو هل لي زونسيون هذوما اللي انت دخلت اساميهم في الليسته اكتب لهم غادي اللي دخلت اسميهم في الليستة. اذا كان انت تحب تشوف في السيونس نتاع اليوم هل انهم شكون من الليست اللي عندك ما تعرفش انت شكون المستدعين ولا لا، هو يمشي يفركس في الفيشي، عندنا فيشي فيه اسامي سيت فيشي تكست، وكل اسم قدامه نيميرو دو لا سيونس ومن بعد الاسم نتاع البيرسون اللي باش يشارك في الميسيون هذيك. دونك يطلع لك في الليست دي بارتيسيبون الاسم واللقب نتاع الشخص اللي احنا فركسنا له، معناها لهنا سي تان ستيل دو ريشيرش دون بارتي دو شين دو كاركتير دون زون شين دو كاركتير. انا مش باش نقارن الاسم الكل، باش نقارن بارتي في معناها في الفيشي.
3: سمحني جوست باش ندخل شويه لهنا ما عرفش كي نشوف فيها بالكدا لهنا لو كونتوني دو فيشي اللي كان يحكي عليه سي حليم هذايا هو. دونك نمبر سيونس 1 2 وقدامه الاسم اسباس اللقب جوست حبيت ان
2: وريهم البارتي الاخرى كانت تقلب هذيك تلقى غادي لي نو ولا برينو ولا ان بارتي دي نو ولا. دونك هو باش يفركس الليست هذيك يعطيني شكون اللي في السيونس هذيك ولا في السيونس نيميرو 1 ولا السيونس نيميرو 2 شكون اللي هو معناها مستدعي باش يشارك في ليميسيون هذه. اذا كان ناخذوا نحن بيان سور ابريز افوار كري الانترفاس نتاعنا واعطيناهم اسامي ودونك لهنا عندنا ان سول بوتون اللي هو افيشي ولا لسامي معناها كان تحب هذيك الانترفاس نتاعي معناها كل اوبجي في الانترفاس عنده اسم باش نخدم به من بعد. كان نشوفوا مع بعضنا الكود ولا البروغرام برينسيبال تو نلقاو اللي لو بوتون افيشي يلفا ابلي ان موديول هو اسمه افيشي. الموديول افيشي هذا كان نطلع الفوق ونشوفه. هو اول حاجه احنا حكينا على ليست ويدجت ولا التكست ديت باردون التكست ديت راني كي باش ناخذ منه لي زانفورماسيون ناخذهم سو فورم دون شين دو كاركتير. انا عندي ليست تاع اسامي حاليه ابتسام فاطمه انسي دو سويت راهم لي اسامي هذوكم ولا لي فالور هذوكم يكونوا بيناتهم انونتي سلاش ان معناها ستان سيباراتور نونتي سلاش ان هو ليكيفالون تاع لونتري. دونك انا لهنا كي باش نقراهم مش نقراهم بالكعبه بالكعبه
3: فوالا
2: يا شاك فوا جو في لير معناها لافورماسيون هذيك باش نمشي نشوفها كيني فاليد ونمشي نثبتها في الفيشي نتاعي. سي بور سيت ريزون اون ا ريكوبيري النون باش نقراو من تكست ديت نعملو اسم الانترفاس بوان اسم التكست ديت بوان تو بلين تكست اللي هي في اللينيو نيميرو 5 غادي في الدوكيمون قدامكم. خدينا اللي معناها اللي راديو
3: بوتون راديو
2: لي بوتون راديو لي زيتا نتاعهم اسكي سون كوشي ولا لا. دونك اس 1 هي باش نشوفو كوشي نعمل اس تشيكت اس 2 نعمل اس تشيكت. اذا كان لا ليست دي نو كيما نشوفو غادي قلنا اف نو ايغال ايغال شين فيد معناها جو في افيشي ا ميساج ديرور يقول لي راهي ليست فيد اتونسيون اليف نوت اس 1 اند نوت اس 2 معناها اذا كان هو ما اختارش لا اختار لا اس 1 ولا اس 2 يخرج له زاد ميساج يقول له شوازير لا سيونس اللي باش تشارك فيها سينو نفرغوا لهنا معناها دو بريفيرونس جو فيد التيبل ويدجت ولا ليست ويدجت باردون اللي موجوده على اليمين باش نفيشي فيها الريزلتا. كان هو اختار اس 1 دونك جو في كري ولا جو في كري اون فاريابل اسمها اس نحط فيها 1 كان اختار اس 2 نحطوا فاريابل نحطوا فيها 2 لنا لي دي سي كوا اللي هي في ليني 18 يقول لي if non de l'un de non moins un différent de anti slash n non égal à non plus anti slash n معناها هنا كيف نقرا مشينا هذيك كان هو ما نزلش اونتري بعد اخر اسم دخله نزيد الانتي سلاش ان هذيك باسكو هذيك الانتي سلاش ان il va jouer le rôle de séparateur هو السيباراتور اللي باش يخليني ناخذ الاسم اللي قبل معناها ناخذ الاسم نفسخ الشين ناخذ الاسم اللي بعده نفسخ الشين نقعد نعاود في الاكسيون هذيك حتى لين الشين نتاعي تفرغ.
3: سي بور سي لهنا كيف كيف عندي ديما الدخل باللي رمار وين ما عندي الحكايه هذه في شين اللي انا باش ناخذ بارتي وباش نفسخ ديما يلزمني اخر كاركتير هو يكون له سيباراتور
0: داكا
3: سينو راه شين ما تفرخش. هذا واحد. اثنين نونتي سلاش ان سي حليم راهو حرف واحد ماهوش زوز راهو ان سول كاركتير.
2: دونك ام بي هو باش نحسبوا النومبر دو مو باسكو يلفا ما فيشي من بعد باش نخدم به. اذا كان النمبر دو مو يقال زيرو من بعد باش نقول كان يقال زيرو باش نقول اوكان بارتيسيبون تروفي لانه ديما لو ميساج انفورماسيونيل ولا الانفورماسيون كي راها معناها عندها معناها ما نخليش حاجه فارغه. سي بور سيت ريزون خدينا البوزيسيون عملنا وايل نو ديفيرون دو شين فيت. pitechono.fin/n معناها نفركس على البوزيسيون دونك جو ريشيرش ولا جو ديتيرمين لا بوزيسيون دو لونتي سلاش ان ناخذ مو نحط فيها الكلمه اللي قبل لونتري نفسخها دونك اون يوتيليزون الاستكسيون اللي بعدها نقولوا نو ايغال نو دو بي بلس 1 دو بوان معناها مش نبدا من بي بلس 1 حتى الاخر نمشي نفركس عليه الاسم هذاك في وسط الفيشي participant.txt avec le numéro de la séance معناها كان نشوفوا غادي في الريشيرش نو هو باش ياخذ 3 بارامتر le mot à rechercher, le fichier dans lequel je vais rechercher et le numéro de la séance اللي باش نستعملها ولا باش نشارك فيها. إذا كان الشين معناها لهنا لقيت معناها احنا لهنا اون بريفوا ريشيرش نو خاطر ديما التلميذ شي يقول لك راهي ريشيرش ترجع بوليا. احنا لهنا قلنا لا باش نرجعوا شين دو كاركتير خاطر الشين هذيك حاجتي باش نفيشيها من بعد. إذا كان الشين ديفيرون دو معناها ماهيش فارغه سيتادير راهي ريشيرش رجعت لي حاجه باش نمشي نزيدها في شو اسمها في
3: ليست ويدجت
2: دونك نعملوا اسم الانترفاس اسم ليست ويدجت بوان اد ايتم ونحسبوا جانكريمونت لو نومبر دو معناها نومبر دو مو ريتورني تو تكمل معنا ابتسام ريشيرش نو
3: سير قبل كمل لي صال ان بي قال زيرو
2: اف ام بي قال زيرو دونك ناخذوا لهنا نزيدوا معناها الليست ويدجت باش يفيشي لنا فيها ميساج او كان بارتيسيبون تروفي او قلنا احنا من الاول مالوريزمون كان جاي عندنا معناها ان ايكرون بور ديفيزي الواحد نشوفوا بالحق لونشينمون دو ليكزرسيس لونشينمون دو لابليكاسيون
3: وبالنسبه اف ان بي قال زيرو راهي لازمها تخرج من البوكل ماهيش في وسط البوكل
2: ماهيش في وسط البوكل
3: انت رد بالك كان تحطها في وسط البوكل راهي مش تقعد كل مره تفيشي لك اوكان بارتيسيبون حتى لو كان يلقاه دونك يلزمني نخرج و سي تري امبورطون بالنسبه للكلام نقول لهم راهي لاندونتاسيون مهمه ياسر معناتها الاسباس اللي نعملوه هذاك من الاول هو اللي يمشي يحدد لي اسكو انا في وسط البوكل ولا خرجت من البوكل ولا في وسط الايف ولا خرجت من الايف اتسيتيرا باهي نتعداو تو الغوشيرش نو في الغوشيرش نو اول حاجه ساك عملناها بما انه انا الفيشيه نتاعي معبي ينجم يكون فيه حروف مينوسكول ينجم يكون حروف ماجوسكول ينجم اللي يكتب في التكست دي ينجم يكون يكتب بالكل ماجوسكول ينجم يكون يكتب بالكل مينوسكول دونك انا اول حاجه نعملها نهز الكلمه نتاعي ام ماجوسكول باش تسهل عليا الغوشيرش من بعد بطبيعة الحال نحل الفيشي تكست او مود ريد دونك انا باش نقرا بالنسبه للباركور دو فيشي تكست نقرا الشين الاولى وحدها جو تيست اسكو الشين هذه فيد ولا لا اذا كان فيد معناتها راني في اخر الفيشي معناتها ما عندي حتى شيء اذا كان ديفيرون دو فيد راهو الفيشي نتاعي فيه من ما نقرا بطبيعة الحال في الغوشيرش يلزمني ديما اون فاريابل بوليان اللي باش تقول لي راني لقيت اللي هي تبدا يلزمها بالفولس ومن بعد اول ما نلقى باش تولي هي فغي الوغ دونك وايل سي هاج ديفيرون دو شين فيد اذا كان سي هاج اللي قريتها من الفيشي تكست نهزها هي بيدا او ماجوسكول خاطر ما قلنا الاخرى هزيناها كل ماجوسكول خاطر اسهل بالنسبه لي كي نقارن ماجوسكول بماجوسكول خير مش نقعد
0: ماجوسكول من
3: الشيء دونك نهز الشين نتاعي اللي في الفيشي تكست او ماجوسكول ولهنا رد بالي على لونتي سلاش ان اللي هو ديجا موجود في الفيشي تكست وهذه المشكل اللي لقاوها تلامذتنا مع لي فيشي تكست لونتي سلاش ان دونك نحيه هذاك علاش عملنا سوشين من زيرو للانسيهاش موانزا من بعد عملت بوان فاين دي المو اللي عندنا هذاك ديفيرون دو موانزا معناتها لو كان لقيتو واذا كان لقيت اول حرف هو الاس اللي نوج عليها سيكو لقيت الاسم هذا دونك اكزيست ايغال ترو وباش نحط دون زون فاريابل تي ام بي اللي هي باش تكون هي الريزولتا نتاعي ابارتيغ من دو اش معناتها ابارتيغ من دو معناها احنا زيرو فيه النومرو سيونس ومن بعد عندنا اسباس ومن بعد عندنا الاسم دونك خذ لي من دو للاخر ومن بعد نتعدى للشين اللي من بعد اذا كان ما لقيتش اي بطبيعة الحال بعد ما نكمل كل شيء ما ننساش نسكر الفيشي نتاعي ونرجع الكونتوني نتاع تي ام بي اسكو فيها شين فيت كان ما لقيتش او الاسم اللي خرجته اذا كان لقيت الاسم هذاك موجود في الفيشي تكست دونك نعاود نقول ان نبعث لهم ذا فيشي تكست راهو نوتي سلاش ان تكست دي تي تقرا الكل اون بلوك واذا كان نحب نخدم عليه يلزم نخدم على نوتي سلاش ان هذا بالنسبة للفيشي تكست كان فهمنا هذا فيشي تكست يولي سهل على الاخر ما في حد شيء
0: باهي
2: ولا سورتو في الفيشي تكست ما نعرفش انا عندي تعقيب قبل ما نتعداو انه سورتو وقت اللي يبدا فيشي فيه اعداد راهو لونتي سلاش ان الحرف الاخرين يقلق بار اوبليغاسيون لازم نحيه اذا كان انا جوفي مانيبيلي دي نومبر سورتو راهو لازم نحيه دونك هذه البارتي ولا هذا الابليكاسيون الثانيه ما نعرفش نتعداو توا une autre partie اللي هي كيفا توشي لي فيشي دو دوني
0: بي
2: فيشي دونجستمون حنا حكينا لهنا باش نشوفوا لهنا ان بو دو ريكورسيفيتي باش نشوفوا ان بو داريتميتيك معناها سورتو لي كالكول دو بي جي سي دي لا بريماليتي دي كومبوزيسيون فاكتور برومي لا كونفيرسيون اي سورتو الكونفيرسيون لنا من الباز 10 للباز 2 اوسي زاد عندنا الكونفيرسيون من اي باز للباز 10 احنا ما عملناش لنا معناها مازالناش الوقت باش نتراتيو لي بوان الكل دونك هذاك علاش احنا اون بريفو اون ابليكاسيون اللي هي كيفا مانيبولي وقاعد عندي بيان سور في الابليكاسيون 3 لي تشيك بوكس ما شفتهمش
0: اوكي
2: قاعد عندي تيبل ويدجت ما شفتهمش دونك هذوما اللي في الانترفاس جرافيك هذاك علاش احنا في الابليكاسيون تاع توا اللي هي حطينا تيتر نتاعها اونيفير دو لاريتميتيك في الاونيفير دو لاريتميتيك شنو عندي اون فيت عندي باش ندخل زعدات اللي هما اكس ايغريك هل اكس واللي ايغريك هذوما عندي كات تشيك بوكس معناها اذا كان واحد يحب يعرف لي زانفورماسيون كان اختار بي جي سي دي يحسب له البي جي سي دي نتاع الاكس واليغريك والاخرين يقعدوا فارغي كان اخترت بي جي سي دي وبريماليتي يحسب البي جي سي دي ويعمل لا بريماليتي دو اكس بريماليتي معناها اسكو لو نومبري لي برومي ولا نو ان نومبري دي برومي لوسكيل نو سي ديفيز كو بار 1 اي لوي ميم دونك ما عندوش حتى ديفيزور اوتر كو 1 اي لوي ميم الكازا الثالثة اللي هي لي فاكتور برومي دو اكس معناها لهنا اذا كان يكوشيها يحسب لي فاكتور برومي دو اكس وهنا عكس البوطون راديو نعرفوا اللي تشيك بوكس راهو جو بو كوشي اللي نحب عليه معناها مش بور اوبليغاسيون يا نختار الاولى يا نختار الثاني وتعقيبا على الكلام هذايا اذا كان انا عندي في انترفاس عندي دو جروب دو بوطون راديو انا عندي البرومي جروب راديو بوطون راديو مش تشيك بوكس راني وقتها اذا كان ما نحطهمش كل واحد في جروب بوكس راني في الاربعه هذاكم جدوى كوشي ان سول كاس انا نحب في الجروب الاول نكوشي كاس في الجروب الثاني وقت حنحط وقتها لي دو برومي نحطهم في جروب بوكس والزوز الثانيين نحطهم زيتها في جروب بوكس
3: او نيفو الكيوتي ديزاين
2: اي في الكونسيبسيون ديال الانترفاس باهي هذا فيه دو بوطون شنو الدور نتاعهم لي دو بوطون هذم لو كليك سو البوطون كالكولي اول حاجه لازم تكون الاكس اكبر من واحد باسكو انا نومبري دي برومي قلنا لازم يكون سوبر ريستيكتومون 1 ثاني نقطه لازم يكون هو اختار على الاقل واحده من لي كات بروبوزيسيون اون بلوس يل بو شوازير الاربعه يختار واحد يختار زوز ثلاثه اللي يحب المفيد يختار كعبه بركه
3: يختار
0: المفيد يختار كعبه على الاقل
2: واحدة أمور على الأقل واحدة برك هاي دونك وعنا ان دوزيام بوتون اللي هو افيشي كيفا افيشي في التيبل ويدجت اللي اللوطة الاكس الايغريك بيجي سيدي نتاعهم كانوا مطلوب اكس اسكي لي برومي وي او نو احنا طلبنا في لينونسي مش فري وفو مش حط وي ولا نو فاكتور برومي دو اكس كان موجود سينا نحط تيري والكونفرسيون دو ايغريك اون بين دونك وشفنا لهنا ولا عملنا خممنا باش كيف يدخل زوز اعداد هنا باش يعمل ريشيرش نتاع الكوبل اكس اي غريك في الفيشي كان هما مش موجودين يمشي يزيدوا في اخر الفيشي سادير كو جوفي اوفري لو فيشي هما داجو وكان هما موجودين باش يمشي يعمل ميزاجور اونيكمون نتاع الكاز ولا لي كاز ديجا كوشي دونك هنا حبينا اونتوش ونعرفوا اللي الميزاجور دان فيشي جو باس اوبليغاتوارمون بار ان تابلو معناها اذا كان اي فيشي اذا كان عندي فيشي باش نبدل فيه حاجات راني يلزم نهز التابلو بدل على تابلو وبعد الرجع خاطر ما نجمش بابا اوفرير ان فيشي اون مود ديكتور اي كريتور فرد وقت
0: باهي
2: نبداو مع ابتسامه اللي بريزونتي معناها نبداو في السوليسيون تاعنا كان تحب نبداو بالبروغرام برينسيبال
3: برينسيبال اوكي باهي الو بالنسبه للبروغرام برينسيبال كي العاده نحط اسامي لي بوطون تاعي اللي عندي من بعد كون جو كليك على البوطون هذا جو دوا passer par le module par exemple btn calculer l'olene باش يعمل لي الكالكول معناتها كان نذكر لهنا باش نحط الانترفاس معايا ناش كان تظهر بالكدا هكا ولا لا هكا نتصور الو كون جو كليك على
0: نجم نشوف وحده منهم
3: ما نجمش نشوف الزوز
0: صعيب نشوف الزوز فوالا
3: دونك هنا كون جو كليك على البوطون كالكولي يزمني جيكزيكوت الكونتوني نتاع المودول كالكولي اذا كان btn افيشي دونك نمشي للمودول افيشي
0: اوكي اوكي
3: من بعد مش نشوفوا الكونتوني نتاع الموديول وعلاش هنا نحكيوا على الموديول باللي خليني كيف كيف ديما نعطي دي رمارك على خاطر في البايثون ما نحكيش على فونكسيون لا بروسيدور راهو يساجي دا موديول.
0: اوكي
3: بي بالنسبه للموديول كالكولي دونك كي العاده يلزمني نقرا لي دوني اللي عندي اللي هما شنو هما اللي هما لي دو لاين ديت اللي هما الاكس واللي غريك اي لي كات كازا كوشي. تقول لي انت احنا قلنا او موان يلزم واحده ما يلزمني نقرا لي طام تاعهم الاربعه باش نعرف ان هي اللي هي ديجا كوشي. دونك كي العاده نقرا لي دو لاين ديت اللي كات كازا كوشي اي بوي جو تيست لي دوني اللي قريتهم.
0: بيه.
3: انا كي نقول له اكس وهو يحط لي فيها ا ما نجمش نعمل اسكو اي برومي ولا لا. دونك يلزمني كالعاده يلزمني عدد. دونك جو تيست اللي هو عدد هما زوز اي جو تيست اللي زوز رام سوبيريور ا 1. ولهنا نحب زاد كيف كيف ملاحظه صغيره راني بوا از ديسيمول تجي قبل ما نحط الانت راه ما يحولها للانت لما يثبت اللي هي ديجا عدد. خاطر تو هي كونديسيون تقول لي هذه ولا هذه كيف كيف لا لازم يثبت اللي هي عدد ومن بعد يحولها للعدد. اذا كان الكونديسيون هذه ماهيش موجوده بيان سور كالعاده نخرج ان كيو مسج بوكس جا فيش معناتها ان كيو مسج بوكس. سينو كان الزوز عدد امورهم واضحه عدد اكبر من الواحد باش نتعدل لي كات كازا كوشي. اذا كان حتى وحده فيهم ما هي كوشي علاش عملنا نوت اند نوت اند نوت اند نوت خاطر كان الاربعه ما مش كوشي لازم يقولوا اختار على الاقل اون اكسيون افير خاطر كان يختار لي حاجه ليكزرسيس نتاعي ما عادش عنده حتى معنى. اونسويت باش نحول الزوز اللي قريتهم هذوما للونتي دونك الانت هي اللي باش تحول لي زوز عدد كيف كيف جو ديكلار لونجستغمون اللي عندي اللي هو ديكلاري بالديكت. دونك عندي الاكس واللي غريك اللي هما دو اونتي عندي البي جي سي دي اونتي من بعد البريماليتي اللي احنا قلنا باش نحط فيها سوا وي سوا نون دونك لازمها تكون شين لي فاكتور برومي اليوم بطبيعتهم شين اي لا كونفيرسيون بينير اللي هي كيف كيف شين. من بعد باش نحط بطبيعه الحال اكس واللي غريك في لي شون اللي تابعينهم وفي الاخرين باش نكونوا انيسياليزي للتيغي باش نشوف من بعد انا على حسب هو شنو اللي اختار انا باش نبدل التيغي هذيك. بطبيعة الحال هنا ما نعملش إيف إل إيف كيما عندي البوتون راديو هنا خاطر ينجم يختار واحد زوز ثلاثة ولا حتى الأربعة دونك نخدم بهم افيك دي بلوك دو إيف دي انستركسيون دو إيف كان تحب. إذا كان سي أن كوشي دونك إيف سي أن مشي عبي للشون

0: اي دونك نحل الفيشي نتاعي او مود ا بي دامب عاديه ونسكر الفيشي نتاعي ونفرغ لي شون. والدام بطبيعه الحال يلزمنا نذكروا كونه شنو باش نحط في الفيشي فيرغول اسم الفيشي مش العكس
1: مش العكس
0: مش كيما لالجو
1: بي.
0: سينو اذا كان ماهيش موانزه معناتها اذا كانوا موجود باش نهزل التابلو دونك جو دو ديكلاري ان تابلو افيك لونجستخمون اللي ديجا انا ديكلاري قبل نعمل ترانسفير فيغ لو تابلو وترانسفير بطبيعه الحال يلزمني ان نرجع التاي دو تابلو. من بعد اذا كان سي ان كوشي دونك باش نحط في التي بي الشون هذاك بي جي سي دي باش نحط فيه لو بي جي سي دي. اذا كان سي 2 اذا كان سي 3 سي 4 كالعاده نعمل ميزاجور نتاعي نتاع الفالور دو شون. ومن بعد نعمل لو روترانسفير. اش معنى روترانسفير؟ معناتها التابلو هذاك الكونتوني نتاعو نعاود نكتبو في وسط الفيشي نتاعي باش هكاك نكون عملت الميزاجور. خاطر احنا في البروغرام اوفيسيال نتاعنا ما نجبش نحل الفيشي نتاعي او مود ليغ و اكريغ. ليغ يا اكريغ يا اجو بالطبيعه هذاك انا باش نزيد في الاخر. دونك نمشيو مع سي حليم.
2: حكينا على لي زابيل دي موديول هذا من الكل. دونك هنا اون انترودوي ان موديول ريكورسيف اللي هو كي بيرمي دو كالكولي لو بي جي سي دي اون يوتيليزون لا ميثود اوكليديان. وفي ريكورسيفيتي نذكروا نقولوا راهو تقول انت في قول قايل ريكورسيفيتي تنجم ما تعطاش براتيك. عندي دو سيتياسيون يا اما في لينونسي ال مامبوز ديتيليزي ان موديول ريكورسيف وماهيش بدعه ديجا سوجي عملوا في سيسيون دو رتراباج ولا بور لي معناها رتراباج كان اللي غابوا وعندهم غياب مبرر. دونك عطاوهم ان موديول بي جي سي دي كتبوه معناها عملوا له لامبليمونتاسيون نتاعو اللي هو ريكورسيف. ولا نجم انا وانا قاعد نخدم نحس كتلميذ وانه ليكريتور دان موديول دون مانيير ريكورسيف اسهل برشا من تريتمون ايتيراتيف. نعاود نذكر نقول راهي لا ريكورسيفيتي هي سيكو لو موديول اللي في ابيل ا لوي ميم توت ان شانجون لا لو ولا لي بارامتر بور اتاندر اون او بليزيور كونديسيون داري. معناها كيما شجره في الجنينه تبدا تطلع والعواد ديما ياخذوا نفس التمشي اما جست يتبدل هو الكبر الطول كذا. دونك هذاك اش معناها لا ريكورسيفيتي وهي بطبيعتها اللي تنسبيري دو لا ناتور. معناها احنا لهنا اون تريت دي موديول بار ناتور جينيرالمون ريكورسيف. هذاك علاش قلنا له في الديف بي جي سي دي اكس يغريك اذا كان يغريك يقال زيرو الوغ جو في ريتورني اكس. خاطر هذا البرانسيب نتاع ريكورسيفيتي نتاع البي جي سي دي دو اوكليديان. سينو ريتورني بي جي سي دي دو يغريك معناها اكس تاخو يغريك و يغريك تاخو اكس مود يغريك. بور فيريفي لا بريماليتي دو لونتي احنا سورتو تلامذة الباكانفو يعرفوا اللي راهي الفيريفيكاسيون نستعملوا جينيرالمون اون بوكل ولا ا كونديسيون داري ولا اون بوكل ا كونديسيون معناها ما نستعملش لا بوكل بور. دونك سينو كيفاش نميز انا تلميذ باكانفو مع تلميذ في سيكسيون واحده اخرى لانه هذا اختصاصه. سي تادير جو في شنو هو البرانسيب نتاع البريماليتي ا مون افي انه ناخذ قلنا احنا ان نومبري دي برومي وقت اللي ال سو ديفيز كو بار ان اي لوي ميم. دونك ثم فرضيه باش يكون من 2 حتى الموتي نتاعو ثم ان او بليزيور ديفيزور. دونك جو نعمل بلاياج اذا كان انا عندي اكس مثلا 100 دونك اذا كان 100 نشوفها تقبل القسمه على 2 سي بون نقف ما نكملش.
1: اوكي
2: سي با لا بين باش نكمل نتعدى على العدد فوالا نثبت الباقي الكل. دونك لخاطر ان فيريفي با لا كونديسيون. دونك هكا علاش بدينا من 2 قلنا له طونك دي اصغر من الشطر نتاع العدد انفيريور ستيكتومون ا اكس ديف 2 ومش انفيريور ويغال باسكو اذا كان تقبل القسمه على الموتي مثلا 12 تقول لي هاي ال سو ديفي سور 6 هي ديجا اذا كان قلب قسمه اذا كان قبلت القسمه على 2 ما عادش توصل ل 6 سي بون معناها الفا كيتي لا بوكل اند اكس مود دي ديفيرون دو 0 مود هو لو ريست دو ديفيزيون اوكليديان. في الحاله هذه نتعدى اللي من بعده اذا كان لي دو كونديسيون سون فيريفي. في الاخر بالكل اذا كان خرجت افيك دي على اتا لا موتي معناها اكس ديف 2 جو في ريتورني لا فالور وي سينون جو في ريتورني لا فالور نو. خاطر هو عاده تلميذ كي تحط قدامه بريماليتي ولا برومي ديريكتومون يقول لك ريتورن دي ايغال اكس ديف 2 لانه هو في باله باش يرجع بوليان. دونك احنا لهنا حاولنا نخرجوا من نمط الكلاسيكي والنمط معناها اللي ديما تلميذ ياخذ ويصب ديريكتومون نو لهنا حاجه بويه ولا نو. دونك هذاك علاش كان الكونديسيون فيريفي يرجعوي سينو يرجع نو. لو موديول سويفون اللي هو لا ديكومبوزيسيون اون فاكتور برومي نعرفوا اللي لي فاكتور برومي دونتي نحط

0: نتاعهم لهنا اون فالي روغروبي دون اون شين دو كاركتير افيك ان سيباراتور في الوسط. معناها انا كيف نقول 12 هي تكتب 2 فوا 2 فوا 3 دونك هي دو كاري فوا 3 اللي فكتور بريمي دونك ريبريزونطاسيون نتاعها هي بشولي 2 ايتوال 2 ايتوال 3. هذاك علاش خذينا اون شين دو كاركتير سميناها سي هاش اف. كان تشوفوا في في الدوكيومون خذينا اف ايكال 2 بور دير لو برومي فاكتور بوسيبل لانه لي فاكتور برومي هما خاطر ثم كي تقول فاكتور برومي تقول لازم نثبتوا اللي هو برومي هو بطبيعته بار ناتور اللي كان قبل القسمه على 2 ويعاود يقبل قسمة على 2 ما عادش يقبل قسمة على 4 دونك بار ناتور تلقاو لي فاكتور كان معناها كان اللي هما برومي دونك اكس. معناها هنا باش نقعد جينيرالمون قبل كنا نقراو في الكوليج نعملو كي نقبلو كي نعملو ديكومبوزيون فاكتور برومي نعمل خط ونقبل نقسم 12 على 2 وتعطيني 6 نزيد نقسمها على 2 تعطيني 3 نزيد نقسمها على 2 ما تقبلش نتعادل 3 تعطيني في الاخر نقف وقت اللي الريزلت نتاعنا ايكال 1 دونك هذاك علاش قلنا له مادام اكس ديفيرون دو 1 واي اكس ديفيرون دو 1 اذا كان اكس يقبل قسم على اف الور العدد هذاك نزيدو للشين ونلصق من بعده ايتوال. معناها غادي كان ناخذ ليكزومبل هذاك تولي سي هاش اف هي فيها 2 ايتوال والاكس الجديد هو باش يولي 6
1: اوكي
0: سينو نتعدل الفاكتور اللي من بعده ان سي دو سويت دونك جو روفي لا ميم شوز في الاخر بالكل باش نرجع الشين من غير ليتوال الاخرين
1: هي تعطيني هاك مي في الاخر نحي
0: ليتوال الاخر هذيك
1: اوكي جوست هنا رمارك على الديكومبوزيسيون فاكتور برومي راهي هذه الفونكسيون اللي الناس كل ما انت تعرفها وهذه في الكلاسيك تقول انت ولكن نجم راهو رد بالكم يا تلامذة الباك رانا نجموا نطلبوا عليها دي تريتمون اخرين par exemple عملناه ولا انا وسي حليم طلبنا par exemple اكبر فاكتور اصغر فاكتور لو نومبر دو دوكورونس دو شاك فاكتور لي فاكتور ديستان دونك لهنا انت عندك هذه الفونكسيون موجوده سامحني نقول فونكسيون موديول موجود وانت تتصرف فيه بطبيعه الحال كتلميذ باك ان فو يلزمك مش تحفظ
2: تعرف صب ولا تعرف
1: يلزمك تفهم كل سطر هذاك شنو نقصدوا به باش من بعد نجم
2: تبدل اون فونكسيون
1: تبدل صحيح اون فونكسيون خاطر مش بشرطيه ومشي يجي يقول لك صبيها لي كيما هي نجم يطلب منك اي حاجه
2: مي.
1: دونك هذه هي الكلاسيك وشوف معناتها كي التلميذ نحكي للتلميذ انا توا تفهم بستر بستر شو اللي مكتوب ساعات احنا باريزون في الريتورن نرجعوا سي اش اف كيما هي خاطر الطوال الاخرانيه حاجتي بها
0: حاجتي بها بعد صح
1: معناتها مش بشرطيه تمشي تنحيها من بعد تقول لي لا يلزمني نزيدها ماما غادي ما تنحيهاش طول انت ما هو خاطر مخك
2: اي من الاول مش لازم يكون فيها من الاول
1: اي هذا هو لازم يكون فيها
2: علاش تقعد
1: بالضبط صحيت هذا هو
0: باهي بالنسبه للكونفرسيون كان ناخذوا مع بعضنا ونشوفوا في الكونفرسيون معناها كان نعمل
1: ديموستراسيون
0: اي كيما غادي باش ناخذوا الدوز نحولوها للباس 2 دونك معناها التمشي يقول راهي دوز نقسمها على 2 وبيان سور انا كي نقسم على 2 نلقى 6 والباقي صفر اك الباقي هذاك باش نستحفظ به اما ديما الباقي نحطه في اول الشين معناها جو في كونستروير ان شين دو كاركتير معناها من بعد تو نشوفوا كي نرجعوا نقراوه بالعكس السيس نعاود نقسمها زاد على 2
1: سامحني لحظه برك لهنا اذا كان انا خذيت الاكس هي 12 الاكس جديده باش تكون هي 6
0: لما ريزلتا نتاع الديفيزيون
1: الاكس باش تكون هي 6
0: فوالا دونك نعاود نقسمها على 2 خاطر نحكي على الباز 2 اللي هي هو البينير يعطيني 3 اي لو ريست اوسي 0 3 سور 2 يعطينا 1 اي لو ريست 1 1 سور 2 يعطيني 0 اي لو ريست 1 دونك هذا كي نقراه نقراه في السونس العكس فما مثلا يجي التلميذ يقول لك انا نحب نخدمها ريكورسيف الى الدروا ما نفرضش عليه انا باش يتبع التمشي هذا اما يعطيني في الاخر ان سوليسيون صحيح داكور دونك لهنا هذه هذاك علاش نحن جينا كان تشوفوا خدينا الشين ريزولتا نتاعنا هي تاخو اس تي ار دو اكس مود 2 بلس سي اتش بي و اكس تاخو اكس ديف 2 معناها بور توجور نعمل ميزاجور نتاع العدد نتاعنا اكس احنا حكينا بكري قلنا راهو اي موديفيكاسيون توت موديفيكاسيون ولا توت شانجمون ولا تو شانجمون دون لو فيشي راهو يصير دون زان تابلو يصير او نيفو دو لا ميموار سنترال هذاك علاش انا باش نهز من الفيشي نحط في تابلو ونهز من بعد روترانسفير نرجع من التابلو هذاك نهز الفيشي نذكروا انه لوفيرتور دو فيشي وعندنا دو تيب دو فيشي عندنا لي فيشي تيكست اي لي فيشي بينير ما يسمى في البايثون لي فيشي بينير باينري فايلز دونك لهنا اذا كان عندي فيشي تيكست بكري عملنا اوبن وحطيناه اون مود اير باش نحلوه اون مود ليكتور اون مود دبليو في باش نحلوه اون مود اكريتور و ام و ا بور اون مود اجو ونأكدوا وانه راهو كي نعملوا ا وهو مش موجود راهو معناها يصير الكرياسيون تاعو خاطر فما تلامذة يقول لك نمشي نعملوا بالدبليو وبعد نعمل ا نو هذا كيبدا موجود يزيد عليه مش موجود يسمع ويزيد فيه بار كونتر اون مودريد بيان سور
2: باش يقرا كها
0: يقرا موجود داكور دونك احنا بكري حكينا على الريشيرش حكيت مدام تسمع الريشيرش قالت رجع موانزا باسكو في ذهن التلميذ عندكم
2: اي سافا انا قاعدين ندبوا
0: معناها في مخيلتنا وفي ذهننا كتلامذه ولا حتى معناها دي بروغرامور انه راهو لي زانديس دون ان تابلو كومونس بار ديفو بار زيرو دون اون ماتريس كومونس بار ديفو بار زيرو نحكي سورتو في بيتون
2: اوكي
0: حتى الفيشي وكانه انا في مخيلتي يبدا من صفر انا هذي بلوك علاش خاطر باش نعمل بار كوريسبوندونس اذا كان نهار اخر نحب ناخذ البوزيسيون تاعو ليليمون هذاك في وسط الفيشي ماذا بيا نرجع بلاصتو باش كي نهزو للتابلو نعرف بلاصتو ديريكتومون ما نقعدش هذاك علاش نحن رجعنا موانزا باسكو جو كونسوا ولا نفكر وانه ديما راهو اول ايليمون نمروه زيرو
2: زيرو
0: فوالا باهي نكملوا تري رابيدمون هذه الموديول هذه نتاع الترونسفير الترونسفير لهنا نحن علاش نعملوا فان فيشي على خاطر بار انالوجي عندنا في الالغوريتم ان فونكسيون بريديفيني اسمها فان فيشي تلميذ ثم تلميذ يسميوها فان ثم تلميذ يسميوها اند اوف فايل ثم تلميذ يسميوها ان معناها كل واحد شنو يسميها
2: كل واحد شنو اللي يسميها
0: دونك احنا لهنا نحطوا فان فيشي بور مونتري راهي هذيك سي ليكيفالون دو لا فونكسيون فان فيشي سي هذاك علاش نكتبوا فان فيشي دونك قلنا فان فيشي غالا فولز هو سي تان بوليان بور انديكي هل انه انا وصلت لاخر الفيشي ولا ما وصلتش واي نوت فان فيشي تراي تي دو ان تاخو لود دو اف معناها الكاس هذيك نصب فيها لي ليمون خاطر هو الفيشي كي تحلو قول انت كيفاش يقدم الفيشي يعني مانيش الرفيه يقدم وحده لانه الفيشي لو فيت انك حليته عندي ان ستيل دا معناها كيما البوينتور يل سو بوينت على الكاز الاولانيه عباره انت باش تاخذ في كراسه تبدا تكتب مستر لون انت ماشي لو فيت ان قريت لي ليمون هذاك وصبيته في فاريابل باللود اف الباس اوتوماتيكمون على كاز سويفونت معناها الان تاخو ان بلس ا ما عندهاش علاقه بالفيشي باكثر معناها ما هو عندها علاقه بالتابلو اكسبت هو ريال مول هنا على خاطر ما عندناش ليكيفالون دونك نقولوا له حاول كان لقيت مشكله اخرج فان فيشي ايغال ترو اف بون كلوز راهي اوبليغاتوار دو فيرمي لو فيشي حتى في النوت راهو اوبليغاتوار اذا كان ما سكرش الفيشي راه جو دوا ولا جو سيري سانكسيوني في الاخر بكل قلنا له ريتيرن ان وهنا ريتيرن ان جي بعد الاف بون كلوز مش قبل خاطر ريتيرن ان تقص ليكزيكيسيون
2: باهي
0: تري بيان
1: جست كلكو رمارك ديما ندخل بلي رمارك بالنسبه للترانسفير هذيه راهو ينجم التلميذ يعمل العكس معناتها فان فيشي تبدا بترو بعد يحط فولس في الاخر معناتها ماهوش خاطر هو استنشوا خاطر هي اللوجيك كونو انا فان فيشي نتاعي فولس وبعد توني ترو اذا كان عمل العكس راهي تخدم خاطر هي جست فاريابل بوليان حاجه اخرى بالنسبه للترانسفير هذا كالعاده لو ترانسفير كلاسيك اذا كان انا مثلا باش نفسخ حاجه من الطابلو بطبيعه الحال من الفيشي سامحني بطبيعه نجم نعمل اف كانوا هذاك اللي حاجتي به ما نحطوش في الطابلو كان مش هذاك نحطه في الطابلو معناتها توت موديفيكاسيون هذا راهي لي بيرميز معناتها حسب البزوان نتاعك انت هذه الكلاسيك وتصرف كما تحب يا تلميذ
0: حاجه اخرى سام هو راهو من المفروض يكون انا انفورماتيسيان هو اكثر انسان عنده لوجيك معناها حتى الشوا معناها دي فاريابل ثم شكون يقول لك انا نعمل تيست ايكالا فولس انا راني مانيش باش نعيش الحياه الكل نحن في الدنيا نهار اخر انا انفورماتيسيان باش يخلي المشعل لغيره وقت اللي نخلي له ان كود بيان كومونتي ان كود معناها حتى اسامي لي فاريابل معناها بيان شوازي راهو اللي يجي بعدك باش يصلح عليك
2: اكزاكتومون مش باش يكون في مخك باش يعرف شنو قصدك
0: معناها كي نقول لهنا اف بور دير في شيء كي نقول فان في شيء معناها بور دير راني وصلت لاخر في شيء نجم نسميها اكس ايكغيك اللي نحب
2: اي اما من
1: هي سو كيستيون ديستيتيك سو كيستيون ديرغونومي
0: سورتو لا لوجيك
1: والوتيليتي
0: فوالا خاطر احنا ديما سامحني خاطر احنا ديما تلام يقول لك هاي تمشي
2: تمشي
0: عادي كل شيء ينجم يمشي اما يمشي دون فاسون ان اتوندو
1: ولا سورتو في وقتنا احنا توا معناتها فما لي مودول اللي هما ديجا حاضرين وانت باش تمد وتكمل عليه ما عادش كيما كنا قبل نكتب
2: كله من الاول للاخر
1: صحيح كي ناخذ انا ام مودول ماذا بيا نفهم شو مكتوب ما نلقاش كسر في راسي
0: وشو رسمت مثلا اكزومبل انا اعطاني في مودول ولا في لونسي يعطاني اسم تاع لي شون دالونجسترومون وهو في شيء هذاك معمول راني باروبليكاسيون لازم نستعمله. اذا كان بدل حرف ماجيسكول مينيسكول سورتو في بيتون
1: تبدل
0: ما يخدمش
1: حاجه اخرى
0: ما يخدمش. تفضل
1: نواصلوا بعد ما هزينا للطابلو الخدمة بتبعت الحال بعد ما نبدل يلزمني أوبليغاتوارمون اللي تحصلت عليه في الطابلو هذاك نرجعوا للفيشي متاعي. دونك لهنا الغو ترونسفير احنا سميناه كيما تفهمنا باش اللي بعد يفهم هذيك شنو تعمل. دونك عملنا ترونسفير
0: اللي بعد يصلح
1: بيان
3: سور ولازم تعمل اعتبار وبرشا زاد خاطر عندي رقم قداش من واحد.
0: سامحني تو مشكلة التلميذ انه اعطيني ننجح في الباك. لا يا سيدي احنا عندنا تلامذة ما شاء الله عليهم وبالتجربه احنا نحكي لك عندي انا سورتو انا عندي تلامذه نهار اللي مشى للجامعه لقى روحه ما شاء الله عليه لانه تعلم لي بون
1: باز مانيبيولاسيون
0: لي بون مانيبيولاسيون لي بون باز ولا تعلم لا لوجيك على قواعده. كيف تقول لي انا باش نعاود باش نثبت ان نومبر برومي سامحني قصدت لك ولا لا ثم شكون كل واحد كيفاش يخمم ثم شكون يقول لك انا نحسب لو نومبر دو ديفيزور وبعد كي لقيتها مثنيا من واحد حتى العدد معناها شو قداش باش نخسر انك نعطيك العدد مليون ما انا باش تعمل مليون ايتيراسيون وبار كونتر انت كنت تنجم تقسم على اثنين تلقاه من اللون ما يقبلش القسمه تخرج معناها تعمل ريبيتيسيون واحد.
1: معناها احنا نقولوا لهم كيما بار اكزومبل تبدا تسوق في كهرباء قدامك في روج اسكو تقف ولا توصل وين باش تمشي بعد تفكر لازمك تقف
3: انت
0: ولا حتى رادار دو روكو
1: ولا رادار دو روكو
0: تصور تقول عاود عاود عاود عاود بعد ما يصدم هو مازال تقرب تحب تدخل في الحيط وقتها
3: تدخل انت
0: عنده دور صحيح
1: هذا علاش احنا قلنا على الشوا دو لابوكل. دونك نرجعوا للغو ترونسفير الوغ ياخذ دو بارامتر او ثلاثه كما احنا حاطين الوغ لو تابلو تي لا تاي ان اللي احنا ديجا حسبناها في الترونسفير اي لو نون دو فيشي اذا كان باش تعدي نون دو فيشي فيزيك في لونتيت من بعد نحل فيشي نتاعي او مود رايت دبليو في بي بطبيعه الحال بما انه هنا فيشي بوان دات فور ان رينج ان دونك نمشي اليمون باغ اليمون كاز باغ كاز اي نكتب ليليمون هذاك في الاف ونسكر ساشون كو قبيل انا كنت ندخل وبعد نسيت الباركور نتاع الفيشي نتاعي راهو سيكونسيال. وهنا نجم نعطي اكزامبل كيما قبل كنا الكاسيت
3: اي
1: باش تسمع الاغنيه نمرو اربعه تسمع ثلاثه الاخرين
3: باه لازمك تعديهم
0: الكل حتى باش تسمع زاد البرنامج تاع راديو باك تتعدى بالاخبار
1: تتعدى بالاخبار
0: ما تنجمش تسبح حاجه
1: تنجمش تو ماتش تو ماتش تو
0: لا تو نحكي في لي زيميسيون اون ديريكت
1: في لي زيميسيون اون
3: ديريكت
1: انا تو كي نحكيو مثال كي احنا نسمع الاغنيه نمرو 4 6 10 لا في لي زيميسيون سي كونسيل من الاول للاخر حتى توصل دونك هذا هو بالنسبه للفيشي بوان بوان دات كيفاش عملنا لو رو ترانسفير
3: باهي
1: كملوا ولا فما
3: ما فما حتى شيء عن
1: 11 دقيقة اوكي
3: عندنا 11
0: دقيقة
3: 11 دقيقة
0: هكا هو
1: مريقلين واضح واضح باهي دونك نمشيو في صافيس خاطر انا كي فرونسي باش نعطيهم
3: الكلمة يلزم
1: الوغ بالنسبة للغوشيخش باللي هي دونك كيما عملنا الغوشيخش في الفيشي تكست بالضبط دونك بي مونزا من بعد نحل فيشي نتاعي او مودريد نفس الباركور دو فيشي دونك فان فيشي فولس وايل نوت فان فيشي كذا تراي اكسبت وفا اف بوان كلوز كيما عملنا قبيلي بالضبط اللي مش تبدل شنو اللي انا كي باش نقرا ما عادش باش نحط في تابلو مش نحط في انغوجيسترومون اي جو تيست اسكو الانغوجيسترومون هذاك الاكس واللي غريك دونك لهنا ريشيرش دوبل كريتير اسكو الاكس اللي في الشون هي بيد الاكس اللي دخلتها كاوتيليزاتور اي لي غريك اللي في الشون هي بيد لي غريك اللي انا دخلتها كاوتيليزاتور اذا كان هي نفسها تو سامبلومون نعطيه السي اللي هي فاش قاعده تعمل السي قاعده تحسب لي في نومرو الكاز اللي انا لقيت فيها الاكس ولي غريك كما لقيتش بيان سور باش نرجع بالمونزا اللي هو البي اللي انا بديت به من الاول من بعد لافيشاج نتاعنا بيان سور كالعاده سيت رو كاونت زيرو علاش على خاطر باش نفرغ تيبل ويدجت نتاعنا كي العاد ما قلنا اللي باش نعمل فيهم لافيشاج الكل يلزم نفرغهم باش ما يصيرش كتيبه على كتيبه
3: اوكي
1: ومن بعد شان باركور العادي اي جافيش وخلي سي حليم نكمل على روحي اوكي دونك كي العاد نحل فيشي نتاعي او مود ريد ومن بعد الباركور العادي كيما مستانسين معناتها ما معنا حتى شيء نقرا لونغوجيسترومون ابارتيغ من الفيشي كالعاده ومن بعد جانسيغ اون ليني هذيك اش معناتها انسيرت رو راهي ليني جانسيغ اون ليني ومن بعد نزيد لي زيليمون تاعي كل وحده في كاز، رد بالي نمرو ليني فيرغول نمرو الكولون اللي هما يبداو بالزيرو زيرو ان دو تخوا حتى تكمل للاخر. ومن بعد ليليمون اللي هو يلزم يكون دو تيب تكست، ماهوش هو دو تيب شيل، سامحني ماهوش هو عدد وانت تحب تكتبه بالسيف، راه ويزك بتحوله للشيل باش تكتب. دونك هذاك علاش عندنا الاستير كيما يشوفوا في